أول لحظة طلع فيها على المسرح استقبلوا الجمهور الكويتي والعربي بالهتافات والتصفيق قبل ما يقدم مجموعة كبيرة من أعماله الجديدة وأغنياته يلي رافقت مسيرته الفنية.

واللافت انه التفاعل استمر حتى ساعات الصباح الاولى مع جمهور شارك الجسم الغناء وردد اغنيته من اول كلمة لاخر نغمة بمشهد عكس العلاقة الخاصة يلي بتجمعه بالجمهور الكويتي.

قبل الحفل التقى الجسمي أهل الصحافة والإعلام بالكويت وحكي عن ارتباطه بالبلد والجمهور الكويتي واستعاد بدايته الفنية يلي شهدت انطلاقتها من خشبة مسرح بالكويت.

يستعد آدم للقاء جمهوره بالعاصمة السويدية ستوكهولم بحفلتين بنفس اليوم، يوم 17 تشرين الأول على مسرح سيركس.

0: أختي وأمي.
1: وإجا قرار إضافة حفلتين باليوم نفسه بعد الإقبال الكبير من الجمهور. رح بيقدم آدم الحفلة الأولى بعد الظهر عند الساعة 3:30 قبل ما يرجع يلتقي الجمهور بحفلة تانية مسائية.

وبالموعدين رح يقدم آدم مجموعة من أبرز أغاني من خلص الدمع على بالي حدا عارف قلبي مرتاح لجماله يحلو بدونك وإحساسي. وبهيك بيكون آدم على موعد مع جمهور ستوكهولم مرتين بيوم واحد وسط إقبال لافت خصوصاً من الجمهور العربي.

انضم الفنان محمد خيري لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخطوة جديدة بيفتح من خلالها مرحلة مختلفة بمسيرته الفنية والإنتاجية.

وعبر خيري عن حماسه لهالتعاون ووجه رسالة لسالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، أكد فيها تطلعه لمرحلة بتجمع بين صوته ولونه الطربي وبين الإمكانيات الإنتاجية للشركة.

وكشف محمد خيري كمان عن تحضيره لميني ألبوم جديد رح يكون أول عمل له ضمن هالشراكة، مع الحفاظ على هويته الطربية وتقديمها بقالب متجدد. والتعاون ما رح يوقف على هيدا العمل، فمن المنتظر يشمل أكثر من إصدار غنائي إلى جانب حفلات ومشاريع فنية جديدة، ليبلش محمد خيري فصل جديد من مسيرته بشركة روتانا.

اجتمع نجوم فيلم الإثارة الجديد أنيمالز على السجادة الحمراء بمكسيكو سيتي خلال فعالية خاصة للترويج للعمل قبل أيام من انطلاق عرضه بالسينما. وشارك بالعرض بن أفليك، كاري واشنطن، أدريانا باز ولويس جيراردو مينديز، وكان مات ديمون حاضر بصفته منتج للعمل ورفقته زوجته لوزيانا وبناته الثلاثة.

وبتدور قصة أنيملز حول مرشح لمنصب عمدة لوس أنجلس وزوجته، وبتنقلب حياتهم بعد خطف ابنهم، وبيلاقوا حالهم أمام سباق لتأمين الفدية قبل ما تنكشف أسرار وتدخل القصة بشبكة من الخداع والقرارات الصعبة. ومن السجادة الحمراء بمكسيكو سيتي لصالات السينما ببلش عرض الفيلم بعدد من الدول اعتبارا من 29 الأول.

فتح تركي آل الشيخ باب التكهنات حول شيرين عبد الوهاب بعد ما نشر عبر حسابه على منصة اكس تدوينة غامضة اقتصرت على اسم شيرين بس من دون اي تفاصيل اضافية. وبسرعة أثار المنشور فضول المتابعين وبلشت الأسئلة عن شو ممكن يكون عم يتحضر، وإذا كانت الإشارة مرتبطة بحفل مرتقب لشيرين ضمن موسم الرياض أو بمشروع فني مختلف.

ولحد هلأ ما انكشف عن أي تفاصيل رسمية حول المقصود بهذا المنشور، وبالتالي كل الاحتمالات المتداولة بعد ضمن إطار التكهنات بانتظار أي إعلان من تركي آل الشيخ أو شيرين.

وقفت وارنر بروز ودي سي ستوديوز مؤقتا تصوير فيلم The Batman Part 2 بعد ما اضطر المخرج مات ريفز للابتعاد عن موقع التصوير بسبب ظرف عائلي طارق.

هو أكد الاستوديو أنه التوقف موقت وأنه مات عنده الدعم الكامل من دي سي ستوديوز على أمل استكمال التصوير بأقرب وقت ممكن.

بيجي هالتوقف بعد سلسلة تأجيلات مرق فيها الجزء الثاني خلال الفترة الماضية، وهالمرة بعد ما كانت عمليات التصوير الأساسية انطلقت بالفعل، وهالشي فتح باب التساؤلات حول إذا موعد عرض الفيلم المحدد حاليا ب 18 شباط 2028 رح يبقى مثل ما هو أو رح يتأثر بالتوقف. والجزء الثاني منتظر بشكل كبير بعد نجاح فيلم The Batman بال 2022، والنجاح يلي حققته من بعده السلسلة المشتقة The Penguin مع عودة روبرت باتنسون من جديد بشخصية باتمان.

رجع دانيال كريغ بشخصية العميل 007 لصالة السينما من جديد مع إعادة عرض فيلم كازينو رويال احتفالاً بمرور 20 سنة على الفيلم يلي شكل أول ظهور له بدور جيمس بوند.

وأعلنت أمازون أم جي أم إعادة الفيلم للشاشة الكبيرة بنسخة مرممة بدقة 4K حتى يعيش الجمهور التجربة من جديد، بس هالمرة بصورة محسنة وبعد عقدين على إطلاقه للمرة الأولى. وكازينو رويال هو الفيلم رقم 21 ضمن سلسلة جيمس بوند، وكان بداية مرحلة دانييل مع شخصية 007 يلي رجع وقدمها بعدين بأكثر من فيلم على مدى سنوات. وبلشت إعادة عرض الفيلم بعدد من الدول الأوروبية من 22 الأول، ووصلت العروض الخاصة للولايات المتحدة ب 25 الأول بالتزامن مع يوم جيمس بوند. وبعد 20 سنة بيرجع كازينو رويال للسينما ليذكر الجمهور بالبداية يلي قدمت دانييل كريغ كواحد من أشهر الوجوه يلي حملت لقب 007.

حقق وليد توفيق أكثر من 1,100,000 مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة مبسوط بعد 8 أيام بس على طرحها، وسط تفاعل لافت من الجمهور عبر المنصات الرقمية.

وبيقدم وليد توفيق بالأغنية أجواء خفيفة ومليانة طاقة إيجابية، انعكست كمان على الكليب يلي اعتمد على البساطة والعفوية بعيدا عن القصص الدرامية، وبصورة بتتماشى مع اسم الأغنية وروحها المرحب.

بعد 8 أيام على الإصدار، بعد الأغنية عم تحصد مشاهدات وتفاعل وعم تضيف عمل جديد لمسيرة وليد توفيق وحضوره المستمر على الساحة الفنية.

رجع منى زكي للدراما بعد غياب حوالي 3 سنين من خلال مسلسلها الجديد طالع نازل، مكرر عرضه ابتداء من 10 تشرين الأول بعد آخر أعمالها الدرامية تحت الوصاية سنة 2023. كل منى بهالعمل قصة اجتماعية بتتناول الخيانة الزوجية من زاوية مختلفة، لأنه التركيز مش على الخيانة نفسها إنما على شو بيصير بعدها وكيف ممكن تغير حياة الزوجة وتترك أثر نفسي وإنساني عليها. وشوقت منى زكي للعمل بعبارة لافتة قالت فيها، بيقولوا ورا كل رجل عظيم ست عظيمة، بس ما حدا قال انه هالست لما بتنجرح شو معقول يصير له. وأكدت انه المسلسل هو حكاية عن تداعيات الخيانة والصراعات يلي بتبلش من بعدها. وبشاركها البطولة محمد شاهين، مريم الخشت، ميمي جمال، حمزة دياب، شاهين وليلى عز العرب، مع ظهور خاص لريهام عبد الغفور. وبجد طالع نازل كمان التعاون بين منى زكي والمخرج هاني خليفة بعد أعمال جماعتهم من بين سهر الليالي والرحلة 404.

عم يستعد صابر الرباعي للقاء جمهوره بسلطنة عمان ب 29 الأول بحفل غنائي على مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. بيحمل الحفل عنوان ليلة لا تنسى مع أمير الطرب العربي، ورح يقدم خلاله صابر مجموعة من أبرز الأغاني يلي رافقت مسيرته، من سيدي منصور، أجمل نساء الدنيا، لبرشا برشا، مخزون السعادة، تحت الياسمين، وطاير.

0: لهون منكون وصلنا لآخر جولتنا الفنية لليوم. منلتقي بحلقة جديدة وأخبار جديدة نهار التنين. كنت معكم كارين مطر والزميل ماريانو ديوود على الإخراج الإذاعي. ومثل العادة خلوا عينكم على الفن.
1: عين على الفن
2: مع كارين مطر على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: إسحاق إبراهيم إسحاق، الياس وديع حنا، مخايل حنا حيدر، جرجس عبد الله دعبول، مارون نقولة نعوس، نقولة حبيب نعوس، جورج نقولة نعوس، جيزال جورج سمعان، شوقي عزة سلوم، أنطوان شكري حمصي، نعيم خليل مخرز، إلي يوسف السويد، شوقي جان الزغبي، جورج عبدو عبدو، فريد يوسف سركيس.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القديسة تيريزيا طفل يسوع يلي بالكاد عاشت 24 سنة كانت من أكبر القديسين بالكنيسة، وجمعت بشخصها دعوة الشهيد المعلم الشفيع والمرسل، وصدقت بوعدها أنه تنطر ورود نعم على العالم كله بقوة المسيح يسوع. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة رهبات القديسة تيريزيا طفل يسوع بإدارة الأخت تيريز ماري براشد، ترتيل الإفرادي لنادر خوري والأخت مشلين منصور. المجد ليسوع المسيح.

رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. يا إخوتي، نحن سفراء المسيح، وكأن الله نفسه يدعوكم بواسطتنا، فنسألكم باسم المسيح تصالحوا مع الله. إن الذي ما عرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا، لنصير نحن فيه بر الله. وبما أننا معاونون لله، نناشدكم ألا يكون قبولكم لنعمة الله بغير فائدة، لأنه يقول: في وقت الرضا استجبتك، وفي يوم الخلاص أعنتك. فها هو الآن وقت الرضا، وها هو الآن يوم الخلاص. فإننا لا نجعل لأحد سبب زلة لئلا يلحق خدمتنا أي لوم، بل نظهر أنفسنا في كل شيء أننا خدام الله بثباتنا العظيم في الضيقات والشدائد والمشقات، في الضربات والسجون والفتن والتعب والسهر والصوم، وبالنزاهة والمعرفة والأناث واللطف والروح القدس والمحبة بلا رياء، في كلمة الحق وقوة الله، بسلاح البر في اليدين اليمنى واليسرى.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. في تلك الأيام خرج يسوع إلى الجبل ليصلي، وأمضى الليل في الصلاة إلى الله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 وسماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه أيضا بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب ويوحنا وفيلبس وبرتولوماوس ومتى وتوما ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا الإسقريوط الذي صار خائنا. ونزل يسوع مع رسله ووقف في مكان سهل، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمهور غفير من الشعب من كل اليهودية وأورشليم وساحل سورة وصيدا، جاءوا ليسمعوه ويشفوا من أمراضهم. والمعذبون بالأرواح النجسة كانوا هم أيضا يبرؤون، وكان الجمع كله يطلب أن يلمسه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. حقا والأمان لجميعكم.

ارحمنا اللهم وارسل علينا وعلى هذا القربان روحك القدس.

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: من أجل من طلبوا أن نذكرهم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والزميل المخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. اليوم جديد وصبحية جديدة تنقلكن فيها ألف بونجور. يا مريم العذراء افتحي باب السماء لكل مظلوم، امسحي دموع اليائسين والمتألمين، وحققي أمال من يتجه إليك قائلا يا أمي. أعطي لكل مريض الشفاء ولكل متعب الراحة، وافتحي لكل متوسل إليك باب رحمتك. لا تهملين يا حنونة يا مملوء نعما. يوم مبارك للجميع.

برفقتكم دايما لبنان الحر. صديقي، لا يمكن أن ترى صورتك في الماء وهو يغلي، كذلك لا يمكنك أن ترى الحقائق وأنت غاضب. انتظر حتى تهدأ ثم أعطي قرارك كي لا تندم. لا يزدهر الإنسان في بيئة غير مريحة، فالنمو الحقيقي يتطلب بيئة آمنة ومحفزة. خروج بعض الناس من حياتنا مسألة تطهير للعمر المتبقي لا

بيرفقتكم دايما لبنان الحر. مؤسف أن يصبحوا عابرين بعدما كانوا الوطن، ورغم ذلك ما زلنا نستمع إلى أعذارهم. أوجاعك صديقي التي لم يلتفت إليها أحد هي تحت عناية الله، فاطمئن. لا يرفع سعر الخيول إلا السباق، ولا يرفع قدر الرجل إلا المواقف.

أصدقائي، الإنسان الحر يحمل قلبا رحيما وضميرا حيا، يشعر بمعاناة الآخرين، والخائن يحمل كل ما يمكن بيعه بسهولة. أما العاقل فهو يجاهد في طلب الحكمة، والجاهل يظن أنه وجدها.

لبنان الحر أحلى. بونجور. أصدقائي، حديث فاحشي الثراء عن بدايته من الصفر جعل الباحثون عن الصفر من الفقراء أكثر من الباحثين عن العمل. صديقي، ما يذهب دعه يذهب، لا أريد شيئا ملطخا بالرجاء، مهما كان فليكن، حتى وإن كانت الحياة.

تذكر صديقي عندما تشعر بالضعف أن الله قادر على أن يرفعك وأن يساعدك ويعينك.

وفي الختام صديقي يعطونك الوقود لكنهم لا يعلمونك أن تقود. لهون نكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش بيترو. أنا نتمنى للجميع يوم مبارك.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بس نقول أنا وياكم أي سي دي سي عن شو منكون عم نحكي؟ ما منكون عم نحكي عن مرض ولا دواء ولا حتى وسواس. عم نحكي عن فرقة من الأهم بالعالم، وإذا بدنا نحدد أكثر وأكثر منقول فرقة هارد روك تأسست سنة 73 بسيدني أستراليا على يد الأخوين يونغ. إنما هالفرقة فرقة الهارد روك ACDC الأسترالية المؤسسين ما ضلوا معها كل الوقت، إنما في أفراد صاروا يغنوا ويعملوا موسيقى معها وفي منهم ماتوا. الأعضاء المؤسسين مثل ما قلنا يونغ، بس كمان كان في ديف إيفانس وغيرهم. وأبرز مغنيين بـ ACDC هن بون سكوت يلي مات سنة 80، برايان جونسون وغيرها أكيد كتير. من أبرز الألبومات كمان باك إن بلاك عام 1980. وإذا بدنا نحكي هلأ ومش تاريخ عن ACDC، منقول إنه هالرمز العالمي لموسيقى الروك بالعالم جمهور بحفلة وحدة ممكن يوصل ل 100,000 وأوقات أكتر.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سليمان.
1: فن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب 3 دولار و90 سنت، محارم 180 جرام بنص دولار.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: وساطة عون تؤمن تسديد جزء من مستحقات الكهرباء المترتبة على إدارات الدولة. حزب الله للسلطة قوم بواجباتك.

0: مراحب
1: تو قروات دوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير خربت لي بيتي حياتي بدنا نروح
2: Tires and More فيك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس لبنان الحر
3: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر جو صدي لم يعد بعد عن قرار اعتكافه لعل الأيام الفاصلة عن موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة تحمل ما يجب من مؤشرات أو حلول عملية لا تسويفية لمطالبه على الرغم من نجاح وساطة رئيس الجمهورية في كسر جمود هذه القضية وإن بشكل نسبي ومحدود حتى الساعة أما عقدة العقد سلاح حزب الله وشبكاته المالية ومصادر تمويله غير الشرعية فوضعت على الطاولة اللبنانية الدولية وفق شروط محورية للمساعدة في انتشال لبنان من المستنقع الغارق فيه
4: إذن ملف الكهرباء لا يزال في واجهة الاهتمامات وجوهر الأزمة يكمن في إدارات الدولة في أن إدارات الدولة لا تدفع مستحقاتها في وقت انعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء باستثناء وزير الطاقة جو صدي وقال وزير الإعلام بول مرقص
5: طرح موضوع اعتكاف الوزير وجرى البحث خصوصا في الحلول اللي عم بتابعها دولة رئيس مجلس وزراء وذلك طبعا بعد ما أيضا قدم مداخلة فخامة الرئيس بهيدا الإطار والعبرة بهذه الحلول اللي سنذهب إليها واللي كانت جزء إذا ملاحظة كتبناه نقلا عن كلمة دولة الرئيس
3: وفي موضوع التعيينات
6: جرى تعيين البروفيسور بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية لمدة 5 سنوات أيضا تعيين السيدة ديانا مراديون مديرة إدارة الإحصاء المركزي وبموضوع توقيت الصيف والشتوي ما في أي تعديل مش بس من طرح منطمن أنه ما هنالك أي تعديل في هذا الإطار وتبقى الأمور كما هي وتستمر عليه
4: وبالتالي فقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليل 24 والـ25 من الحالي بتأخير الساعة ساعة واحدة
3: وفي ملف الكهرباء وعقب اعتكاف وزير الطاقة فقد أفضت وساطة الرئيس عون إلى تأمين اعتمادات تتيح تسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المترتبة على إدارات الدولة بما يساعد على تمويل شراء الفيول وزيادة ساعات التغذية ويمهد لإنهاء أزمة الاعتكاف وفق ما كتبت صحيفة نداء الوطن
4: وكشف الرئيس سلام عن توجه لفتح اعتماد بقيمة 50 مليون دولار لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان تجنبا لانقطاع شامل للتيار الكهربائي كما أشار إلى اقتراح قدمه وزير المال لتوسيع برنامج القروض الميسرة للطاقة الشمسية على أن يحال مشروع قانون إلى مجلس النواب لرصد اعتمادات إضافية لهذه القروض خارج تلك الملحوظة في الموازنة
3: وصرح سلام اللبنانيين وقال أن الحرب أوقفت مسار التعافي وأعادت الاقتصاد إلى الوراء مع تقدير الانكماش هذا العام بنحو 6.4% مشيرا إلى أن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من مسؤولية الحكومة
7: بعرف قديش كان فاتورة اشتراك المولد آسيا بالشهرين الماضيين وبعرف شو يعني الواحد يوصل على محطة البنزين ويحسب السنة الماضية وبعد سنوات من التراجع حقق اقتصاد اللبناني نمو بنسبة 4.2% بس الحرب يلي فرض علينا وقفت هالمسار ورجعنا لورا في عوامل ما بنقدر نتحكم فيها ما بقدر نتحكم بسعر النفط العالمي ما بقدر نتحكم بمضيق هرمز بس كمان في واجبات علينا ما فينا وما بنقبل نتهرب منها انه ما نسمح لبعض اصحاب المولدات او التجار او المستوردين انه هن يستغلوا هالزيادة حتى يعملوا ارباح غير مشروعة على حساب حاجات الناس ما راح نصرف مصاري ما معنا اياها وعيب نحكي حكي طائفة او مناطقة موضوع موازنة الصحة والشؤون الاجتماعية وحتى الزراعة هيدا حق المواطن
4: في الضفة الأخرى، وجهت كتلة حزب الله في بيان تلاه النائب حسن عز الدين دعوة إلى الدولة، متجاهلة أن إغراق لبنان في محور الممانعة والحروب من أبرز أسباب الانهيار، ومغدقة وعودا وهمية على بيئة الحزب.
8: تشدد الكتلة على وجوب أن تقوم السلطة بواجباتها الأساسية تجاه الناس، وأن تخفف من استعراضاتها الفولكلورية وتصريحاتها الاستفزازية، وتشرع في خطوات عملية ملموسة تخفف من آثار عدوان الاحتلال عليهم بكل الطرق الممكنة. وتؤكد الكتلة هنا أن موقف حزب الله سيظل ثابتا في دعم أهله وناسه ومد يد العون والمساعدة لهم، وهو يواصل بذل أقصى الجهود في سبيل ذلك، وقد قارب تنفيذ خطوة جديدة من أجل دفع إعانات الإيواء لأهلنا النازحين والمهجرين.
9: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: في مقاربة شاملة للعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية اليونيفيل مع قرب انتهاء مهامها أواخر العام الحالي على وقع التصعيد مع إسرائيل.
4: وقالت لوكالة فرانس بريس على هامش زيارتها لبنان إنه لطالما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إذا انتهاء مهمة اليونيفيل، موضحة أنه سيكون تمديد هذه الولاية موضع ترحيب كبير، وهذا هو موقف الدول الأعضاء في الاتحاد.
3: وموضوع حصر السلاح حضر بقوة أيضا في جولة كالاس على المسؤولين، إذ أكدت أن لبنان يجب أن يسيطر على كامل أراضيه، وذلك يعني نزع سلاح حزب الله.
4: وعلى وقع ضغوط أمريكية وأوروبية متزايدة على لبنان لكبح تمويل الحزب ومؤسساته وجمعياته غير الشرعية، معززة ببلاغات مباشرة وغير مباشرة لكبار المسؤولين بانتهاء فترة السماح وعدم القبول بالتذرع بالمخاوف من نشوء إشكاليات داخلية، نقل عن مسؤول مالي لبناني أن هناك حزمة من العناوين المحورية التي يشترطها المجتمع الدولي، في مقدمها حسم ملف جمعية القرض الحسن أو أي مؤسسات بديلة لحزب الله، وتشديد الرقابة على التدفقات النقدية وتعزيز آليات تتبعها عبر الحدود، ومواكبة إجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات المشبوهة، فضلا عن الالتزام بقوائم العقوبات الدولية بحق أشخاص وشركات ومنعهم من تدوير الأموال عبر أنشطة تجارية أو عقارية أو سواها.
3: وسيشكل الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالي الدولية في فرنسا نهاية الشهر الحالي محطة أساس لرصد التقدم المطلوب في تطبيق القوانين وسد الفجوات المحددة التي تسببت بإدراج لبنان قبل سنتين ضمن القائمة الرمادية للدول التي تعاني قصورا في مكافحة تغبيض الأموال.
4: وكان مصدر عسكري إسرائيلي من تل أبيب قال أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من جنوب لبنان في خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن تفكيك البنية التحتية التابعة لحزب الله في المنطقة سيستغرق وقتا طويلا.
3: المصدر أوضح أن البنية التحتية للحزب موجودة في كل مكان جنوب الخط الأصفر، مضيفا أن تحديد مواقعها ومعالجتها عملية ستستغرق سنوات، ومنتقدا أداء الجيش اللبناني ومعتبرا أنه يمر بوضع إشكالي وأنه فشل في أداء واجباته ويحتاج إلى إعادة تنظيم.
4: ورأى المصدر الإسرائيلي نفسه أن وجود اليونيفيل أكثر ضرراً لإسرائيل من كونه مفيداً، مؤكداً أن إسرائيل كانت تفضل عدم وجودها وأن سكان جنوب لبنان لن يعودوا إلى المنطقة في السنوات المقبلة في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية الرامية إلى تفكيك البنية التحتية لحزب الله.
3: في الميدان سجلت فجرا غارة على كفرتبنيت فضلا عن قصف على البلدة نفسها طاولة أيضا ميفدون ووادي سلوقي، وبعد منتصف الليل الفائت قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف برعشيت وبيت يحوم ووادي سلوقي وسط إطلاق قنابل مضيئة في أجواء تل نحاس بالتزامن مع تمشيط واسع بالأسلحة الرشاشة وتفجير بين كفركلة والطيبي.
4: والليلة الماضية استهدفت غارة بلدة المنصوري ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل في مدينة الخيام وعند أطراف بلدة بني حيان، كما قصفت المدفعية وادي خنسة عند أطراف بلدة حلتة واستهدفت بلدة زوتر الشرقية بالقذائف الفوسفورية.
3: وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة جراء انقلاب مركبة عسكرية من نوع هامر في خلال نشاط عملياتي في منطقة نهر الليطاني.
4: وسط هذه الأجواء حذرت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها في لبنان والشرق الأوسط من تدهور الأوضاع الأمنية واحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي واضطرابات السفر، داعية إلى متابعة مستجدات المطارات وشركات الطيران في ظل مخاوف من تصاعد الهجمات الإيرانية وهجمات الجماعات المدعومة من إيران واستهداف مصالح أمريكية حول العالم.
3: ماليا سجل تطور مصرفي لافت عبر إعلان مصرفي لبنان أنه في إطار مسؤولياته القانونية في حماية أمواله وموجوداته واستعادة حقوقه باشر ويواصل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة أمام المراجع المختصة في لبنان والخارج سعيا إلى استرداد الأموال التي تعرضت للاختلاس أو التحويل أو الاستخدام غير المشروع أو التي تم الاستفادة منها من دون وجه حق.
4: وتكريسا لهذا الالتزام قام المصرف المركزي بفتح حساب خاص ومستقل لديه تحت تسمية حساب استرداد الودائع، تحول إليه حصرا كل المبالغ والأموال التي تسترد لمصلحته.
10: عين على العالم.
3: فشل القصف الصاروخي الحوثي على مطار عدن والمطارات السعودية في فرض شروط ميدانية بالضغط على تحالف دعم الشرعية والقوات الحكومية لكبح تقدم عملياتها الميدانية المتصاعدة.
4: وعقب أعلان الناطق باسم القوات الحكومية حصيلة قتالية بلغت 2103 عمليات عسكرية وجوية في الساعات 24 الماضية أسفرت عن قتل وإصابة 1860 حوثيا وتدمير مئات المدرعات في المرتفعات ومختلف الجبهات، إضافة إلى إسقاط مسيرة في جنوب شرق تعز. أفيد بمصرع وإصابة أكثر من 23 عنصرا حوثيا وتدمير أطقم عسكرية في غارات جوية استهدفت تحركاتهم في مديرية جبل حبشي.
3: وتقدمت القوات الحكومية في ريف تعز وأحكمت السيطرة التامة على سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب وقمم جبال الوازعية لتأمين الساحل الغربي وحصن المخا.
4: وأشارت إلى تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية حوثية في مختلف الجبهات ضمن عملية فجر اليمن.
3: وفي السعودية أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدفا مرافقهما، في حين أفاد الدفاع المدني بسقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي.
4: وصباحا أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض وصاروخ آخر استهدف خميس مشيط.
3: وفي المقلب الآخر تحدثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي عن وقوع غارات على صنعاء، إضافة إلى هجوم بالصواريخ على مديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة.
4: المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال أن ميليشياته استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي مساء أمس.
3: وعلى الصعيد الإنساني كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تلقيها أكثر من 1800 بلاغ عن مفقودين جراء التصعيد العسكري الأخير في اليمن.
4: ومع تحذير الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر قرب الحدود اليمنية، حضت الخارجية البريطانية رعاياها على تجنب السفر إلى عسير والرياض ونجران وجازان إلى جانب مدينة الطائف ومطار الطائف الدولي.
3: ومن الحرب الدائرة في اليمن إلى التوتر الذي قد ينفجر في أي لحظة على الأرض الإيرانية، جورج الهاني.
11: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن مجموعة حاملة طائرات ووحدة استكشافية للبحرية الأمريكية تتجه حاليا إلى الشرق الأوسط، وقالوا لدينا 12 سفينة في المنطقة لفرض الحصار على إيران وتنفيذ مهام أخرى، ويدرس البنتاغون إرسال معدات إضافية للدفاع الجوي والذخائر إلى قواعدها في الشرق الأوسط، فضلا عن أن السفن الجديدة ستنضم إلى حاملة الطائرات جورج واشنطن إضافة إلى 9 مدمرات. صحيفة نيويورك تايمز نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن الخطط الأمريكية تركز على حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر نحو 3 أيام، وأن الرئيس دونالد ترامب يبدي ترددا في شأن خوض الحرب مجددا مع إيران. توازيا قال ترامب إن إدارته تجري محادثات مثمرة مع طهران، مؤكدا أن بلاده لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 من الشهر المقبل. وعقب تصريحاته انخفضت أسعار النفط. من جهته شدد الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان على أن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات وأنها تهدف إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي. ولفت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدوره إلى أن مسار التفاوض لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. ومع تصريح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأنه لا إمكان لتفتيش المواقع التي تعرضت للهجوم والمعرضة للتهديدات، شدد قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي على أن مضيق هرمز يعد خطا أحمر بالنسبة لإيران وأن صونه مهم لمصالحها الوطنية. كما قال مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر إن المضيق لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة.
4: ومن إيران إلى العراق، حيث أفادت وسائل أعلام في إقليم كردستان العراق بأن مسيرتين انقضاضيتين استهدفتا مقرا تابعا لجماعة معارضة كردية إيرانية في أربيل، ما أدى إلى أضرار مادية من دون وقوع خسائر بشرية.
3: ومن العراق إلى إلى سوريا، ماذا حصل في الحسكة؟
11: في وقت تشهد فيه الحسكة توترا متصاعدا على خلفية الترتيبات المتعلقة بدمج مؤسسات المنطقة ضمن مؤسسات الدولة السورية، وبعدما شهدت المدينة في وقت سابق أمس فعالية لرفع العلم السوري في ساحة الحرية وسط انتشار أمني كثيف، سجل توتر أمني مساء عقب تحركات لعناصر من الشبيبة الثورية ومؤيدين لحزب العمال الكردستاني في عدد من أحياء المدينة. ووفق المصادر فأن شبانا من الشبيبة الثورية حاولوا التظاهر في شوارع الحسكة رافعين أعلاما مرتبطة بحزب العمال الكردستاني وأعلام إقليم كردستان قبل أن تتدخل الجهات الأمنية وتعتقل عددا منهم وتصادر الأعلام. أضافت المصادر أن أنباء وردت عن قيام آلية تابعة للشبيبة برشق متظاهرين في مركز مدينة الحسكة بالرصاص الحي، فيما بدأ موالون لقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني بالتجمهر في مناطق تل حجر ومستديرة الحمامة في حي المفتي، إضافة إلى عدد من الأحياء الشمالية في المدينة، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة وسط حال من التوتر والاستنفار الأمني.
12: بعيدا من السياسة،
4: افتتح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون معرض إكسبيريا في فوروم دو بيروت، وهو أول معرض تفاعلي للابتكار في لبنان يبتعد عن الأسلوب التقليدي للمعارض التجارية ليقدم بيئة تفاعلية تتيح للشركات الناشئة وصناع القرار والمؤسسات والجمهور اختبار الحلول التكنولوجية الأكثر تطورا.
3: وقد هن عون المنظمين على جهودهم في إقامة المعرض.
13: أو شبابنا بنفتخر فيهم وهن أملنا بالمستقبل، وهذا اللبناني اللي بارع برا بيقدر يبرع بلبنان، واللي أمل فيه عليه واتكال عليه ونأمل فيه واتكال عليهم، وبنتمنى على مجلس النواب بحضور النواب هون يطلعوا قانون وزارة الذكاء الاصطناعي.
14: القانون كيف رح يصير؟
13: بعد قبل شوي قلت أنا ما بيلحق التطور التاريخ بيطلع عليه بيدعس.
4: وتناولت دردشة بين الرئيس عون ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي مسألة الذكاء الاصطناعي.
14: صوت لبناني باللهجة اللبنانية وبيطلع لك إياها على الواتساب.
15: أي لهجة؟ نعم. أي لهجة؟
14: اللهجة البيروتية.
15: بيعطيك التكلفة
14: اللي بدك إياها، بكرة بصير فيك تغيرها مثل ما بدك.
15: المهم تكون لبنانية.
14: هاي أول مرة بتشوفي كل هالوزراء مع فخامة الرئيس، صار فينا نعمل مجلس وزراء هون، وإن شاء الله بنعمل مجلس وزراء مع وزير من الذكاء الاصطناعي.
16: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
4: خريفي مستقر ودافي بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية حتى الأحد الظهر قبل ما يتحول لمتقلب، فبتنخفض درجات الحرارة وبتتساقط أمطار متفرقة أحيانا. الطقس اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبتنشط الرياح أحيانا. بكرة صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها بالداخل وعلى الجبال. ترتفع نسبة الرطوبة بالنهار وبيتحول الطقس ليلا لغائم بسحب مرتفعة وبيتشكل الضباب على المرتفعات. الأحد غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلات الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعض الظهر وبتتكاثف الغيوم وبيتكون الضباب على المرتفعات مع أمطار متفرقة بتشتد أحيانا خصوصا بالمناطق الجنوبية والداخلية مع برق ورعد ورياح نشطة. التنين غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أمطار خفيفة متفرقة تحت بالمناطق الشمالية بالفترة الصباحية، وبيتحسن الطقس تدريجيا بالنهار.
3: السابعة والدقيقة التاسعة في لبنان الحر، كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. وساطة عون تؤمن تسديد جزء من مستحقات الكهرباء المترتبة على إدارات الدولة. حزب الله للسلطة، قومي بواجباتك وخفف من استعراضاتك الفولكلورية. شروط دولية محورية لكبح تمويل حزب الله. وكان في الجولة عين على العالم، اكسترا نيوز واحوال الطقس، اخرج النشرة مارك البطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. الى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: صباح الخير، وهذه أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 29 الأول 2026.
0: عناوين الصحف.
1: في عناوين النهار: تجديد الالتزامات الأوروبية بدءا ببعثة تدريب عسكرية، لبنان يشدد على التحذير من فراغ ما بعد اليونيفيل. في عناوين الديار: كباش مالي بين واشنطن وحزب الله. في عناوين الأخبار: بري وسلام، تقاطع الضرورة في مواجهة تفرد عون. في الشرق: بين الحزب وإسرائيل، المواطن يدفع الثمن. وفي عناوين نداء الوطن: الحوثيون يغطون هزائمهم بدخان الإرهاب في السعودية. تعديلات القانون 44 تسد الثغرات وتصعب التبييض على الحزب وسواه. في عناوين اللواء: أوروبا ترفض الفراغ الدولي في الجنوب وعون لإلزام إسرائيل بوقف النار والتدمير. سلام: لا ضرائب جديدة، والانكماش سببه الحرب. وفي الجمهورية: حراك أوروبي لتلافي فراغ اليونيفيل. في الأنباء الكويتية: الاتحاد الأوروبي أنجز خطط إرسال بعثة جديدة لتدريب الجيش اللبناني، لن تحل محل اليونيفيل. في الرأي الكويتية: الخارج للبنان بصوت واحد لحصر السلاح جنوب الليطاني وشمالها. وفي الجريدة الكويتية: ملف تمويل حزب الله يعود إلى الواجهة.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: وننتقل إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم والأبرز. في أسرار النهار: يقول مسؤول أمني لبناني سابق أن حزب الله ما كان ليعلن عبر أمينه العام البدء بدفع بدلات إيواء من دون أن تكون توفرت له الأموال اللازمة للعملية، لأن عدم التزامه يسبب ارتدادا واسعا عليه حتى داخل بيئته. في أسرار اللواء: لم تكن وزيرة خدماتية على رأس وزارة حساسة من مؤيدي إعادة تعيين شخصية أكاديمية في المركز الذي يشغله قبل أيام من انتهاء الولاية الأولى. في أسرار نداء الوطن: علم أن أحد نواب الحزب تعمد تسريب معلومات عن الحصول على مبلغ 200 مليون دولار للتضليل ووضع الحكومة أمام المساءلة الخارجية، ووفق المعطيات فإن الأموال التي ستصرف موجودة في لبنان ويحتفظ بها حزب الله منذ فترة سيطرته على مرافق الدولة ومرافقها، عدا عن تجارة الممنوعات والتهريب. كانت هذه أبرز عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة 29 الأول. شكرا للمتابعة.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: بدكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لتسيطر على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: خبر السابعة والربع.
1: على وقع ضغوط أمريكية وأوروبية متزايدة على لبنان لكبح تمويل الحزب ومؤسساته وجمعياته غير الشرعية، معززة ببلاغات مباشرة وغير مباشرة لكبار المسؤولين بانتهاء فترة السماح وعدم القبول بالتذرع بالمخاوف من نشوء إشكاليات داخلية، نقل عن مسؤول مالي لبناني أن هناك حزمة من العناوين المحورية التي يشترطها المجتمع الدولي، في مقدمها حسم ملف جمعية القرض الحسن أو أي مؤسسات بديلة لحزب الله، وتشديد الرقابة على التدفقات النقدية وتعزيز آليات تتبعها عبر الحدود ومواكبة إجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات المشبوهة، فضلا عن الالتزام بقوائم العقوبات الدولية بحق أشخاص وشركات ومنعهم من تدوير الأموال عبر أنشطة تجارية أو عقارية أو سواها.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

برجك اليوم على لبنان الحر. يوم جديد بيطل علينا على أمل أنه يحمل كل الخير والبركة والفرح لإلكن. رح نبلش مستمعينا مع الأبراج. برج الحمل، أجواء اليوم رح تعطيك نفس جديد. بدك تعمل شي لإلك بعد أسبوع طويل من التعب. مهنياً خلص يلي عليك وما تفكر بالشغل بعد انتهاء وقتك. عاطفياً في ضحكة أو موقف عفوي بيرجع لك الحماس. برج الثور، بتحس انك بتستحق انك تتدلل، وانت كمان فيك تدلل حالك شوي حتى ولو بشي بسيط. تعبك واضح والنتائج عم تتجمع. عاطفيا اهتمام عملي من شخص قريب بفرحك. برج الجوزاء، اليوم ما بينفع للروتين الطويل، بدك حركة، بدك تتعاطى مع الناس، بدك تعمل علاقات. مهنيا خبر حلو ممكن يخفف ضغط الأسبوع، وفي فرصة لحتى تغير جو العلاقة عاطفيا. برج السرطان، بدك اليوم تكون هادي بعيد عن النقاشات الثقيلة. عاطفيا انك تتقرب من شخص بتحبه، هيدا الشي رح يرجع لك توازنك. ومهنيا ترك الملفات لبداية الأسبوع الجديد إذا بتقدر. برج الأسد، عندك مزاج احتفالي حتى لو ما في مناسبة، استمتع من دون ما تبالغ. عاطفيا اهتمام واضح ممكن يخليك تكون مبسوط، وعندك قدرة اليوم لحتى تجمع الناس حواليك. برج العذراء، حتى اليوم راسك ممكن يضل عم بفكر بشغلي لازم انه تنعمل، جرب تفصل شوي. عاطفيا ما تخلي التفكير الزايد يسرق لحظاتك الحلوة، ودعوة عفوية ممكن تكون أفضل من برنامج محضر. برج الميزان، اليوم بيعطيك فرصة لتصلح مزاجك قبل أي شيء تاني. في مساحة للمصالحة أو التقارب على الصعيد العاطفي، والناس اليوم بدايك، الكل عم بيطالب فيك، العيلة، الجيران، الأقرباء، فكون حاضر. برج العقرب، اليوم بتحب القعدة اللي فيها معنى مش مجرد مجاملة. الصراحة بتقربك من شخص، ممكن انك تنسحب من تجمع وتختار شخص او شخصين بترتاح معهم. خلصت مرحلة وبدك ترتاح منها على الصعيد المهني. برج القوس، إذا عندك فرصة لحتى تغير مطرحك فاعملها، حتى مشوار صغير بيعمل لك فرق. عاطفياً أجواء خفيفة وحلوة، اجتماعياً ممكن يكون عندك تعارف أو لقاء ممتع، وعلى صعيد المهني خلي اليوم يكون لليوم من دون ما تكمل وتحمل معك الأشياء على البيت. برج الجدي، أسبوعك كان مليان مسؤوليات، واليوم جسمك وعقلك بدون استراحة. خليك موجود مع يلي بيحبك عاطفيا، وأكيد مهنيا في ملف ممكن تنطره، وأكيد أنت لازم أنك تفتحه لحتى تشوف شو في بداخله، بس خليه ليوم التنين. برج الدلو، مزاجك بيطلب شي غير تقليدي، يمكن مكان جديد أو ناس جديد أو حتى فكرة جديدة. عاطفيا مفاجأة لطيفة رح تخليك تكون إنسان سعيد. وأيضا على الصعيد المهني ما تفتح مواضيع الشغل إذا ما كانت ضرورية. أخيرا مع برج الحوت، اليوم مناسب لحتى تستعيد نفسك. موسيقى، قعدة، مشوار، أو حتى كم ساعة بلا تليفون بيمشي الحال. عاطفيا في حنين متبادل، وأيضا اجتماعيا شخص قريب ممكن يحس إنك بحاجة إله قبل ما تحكي. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليوز دلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و90 سنت، فروج الكيلو ب 2.90 دولار.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربع في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: انفراجة نسبية لاعتكاف الصدي، وساطة عون تؤمن تسديد جزء من مستحقات الكهرباء المترتبة على إدارات الدولة. حزب الله للسلطة: قومي بواجباتك وخففي من استعراضاتك الفولكلورية وتصريحاتك الاستفزازية. الاتحاد الأوروبي على لبنان: السيطرة الكاملة على أراضيه ونزع سلاح الحزب. المجتمع الدولي يشترط حزمة عناوين محورية لكبح تمويل حزب الله ومؤسساته غير الشرعية. فشل الحوثي في إيقاف تقدم القوات الحكومية والكشف عن مزيد من التعزيزات الأمريكية للشرق الأوسط. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: مراحب
1: دور قروات دولية
0: غير
1: افحص البطارية
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير خربت اللي بيت هيا تبنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس لبنان الحر
3: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر رغم الانفراج النسبي في موضوع قرار اعتكاف وزير الطاقة عن حضور جلسات مجلس الوزراء بتدخل مباشر من رئيس الجمهورية إلا أن مراحل الحل الشامل والدائم لم تكتمل بعد والمطلوب فقط التماهي الحكومي مع خطة جو صدي لمؤازرة اللبناني في التخفيف من بعض الأعباء عنه أما حزب الله المعرقل الأساس لإنقاذ لبنان وبناء دولة عصرية تواكب الحداثة العالمية ووضع حد لحاله الشاذة كدويلة موازية للدولة فيحمل السلطة الحالية المسؤولية الكاملة عن عقود من فساده وحكمه مع آخرين للدولة العميقة بقوله قومي بواجباتك وخفف من استعراضاتك الفولكلورية وتصريحاتك الاستفزازية إقليميا ومع الكشف عن مزيد من التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط رغم تهدئة دونالد ترامب حدة المواجهة السياسية مع إيران باستبعاده استئناف العمليات العسكرية قبل الانتخابات النصفية في 23 من دون إلغاء هذا الاحتمال كليا بعدها تتقدم القوات الحكومية في اليمن على مختلف المحاور وفشلت ذراع طهران أي ميليشيا الحوثي في تثبيت مواقعها ولجأت إلى استهداف مطار عدن والمطارات السعودية في محاولة لفرض شروط ميدانية سياسية لن تتحقق حتما على الحكومة الشرعية وحتى على المملكة والخليج العربي
4: إذن ملف الكهرباء لا يزال في واجهة الاهتمامات وجوهر الأزمة يكمن في أن إدارات الدولة لا تدفع مستحقاتها في وقت انعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء باستثناء وزير الطاقة جو الصدي وقال وزير الأعلام بول مرقص
5: طرح موضوع اعتكاف الوزير وجرى البحث خصوصا في الحلول اللي عم بتابعها دولة رئيس مجلس وزراء وذلك طبعا بعد ما أيضا قدم مداخلة فخامة الرئيس بهذا الإطار والعبرة بهذه الحلول اللي سنذهب إليها واللي كانت جزء إذا ملاحظة كتبناه نقلا عن كلمة دولة الرئيس
3: وفي موضوع التعيينات
6: جرى تعيين البروفيسور بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية لمدة 5 أيضا تعيين السيدة ديانا مراديون مديرة إدارة الإحصاء المركزي وبموضوع توقيت الصيفي والشتوي ما في أي تعديل مش بس من طرح منطمن أنه ما هنالك أي تعديل في هذا الإطار وتبقى الأمور كما هي وتستمر عليه
4: وبالتالي فقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف ليل 24 من الحالي بتأخير الساعة ساعة واحدة
3: وفي ملف الكهرباء وعقب اعتكاف وزير الطاقة فقد أفضت وساطة الرئيس عون إلى تأمين اعتمادات تتيح تسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المترتبة على إدارات الدولة بما يساعد على تمويل شراء الفيول وزيادة ساعات التغذية ويمهد لإنهاء أزمة الاعتكاف وفق ما كتبت صحيفة نداء الوطن
4: وكشف الرئيس سلام عن توجه لفتح اعتماد بقيمة 50 مليون دولار لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان تجنبا لانقطاع شامل للتيار الكهربائي كما أشار إلى اقتراح قدمه وزير المال لتوسيع برنامج القروض الميسرة للطاقة الشمسية على أن يحال مشروع قانون إلى مجلس النواب لرصد اعتمادات إضافية لهذه القروض خارج تلك الملحوظة في الموازنة
3: وصارح سلام اللبنانيين وقال أن الحرب أوقفت مسار التعافي وأعادت الاقتصاد إلى الوراء مع تقدير الانكماش هذا العام بنحو 6.4% مشيرا إلى أن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من مسؤولية الحكومة
7: بعرف قديش كان فاتورة اشتراك المولد آسيا بالشهرين الماضيين وبعرف شو يعني الواحد يوصل على محطة البنزين ويحسب السنة الماضية وبعد سنوات من التراجع حقق اقتصاد اللبناني نمو بنسبة 4.2%، بس الحرب يلي فرض علينا وقفت هالمسار ورجعنا لورا. في عوامل ما بنقدر نتحكم فيها، ما بقدر اتحكم بسعر النفط العالمي، ما بقدر اتحكم بمضيق هرمز، بس كمان في واجبات علينا ما فينا وما بنقبل نتهرب منها، انه ما نسمح لبعض اصحاب المولدات او التجار او المستوردين انه هن يستغلوا هالزيادة حتى يعملوا ارباح غير مشروعة على حساب حاجات الناس. ما راح نصرف مصاري ما معنا اياها، وعيب نحكي حكي طائفة او مناطق موضوع موازنة الصحة والشؤون الاجتماعية وحتى الزراعة، هيدا حق المواطن.
4: في الضفة الأخرى، وجهت كتلة حزب الله في بيان تلاها النائب حسن عز الدين دعوة إلى الدولة، متجاهلة أن إغراق لبنان في محور الممانعة والحروب من أبرز أسباب الانهيار، ومغدقة وعودا وهمية على بيئة الحزب.
8: تشدد الكتلة على وجوب أن تقوم السلطة بواجباتها الأساسية تجاه الناس، وأن تخفف من استعراضاتها الفولكلورية وتصريحاتها الاستفزازية، وتشرع في خطوات عملية ملموسة تخفف من آثار عدوان الاحتلال عليهم بكل الطرق الممكنة. وتؤكد الكتلة هنا أن موقف حزب الله سيظل ثابتا في دعم أهله وناسه ومد يد العون والمساعدة لهم، وهو يواصل بذل أقصى الجهود في سبيل ذلك، وقد قارب تنفيذ خطوة جديدة من أجل دفع إعانات الإيواء لأهلنا النازحين والمهجرين.
9: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: في مقاربة شاملة للعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كلاس من بيروت أن دول الاتحاد تعيد تمديد ولاية اليونيفيل مع قرب انتهاء مهامها أواخر العام الحالي على وقع التصعيد مع إسرائيل.
4: وقالت لوكالة فرانس بريس على هامش زيارتها لبنان أنه لطالما قالت الدول الأعضاء في الاتحاد إنه لا يمكن السماح بفراغ أمني في جنوب لبنان، لذا فإن الجميع يشعر بقلق إذا انتهاء مهمة اليونيفيل، موضحة أنه سيكون تمديد هذه الولاية موضع ترحيب كبير، وهذا هو موقف الدول الأعضاء في الاتحاد.
3: وموضوع حصر السلاح حضر بقوة أيضا في جولة كالاس على المسؤولين، إذ أكدت أن لبنان يجب أن يسيطر على من أراضيه، وذلك يعني نزع سلاح حزب الله.
4: وعلى وقع ضغوط أمريكية وأوروبية متزايدة على لبنان لكبح تمويل الحزب ومؤسساته وجمعياته غير الشرعية، معززة ببلاغات مباشرة وغير مباشرة لكبار المسؤولين بانتهاء فترة السماح وعدم القبول بالتذرع بالمخاوف من نشوء إشكاليات داخلية، نقل عن مسؤول مالي لبناني أن هناك حزمة من العناوين المحورية التي يشترطها المجتمع الدولي، في مقدمها حسم ملف جمعية القرض الحسن أو أي مؤسسات بديلة لحزب الله، وتشديد الرقابة على التدفقات النقدية وتعزيز آليات تتبعها عبر الحدود، ومواكبة إجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات المشبوهة، فضلا عن الالتزام بقوائم العقوبة الدولية بحق أشخاص وشركات ومنعهم من تدوير الأموال عبر أنشطة تجارية أو عقارية أو سواها.
3: وسيشكل الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالي الدولية في فرنسا نهاية الشهر الحالي محطة أساس لرصد التقدم المطلوب في تطبيق القوانين وسد الفجوات المحددة التي تسببت بإدراج لبنان قبل سنتين ضمن القائمة الرمادية للدول التي تعاني قصورا في مكافحة تبييض الأموال.
4: وكان مصدر عسكري إسرائيلي من تل أبيب قال إن الجيش لا يعتزم الانسحاب من جنوب لبنان في خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن تفكيك البنية التحتية التابعة لحزب الله في المنطقة سيستغرق وقتا طويلا.
3: المصدر أوضح أن البنية التحتية للحزب موجودة في كل مكان جنوب الخط الأصفر، مضيفا أن تحديد مواقعها ومعالجتها عملية ستستغرق سنوات، ومنتقدا أداء الجيش اللبناني ومعتبرا أنه يمر بوضع إشكالي وأنه فشل في أداء واجباته ويحتاج إلى إعادة تنظيم.
4: ورأى المصدر الإسرائيلي نفسه أن وجود اليونيفيل أكثر ضررا لإسرائيل من كونه مفيدا، مؤكدا أن إسرائيل كانت تفضل عدم وجودها وأن سكان جنوب لبنان لن يعودوا إلى المنطقة في السنوات المقبلة في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية الرامية إلى تفكيك البنية التحتية لحزب الله.
3: في الميدان سجلت فجرا غارة على كفر تبنيت فضلا عن قصف على البلدة نفسها طاول أيضا ميفدون ووادي سلوقي، وبعد منتصف الليل الفائت قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف برعشيت وبيت يحون ووادي سلوقي وسط إطلاق قنابل مضيئة في أجواء تل نحاس بالتزامن مع تمشيط واسع بالأسلحة الرشاشة وتفجير بين كفر كلا والطيبي.
4: والليلة الماضية استهدفت غارة بلدة المنصوري ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل في مدينة الخيام وعند أطراف بلدة بني حيان، كما قصفت المدفعية وادي خنسة عند أطراف بلدة حلتة واستهدفت بلدة زوطر الشرقية بالقذائف الفوسفورية.
3: وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بجروح طفيفة جراء انقلاب مركبة عسكرية من نوع حمر في خلال نشاط عملياتي في منطقة نهر الليطاني.
4: وسط هذه الأجواء حذرت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها في لبنان والشرق الأوسط من تدهور الأوضاع الأمنية واحتمال إلغاء الرحلات الجوية وأغلاق المجال الجوي واضطرابات السفر، داعية إلى متابعة مستجدات المطارات وشركات الطيران في ظل مخاوف من تصاعد الهجمات الإيرانية وهجمات الجماعات المدعومة من إيران واستهداف مصالح أمريكية حول العالم.
3: ماليا سجل تطور مصرفي لافت عبر إعلان مصرفي لبنان أنه في إطار مسؤولياته القانونية في حماية أمواله وموجوداته واستعادة حقوقه باشرة ويواصل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة أمام المراجع المختصة في لبنان والخارج سعيا إلى استرداد الأموال التي تعرضت للاختلاس أو التحويل أو الاستخدام غير المشروع أو التي تم الاستفادة منها من دون وجه حق.
4: وتكريسا لهذا الالتزام قام المصرف المركزي بفتح حساب خاص ومستقل لديه تحت تسمية حساب استرداد الودائع، تحول إليه حصرا كل المبالغ والأموال التي تسترد لمصلحته.
10: عين على العالم.
3: فشل القصف الصاروخي الحوثي على مطار عدن والمطارات السعودية في فرض شروط ميدانية بالضغط على تحالف دعم الشرعية والقوات الحكومية لكبح تقدم عملياتها الميدانية المتصاعدة.
4: وعقب أعلان الناطق باسم القوات الحكومية حصيلة قتالية بلغت 2103 عمليات عسكرية وجوية في الساعات 24 الماضية أسفرت عن قتل وإصابة 1860 حوثيا وتدمير 100 المدرعات في المرتفعات ومختلف الجبهات، إضافة إلى إسقاط مسيرة في جنوب شرق تعز، أفيد بمصرع وإصابة أكثر من 23 عنصرا حوثيا وتدمير أطقم عسكرية في غارات جوية استهدفت تحركاتهم في مديرية جبل حبشي.
3: وتقدمت القوات الحكومية في ريف تعز وأحكمت السيطرة التامة على سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب وقمم جبال الوازعية لتأمين الساحل الغربي وحصن المخاه.
4: وأشارت إلى تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية حوثية في مختلف الجبهات ضمن عملية فجر اليمن.
3: وفي السعودية أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدفا مرافقهما، في حين أفاد الدفاع المدني بسقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي.
4: وصباحا أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض، وصاروخ آخر استهدف خميس مشيط.
3: وفي المقلب الآخر، تحدثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية عن وقوع غارات على صنعاء، إضافة إلى شن هجوم بالصواريخ على مديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة.
4: المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال أن ميليشياته استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخين مجنحين ومطار نجران بصاروخ باليستي مساء أمس.
3: وعلى الصعيد الإنساني، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تلقيها أكثر من 1800 بلاغ عن مفقودين جراء التصعيد العسكري الأخير في اليمن.
4: ومع تحذير الخارجية الأمريكية رعاياها من السفر قرب الحدود اليمنية، حضت الخارجية البريطانية رعاياها على تجنب السفر إلى عسير والرياض ونجران وجازان إلى جانب مدينة الطائف ومطار الطائف الدولي.
3: ومن حرب عودة الشرعية إلى كل الأراضي اليمنية إلى التوتر الذي قد ينفجر في أي لحظة على الأرض الإيرانية. جورج الهاني.
11: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن مجموعة حاملة طائرات ووحدة استكشافية للبحرية الأمريكية تتجه حاليا إلى الشرق الأوسط، وقالوا لدينا 12 سفينة في المنطقة لفرض الحصار على إيران وتنفيذ مهام أخرى، ويدرس البنتاغون إرسال معدات إضافية للدفاع الجوي والذخائر إلى قواعدها في الشرق الأوسط، فضلا عن أن السفن الجديدة ستنضم إلى حاملة الطائرات جورج واشنطن إضافة إلى 9 مدمرات. صحيفة نيويورك تايمز نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن الخطط الأمريكية تركز على حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر نحو 3 أيام، وأن الرئيس دونالد ترامب يبدي ترددا في شأن خوض الحرب مجددا مع إيران. توازيا، قال ترامب إن إدارته تجري محادثات مثمرة مع طهران، مؤكدا أن بلاده لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 من الشهر المقبل. وعقب تصريحاته انخفضت أسعار النفط. من جهته، شدد الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان على أن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات وأنها تهدف إلى إنهاء الصراع بما يضمن حقوق إيران المشروعة بموجب القانون الدولي. ولفت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدوره إلى أن مسار التفاوض لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. ومع تصريح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأنه لا إمكان لتفتيش المواقع التي تعرضت للهجوم والمعرضة للتهديدات، شدد قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي على أن مضيق هرمز يعد خطا أحمر بالنسبة لإيران وأن صونه مهم لمصالحها الوطنية. كما قال مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر إن المضيق لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة.
4: ومن إيران إلى العراق، حيث أفادت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق بأن مسيرتين انقضاضيتين استهدفتا مقرا تابعا لجماعة معارضة كردية إيرانية في إربيل، ما أدى إلى أضرار مادية من دون وقوع خسائر بشرية.
3: ومن العراق إلى سوريا، ماذا حصل في الحسكة؟ جورج.
11: في وقت تشهد فيه الحسكة توترا متصاعدا على خلفية الترتيبات المتعلقة بدمج مؤسسات المنطقة ضمن مؤسسات الدولة السورية، وبعدما شهدت المدينة في وقت سابق أمس فعالية لرفع العلم السوري في ساحة الحرية وسط انتشار أمني كثيف، سجل توتر أمني مساء عقب تحركات لعناصر من الشبيبة الثورية ومؤيدين لحزب العمال الكردستاني في عدد من أحياء المدينة. ووفق المصادر، فإن شبانا من الشبيبة الثورية حاولوا التظاهر في شوارع الحسكة رافعين أعلاما مرتبطة بحزب العمال الكردستاني وأعلام إقليم كردستان قبل أن تتدخل الجهات الأمنية وتعتقل عددا منهم وتصادر الأعلام. أضافت المصادر أن أنباء وردت عن قيام آلية تابعة للشبيبة برشق متظاهرين في مركز مدينة الحسكة بالرصاص الحي، فيما بدأ موالون لقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني بالتجمهر في مناطق تل حجر ومستديرة الحمامة في حي المفتي، إضافة إلى عدد من الأحياء الشمالية في المدينة، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة وسط حال من التوتر والاستنفار الأمني.
12: بعيدا من السياسة،
4: افتتح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون معرض إكسبيريا في فورم بيروت، وهو أول معرض تفاعلي للابتكار في لبنان، يبتعد عن الأسلوب التقليدي للمعارض التجارية ليقدم بيئة تفاعلية تتيح للشركات الناشئة وصناع القرار والمؤسسات والجمهور اختبار الحلول التكنولوجية الأكثر تطورا.
3: وقد هنى عون المنظمين على جهودهم في إقامة المعرض.
13: أو شبابنا بنفتخر فيهم وهن أملنا بالمستقبل، وهذا اللبناني اللي بارع برا بيقدر يبرع بلبنان، واللي أمل فيه عليه واتكال عليه ونعمل فيه واتكال عليهم. وبنتمنى على مجلس النواب بحضور النواب هون يطلعوا قانون وزارة الذكاء الاصطناعي.
14: القانون كيف رح يصير؟
13: بعد قبل شوي قلت أنا ما بيلحق التطور، التاريخ بيطلع عليه بيدعس.
4: وقد هنأ عون المنظمين على جهودهم في إقامة المعرض، وتناول الدردشة بين الرئيس عون ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال الشحادي مسألة الذكاء الاصطناعي.
15: صوت لبناني باللهجة اللبنانية وبيطلع لك إياها على الواتساب.
13: هي لهجة. نعم. هي لهجة.
15: لهجة البيروتية.
16: بيعطيك التكلفة
15: اللي بدك إياها، بكرة بصير فيك تغيرها مثل ما بدك.
13: مهمة تكون لبنانية.
15: هي أول مرة بتشوفي كل هالوزراء مع فخامة الرئيس، صار فينا نعمل مجلس وزراء هون، وإن شاء الله بنعمل مجلس وزراء مع وزير من الذكاء الاصطناعي.
3: نشير إلى أن إذاعة لبنان الحر تتولى يوميا تغطية نشرات المعرض. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
4: أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة السير كثيفة من مفرق معاملتين حتى جوني ومن أنتلياس حتى نهر الموت، كما أنه من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الكوستا برافا حتى أول الأوزاعي. وحركة السير طبيعية عند طريق ظهر البيدر علي عارية وناشطة من الويزة حتى الصيد. أما ضمن بيروت فهي كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم وعلى مستديرة العدلية.
3: الثامنة والدقيقة التاسعة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. انفراجة نسبية لاعتكاف الصدي، وساطة عون تؤمن تسديد جزء من مستحقات الكهرباء المترتبة على إدارات الدولة. حزب الله للسلطة، قومي بواجباتك وخفف من استعراضاتك الفولكلورية وتصريحاتك الاستفزازية. الاتحاد الأوروبي على لبنان، السيطرة على كامل أراضيه ونزع سلاح الحزب. المجتمع الدولي يشترط حزمة عناوين محورية لكبح تمويل حزب الله ومؤسساته غير الشرعية. فشل حوثي في إيقاف تقدم القوات الحكومية والكشف عن مزيد من التعزيزات الأمريكية للشرق الأوسط. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع، إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع.
1: أعلن البنتاغون أن أعدام الضابط نضال ملك حسن المدان بقتل 13 شخصا في إطلاق نار في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس عام 2009 سيبث مباشرة، على أن ينفذ رميا بالرصاص في القاعدة في الثالث من كانون الأول المقبل، على ما قال وزير الحرب بيت هيغزيت الذي أجاب ردا على سؤال عما إن كان حسن قدم أي طلبات أخيرة أو تواصل مع إدارة ترامب. لا يهمني، سنراه في 3 ديسمبر. لافتا إلى أن الجيش الأمريكي لم يعدم أي من أفراده رميا بالرصاص منذ الحرب العالمية الثانية، علما أن آخر عملية أعدام في الجيش نفذت في 13 نيسان 1961 حين أعدم الجندي جون بنت شنقن. حسن الطبيب النفسي والضابط في الجيش فتح النار داخل القاعدة بينما كان الجنود يستعدون للانتشار في أفغانستان، وتولى الدفاع عن نفسه في محاكمته عام 2013 وأدانته هيئة محلفين عسكرية وحكم عليه بالأعدام. وقد أطلق الحكم عملية استئناف تلقائية انتهت برفض المحكمة العليا لعريضته الأخيرة في ربيع العام 2025.

صباح الخير، كيفكم يا جماعة؟ اشتقنا لكم، انتم اشتقتوا لنا اكيد 100%. بعرف اخر يوم من الجمعة الواحد محمس للويك اند، شو ما كان الوضع بالبلد وشو ما كانت مصرياتنا بجيبتنا وشو ما كان في عنا مشاريع، بيبقى الواحد ناطر، الواحد يعني عم بحكي رجال ونساء، الويك اند لحتى ندفي نتنفس شوي صغيرة. اليوم ما رح نشغل راسكم كتير ولا رح نشغل راسنا بالمواضيع السياسية، وإنما رح نحكي بحلقة كاملة اليوم مثل ما عملنا كانت مبارح الحلقة جريئة، اليوم كمان رح تكون الحلقة جريئة إذا مش أجرأ من حلقة مبارح. فضلكن معنا أنا وإلي مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت، واسمعوا الموضوع.

0: اليوم ومثل كل فترة والتاني الحلقة بتكون مفتوحة للكل حتى نفش خلقنا بصوت عالي، وأكيد من عنا بيوصل صوتكم مطرح ما لازم يوصل، ومع اتصالاتنا بالمسؤولين كمان ممكن نعالج قضايانا العالقة مع سؤال واحد لكل مواطن. اليوم سؤال واحد موحد، كيف بتشوفوا عمل الإدارات والمؤسسات العامة بهالعهد الجديد؟ هل تحسن أدائهم؟ هل رجع أدائهم لورا؟ هلأ بعرف في إضرابات وفي نيابات عم بتأضرب وفي قطاعات عم بتأضرب بين فترة والتاني، بس خلينا نحكي نحن وياكم كيف بتشوفوا عمل الإدارات والمؤسسات العامة بهالعهد الجديد. هلأ رح خبركم واقعة صارت معي شخصيا. بإدارة عامة كانت المواعيد على المنصة، ولكن اعتراض على أخذ الناس مواعيد على المنصة خلى الإدارة تقرر تفتح بوابها 3 أيام ويصفوا العالم بطابور إذا مش طوابير كرمال يعملوا معاملاتهم، مثل ما أفادتنا مسؤولة بهالإدارة. وإذا بتحبوا طبعا خبرونا أنتوا كمان عن تجاربكم اللي يمكن تكون حلوة أو يمكن تكون مرة بالإدارات الرسمية. أنا هلأ ناطركن على 09-218-233، رسائلكن الصوتية على 70-95-1111. مين منا ما عنده معاملة عم بيعملها بالإدارات الرسمية؟ مين ما بده يدفع ضمان؟ بده يدفع اللي بده يدفعه، أوكي بده يدفع بلدية؟ لا الحمد لله في بعض البلديات عم بيسهلوا، عم نروح على الأوم تي أو الوش أو غيرهم لحتى ندفع. بس أنتوا كمان خبرونا عن تجاربكم وقولوا اللي بدكم تقولوا. ألف أهلا وسهلا بالجميع. إذن 09-218-233. ألو
1: بونجور توني.
0: بونجور أهلين،
1: يعطيك العافية، معك جاد.
0: جاك
1: جاد
0: جاد أهلا بجاد.
1: ها حبيبي
0: أهلا بجاد.
1: توني بدنا نسمي الإدارة أو بدون
0: مثل ما بدك؟ لا بدك معليل، يعني الواحد بيكون عندي جري.
1: عندي تو اكسبيرينس، كنت عم بالدوائر العقارية أول شيء بعبدا، صفر صفر صفر
0: بعد ما
1: صار لي سنتين بالمعاملة. نعم. موكل محامي وعم نروح ونجي ونطلع وننزل
0: كرميل
1: كرميل نسجل الأرض. نعم. يعني عم نعمل تسجيل، يعني عرفت، فكتير كتير البروسيجر معقد. أول شيء ما بيفتحوا غير نهار الثلاثة، بس بدك تحكي مع الموظفين دايما في ما بعرف، يعني مش كأنه مش مبسوطين مش مرتاحين.
0: لا ما حدا مرتاح بالبلد، يعني مش بس الموظفين،
1: بس هوني كتير هودي ناس مسؤولين مش قادرين ما بعرف يعملوا شيء تاني بالحياة. يعني ما بعرف انه مش عم نطلع ببلاش، والاسعار خيالية. يعني خمنوا السعر على شيء كتير عالي، دفعوني تقريبا بحدود $15,000. خمنوا المتر على سعر عالي جدا. جربت احكي معهم انه يا جماعة مش هالقد الاسعار، ايه الخلص من بعد يمكن ما صار عليهم حملة تنظيف، صاروا خايفين صراحة. عم بحكيك كتير تكلفت
0: كتير. طب لو انا وصلت بالاخر لنتيجة
1: هلا بعد ما خلصت صراحة
0: كمان بعد ما $15,000 ما خلصت
1: طوني؟ والله العظيم الله بيشهد على اللي عم قلك ايه، وهلا عندي ملف ضايع ما عم نقدر ليقدروا يجمعوا الكونكشن الأخيرة لقدر خلص انا استلم سند النهائي. في ملف ضايع عندهم بالمستودع عم نفسه عليه.
0: لا ساتر، هونيك وضع البناية معروف شو ايه كان
1: 100%. بس هذا الاكسبيرينس، يعني ما بعرف ان شاء الله الصوت يوصل يجمعوا عن جد يعملوا شيء، بس انا اكيد انسى.
0: صار شي معك حادثة أو وقعة حلوة مثلا بهالإدارات ولا ما صار؟ هيدا الوحيد اللي عملت لك الشوك؟
1: ايه بصراحة عليك، طلعت على الأمن العام عملت باسبورات لأولادي، كانوا محترمين بنفس النهار قدمنا
0: سرعين
1: وعطونا كل المعلومات.
0: نعم
1: صراحة
0: حلو،
1: بدي يكون بوزيتيف ما بدي يكون نيجاتيف دايما يعني.
0: نعم
1: بس إنه ايه
0: أهلا وسهلا فيك جاد. يلا ناطرين تخبرون. أنا كنت عم خبر قبل شوي إنه صار معي شغلي، أخذنا موعد على المنصة، يمكن ما سمعتها ما هيك، أخذنا موعد على المنصة، تفاجأنا إنه ما بقى في منصة، أوكي؟ الموظفة قالت لنا الناس ما بقى بدها المنصة، ألغوا المنصة بدنا نوقف عادي لحتى نلحق حالنا، والناس بالطوابير، شيء طبيعي، مش طبيعي، كانت أقل نوقف بالمنصة ممكن تاخذ معك العملية 10 دقايق. يلا بسمع نهرة.
2: صباح الخير استاذ طوني، يعطيك العافية، معك نهرة شديد. أنا هلا بعدني مقدم أدوية بضمان فرع البترول. بتاخذ معود على المنصة وبتروح، جميعها كتير كويسين ومرتبين.
0: كويس وحلو.
2: كل شيء تمام. يعطيك ألف
0: عافية. كويس وحلو، إن شاء الله كل الإدارات العامة تقدروا تاخذوا موعد على المنصة، شغلة كتير مهمة، يعني بيعملوا لكم منصة تروحوا ما بتضيعوا وقت، لا بتضيعوا وقتكم ولا بتضيعوا وقت الموظفين بالإدارات العامة، ولا بتصرفوا بنزين على الفاضي كمان. ما تنسوا إنه البنزين عم يشقوا الطلوع، العالم ما بتحمل. إلهام بليز عم تدقي لنا على الواتساب مرة تانية، بتدق على الواتساب سيستم بيعمل لك بلوك، بقى ما تجرب تدق على الواتساب. رقم التليفون بنقوله 20 مرة بالحلقة 09 218 233. عم تلفني على الواتساب، بتلفن على الواتساب مرة تاني مرة بيعملوا السيستم بلوك، هو بيسكروا. ألو
3: توني.
0: أيوة
3: قاعدك العافية.
0: أهلين هلا.
3: توني صار معي مشكلة أنا بالنيفع.
0: الاسم صغير بس.
3: جورج.
0: أي نيفع؟ بيروت. دكواني.
3: حوات أخذ موعد على المنصة ما قدرت أنا شخصيا، اضطريت لأني ألجأ لحدا ليأمن لنا الموعد، وكلفني الموعد مبلغ
0: قد ايه تقريبا؟
3: بحدود ال $100 لحتى قدرنا ناخذ موعد.
0: كرمال تسجل سياره؟
3: ايه سياره لبنانيه عم بنقل ملكيه، ما بدها شيء، هيدي اهي المعامله.
0: نعم.
3: ما قدرنا ناخذ موعد، ضلينا جمعتين ثلاثه نحاول، طلع بيفتح بتفتح المنصه كل يوم من الساعه 10 للساعه 10 وربع.
0: قالوا لي في منصات ايه بتفتح 10 دقائق.
3: ايه عم خبرك الحقيقه اللي صارت معي.
0: نعم.
3: المنصة أنا معهم، أنت قلت بأول حلقة إنه وقت فتحوا للعالم صار العالم بالطابور. طيب يعطوني موعد بعد 3 أيام، بعد شهر ينسقوها، مش ما عم يعملوها بسرعة الكلمة مافيا.
0: نعم.
3: عم بحكيك حقيقة صارت معي، ما قدرت أسجل سيارة إلا ما دفعت.
0: أيوة.
3: علما إنه جوا السمسار قال لي مسهلي تك تك تك تك، ماشي ساعة ونص ساعتين، أعطاني الدفتر.
0: حلو.
3: اوكي، بس الموعد عاملينه
0: مافيا. ايه ما بعرف ليش عم بيحددوا انه بعشر دقائق او ربع ساعه عم تكون منصات.
3: ما يعطيني موعد، انا ما عم بطلب منك اعطيني موعد منصه. اوكي، فتحوا للعالم عجائز عظيم جدا، طيب اعطوني موعد بعد شهر، شهر ونص، شهرين.
0: ايوه.
3: وسرعوا الوتيره، لانه النافعات كلها بتطلع مصاري، زيدوا الموظفين، هيدا
0: والدوله بدها مصاري. دولي بدها مصاري كمان.
3: كاشف الدولة يومي.
0: أكيد.
3: زايدة المواطن كمان.
0: نعم. هاي مشكلة.
3: حقيقة يعني ما عم نكذب.
0: بعرف.
3: يعني آلاف عم يسمعوني هلا، أكيد صايرة معهم. ملكية، عم بنقول ملكية، مش عم جيب سيارة من برا أو من شركة أو بدي جمركة أو لا لا لا لا لا، مسجل عليها رقم لبناني.
0: نعم.
3: بكل بساطة، ما قدرنا ناخذ موعد، دفعنا $100، خلق الموعد، ثاني يوم.
0: يعني ان شاء الله هالصوت يوصل للعميد نزيه بروسلي بالنافعة ويضرب بيد من حديد، خصوصا انه سماسرة والكوميسيونية اللي بياخدوا كوميسيونات برا.
3: طبيعي شوني، طبيعي، هذا الحق على المواطن بالنهاية.
0: نعم. اوكي، نحن كمان منشد على ايده للعميد بروسلي، وان شاء الله كمان يكون سمع او وصل له هالشكوى. اوكي حبيب القلب، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. قاسم على الواتساب.
4: ايه طوني صباح الخير،
0: صباح
4: العافية. انا كمان صار معي مشكلة بشركة الكهرباء من شي اسبوعين.
0: نعم.
4: دقولي قالولي انه عليك محضر، فطلعت على الشركة عم راجع، بتقلي انه نحن قطعنا الاناك معلق كهرباء. قلت لها ايه مزبوط، انا مقدم على ساعة من حوالي شي 7-8 سنين، واجيت رجعت اكتر من مرة تقولولي ما في ساعات. قالت لي اوكي، لكن من حوله مقطوعية، الضبط كان $460، المقطوعية طلع علي بحدود $1,000-$1,100.
0: يا ساتر.
4: حاسبين للشهر $55 كهربا بيطلع علي.
0: حلو.
4: انا اذا بدي اصرف كل يوم 2 كيلو بيطلعش علي 55، بيطلعوا $25-$26. وبعدنا لهلا عم نركض ورا هالموضوع.
0: عم بيسألوني ليش معلق، لأنه ما كان في ساعة. هلأ في بعض البنايات كمان بيعلقوا على كهربة الدولة بانتظار ركبوا ساعات. بقى شو بدي أقول لك، يعني عن جد كارثة. يلا ألو.
5: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين. مين معي؟
5: أنا معك إيهاب عبد الله.
0: كيفك يا إيهاب؟
5: نشكر ربنا. بدي أقول لك شغلة ومعي صور فيها. ابني كان بعدله شهادة بيتي عشان يقدم على رطب الدرك وهيدي، فنقلوا على دير حد.
0: بس علي صوتك بليز.
5: ابني حصل بيز الجامعة هو، فبس واخد بيتي، رحت أجيب له شهادة من بير حسن. بس صورة تبقى الأصل، يعني الأصل معي والصورة يختموها. أعطاني هاي من أسبوع، أعطاني موعد ب12/10 يعني الثاني الجمعة الجاي. قلت له يا أخي ما بدي هالمعاملة هالقد، قال له أدبهم علي. قلت لهم أنا كنت عسكري وعيد تحكوني بهالطريقة، قال له أدبهم أكثر وهيك. غيري قدامي ومصوره معي دليل صورة وهو بياخذ رشوة، ومرة وساعد.
0: حلو،
5: إذا بدك ببعث لك صورة الصورة اللي مصورة.
0: أنا ببعثها على الواتساب. إيه على 70959111
5: مركز نبيه بري التقني بير حسن.
0: نعم أوكي.
5: أوكي شكرا،
0: أهلا وسهلا فيك. يا هلا حبيب القلب. يا هلا. بسمع رشال على الواتساب. شو بيعطي رشال؟ يلا
6: شو توني كيفك؟
0: تمام.
6: هيدي الخبرية ما بعرف إذا ضمن الإدارات العامة، بس أكيد نحن عنا محكمة الأشي 20 سنة، وأكيد بلبنان ما بتخلص، يمكن تنموت. وهلأ قرر موظف الدولة أنه تعين لنا وقت للمحكمة الجديدة، بده على كل موعد 500 دولار، وإلا ما بيقدر يعينه، ومنروح بعد سنتين ثلاثة. ما بعرف إذا في وزير عدل، في دولة، في شيء، بس إنه بشك.
0: 500 دولار؟
6: وأجمل شيء إنه هيدا حقك يعني يكون، بس إنه تتوصل له مضطر تدفع فوقك وتحتك
0: كتير. بس هيك مش هيك؟ يعني لحديت هلأ ما سمعت يمكن شغلة إيجابية وحدة بضمان البترون. يلا ألو. أي
7: ألو.
0: أيوة
7: معك دكتور خولي أطوان.
0: أهلا فيك دكتور، تفضل.
7: هلا أنا عم بسمع الإيميسيون. حنعمل شكاوى إنه نشتكي لإلك. شو الحل؟ يعني مثلا تعطيك مثل، كان عم بيحكي الشاب أول واحد عن قصة الضرائب، مثلا ضرائب أبناء ملكية
0: ما الملكية يعني.
7: مثلا كان سنة 22 600 دولار، جينا على 23 بدهم 3000 دولار. يا عمي قلي لهم شو قال اطلع بعد عارف شو المازل هذي. عرفتين كل واحد منا هيك بالبلدية زيت الشيء ضرائب قد ما بدك طالعة. طيب شو الشعب ليك؟ الشعب ما يبمشوع. ما أنا بعرف،
0: أنا بعرف أكيد
7: من عيابتي بتطلب معاين هيك يا حكيم، ما معي إلا هيك ربك مشهور تقبل. والدولار 100,000 وقت كان 1.5 كنا عايشين أحسن. لمين بدنا نشتكي؟ أنت شو فيك تعمل كطوني أنت؟
0: هلا نحن كلنا صوت كإعلام فينا نوصل صوتنا، ومطرح ما فينا نوصل رح نوصل. يعني الشكاوى رح ارجع بعد الحلقة، بعد الحلقة رح ارجع يعني فرغها اخد نوتات فيهم ونشوف بمين فينا نتصل. مشان هيك عم بقلك
7: بعرف هذه قضية الضرائب
0: بعرف عارف
7: وغيرها وبلدية
0: مش بيدنا كلنا سوا. ايه بعرف بدها حدا
7: تلحق كل واحد منا.
0: نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله. ما عم نقول اكيد ما حدا عم لاقي مصرياته على الطريق، ولو مكنن ولو تم مكنن
7: بعدها 600 اوكي، بس 3000 دولار.
0: ولو تمت عمليه المكننه من زمان ورحنا على الحكومه الالكترونيه وكل المؤسسات صارت كمبيوترايز، كنا ارتحنا من هالخبريه كلها سوا. لا في رشوه ولا في ضرائب زياده على اللزوم، وكلها كنت انت على تليفونك بتعمل.
7: ما عم
0: بفهم
7: كيف عم بيحطوهم وكيف عشوائيا.
0: نعم
7: مرسي.
0: اوكي
7: مرسي،
0: اهلا وسهلا فيك. يا هلا. اتصال كمان. الو
8: الو.
0: ايوه
8: بونجور توني.
0: بونجور اهلين
8: ابو خليل.
0: أهلا.
8: عندي شكوى وزاره وزاره الاشغال. انا شوفر تاكسي، نحن كل سنه بنجدد اوراق مزاوله المهنه، منروح على الوزاره منجددها.
0: نعم.
8: ندفع طابعه بنحط طوابيه ومنجددها. رحت من شي جمعتين بدي جددها، قال لي ما فيك بدك تروح على النقابه، هن بيجوا لعنا هن بيجددوا، انت ممنوع تجي. وطبعا النقابه كان في 2 عنده 2 عم بيمضوا اوراق، قلت له ليه ما
0: مش عم بيعملوا الشبيبه هونيك؟ ايه
8: هن بياخذوا ورق بمضوا بيمضوا كذا بياخذوا عليها مصاري حاصله. قلت له ليه ما في ما كل سنه بنعملها؟ قال طلع قانون جديد ما في انت الشفريه كذا كذا وعملتوا كذا كذا. هذا تبع النقابه على الوزير اخذ قرار بهالشيء. هلا انا عارف الوزير زلمه محترم بقولوا عنه كثير ادمي
0: وزير.
8: المشكله وين؟ البوطه العصابه اللي تحته بعد هي ذاتها. قلت له طيب طبعا النقابه تبع الدوره كان عنده واقف. قلت له طيب اذا بدي اعطيك اياها تعمل لي اياها قد ايه بتكلف؟ قال لي 3 مليون.
0: حلو
8: اوكي. وانا اذا وانا واقف بيختم لي اياها الموظف بدفع 500,000. تصور يعني انا واقف انا وياك انت تبع النقابه وانا بدي امضيها بدفع 500,000 حق طابع. بعطيك اياها بتدفعني 3 مليون انا واقف.
0: شو هيدا؟
8: قلت له يا الموظف معقول هيك؟ قال لي الحق معك بس هذا القانون هيك.
0: هذا مش قانون.
8: عملت مشكل انا وياه هون.
0: هيدي فزلكات للقانون. نحن شاطرين بالبلد نعمل فزلكات لحتى نحط بجيبتنا.
8: يعني تصور انا واقف انا وطبعا النقابه على الطاوله على المكتب اذا اعطيته اياها بدي ادفع 3 مليون بتمشي المعامله بس انا روح اعطيها ما بتمشي ب 500,000.
0: 3 مليون بتمشي ب 500,000 ما بتمشي.
8: ما بتمشي. ايه قال لي روح بلط البحر. قلت له انا بدي اتشكى عليكم يا الوزير. قال لي روح اعمل بدك اياه وكله بلا عملت مشكل انا وياه. قلت له بدي اكلها 100 ضبط ولا بدي اجدد معكم. شو هيدا يا زلمه؟ شيء بجنن شيء بيخبط والله شيء بكفر. يعني واقف على المكتب والموظف بيقول لي الحق معك. الموظف عم بيقول لي الحق معك.
0: اذا الموظف عم بيقول لك الحق معك روح يعني روح تشكى. ايه
8: ما كان يمضي لي اياه.
0: نعم.
8: كيف هالحل؟ كيف انا نوصلها يا الوزير هيدي؟ قلت له انا ما عندي ثقه فيكم. هذيك المره اخذوا مننا 75 دولار قالوا لنا بيدفعوا لنا فرق ضمان وكذا. قلت له اعطيناه دفعنا 75 دولار وما عملتوا لنا شيء. فتت مستشفى حطينا 3 رسترات.
0: النيابه شو عم تعمل؟
8: اه
0: النيابه عندكم شو عم تعمل؟
8: ما بتعمل شيء. ما صرنا 6-7 سنين ما استفدنا منهم شيء بالضمان. سنه ونص ما رحتش على الضمان. دفعوني 79 مليون
0: وستر.
8: 79 مليون راحت. أنا صار لي 25 سنة على التاكسي. رحت بدي أخذ تعويض قالوا لي 18 مليون بيطلع لك تعويض 25 سنة وسنة ونص ما دفعت. والله دفعت 89 مليون عطيتهم 900 دولار رجعوا لي 25 دولار.
0: حلو.
8: كيف حلو. كيف هالبلد يا زلمة؟ كيف بدنا نوصل للوزير؟ كيف بدنا نوصل له؟
0: نحن نوصل له. يلا شكرا لك.
8: بدي قلت له بدي احكي توني نصار بدي اجرسكم واذا بطلع على التلفزيون حجرسكم كمان.
0: اوكي حبيب قلبي
8: بكفر.
0: معك حق بس بدي اعتذر منك. هلا بدنا نسلم الاخبار مع جورج الهاني. استراحه صغيره فيكم تبعتوا كمان رسائلكم الصوتيه تنشوف الادارات العامه عم تشتغل ولا ما عم تشتغل والرشاوى حدث ولا حرج كله بالاطنان. شكرا لكل شخص عم بيشارك معنا بالحلقه. موجز 10:15 مع جورج الهاني ونتابع بعد الموجز 9:45 فأذن رجعوا بعتوا فويسز بخلال الموجز. ناطركم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، وهذا موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

وصل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك إلى مدينة ملبورن مستهلا زيارة إلى أستراليا تستمر نحو أسبوعين، ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، وقد بدأها بلقاءات رسمية وحزبية تناولت أوضاع الجالية اللبنانية والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. يزبك شدد على أن لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من دائرة الحرب والعداء المستمر، محذرا من أن هذه الفرصة قد لا تتكرر إذا لم تحسن الدولة برؤسائها ومسؤوليها الاستفادة منها بحزم وحكمة. ودعا الدولة إلى اتخاذ خطوات جريئة، منتقدا الطروحات التي تدعو إلى التعايش مع السلاح غير الشرعي على أساس وقف المواجهة مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الخيار لا يعالج جوهر الأزمة الفعلية. دان رئيس الحكومة الباكستاني شهباز شريف بشدة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية، مشيدا بجهود القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف في اعتراض صواريخ باليستية وبيقظتها واحترافيتها في حماية أرواح الأبرياء والدفاع عن المملكة. وأكد شريف أن التزام بلاده بسيادة السعودية وسلامة أراضيها راسخ استنادا إلى اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة في مكة والقرارات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، داعيا الحوثيين إلى وقف الهجمات على المملكة فورا. أشار الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بحر قزوين البيئية في تركمانستان إلى أن طهران لن تنسحب من طاولة المفاوضات والحوار، وأن المقترحات التي تم تبادلها عبر الوسطاء مع الجانب الأمريكي سيجري إعدادها بعد الانتهاء من صياغتها النهائية. من جهته أكد بوتين أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لحل الأزمة القائمة عبر القنوات الدبلوماسية. فاصل ونواصل الموجز.

0: فحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
1: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الإدارة الأمريكية مستمرة في تشديد الضغوط الاقتصادية وحرمان النظام الإيراني من الموارد المالية، محذرا من أن أي طرف أو كيان يسهل التفاف إيران على العقوبات الدولية لن يكون بمنأى عن الصلاحيات الأمريكية وستتم ملاحقته. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

إذن الحلقة مفتوحة اليوم للكل حتى نفش خلقنا بصوت عالي، ولأنه صوتكم بيوصل عبر لبنان الحر المطرح ما لازم يوصل، مع اتصالاتنا طبعا بالمسؤولين في وقت الضرورة اللي ممكن يساعدونا بمعالجة قضايا الناس العالقة. بس عندنا اليوم سؤال واحد، كيف عم تشوفوا عمل الإدارات والمؤسسات العامة بالعهد الجديد؟ واعطونا كمان إذا بتحبوا اعطونا إفادتكم خبرتكم، اعطونا التجارب اللي مرقتوا فيها بالإدارات الرسمية بالإدارات العامة، تجارب حلوة أو مرة. يعني مش كل شيء على طول عاطل، بس إنه منجرب نسمع هالأصوات نشوف وين في إشياء بوزيتيف وين في إشياء عاطلة.

0: 09 218 233، رسائل صوتية 70 959 111. ألو، صباح النور، أهلين،
1: كيفك
0: تومي؟ أهلا وسهلا،
1: معك لؤي.
0: بليز أرتمك على التليفون لؤي.
1: بدي أحكيك أنا بس عن وزارة التربية.
0: نعم.
1: بتكون بدك تقدم ورقة لابنك أو بنتك مشان ننسعهم عم يتابعوا عملهم مشان الضمان الاجتماعي. بالقبل كنت تنزل تقدم الورقة الصبح تاخذها بعد الظهر.
0: هلا
1: بدك يومين. والله بيكون يعني تخيل انت بتكون نازل تنفرد من عكار او طالع من الجنوب.
0: بدك تنزل على اليونسكو يعني، ما هيك؟
1: كيف؟
0: بدك تنزل على اليونسكو؟
1: على اليونسكو. بدك تنزل مشوارين، بدك تنزل اول مشوار تنطر ساعة تيوصل دورك. خلص، بدك ترجع على على بيتك، ترجع تنزل تاني يوم حتى تعملها للورقة، بالقبل كانت تخلص بيوم واحد.
0: طب كيف؟ شو صار؟ شو عدم ما بدا؟
1: ما بعرف، بدنا نسأل الوزيرة.
0: غريب ها؟
1: هيك ما بعرف.
0: يعني بكون كلها بدها ماضي مش أكثر ولا أقل، صح؟
1: أبداً، بس لا تصديق إنه عم يتابع ومعك ورقة من الجامعة، مصدقة من الجامعة، ومعك علامات القسم الثاني.
0: ما بعرفها أكيد.
1: ومعك إذا كان ابنك أو بنتك
0: مثلاً. وبدك تعمل كوبي كمان عنه.
1: معك علامات كوبي مصدقة. بس بدك ختم، بدك يومين تخلص.
0: غريب. بدل ما يتطور وعم يرجع لورا.
1: الاونلاين ما المعادلة اللي بعتوها اونلاين اسرع، دلت 11 شهر تخلصت. معادلة
0: 11
1: شيء اونلاين اسرع اونلاين، عرفت؟
0: ايه
1: لورا البلد كله لورا، ما في شيء
0: ما في شيء ابدا، ما في شفت شيء بوزيتيف لحد هلا، ما في شيء تحسن.
1: لا لا لا، النيجاتيف عم يزيد. النيجاتيف عم يزيد، اذا بدنا نفوت بالادارات مزبوط النيجاتيف عم يزيد، ما في شيء عم يتحسن ابدا.
0: اوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. كمان هاي برسم الوزيره كرامي، تنشوف ليش عم بيعملوا هيك بالوزاره. لما ابن الوزيره مطرح ما هي مكتبه حلو كتير، بس تاني مايلي يلا. الو
2: الو،
0: ايوه،
2: كيفك استاذ طوني؟
0: صباح النور، اهلين.
2: اهلا استاذ طوني، اول شغله بهالبلد.
0: بس مين معي؟
2: اول شيء معك لؤي. انا
0: لؤي مش عم بسمع صوتك، خلي تمك على التليفون بليز او الميكرو عندك.
2: اوكي، انا من الجنوب، اسمي لؤي. من ضيعة اسمك فرشوبة. استفتوني بهالبلد ما في شيء بوزيتيف، كله نيجاتيف، خصوصا بالمؤسسات الخاصة، مش بس المؤسسات العامة،
0: كمان المؤسسات الخاصة.
2: ايه انا بشتغل بالقطاع الخاص.
0: نعم.
2: انا اختصاصي كمحاسبي.
0: نعم.
2: دورت كتير بمجال شغلي، بيجوا بيقولوا لك خبرة 4 سنين و5 سنين، وأنا عندي خبرة مكتسبة وعندي CV، كله بيجي بيقول لك إنه معاشات هالقد ما هالقد، $400 بيقولوا لك، $500، بتجي تروحها بتشتغل مثل التعاونيات، لا تشتغل كاشير، بيجوا بيعطوك $450، بيربحوك مليون جنيه، وبيحكوك بنفسية وبفوقية.
0: نعم.
2: هذا الشيء بهالبلد معش يحتمل، وتيجي بدك تاخذ تاكسي لحتى تقدر توصل على شغلك، ما رح تقدر توصل بالمره، تاكسي شفر تاكسي برضه بال 300 وبال 400 الف، وتحل مع المواطن اللي محترق نفسه ومحترق تنسفيل اهله لحتى يعيش. يعني نحن شاب عمري 22 سنه عم عافر لحتى يقدر طلع لقمه عيشي لاكل، لك الجازه بطل فينا نفكر فيها حتى.
0: بفهمك مظبوط.
2: شو بعد ما انا هي ضيعتي كمان هلا فوق
0: لؤي، عم بيعطيش خطك لؤي.
2: ايه الو،
0: ايه
2: عم قلك هي ضيعتي كمان فوق فرشوبة، كمان محكومه من الاسرائيلي، لا جيش لبناني في عنا ولا في اي حدا عنا لحتى يقدر الواحد يعيش. الشباب عم بيقول لي المختار يوقفوا بالساعات قدام الجامع لحتى يلاقوا لهم شي شغله يشتغلوها، ما عم بيلاقوا. يعني بعد شوي العالم رح تموت من الجوع فوق، يعني لا قادر ارجع اضيعتي ولا قادر انه.
0: طب هلا انت وين ساكن؟ لانه الضيعة وضع صعب،
2: وضع على الاخر صعب، مش شوي.
0: وبعد
2: والدولة ما سألاني عنا بالمرة، مش سألاني عن اهلها لهالضيعة.
0: انت وين ساكن هلا لؤي؟
2: هلا ساكن انا ببيروت.
0: ببيروت
2: عم
0: بأجار ولا عند قرايب عند حدا؟
2: لا، أجار.
0: أجار.
2: هلا اليوم تركت من الشغل اللي هلا كنت عم بشتغله، نقلني من الكاش حطني على شو اسمه على السندات وبعتني على فرع بعيد لحتى لي اني اترك واحمل حالي وفل. اليوم بقول له اعطيني اجار الايام 7-8 ايام لهلا اشتغلتهم بتعونيه المخازن، هي اسمها التعونيه. بيقول لي بدك تنطر لخمس الشهر، قلت له ولو شركه طويله عريضه ما فيها مصاري تعطي موظف 7-8 ايام.
0: قليله كمان دير الفساد او رح نقول عم بيوصل على كل المؤسسات حتى الخاصه، ما هي
2: اكيد
0: مش كلها طبعا،
2: خاصه كثير مش شوي.
0: نعم
2: كثير، يعني عم يشتكروا لموظف باسم انه في سوري بالبلد، الموظف اللبناني عم يندعس باسم انه في سوري بالبلد، عم يتحججوا بالسوري.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك لؤي، خلينا نروح على توني خوري.
3: ايه يسعد لي صباحك، يعطيك العافيه. عندي ابني قدم على كونسرفاتوار بزحلة من شهر على آلة البيانو وما عم يطلعوا النتيجة، قال ما في استاذ عندهم. يا خي طب شو تقدموا؟ طيب شو تقبلوا الطلبات؟ دفعوا كل شخص $50 على هالموضوع ولو ما في استاذ لشو تقبلوا الطلبات؟ يعطيك العافية، بس بدي أعرف شو قصته شو الملف بس.
0: يلا كلهم هو رح أخذ نوتات فيهم. توني
4: ايه بونجور. بونجور توني،
0: بعده اتصال،
4: كيفك؟
0: أهلين
4: خي. أنا كمان زلم مواطن بس في جاري جنسيته سوري، عمل إقامة لأبنه، إقامة مدرسية يعني أبنه من مدرسة، أخذوا منه 60 مليون، أخذوا منه 60 مليون وطلعت الإقامة اللي عطينه إياها مشان المدرسة 17 يوم. بس الصبي بده يفوت على المدرسة خلصت إقامته، راح رجعهم فيها قالوا له هذا القانون. كبس كانوا أخذوا منه 60 مليون، حرام 60 مليون لحتى عطوه كرمال 17 يوم.
0: وما مش الحال
4: المدرسة الصبي قاعد بالبيت هلا،
0: وما مش الحال، وما مش الحال فوق الدكة. يلا ألو. ألو
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: أنا ياسمين يوسف من زحلة.
0: أهلا بأهل زحلة.
5: مرسي يا حبيبي. لكني أنا بدي أقول لك عن الضمان. أنا مرة طلعت على 64 من شغلي.
0: عم تحكي عن ضمان زحلة هلأ؟
5: نعم.
0: عن أي ضمان؟
5: ضمان الاجتماعي، ضمان المدرسة.
0: ضمان مدرسي، أوكي. أي فرع يعني؟
5: في أنطونية كسارة.
0: أوكي كسارة.
5: إيه هلأ طلعت أنا من المدرسة وعطوني كل شيء اللي بدي إياه، بس بالضمان على أساس أنا خلص معاش مضمونة. فتت على المستشفى رحت لجيب ورقة من الضمان، قالوا لي لا أنت بعدك مضمونة وبدك تدفع المكسور عليك
0: لأنه عندك رقم ضمان. إيه
5: إيه عندي رقم ضمان.
0: عندك رقم ضمان وأنت مش عارفة إنه إيه مزبوط.
5: أنا شو بدي أعمل خواجة توني؟
0: إيه بس عم بقلك إنه عندك رقم ضمان، يمكن مش عارفة إنه صرت ضمان تقاعدي.
5: إيه
0: مفروض كنت تسكر الضمان التقاعدي.
5: ما أنا ما بعرف بهالقصة، المفروض إني يفهموني.
0: يعني مفروض بالإدارة كنت تخبرك. إيه
5: إيه شو بدي أعمل أنا خوي جوتوني؟
0: يعني هلا رح يقولوا لك ما في مجال إلا تدفع الرقم كله على بعضه.
5: والله ما بعرف معي جوا هو.
0: بدك تشوفي على الرقم.
5: أه؟
0: بس إنه إيه فعلا في عندك رقم، بما إنك كنت عندك رقم تقاعد عندك رقم ضمان. فهمت؟
5: بما إنه عندي رقم بس أنا خلص على أساس طلعت من المدرسة.
0: لا طلعت من المدرسة بس رقمك بالضمان الرقم العادي بيتحول تقاعدي.
5: ايه بس ما فهموني هيك، شو بدي اعمل انا؟
0: يعني شو بدي اقول؟
5: يعني كيف بدي اعمل؟
0: بدك تراجع الضمان، ما بعرف اذا بقصطولي كيه هون بيقولوا لك فتوى فيهون.
5: طيب اذا واحد ما معه شو بيعمل؟
0: هون مصيبة. هون مصيبة. نعم
5: كده بزاق خويجة طول.
0: هون مصيبة. يلا شكرا لك، اهلا وسهلا. يا ريت فيني اقول لك شو لازم يعمل الواحد، بس انه اللي عنده رقم تقاعدي ايه بده يكفي فيها. لا كتار بيدفعوا كل 3 شهور مبلغ بفتكر حوالي تقريبا شي 80-85 دولار كل 3 شهور ضمان تقاعدي، هيدا هو الرقم. هلا اذا تراكموا بدك تقسطيلهم اياه، يمكن بتحكي المدير المركز عندكم بفتكر بيلاقي له فتوى. خلينا نشوف بسام.
6: ايه بونجور توني، كيفك؟ بونجورين. بسام كيف صحتك؟
0: اهلين.
6: وبالنسبه للاداره العامه في شي تغير؟ لأن أكثر شيء عندي شيء بالأشياء العقارية.
0: نعم.
6: المساحة يعني على المكشوف، بالأول كنت مثلا يطلب منك مصاري بالسر، هلا كله على المكشوف.
0: نعم.
6: لا طوابع فيه اذا جبت طوابع بتعطيه الطوابع الموظف عنده وصوله تويش بيحط له وصوله بياخذ الطوابع بيرجع بيبيعك الطوابع تحت بالكافيتيريا مثلا عرفت كيف؟ ما فيش تغير ماشي بالعكس صار اكثر يعني اوكي العهد جديد على راسي وعيني ونحن بنحترم الرئيس دخل عينه احلى زلمه ورئيس الوزراء بس يا اخي ما في شيء فساد مغلغل ما في
0: يا ويلي شو بده شغل يعني شو بده شغل الخبريه ها يلا باخد اتصال كمان على فكره عم بيبعثوا لنا اللي دافع على الوش ميكانيك سيارته انه صار فيكم تستلموا الفينيات مني وجر انا رحت اجيب الفينيات قالوا لي شو بدك فيهم ما في فينيات يعني هالفينيات هاي بنحطها على ازاز السياره قال شو بدك فيهم ما في فينيات هيك قالوا لي اياها بالحرف الواحد لالي على سيارتي يلا الو
7: دور
0: اهلين هلا
7: طالما عم نحكي عن سيارات مسيو توني في الاوتوستراد اللي بينزل من بعبدا الحزميه
0: مين معي
7: ريشار
0: اهلا فيك
7: الاوتوستراد اللي بينزل من بعبدا الحزميه تطلقت الاوتوستراد الساحلي صوب الدوره
0: ايه.
7: هناك في اكزيت صغير بنفوت فيه
0: شو هو هاي بتحت الكوع يعني ما هي
7: انت بس خلص الاوتوستراد تبع عبد الحزميه وبدك تلقط الطريق الاوتوستراد اللي بياخذك على الدوره
0: اللي هذا الطويل اوكي عجنب
7: مثل جسع جنب هيك نحن بنوقف صفين هونيك بنبقى ناطرين ثلث ساعه ونص ساعه بالصف تيجي دورنا في سيارات بيجوا بدوبلو بيروحوا على الراس وبفوتوا ب 30 ثانيه بفوت
0: بشكوا شك
7: نحن بنكون لنا ثلث ساعه نص ساعه واقفين بالصف عم باخر لنا الصف وبيقطع ب 30 ثانيه وبيطلع عم يجوا السيارات بس اذا بحطوا شرطي سير هونيك بس يلي بيقطع خط ثالث يضل مكمل ما يوقف او يوقفوا بالصف لانه كتير عم تعجق هونيك وبنبقى واقفين بيجوا بدوبلوا عنا سيارات بيقطعوا هني ونحن بنكون بعدنا واقفين وعم باخرونا
0: مزبوط
7: اذا يعني بتقدر تتواصل مع حدا بس شرطي سير يحطوا اللي بيقطع ثالث صف يضل مكمل يبرم ويرجع لانه يعني اللي عم ينفذ القانون عم تطلع براسه واللي عم بدوبل ويعمل القضيات ويقطع من قدام السيارات ويصير يزركن
0: هذا اللي بيزبط ايه مزبوط اوكي
7: ونحن في صفين يقف بالصفين مثل ما مثله وبيقطعوا بيرد بحطوا
0: بسهل عمل الكل ما بعود يعرق السير بالمره
7: باخر عمل الكل كله يعني عم باخر اكثر ونحن بنكون مؤخرين لانه ضيق هنيك المفرق
0: اوكي شكرا لاتصالك كمان الو
8: خير توني
0: صباح النور اهلين
8: كيفك
0: هاي الحلقه مفتوحه اليوم ما فيش خلقنا
8: هيك اول ما يعني صار زمان مش دقيق بس ناطره هاي المناسبه ناطره انا
0: ايه
8: اول شيء اف بعدنا كل ما قلنا لورا يعني نفس الحسين نفس الاخبار نفس كل شيء
0: نفس قضايا نفس قضايا ما عم تخلص
8: بعدها الاسوء
0: ايه غريبه
8: في كذبتان بلبنان كذبتان في شيء كذبه كبيره اسمها عيش مشترك وفي كذبه كبيره كمان اسمها 10452
0: طب بس لك شغلي اليوم مش عم نفوت بهالمواضيع الجدليه السياسيه عم نحكي اليوم عن تجربنا بالادارات العامه عندك تجربه حلوه او مره
8: هن ذاتهم تجارب إيه
0: بس
8: ما تغير ولا شيء
0: اي بس انا اليوم تارك المجال للناس يخبرونا شو عم بيعانوا يعني مش تنقعد نقول انه ال 10452 مش مزبوطة عرفت كيف
8: نفس الشيء بعد المدوير بالعكس هادي
0: هادي الو
8: اي معك
0: بدي تخبرني تجربة خاصة لنستفيد منها او ما عندك مش بس لحتى نضوي انه
8: جد سياحة
0: شو صار معك
8: ادمين عطلة صارنا 4 أشهر كرمال ناخد نسجل الكاميون 4 أشهر طلع بدك هلا الثروه الحيوانيه وكل هالموضوع 4
0: بس خلي تمك على التليفون بليز يعني بالكاد عم بسمعك
8: هلا عم تسمعني هلا
0: بالكاد عم بقطش
8: 4 أشهر صلنا يا ريس وبعد هلا ما اخذناها
0: ليه؟
8: لانه ما عم يجي المصين والوزير عم ترد البريد وما ماشي مسخره
0: الوزير عم ترد البريد وما عم يجي الموظفين بوزاره السياحه
8: اي والله 4 أشهر
0: ولا حتى عم بداومه ولا نهار عم بداهم بالوزاره بليز خلي تمك على نحن على الهوا هادي نحن على الهوا مش عم تحكي اصحابك في كتير بده يسمعوك بس تزيح تمك او ما بعرف عم تحكيني
8: والله انا عم جرب بس ما بعرف بركي تليفوني في مشكله
0: بروح الصوت ايه
8: كيف
0: سالت رجعت ليش ما عم بيجوا كم مره عم بيجوا بالجمعه هلا في بعض الادارات بيقولوا لك عم بيجوا 3-4 ايام
8: مين بيعطيك جواب
0: ما حدا ها
8: ما انت
0: خبرنا ريكتوني
8: ما انت قديم بالبلد ونحن قديم بالبلد مين
0: جاتيك
8: جواب
0: شو سالت مين؟ بس اوكي هلا ما عطيت جواب
8: يا اخي ليش عم ترد البريد في شيء مشكله بالورقه بالمعامله نصلحها
9: لا عم بنرد البريد كله. طيب مين الموصفين اللي بنقدر نحكي معه؟ ما حدا برد عليه. ما فيش حدا بنقدر نتواصل معه وتنشوف؟ ما حدا برد عليه.
0: بليز بعت لي على الواتساب بعد شوي اوكي التفاصيل اكثر، الاسم الكامل واي معامله اللي نوصلها للوزيره. تنشوف. اهلا وسهلا فيك. يلا بسمع جورج.
10: صباح الخير.
0: صباح النور.
10: كيفك استاذ طوني؟ انا عندي سؤال. اول شيء بالنسبه للمؤسسات التجاريه اللي بتضلها تنق، طب بتلاقيهم كل شهر عم بيفتحوا فرع جديد، كيف عم بتنقوا وعم بيفتحوا فروع جديده ويكبروا؟ تاني شيء سؤال، البنوك كيف عم تعطي قروض؟ ما زال ما معها مصاري ترد مصاري لاصحابها، كيف عم ترجع تعطي قروض؟ يعني بتعطي كارد للشخص من مصرياته؟
0: سؤال وجيه. تاني شيء جورج، لا ما تنسى شغلي انه بالبنك صحيح مصرياتك محتجزين، بيقولوا لك مش موجودين وموجودين وعم بيعطوك اياهم على المنصة 400 و800 اللي هو الرقم، بس كمان بيقولوا لك شغلة تاني، عم نشوف اعلانات للمصارف كتير كتير كتير حلوة بيشجعوك تتفتح فريش، حساب فريش، وكأنه انت اللي كنت حاططهم بالبنك، هو كانوا طوابع او ورق تواليت او ما بعرف شو، بس انه كنت حاططهم انت بالبنك واللي هلا محتجزين وعم بيعطوك اياهم بالقطاره، هدول كانوا فريش ما هيك، وهلا بيقولوا لك بيطلع لك بوينتس حتى تقدر تسافر اذا بتجمعهم و و و مغريات قد ما بدك، بس اعلانات حلوه كتير. ما بعرف قديش رح يضل عندنا قدره نوثق بقطاعنا المصرفي اذا هيك بضلوا. الو
11: خير.
0: صباح النور.
11: سوني كيفك؟
0: الحمد لله.
11: جوني معك.
0: مين؟
11: جوني.
0: اهلا بجوني.
11: استرسوني انا عندي شغلتين على السريع، فيني اقوله ولا بقول شغله واحده بس؟
0: يلا جرب.
11: استرسوني اول شغله عندي شكوى على وزاره التربيه. انا ابني جبت له افاده نهار الاثنين، رحنا على وزاره التربيه قال لا بدك تروح على المهنه لانه انا ابني مهني فندقيه.
0: نعم.
11: رحنا على المهنه جيب طابعين، جبنا طابعين طلعنا قال تابع جمعه. خيلي ما هي طابع وامضى، انه ليه بدي ارجع بعد جمعه؟ بتخزني بعد كلمة سيسون أنا مزق البلاط على الدكوين عم بحط 4 مليون ليرة إيجار طريق. طب ليه بعد جمعة
0: مزق البلاط على الدكوين 4 مليون؟
11: إيه رجع تاكسي سيرفيس.
0: أوف.
11: إيه. وشغلة تانية سيسوني، أنا من 6 شهور يا ريت بتتابع ليها الله يرضى عليك. أنا من 6 شهور تجيني فاتورة كهرباء 3750 دولار.
0: ليش شو عامل؟
11: أنا لو عندي معمل ما بيطلع علي كهرباء، لو عندي معمل ما بيطلع علي كهرباء.
0: من 6 شهور لليوم؟ ما عم فهم. نعم. عليك من أيمتى؟ نعم. قدي تاريخ
11: من من 6 شهور.
0: ايه؟
11: أنا معي وصل هلأ ببعث لك واتساب اللي 6 شهور بروح بيجي على شكل كهرباء هلأ بعد أحلو لي
0: اياه. بركي في غلط بالساعة.
11: ما هيك صار سيرسوني، إجا الكاشف أخذ الفك الساعة ركب لي واحدة جديدة دفعوني حقها 7 مليون وأنا ما ذنبي.
0: ايه؟
11: أخذوه على المختبر قال إيه الاثنين دايبين وعم والساعة عم تقلص خرج
0: وطلق ورح تدفع هوليك المبلغ من عندك جيبه.
11: عفوني منهم
0: هدول. عفوك من هوليك. ايه
11: لغوا المحاضر بس هلا طلع علي انا 1600 دولار هدول المكسورين على سنة و8 شهور.
0: 20 شهر على 20 شهر.
11: ايه
0: شو كنت عامل فيهم اللي
11: ما بعرف. هيدا اخر شيء وصلنا هلا بدي اعترض هلا تنين نازل بدي اعترض انا.
0: بركي كمان الساعة جديدة عم تمرك على الفاضي أو
11: لا؟ الساعة جديدة لا 100% أبنيها 100%.
0: ايه
11: جتني فاتورة علي أنا الشهر الماضي 50 دولار 51 دولار
0: واللي الشهر الماضي 51 دولار فاتورة الكهرباء وقبلها
11: اللي قبلها كانوا واقفين الفواتير ما كنت عم بدفع.
0: ايه
11: هن بالشركة قالوا لي ما تدفع حتى تخلص يخلص المحضر.
0: طب وليك هداك الرقم الألف وقدي قلت لي 1750 دولار
11: استرسوني
0: بس وليك عفيوك
11: عفيوني منهم.
0: اي خلص هلا اذا عفيوك خلصنا منهم.
11: ايه بس لا انه ليه
0: لانه التوك
11: ليه الفوضى وين لا بالفوضى
0: انه منيح اللي رجعت لانه عفيوك منهم في التوك بالساعه.
11: اكيد اوكي
0: شو
11: ثلاثه
0: يعني لا بفهمك بس انه منيح رجعت لانه بيت صغير.
11: الحمد لله.
0: اوكي
11: هلا في محضر ثاني منهم بيتن
0: شكرا لك. اهلا وسهلا. بسمع رامز.
12: بونجور توني، عم بحكيك بس شكوى بخصوص اشاره السير على ساحه الساسين. عندنا مشكلة انه على الساعة 2:30 بهالوقت بتكون المدارس طالعة والعلم فادي من وظائفها.
0: نعم.
12: عم تصير الإشارة تضوي أخضر وأحمر وأصفر وما حدا عم يتحرك محله، يعني بصير الإشارة كل واحد يسكر على التاني لأنه الإشارة بطيئة. فبنطلب بس عن عن طريقك إذا بتوصل لوزارة الداخلية إنه يحطوا بس شرطي سايرة بهالوقت لحتى ينظم السير بس لحتى العالم تقدر تفل، لأنه عم نعمل ربع ساعة وثلث ساعة على إشارة وعم نقدر نتحرك من محلنا.
0: معك حق، صارت معي مرة الظهر على ساعة 90 فعلا تشربكنا تشربكنا إذا بنمشي ولا ما بنمشي 100%. أوكي فينا ناخذ اتصال بعد قدي بعد معي وقت إلي دقيقتين. ألو
13: صباح الخير طولي.
0: صباح النور.
13: عندي مشكلة بلدية بيروت.
0: بس لو بتقلي أنت مين؟
13: أنا بسام.
0: تفضل بسام.
13: عندي رفيقة الفلي من كندا بده يدفع البلدية لو إله لأولاده لأنه هني مسافرين مش موجودين. زدت لأدفع في مستأجر
0: بعد ما فتحوا بلدية بيروت هلأ تدفع.
13: لا لا هدي هذه قديمة القصة عم بحكيك إياها. يعني من شي 4-5 أشهر نزلنا لندفع بالبلدية.
0: بدك تدفع رسوم البلدية هلأ لأنه على الوش وال OMT وغيرهم ما فتحوا بعد بس رح يفتحوا. لا فيك تنزل تدفع بال
13: بس لا دفعت أنا دفعت بس دفعوني على 89 و500 خمس سنين لورا لأنه في مستأجر مش مصرحين عنه إنه فل له زمن. قلنا لهم أوكي بس ما قبل. في قانون بالدولة بيقول إنه قبل 23 على 1005 بعد 23 على 15 والباقيين بيندفعوا 89 و500. هنعمل مشكلة معهم وخدت القانون قالوا لي ما بينفعنا القانون.
0: ما بينفعنا القانون؟
13: ما بينفعنا القانون.
0: شو اللي بينفع؟
13: إنه تفاعل على 1005 وعلى 15000 وعلى 89 و500 بدهم إياهم كلهم على 89 و500. يعني ليش
0: ليه بده يدفعون جرد؟
13: بده مصاري لبلدية بيروت.
0: ليش بدك تدفعون جرد كلهم سوا على 89؟
13: خمس سنين لورا حسبونا.
0: فهمت إنه ليه؟ ليه ما بده يطبقوا القانون؟
13: ما بده يطبق القانون. قال المحافظ عاطي أمر إنه خدوا مصاري. بدنا مصاري يا خيال. خد مصاري، عم نعطيك مصاري. رحنا الوصولي معي وكل شيء معي. سألت محامي قال لي اسمع مني روح ادفعهم لأنه بدك تدفع لي أجرتي ونطلع ومعاملات
0: ومعاملات
13: ودولة وما دولة. خلص روح ادفعهم وخلاص منهم. طيب يعني إنه إذا في قانون محافظ بيقدر يتخطى القانون وياخذ من مصاري عالم زيادة قايلهم للبلدية، يمكن البلدية عم يكذبوا علي بس المهم أنا معي وصولي.
0: أوكي بدي أتوقف هلأ شوي صغيرة مع محطة إخبارية. بخبركم كمان أنه نزل البنزين بنوعي 23 ألف ليرة والمازوت 78 ألف.
14: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: الخبر التاسع والربع.
1: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في خلال لقائه في معراب مصلحة المهن القانونية في الحزب أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى، معتبرا أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا عدة إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وشدد جعجع على أن أزمة الكهرباء لم تعد تحتمل فلسفة إدارة الوقت، لأن كل يوم تتأخر فيه القرارات المطلوبة يعني ساعات أقل من كهرباء الدولة، وبالتالي خطوة إضافية في اتجاه العتمة الشاملة وفاتورة أكبر للمولدات وكلفة إضافية على الأسر والمؤسسات والاقتصاد اللبناني.

0: نكفي معكم برنامجنا وين ما كنتوا. فإذا عم نسمع تجاربكم اليوم بالإدارات العامة، ممكن تكون تجارب مرة أو ممكن تكون كمان تجارب حلوة كتير، مش على طول عادة بتكون مرة، بس إنه شو بدنا نقلكم، إن شاء الله خير. ويلي عن جد بلدنا قديش بده شغل، قد لما عم بسمع اليوم وكلنا عايشين اللي عم بيصير، عن جد عن جد شو بدنا شغل. ألو، لو راحوا للمكنن من زمان من زمان وعملنا حكومة إلكترونية، شو كنا وفرنا على حالنا وعلى الدولة، بس رفضوها لأنه في ناس بدها دايما تلحص إصبعها. صح؟ مزبوط يا إليه؟ مزبوط. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور،
1: معك فؤاد من الدمنية.
0: أهلا فيك فؤاد.
1: بس أنا بدي أحكي عن بالنسبة للصيد والسلاح المتفلت.
0: الصيد ولا السلاح المتفلت؟ الصيد بسلاح شرعي مرخص؟
1: M16 عم يقوصوا فيها على العرنوق.
0: على وين عم يقوصوا M16؟ على العصفور؟
1: على العرنوقة.
0: على؟
1: عرنوقة، عرنوق اسمه.
0: أوكي، بالام 16؟
1: بالام 16.
0: لك إنه حتى لو عم بقوصوا بيفرموها، كيف هي؟
1: عالي، لأنه هو بيجي هذا التير بيجي عالي، ما بيجي واطي.
0: لك إيه بس بالام 16 بيفرموها.
1: امبارح بالضنية عنا فوق حد مغارة الزحلان عم يقوصوا على العرنوق بالام 16.
0: شيء حلو. شيء حلو.
1: بس أنا بدي وجه هذا النداء، إنه ليش هون مسموح وهون منو مسموح هون؟ إنه المفروض إنه الأمر يكون بكل لبنان.
0: يا فلتوها عند الكل، يا ضبطوها عند الكل.
1: مزبوط مزبوط، ميرسي وميرسي على البرنامج اللي كتير حلو.
0: أهلا وسهلا فيك، يلا بسمعنا وياكم إلي على الواتساب.
2: توني بونجور.
0: بونجور. أهلين.
2: مثلا كهربة أرطبة. متخانقين مع المتعهد بركب عواميد، صار لهم أشهر موقفين تركيب العواميد، والعالم صار لها أشهر مش عم يوصل لها كهرباء، لأنه الشركة اللي عم تركب لهم العواميد متكفين على السعر، ولهلا ما في حل.
0: أوكي. بليز بدلوا لعباس إذا ممكن حبيب القلب تسجلنا رسالة صوتية، ما بقرأ أنا تكست مسجز، يعني الرسالة الصوتية بتعبر أكتر عن مكنوناتك، عن اللي جوا، عن وجعك، عن اللي بتحب تقوله. بقى بتمنى عليك تسجل رسالة صوتية مش تكست مسج، نحنا تكست مسج ممكن نمرقه، بس بليز رسالة صوتية.

0: يلا اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور،
1: كيفك استاذ دوني؟
0: الحمد لله.
1: زياد من الاشرفيه.
0: خلي تمك على الاباري بليز، مش على السبيكر.
1: زياد من الاشرفيه. عم بقول لك
0: كيف ببين دغري على السبيكر.
1: مع ايرفون.
0: تفضل.
1: بونجورك يا استاذ دوني. زياد من الاشرفيه. لك استاذ دوني، في دواء عم نستعمله لناس عندها حاله
0: خاصه،
1: تصلب الواحد، يعني هول مرض مزمن، يعني بدك تقول او مرض منه مميت بس مرض مزمن. دواء حقه 6500.
0: قديه؟
1: 6500 كل 6 شهور.
0: بليز بعد تمك شوي على الميكرو لانه عم يخبط البق، يعني هاي الفقفة.
1: 6500 حق الدواء.
0: ايه
1: بس بدي احطك بالصوره، اذا بدك بعطيك اسمه ورجع فيه بالضمان. تعرف قديه الضمان بيرجع من حقه؟
0: عندي 50 دولار.
1: 100 دولار.
0: 100 دولار.
1: من اصل 6000. طب بس هيدا الشخص تعرف كم حالة فيه بلبنان؟ 3000.
0: منين بده يجيبهم اصلا؟
1: ايه 3500 لل 4000 ام اس كليروز اون بلاك. ف بس بدي اعرف انه هول اذا بيموتوا، ما بعرف اذا ما حدا وقف حدهم، بلشوا يبيعوا بيوتهم ليعالجوا، يعني هيدي روح بالنهايه ما فيك تتركها.
0: طبعا.
1: إذا ما دويتها، وانتبه من عدا ال 15 حبة دواء بتاخذها بنهار، في العلاج هيدا كل 6 شهور. طيب ما بفهم إنه يا أنتم واقفين مع هالشخص المريض أو اللي عنده حالة مستعصية أو حالة مزمنة، يا ما بعرف. وبيقول لك الضمان واقف على إجري، يعني محمد كركي بيقول لك نحن وقفنا على إجرينا.
0: عم بيقول لك عم نرجع نوقف على إجرينا، مش وقفنا
1: 80%. 80% عم نرجع الدواء. طيب 6500 عم ترجع 100 دولار، ما بعرف. يعني زرت أنا 4 مكاتب ضمان، قلت أنا بركي هذا الضمان الكمبيوتر اللي عنده ما بيعطي السعر مزبوط، رحت على غير ضمان اعطيتهم اسم الدواء، فاتت قالت لي نسيت 100 دولار من رجع من 6500.
0: هي تعرفي مو حدا عند الكل.
1: ايه قلت لها مش معقول، يعني في شيء غلط، يعني من اصل 6500 عم ترجعوا 100 دولار، يعني ما بفهم، يعني كيف الضمان واقف على جنب محمد كركي بيقول لك وقفنا على رجلينا، وما بعرف الكركي لوين عم بتروح بهالايام. فبس بدنا نعرف انه هول اللي عندهم هالحاله هالكام مثل هيدي، شو اخرة حياتهم بهالبلد؟ يعني بكفي انت لا ضمان ولا شيخوخه ومصريتك راحوا بالبنوك. ما بعرف.
0: اوكي. بعت لي بس اسم
1: بالارض يا طوني، او نعطيها مجال بعد بهالارض؟
0: نعم،
1: نتثبت بالارض او نعطيها مجال لهالارض؟
0: انت شو برايك؟
1: انا شايف ما نجلب وسائل عشان نتعلق ببلدنا، لو وين ما كنت مهم اعمالك تكون منيحه.
0: انت على طول فيلسوف عصرك.
1: لا لا بس انه بحاله مثل هي يا طوني، انه انت روح مثل هي تنترك.
0: هلا يعني كل واحد بيعرف وضعه، كل واحد بيعرف وضعه.
1: انت ببلد يحميك.
0: زياد هلا ما تنظر لي، انت دايما عندك تنظيرات، بس انا عم بقول لك كل واحد بيعرف وضعه. بدك تفلفل، انا بفضل الكل يضلوا بالبلد، بس كل واحد بيعرف وضعه. بس انت عم تحكي عن ناس يمكن هن بدو يضلون حتى رغم الشدة، بدو يضلون شاك. وشو ما بتعرف ما. انت تحديدا خليني وصلك. انت اسمك يا زياد فهمت؟ سمعت شو قلت لك؟ لا ما عم تسمعني لانه صار لي شيء 4 أو 5. زياد قلت 20 مرة زياد ما عم ترد. كل واحد بيعرف وضعه الخاص، كل واحد بيعرف وضعه الخاص. انت الحمد لله دقوا على الخشب، صحتك منيحة، ما تحكي عن الكل، ما حدا كلفك تكون سبوكس من تبعه. كل الناس بيعرف وضعهم. انا الحمد لله صحتي منيحة وباقي متشبس بالبلد
1: ان شاء الله. ان شاء الله ما يدقك شوكي
0: قلت لهم دقني مليون شوكي دقني زياد ما حدا بعيد عن المصايب، ما حدا، بس عم بحكي صحيا، ما حدا ما دقوا شوكي. عم بقول لك وصار لي أفرات الدنيا وباقي بالبلد. هلا بتمنى انت تخبر عن وضعك، ما تحكي عن العالم ونزيد مصايبهم، لانه ما بدنا نعطيهم على كل حال دائما شحنات سلبيه. شكرا لك زياد، خليني اسمع. انت دائما تطلع بشحنات سلبيه وواسع الكل. جون
2: بونجور. بونجور السيستوني، كيفك؟ معك جون.
0: اهلا بجون.
2: منطقه المجذوب وقبل مدرسه الاتني. صراحه صار لنا سنتين بنتشكى بمصلحه مياه بيروت وجبل لبنان. المي عنا ما بتيجي بالجمعة مرة، أنجأ ساعتين زمان ورفع الخيط. بنحكي معهم، إذا بس بتحكي مع الكول سنتر تسألهم في ألوف الشكاوي من هالشارع هيدا كله، ولا مرة بيجوا لا بعالجوا ولا بيلاقوا لنا حل. وكل المنطقة هونيك معروف الشارع كله، أقل شقة فوق ال 200 متر، يعني كل شقة عم تدفع 36 مليون وما في مي. ما بعرف شو الحل اليوم، هيك انبسطت ببرنامجك وحبيت انقل هالشكوى هاي، لانه كل يعني يوم اي يوم لا بنحكي معهم. ايه تكرم عينك، وكتير مهذب الدوموزيل على الكول سنتر، بس ما في حل.
0: انا رح وصلها لوزارة شخصية دغري، اكتر من هيك يعني ان شاء الله يجيبوا لنا المايه على السريع. بس عادة بهالشهر والشهر اللي قبله ببلشوا من زمن وجه بيكون في عنا تقنين بالمايه. هلا قصة الكهرباء معروفة وصار شرحها الوزير والوزراء كلهم صاروا شرحينها أكثر من مرة، وشو الحلول تبعها، وبالتالي المي كمان. يلا ألو ألو
3: ألو.
0: أيوة
3: مرحبا سيد توني.
0: أهلين. هلا
3: أنا دائما مستمع لألاك، وهلا حبيت شارك معكم.
0: بس مين معي إذا بتريد؟
3: غسان معك.
0: غسان خلي تمك بليز على التليفون.
3: إيه عم تسمعني هلا؟
0: بالكاد
3: لا ولو
0: بلا، لأن المخرج بيصير ينق.
3: هلا مش الحال
0: هلا جرب بدنا نحكي يلا. ما هو اصلا اللي مسيح نكد على الهواء بحب الصوت يكون بيرفكت.
3: حبيب القلب اكيد انت على طول بيرفكت زي صوتك.
0: هو المسيح يضحك عليه ايه.
3: خليني انا بموضوع انه هلا نحن الشكاوي، هلا كل اللبنانيين بيجتمعوا على هيدا الموضوع، لانه قد ما بنختلف في السياسه بنتفق على هيدا المشاكل. الإدارات الدولة إذا تعرف يعني بتقعد اتصال وتتأخر عن أي موضوع ما حدا بيرد عليك. موضوع دهر البيدر إذا بتعرف تتظبط في اسم 5 كيلومتر من بعد الحاجز باتجاه مكة باتجاه شتورة ما بتعرف وقف، وصلنا 3 أسابيع
0: ما كانوا عم يبرشوا الطريق على أساس وزبطوها،
3: برشوا وخلصوا وزبطوا، بقي هاي 5 كيلومتر ما بروش.
0: هاي القطشة صغيرة
3: 5 كيلومتر مش سهلة.
0: ايه بس انه بالنسبة للي عملوه قطش صغيرة تعتبر، كان بدها نهار بتروح بتخلص.
3: لانه انا حسبها تقريبا هي 16 كيلو متر عملوا 10 وبقي 5 كيلو 6 كيلو.
0: ايه.
3: يعني مش
0: سهلين زيتون. لا اذا هيك ايه.
3: نحن يوميا نطلع وننزل من فوق على السيف عم نعاني، يعني بكره بالشتاء الله يعيننا. هيدي نقطة. موضوع طريق بي انت بتمر عليه اكيد، واي حدا بيحدد الوقت من 11 للصبح، من بعد 11 بصير في الطريق بتطالع صح؟
0: صح.
3: انا مره نازل 12 الا ثلث لقيت السير ماشي بتطالع.
0: ليه؟ معنى شرطه البلديه عم بيكونوا كتير فعالين على الارض،
3: ودقيت للدرك ما معهم خبر، الان بعدهم ماشي هيدا الوقت. يعني نحن بعدنا بفوضى مثل ما بقول، ما في تغييرات، نحن الاشخاص عم يتغيروا مع احترامي رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، بس على الارض نحن ما عم نشوف تغييرات. الطريق السير طرقات السير الموتيات اللي عم تشوفهم بيقطعوا، طب هيدا مين بيوقفه؟ انا في وقفه ولا انت او الدركه او يعني نحن بعدنا بفوضى، ما بحسسونا انه نحن في امل يصير بلد. مع احترامي انا بعرفك متمسك مثل اي مواطن بحب بلده، بس نحن على الارض ما عم نشوف انه في
0: بعد لحديت هلا يعني تقريبا حصيروا سنتين بالعهد.
3: هلا مروح على مروح على الطرقات، انا ببرم، انا بشتغل تاكسي بس لقلك ببرم كل لبنان، انا بقطع الاشاره وايدي على قلبي، ما بعرف كيف الموتويات عم يقطعوا وجهك او قدامك.
0: لا بعرفهم بعرفهم. اوف عم تخبرني عنهم الموبيلات.
3: هيدي هيدي هيدي هيدي ما بيمنع يعني اراء، بس هم بيوقفون اذا ما حاطط على راسه ما حاطط ما بعرف شو. قال له هيدي خيني،
0: قال له طبق القانون،
3: يطبق القانون، لانه هيدا القانون هو الواجع للبلد. اي سائح جاي على البلد يعرف انه هيدا البلد من طرقاته صح ولا لا؟ نحن بعدنا عم نعطي الصوره السيئه للاسف توني.
0: صح.
3: انا ثانك يو اخذت
0: مني. وهلا كمان عرفنا بخبريه الاشاره على ساحه ساسين.
3: نعم.
0: اسمعني اياها. اوكي. اهلا وسهلا فيك يا هلا. 09-218-233 بسمع احمد.
4: والله يا تيستوني صباح وكيف.
0: صباح النور.
4: والله أقول لك شغلة، بدو حرق من 10500
0: أكيد لا
4: 50
0: أبدا
4: للآخر حرق
0: أبدا
4: حرق
0: أبدا
4: مع مؤسسات مع عالم مع دني مع عيش مشترك مع
0: أبدا
4: ما في عيش مشترك. كل واحد مخبي لي طائفية هون تحت عبو مخبيها لوقت هيك بيظهر فيه.
0: مش مزبوط.
4: وين بهاي البلد بده يمشي؟ وين يا زلمة؟
0: مش كل شيء نكبه على الطائفية. لا
4: بالهواء دولة شيء بيحوي كمان بتاخد قرارات لا في تنفيذ ولا في شيء.
0: هاي معك حق فيها.
4: بيطلعوا يتمرخروا علينا ويعني هون قبضيات ولا ركب كل سوا من الجمهورية للحكومة للنواب للكل ما قشتنا حد.
0: لا لا يا
4: فيش عمي خالصة بلد بده تفكر مثل ما قال الشيخ سامي كمان على التفكك هي أحسن شيء الواحد يعيش لحاله نقتل بعضنا نظبط بعضنا.
0: لا نحن ما بدنا نقتل بعضنا
4: تيجي عالم تحكم غيرنا.
0: لا لا
4: تحكمنا خي خلص
0: إذا ما زبط الوضع لازم نشوف صيغة لنكفي.
4: بده حرق يا ريس.
0: لا ما بده حرق أبدا هالكلمة برفضها وكل الناس بيرفضوها في كتير شهداء راحوا ناس قتلوا مش كرمال اللي انحرق البلد لا أبدا. لا إذا في ناس مش عم بيعرفوا يزبطوا الوضع ببعض المؤسسات مش معناتها كل البلد بده حرق إطلاقا مرفوضة كليا هالجملة. إذا ما قدرنا نزبط ساعتها مننبش عصيغة نقدر نعيش بهالبلد يمكن بدكم تقسيم فيدرالية كونفدرالية لمركزية بدكم إياها بس ساعتها بنعرف حالنا شو بدنا بحرق البلد لا مش وردة. يلا ألو ألو خليني اسمع عباس فويس.
5: أنا عباس هاشم من الجنوب مهجر من بيتي هون ما حدا سألين عننا وما حدا عم يطلع فينا بيتنا راح بالضيعة بطل فينا نطلع ضيعتنا بطل حدا سألين عننا. أنا قاعد بكراجات أنا وعائلتي عندي ست أولاد ما حدا سألين عني بدي طعميهم مش قادر طعميهم حتى مصلحتي راحت مش قادر. إذا حدا بدي أنا عم بطلب بس إذا حدا فيه ساعدني لطعم ولادي وقادر استأجرهم مطرح أقويهم لأنه قاعد بكراجات ومسكرهم بنايلهم كرمال إيه ولادي. شو بدي لكم أنا قاعد بوادي الزيني ما حدا سألين عني وأنا بناشد أيادي البيضة إذا فيها تساعدني وهيدا رقمي إذا حدا بحب يساعدني.
0: رقم التليفون 81-977-964 فإذا صديقنا عباس بحاجة لمساعدة تكون 81-977-964. أبو شربل على الواتساب
6: يسعد صباحك كيفك؟
0: صباح النور
6: كل شيء منيح
0: الحمد لله.
6: استاذ طوني الشهداء اللي راحوا كرمال الأحزاب يكبروا بس مش أكثر من هيك. نحن مشكلتنا مع الأحزاب ما بيصير لبنان إلا ما نخلص من الأحزاب كلها سوا.
0: أبدا أبدا بكل بلاد العالم في أحزاب بكل بلاد العالم. نحن هون في مفهوم غلط للأحزاب. في أحزاب بتبني أحزاب بتهدم. مفروض الأحزاب تتنافس ديمقراطيا كرمال إعلاء شؤون البلد. من الشهداء اللي راحوا مش كرمال الأحزاب تتبقى تحكي أنت اللي عم تقوله تيكون عندك حرية تقول بدك تقوله يا أبو شربيل وإلا لا وإلا يعني بتعرف شو صار بالبلد شهداء كتار كتار كتار راحوا ما راح دم هدر أبدا. بس بدنا نعرف ننقي الأحزاب وما نحطهم كل يعني كلهم يعني كلهم هالشعار الممجوج اللي كان بلا طعمه. فينا نسمع شادي او اتصال شادي بعد اتصال.
7: بونجور مسيو طوني كيفك اليوم ماشي الحال معك شادي. مسيو طوني قبل كل شيء الحمد لله صباح الخير لألك لإذاعتك الكريمة وصلت الإذاعة اللي بنحبها
0: أهلا.
7: بس أنا حابب أحكي شغلة مسيو طوني. أنا بيتي بعمشي وقبل مرة حكيت عبر إذاعتكم بخصوص الصرف الصحي وحضرتك مسيو طوني دغري تواصلت مع رئيس البلدية بوقتها وقال لك إنه نحن بعد ما إجت الموافقة وكذا وهو ما هو حق يعني كان بعد ما في شيء ماشي. بس اللي تغير إنه من فترة يعني شيء ثلاثة أشهر ونص طلع الوزير حواط يلي احترق دينه وهو عم بيحكي عن الجوار الصحية بجبال والوحيد اللي كان عم بيحكي وطلع صوته وراح وزير الأشغال لعنا على المنطقة وعملوا افتتاح ومهرجان إنه خلص وزير يعني إذا بتشوف بتراجع السايت تبع القوات أو إذا بتراجع التلفزيونات بيقول لك خلص ثلاث جماع فقط لأنه حطوها على التلفزيون وسمعناها كل العالم بتوصل من كان منطقة عمشيت أو جبال. طب مسيو طوني اليوم نحن عم ندفع مجرير والمجرير عم بيتم نقل المي الوسخة من عمشيت والمناطق هونيك بجيبوها على جوني على ملعب فؤاد الشابي بيحطوها تحت منا، ونحن محطة التكرير اللي ماشي ما عم نقدر نوصل عليها مع انه اجت الموافقة. طب هالشي بجوز يا مسيو طوني؟
0: اكيد لا،
7: يعني ما بعرف كيف هالبلد هيك وكيف 15 سنة معاناة واشت علينا الشتوية اقل شي بكرة منحط 7200 دولار نحن 6 شقق قاعدين بالبناية. ما بعرف اذا هاي مشكلة ما عم تنحل لانه في شي تجار من وراها ولا مشكلة
0: حكي زياد حواض بالموضوع
7: بالبلد.
0: ما بعرف
7: شو عاد، حبيت احكي عبر اذاعتك الكريمة لانه والله اختنقنا من مسيو طوني ويسعد نهارك.
0: بفهم وضعك شادي، رح احكي مع زياد حواض لنشوف شو صار بهالمنطقة. يلا الو فادي على الواتساب، في ناس عم يشغلوا الخطوط ويفلوا.
8: بونجور توني، كيفك؟
0: بونجور.
8: قصة المي بالمنصورية بعدها هي ذاتها. بال 2009 طلعت انا قعدت فوق بدفع مي للدولة وما بتجي المي، انجأ بتجي ومنعبس انترنت كل يوم، يعني اذا مش كل يوم شي 3 مرات بالجمعة. راحت الوزارة، اجت وزارة بعد القصة ذاتها، يعني قصة المي لازم تنلاقى لأولى حل بالمنصورية عن جد، عن مافيات ومشين يعني.
0: يلا كمان رح وصلها للوزارة، تكرم عينك. اوكي، ابو علي
9: خيطوني يسعد صباحك، كيف حبيك؟
0: صباحي
9: خيطوني من بعد امرك، بس اذا في مشاكل نعرف عن وزيرة الشؤون حنين السيد ليش عم يشتغل بها الشعب هيك؟ اللي من بعاصة شؤون اللي منه بعاصتها في عالم كتير منه بعاصتها مسجلينه عم يقبضوا، وفي ناس ما معها الحق رغيف خبز، وانا عندي دليل بيقدر على كذا عائلة، مش عائلة 100، اكثر من 100 عائلة، اكثر من 1000 عائلة كمان بيقدر ما نشب عليهم لقمة الخبز. هذا الشهر ما عطوه شؤون، واللي راكبين سيارات موديل 2020 و2022 اخذين شؤون، كيف صارت هيدي؟ يعني حالين السيد انه هيدي بس اشت على وزارة الشؤون انه بتحلل وبتحرم من عندي، يعني انه معقول هيدي على الانسان هيدي؟ يعني والله العظيم هذا شاب
0: مش الوزير
9: هيدي يعني فيكتوريا عيال بيعكار، والله العظيم يعني ما الفقر، يعني الفقر بيطلع منهم
0: مش دفاعا عن الوزيرة بس في فريق عمل، يعني
9: هذا الشهر ما عطوله. في ناس ما لم بيعاصتها، ما لم بيعاصتها نهائيا.
0: طب مين اني هالناس؟
9: وقبضوها
0: يخي، مين اني هالناس؟
9: كيف يعني؟ ما حدا عم يقدر يفهم.
0: يا ابو علي فينا نكب حكي قد ما بدك، مش دفاعا عن حنين السيد ما بعرفه، بس انه يا ريت منسمي منحط نقط على الحروف منقول فلان وفلان قبضوا، هذا ما هالقد مرتاح انه في ناس وفي ناس وفي ناس على طول، في ناس بعرف، في ناس في اكيد شوازات يمكن مصدين لمعلومات غلط، يمكن الستاف القديم كان بده غيار ما بعرف، بس انه منقول في ناس وانت عندك معلومات بس ما انت معطيتها. ما بدنا نساعد بعضنا لكلنا سوا نضوي على الموضوع، لما نضوي على الموضوع كلنا سوا ندل مكامن الخطأ مكامن الفساد بنوصل.
10: صباح الخير
0: أهلاً، الحمد لله.
10: والله أنا عندي مشكلة، عندي شاري بيوت وبدي أحطهم

0: آخر مرة بيطلب مني كمان مصاري ما عاد، قلت له وقف كل شيء أنا لح إجي على لبنان، بس ساعدت إنه ما قدرت أنزل. يعني هم بيكرهوني بلبنان وأنا يعني وضعي ما بيسمح لي إني إجي عطول، بس بعدني وبضلني ولحضر حب هالبلد مع العلم في نصابين بهالبلد.
1: كلود انت اكيد انه الادارة اللي عم تطلب ولا المحامي اللي عم بيصف هيك، لانه يعني مع احترامي لهالمهنة في كتير ناس طارقين عليها، عرفت شو قصدي؟ بقى اتأكد من المحامي، ما بعرف، تأكد 100% من المحامي صديقي كلود. فينا ناخد بعد اخر اخر فويس بقدر لحتى نلحق نسمع موجز الاخبار. محمد
2: صباح الخير يا استاذ طاني.
1: صباح النور.
2: تمام استاذ طاني يا فيحة. شو بدي اقول لك، يا ريت تحكيني تحت الهواء لانه هذه الشغله ما فيني احكيها على الهواء.
1: لا كيف بدي احكي برد الهواء؟
2: عشان انه الحياه في بين حياته وموت، عرفت كيف؟ تحت الهواء لانه ما فيني بدي اقدم شكوى بجميعها.
1: بس للمعلومات تحت الهواء ما رح احكيك محمد، لانه لنلحق على الكل حياته موت. لا بدك تكون صريح. بفتكر احنا خلص برنامجنا لليوم، ما هيك ليه؟ تعددت الافكار والاراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر. شكرا لإلي مسيحي، لحلوة لبنان سيدي مكلوف، لكل شخص شارك معنا بهالحلقة، وتضلوا بألف خير. لقونا نهار التنين، تبعوا حالكم، باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة 5 فجرا غارة على أطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت ليلا وادي سلوئي وأطراف بلدات النبطي الفوقة وكفر تبنيت وميفدون. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في خلال لقائه في معراب مصلحة المهن القانونية في الحزب أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى، معتبرا أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا عدة إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وشدد دكتور جعجع على أن أزمة الكهرباء لم تعد تحتمل فلسفة إدارة الوقت، لأن كل يوم تأخير أو تتأخر فيه القرارات المطلوبة يعني ساعات أقل من كهرباء الدولة، وبالتالي خطوة إضافية في اتجاه العتمة الشاملة وفاتورة أكبر للمولدات وتكلفة إضافية على الأسر والمؤسسات والاقتصاد اللبناني. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات عسكرية عدة لاستئناف العمليات واسعة النطاق ضد إيران. واليوم قال مسؤول الشؤون السياسية لبحرية الحرس الثوري الإيراني نفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز لحماية مصالح شعبنا. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: الدولة المنشودة والخلاص من ثنائية الدويلة والدولة العميقة. هل دخلنا مرحلة لا حرب ولا سلم؟ مع الكاتب والباحث القانوني القاضي أنطوان الناشف.
0: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 23 ألف ليرة والمازوت 78 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,800,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,820,000 ليرة، مازوت 1,614,000 ليرة، والغاز 1,383,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: صباح الخير. أنا كل مرة بضلني بذكر إنه رغم كل شيء بنضل نقول صباح الخير، رغم كل عدم الخير الموجود بالعالم. هلا إذا بدنا نحكي بمعركة الخير والشر، دائما الخير ينتصر في النهاية، بس بعد شو هيك بنسأل أسئلة. على كل حال مش هيدا موضوعنا لليوم، هيك أنا حابة أوجه تحية لكل شخص أمين على متابعة إذاعة لبنان الحر وما بغير الإبرة لو شو ما صار، حتى لو موضوع مش عزوه. وتحديدا كمان بدي خصص الأمنة على متابعة كل الفرق مع إيديكو منذ سنوات. هلأ بعرف أنه أنا عم عنفكم، وإذا في شي نهار أقفيته بطلبوا لي الأمر، بس أنه نقول تحية للالتزام. يمكن اليوم موضوعنا يفاجئكم شوي، بس بتعرفوا أنا كل مرة بكون إيه رشيد، أكيد أنت والكل. عطول بهكي أنا بستفيد من بعض القصص اللي بتصير قدامي لحتى أتناقش فيها معكم على الهواء، وحتى دايما نفكر بطريقة يمكن مش دايما منفكر فيها. كنت بمطرح هيك في لقاء، في عشاء، بس انه مطرح عام، وبالمطرح اللي حدنا يبدو انه في احتفال معين نحن مش معنيين فيه، واذ بحطوا النشيد الوطني اللبناني والكل عم يتعشى بالمطرح الثاني. هلا انا لا شعوريا قمت وقفت لانه النشيد الوطني، اطلعت حوالي لقيت بس في شخص تاني قبالنا هيك على الطاولة البعيدة كمان واقف، والباقي كله قاعد وعم بيكمل أكله. هلا بدي أخبركم خبرية إنه ضحكوا علي، تمسخروا علي البعض هيك قالوا لي بدنا نوقف بس مستحيين. فحسيت إنه هذا الموضوع بيسوى نحكي فيه على الهواء، إنه إذا أنت كنت بمطرح وسمعت نشيدك الوطني بتقوم توقف ولا لا بتكفي حياتك طبيعي؟ إذا بتكفي حياتك طبيعي خبرني ليش، وإذا بتقوم توقف كمان خبرني ليش. يلا إذا بدي أعدكم لكلكم اللي عم بتصبحوني كتار، فألف صباح الخير لكل حدا عم بعت لي صباح الخير. هلأ صار الوقت نشارك بموضوع الحلقة. أنتوانيت قال يعني قصدك أنا ما بغير الإبرة لو شو ما صار، أنا أنت وقفت. هلا رح تسمعوا صوتي بعيد لأني أنت وقفت. استفل إذا بتحطوا كل الحلقة للنشيد الوطني رح أضطر أني ضل واقفة بالصوت يصير بعيد. لكن خليني أرجع أعيد سؤالي لليوم، إذا كنت بمكان ما في ولا احتفال ولا شيء، لأن طبيعي إذا نحن باحتفال وبلشنا بالنشيد الوطني اللبناني بدنا نقوم نوقف كلنا مع بعض، إذا كنت بمطرح ما وسمعت نشيدك الوطني ولو أنت منك معني بتقوم توقف ولا لا بتكمل حياتك طبيعي؟ وأكيد إذا بتقوم توقف ليش، وإذا بتضلك قاعد قلي ليش. رشيد عم بيقول بوقف إجلالا وهلأ كمان وقفت، صرنا اثنين وقفنا عن النشيد الوطني. طب عال كتير منيح، مرات بيكون واحد بحاجة. يلا خليني كمان بلش اسمع رسائل واتلقى اتصالات على 09-218-233 للتواصل عبر الهاتف، وعلى الواتساب ان كان رسائل صوتية او مكتوبة 70-959-111. هات لأسمع ريتا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: والله شي غريب عجيب، هيدي مشكلة كبيرة، مش هو اللي بده حكيم نفسي، هي اللي بده حكيم نفسي.
0: ما بعرف الرسالة لمين، مش لقلنا يبدو. يمكن ريتا عم بتحكي مع حدا وبعثت لنا الفويس بالغلط. رسالة لداني.
2: بونجور، يسعد صباحك وصباح مستمعين لبنان الحر. داني عطلع معك من عين لبناني. أكيد بقوم وبوقف ووسام بحطه على صدري لما بسمع نشيد الوطن اللبناني، أني أوقف مثل العمود وما أنهز. قلة أخلاق الما بيوقف، أنا هيدا برأيي. مثل لما منفوت على الكنيسة منكون عنا ساعة تأمل وسجود بالكنيسة، نشيد الوطني بس نسمعه لازم نعطيه التأمل والسجود لأله، لأنه هيدا فخر لألنا. وفي ناس قدمت أرواحها كرمال أنه نقدر نحافظ على الوطن الكبير الحلو.
0: شكرا لك يا داني. كمان رسالة من رودي.
3: بونجور الديكو.
0: بونجور، سافا؟
3: معك رودي من الأشرفية.
0: أهلا فيك.
3: أنا بصراحة ما بوقف، لأنه هو كلمات نشيد الوطني هي كذبة، أنه كلنا للوطن، مع أنه نحن بلبنان الحقيقة هي أنه ربع للوطن، ربع لإيران، ربع للسعودية، ربع لأمريكا. بس يصير نشيد الوطني كلماته صحيحة على كيف عن جد، يعني بمعنى كيف شعبه، بنبقى منوقف.
0: يعني رودي أنت نشيد الوطني بتعتبر أنه هيدا احترام للدولة مش للوطن، يعني أنت كأنه عم تقوم توقف للدولة مش عم تقوم توقف تحية لوطنك اللي له. قد ما تتعدد الحكومات اللي عم تجي بيضل هو الوطن الأساس، يعني أنت بتعتبر هيدا النشيد يا احترام للسلطة إذا أنت وقفت، مش للوطن اللي هو أرضك اللي أنت خلقت فيها واللي أنت مطلوب منك أنه تكون بقلبك وبدمك وبفكرك عم بتضحي فيه حتى ترجع ترده مثل ما كانوا بيستاهلك وبتستاهله. هيدا هيك بفهم منك. 09-218-233. ألو،
4: صباحك وصباح وطني.
0: صباحك يا سلمى.
4: أنا عن جد بخجل إنه ما أوقف، لأنه الأرواح اللي سبقتنا وسكبت كل اللي عندها هي من السماء بتوقف. فمش تلقائيا بكل كياني، يعني روحي وجسدي وحواسي وتاريخي وحاضري هلأ ومستقبلي كله كله قيامي، لأنه وطني ما بيشبه حدا. وإذا كان من أي علامة استفهام فهي مسؤوليتنا نحن،
0: لكن
4: مش مسؤولية هذا الوطن المليان خيرات.
0: تبرودي عم بيقول إنه كلمات هذا الوطن ما بتشبه اللي نحن عايشينه، منشان هيك إنه ما بيضحك على حاله بقوم بيوقف. يمكن عنده وجهة نظر، ما بعرف.
4: وجهة نظر، بس نحن مسؤوليتنا مسؤولية وين غلطنا. وأنا هون معلي بين مزدوجين، أنا بدي أبعت تحية لأستاذ طوني نصار، لأنه أنا بسمع برنامجه يعني، بس إنه ما فوت بهاي التفاصيل. تحية لأمينته الوطنية، تحية لهالشعب يلي بيعرف إنه عن جد وطني أنا ما بيشبه حدا، ولازم ننتبه للخيرات اللي بأرضه وبأدمغته، ولازم ننتبه إنه ولا يمكن أي تحدي. مش إنه أنا أسراني ما بقدر أترك،
0: أوكي.
4: لا، ببقى هون وبوقف.
0: حلو كتير، حلو يا سلمى، ميرسي على اتصالك. باي. فإذا بعيد سؤالنا بالحلقة لليوم، إذا كنت بمكان ما، بمكان عام أو يمكن حتى بمجلس خاص وسمعت النشيد الوطني اللبناني، حتى لو أنت مش معني بالاحتفال أو باللقاء، بتقوم توقف ولا بتضلك قاعد؟ تحديدا يمكن تكون بشي مطرح وعم تتعشى مع أصحابك وحدا يحط النشيد الوطني، بتوقف أكلك وبتقوم ولا لا بتكمل حياتك طبيعي مش كأنك سمعت النشيد الوطني اللبناني؟ إذا إيه توقف ليش، وإذا لا كمان ليش؟ رسالة من عصام.
5: إلديكو بونجور.
0: بونجور.
5: والله اشتقنا لك. ليك أنا لا شعوريا بقوم وبوقف، وما بحسها إجباري، هي خيارية، بس لا شعوريا بقوم وبوقف. بحترم بلدي وبحترم نشيد الوطني.
0: صحيح، قلت كلمة مهمة، إنه بالقانون مش بالقانون ما في شيء بيجبرك، بس بالبروتوكول الأخلاقي باللياقات واحتراما، إيه هيدا غير موضوع. معك حق 100% باللي قلته، إنه بالقانون ما في شيء بيجبرك. أبو إلي بيقول هو مدمن على لبنان الحر وبعث لنا رسالة.
6: إيه بونجورك، كيفك اليوم؟ طيب. أنا احتراما لوطني، وتاني شيء احتراما إكراما للشهد اللي سقطوا كرمال الوطن.
0: شكرا لك يا أبو إلي. محمود ميرسي كتير لك، بشكرك على محبتك، بس خبرني رأيك بموضوع النشيد الوطني. صارت معي ونزلت من السيارة عند سكنة عرمان، ولك برافو عليك يا رشيد. يلا خليني أسمع بعد رسالة، ما بعرف من مين، ما عندي الاسم.
7: صباح الخير.
0: صباح النور.
7: حسب، إذا كنت عم سوق ما حبي يوقف أنا، ولو أوقف السيارة بس الطريق وأعمل حادث.
0: أوكي.
7: إذا كنت قاعد هيك في مطرح أو ماشي أو كذا، إيه أكيد بوقف.
0: أوكي.
7: إذا عم سوق سيارة أكيد لا، إذا عم بعمل شغلة.
0: أوكي.
7: ما أقدر أتركها.
0: عظيم. أوكي، ميرسي لإلك.
8: صباح الخير ست إيديكو.
0: صباح النور.
8: أنا لا بوقف. بوقف بكل احترام، لأنه بعتبر النشيد الوطني كأنه صلاة مرأة، كيف بوقف للصلاة باحترام بوقف للنشيد الوطني، إذا ما بوقف بحس بتأنيب ضمير. يعطيكي ألف عافية.
0: شكرا لك يا ريتا. كمان رسالة على 70 95 11 11.
9: صباح الخير.
0: صباح النور.
9: صحتك. أكيد أكيد أكيد 100% منقول النوقف احتراما للنشيد واحتراما للوطن، لأنه يلي ما بيعترف بوطنه وبي كمان عالمه هذا ما بيسوى شيء. شرف تضحية ووفاء، نحن منعيش كرمال وطننا لنحافظ على وطننا.
0: شكرا.
9: لنحافظ على عالمنا. الله يسعد لي صبيحك.
0: شكرا لك صديقي.
9: كلنا للوطن.
0: 0918233 اذا كنت بمكان عام عم تتعشى عم تتغدى بجلسه معينه وسمعت النشيد الوطني، بتقوم توقف احتراما ولا بتضلك قاعد؟ الو.
10: بونجور.
0: بونجور.
10: كيفنا؟
0: انا منيحه
10: الحمد لله. 9 سنين ما بعرف قديش احنا وياكي بطلنا عم نعد يا مدام.
0: بطلت عم تعد؟ ايه.
10: لا خلص.
0: ابو جو انا عندي شعور انه ما كنت توقف وصرت توقف.
10: لا
0: العكس.
10: طول عمر العكس.
0: ايه
10: اعتذر منك لك.
0: يلا.
10: هي تنشئه لانه انا اصلا بي عسكري وخلقان بنيات الجيش.
0: أوكي.
10: وكنت العب فوتبول بالسكنه.
0: اوكي.
10: مطرح ما يتدربوا، فتلقائيا في شغله قديمه بقلك يا مع احترامي للجميع.
0: نعم.
10: وإيفنتات مثلا امبارح كنا عم نركب إيفنت بالفورم، في شغلة ما حدا عم ببلش، مثلا بتفوت على المحكمة توقف العالم في تبليشي تبع النشيد الوطني، مش عم بتفلسف بس يمكن بالاتكاد بالبروتوكول كمان بتعرف تسريع أكثر مني، كل عالم قاعدة عم تاكل وكل شيء، لازم حدا قبل في ثواني انه هلأ النشيد الوطني اللبناني العالم بتوقف كل شيء وبتوقف. وهيدي صارت بإيفنت معين وكانت روعة من روعات ديك شعار بدنك يعني. ففي لحنا منكون قاعد العالم عم تحكي وعم تتسير وكل شيء بيقلعوا بالنشيد وخلص اللي عم بيحكي واللي
0: حبيت طرحت فكرة مهمة انه مفروض يصير في تحضير لهيبة النشيد الوطني يعني قبل ما نبلش نحطه
10: يعني. اوكي عفوا تفضل.
0: لا كفي.
10: يعني مبارح مثلا كان في بروفا، اول مبارح عم بركب كان في بروفا مع شباب سورية، أنا وجه لهم خير كمان، صار لهم سنين فكله عسكر ودني حوالي وتحت وهيك، فبلشوا بالبروفا، قمت أنا وعسالي بتعرفيني كاركتيري وقفت الشباب وهيك، فصاروا يتفرجوا علي الجماعة، فقلت لهم هولي صاروا مواطنين معنا، صار كمان لازم وقتت على النشيد الوطني صار لازم كمان نوع.
0: ايه اكيد ما هو احترام متبادل بالنهاية.
10: يعين على قلت له بترعي لي مشاعري برعي لك مشاعرك، فغنيت له كمان نحن الأسود أسود سوريا العرب. فكله وقتها كان نشيد حيالله محل، وقتها بده يطلع بده يكون في له رهبته قبل 10 ثواني 3 ثواني يمكن.
0: مزبوط، مثل ما بالاحتفالات العامة بنقول خلينا نوقف كلنا للنشيد الوطني وهيك بيصير،
10: او فايت فلان الفلان كذا. فهيدا
0: ايه هلا هيدا ايه، بس في مرات بتكون انت مش من يعني مثلا في مطاعم بتبقى حد بعضها، مطعم عنده برنامج بمرق لك النشيد الوطني وانت حده منك معنى تيجي يحضروك نفسيا، بتقوم اكيد بتقوم
10: حسب ما بقلك امبارح شو صار معي حسب الكاركتير يعني.
0: مزبوط.
10: فوقفت وقفت. في شغلة في نفتح بارانتاز صغيرة.
0: افتح بارانتاز
10: محيلة.
0: افتح.
10: في شغل جماعة تبع طرابلس قديما تبع الجولات، اجت جمعية عملت لهم دمج وحطتهم بالمجتمع من ضمن الشركة، شركات كبيرة في منهم مشي حاله منهم لا، هلا منتحاور معهم وكل شيء، عندهم هلا قلق كتير كبير على اللي عم بيصير بطرابلس بالنسبة للمخدرات. إذا مبارح نعمل تقرير وقبلها كان عم بتصير موضوع الحشيش وما الحشيش ومبارح قصة الصيدليات فبترجعنا شوي هيد القصة اللي كان عم بتصير عنا بجوني وبمناطقنا وكل شيء فالأمور منا قصة فردية
0: كان عم بيصير كان عم بيصير ما زال يا
10: ما زال عرات إيه لا بس بوقت الضغط القوي وإننا ننيم المجموعات والجامعات وكل العالم اللي بدها تحكي ومخدرها وبطل عندها رأي
0: هو للأسف أنه بهيدي المواضيع تحديدا المخدرات والدعارة بدي أقول شيء يمكن كلكم تتفاجأوا أو حدا ينزعج من اللي بدي أقوله بس مافيات هيدي الأمور بتبقى مغلغلة بالأجهزة الأمنية أول شيء وبالسياسيين تتاخد غطى لها وعرف مين اللي عم بغطيها إن كانك أبضاي
10: حكينا كمان حكينا بالسيرة وسألت شخص كمان من ضمن الدولة معنا قال لي بعد ما طلع القرار هيك بجملة واحدة ما طلع القرار السلطة عم بتموت العالم عم تحترق وعم بيحترق دين سلافة يعني فما بيصير الأمور والإعلام صار عم بيزيد كل العالم صارت عم تعرف إنه في شيء ما له مضبوط بقى بطرابلس
0: مشان هيك التوعية بتبلش من قلب البيت لترجع توصل
10: بدها حركة بدها حركة جماعة من شباب طرابلس اللي غيرتهم على طرابلس يكسروها للصيدلية يعني ما علي بتحمل مسؤولية كلامي يفوتوا يكسروها فيعلموا غيره معش يبيع هاد الحبوب
0: لا هي لو هيدي تعمل نتيجة بقلك بس هيك تعمل. ما بتعمل
10: بتخوف بترهب
0: لا أبو جو ما بتعمل نتيجة
10: بدي بتعمل شيء
0: خصوصي بس تكون انت ناسي انه في عندك دولة عميقة وبتشتغل بكل شيء مش بس بالسياسة
10: صحيح بس هني عم بلقنوا اذا بترجع على تقارير كتير قديمة كانوا عم بيقولوا بدها تتحرك
0: طب احسن ما هلأ اللي عم يسمعونا يفكروا هيدا موضوعنا بدنا نوضح للناس انه موضوعنا هو مش هيدا نحن عم نحكي عن شيء تاني اوكي ابو جو احسن ما يطلقنا يشاركوا هلا بقصة المخدرات والمدري شو لذكر الناس لكان اللي عم بيحكونا هلا انه انا موضوع حلقتي مش البارانتيز اللي فتحت جو يعني اذا بده يجيني فويسات خاصة بهالموضوع مش رح اسمعها موضوعنا تحديدا اذا انت بمكان عام او بمجلس خاص وسمعت نشيدك الوطني بتقوم بتوقف ولا لا اذا ايه ليش واذا لا كمان خبرني ليش وباخد اتصال الو
11: بونجور إلديكو
0: بونجور محمود
11: والله هذا الموضوع وطني بامتياز
0: نعم
11: ومش من باب بعض مين ما كان قادر هلق زي يبرن والله وطني ولبناني وأصيل
0: لا وفي ناس عم تقول الحرية عم بتقول لا في كتير ناس يعني صادقة
11: مزبوط أنا بقول بالبعد القانوني للكلمة ما في شي بيجبرني قوم
0: مزبوط
11: ولكن بالبعد الوطني بحكي بكل محبة عيب علي ضلني قاعد
0: طب اي وطن منه وانت لا اخذ حقوقك ولا اخذ
11: رشيد اللي عمله رشيد نخلي واللي لحن وديع صبره وسنه 1925 ولما بشوف مبادئ اللي بتجتمع عليها الدول الديكو اللي هي تقاليد الاستماع في الدول شو التقاليد تبعها اول بند اللي بتجتمع عليه كل الدول الوقوف باحترام واهتمام
0: طيب بس كل الدول ما بتشبهنا يعني نحن بلدنا مهتري
11: معناتها مش مؤمنين بالارزي تبعنا ولا مؤمنين بالنشيد تبعنا بدي اسال سؤال
0: هلا
11: لما يكون في عندي انا يعني عندك النشيد الوطني اللبناني قديش رائع انه كل اولادنا وابنائنا والناس الطيبه واللبنانيين يحفظوا النشيد من الالف للي
0: ايه مهمة هيلا تتربعنا صح
11: والاشياء اللي فيه بتحسي قديش بشكل يومي ونمطي لما نفكر بالحرف تبعه هالشي بدون ما ندري بيكون عم يقوينا ويقربنا اكثر واكثر واكثر للارضي
0: حلوة كتير الفكرة انت تتربعنا مني وجور مش حافظينه للنشيد الوطني
11: بكل اسف لازم انا بقترح على الدولة الكريمة وعلى وزارة التربية مطلق اي مناسبة يمحط كل النشيد مش جزء منه
0: لازم يتحفظ بالمدارس
11: الأوليني.
0: مزبوط لازم يتحفظ بمادة التربية لازم يتحفظ النشيد الوطني ويكونوا حارسين انه الولاد حافظينه سنة بعد سنة عم بعيدوه
11: أكيد.
0: هيك بتبلش
11: حتى نشيد الوطني قلديكو بس اخر جملة بدي قولها بدي شرح من وقت الاخرين للسمعين الكرام انه قداش رائع ممكن مناسبات ان كان اذا في مناسبة معينة رسمية كتار بحبهم عم بيتمتم شفافهم عم بيشيرتوا الموسيقى للكلمات النشيد
0: نعم حلو كتير مرسي لك محمود لأنه شكرا. اليوم إذا مش قادرين يعني نطبق المواطنة بالمضمون 100% أقل نبلش بالشكل وبلكي ساعتها العدوى بتنتقل خطوة ورا خطوة خليني أسمع رسالة من مروان
12: صباح النور الديكو
0: صباح النور الحمد لله
12: بالنسبة للنشيد الوطني أكيد بأي محل بكون أو أي نشاط بكون عم بحضره أول ما بيبدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ومنوقف احتراما، لانه هيدي عقيده وطنيه من امن فيها، وهيدي من الركائز والثوابت انه الانسان وقت اللي بيوقف بيكون عم يحترم نفسه وعم يحترم علم بلاده وعم يحترم الثوابت الوطنيه. فولا يهمك، في ناس نفوسها مريضه، وانا بلاحظ ايام باي احتفال منكون في ناس هيك بتاخذ الموضوع
0: باستلشاء،
12: ما بتوقف ما بتزقف بس يخلص النشيد. ولكن لا، تعلمنا انه النشيد الوطني هو من المقدسات، ولاحظي انت بكل دول العالم حتى بالمدارس، بس هون ما بقى عم يمشوا بهيدا الموضوع. كنا نحن وقت بالمدرسة قبل ما نفوت على الصف نوقف بالملعب يدقوا النشيد الوطني ونغني النشيد الوطني مع الموسيقى، وهي اللي حبيت لك ويسعد صباحك.
0: شكرا كتير لك مروان، عم تقولوا شيء كتير صحيح. يعني نحن بتبلش تحب بلدك لما بتبلش بشوية هيك إشارات وعوايد صغيرة انت مفكرة ما رح تعمل فرق، بس هي مع الوقت بتعمل عدوى وبتحببك ببلدك. بس كيف تعرف انه انت ما بتحب بلدك؟ لانه نحن عم نكبر وعم نربي ولادنا انه انتو مفروض بس تكبروا وتروحوا لبلدك برا وتسافروا وتهاجروا، لأنه هذا البلد مش مقدم لكم شيء. مش عم نجرب نعلم أولادنا يميزوا بين الأرض وبين الوطن وبين السلطة الغلط اللي نحن شركة بإننا نوصلها بطريقة أو بأخرى. بكل الأحوال برجع بذكر بالسؤال قبل ما أخذ اتصال على 09-218-233، إذا كنت بمكان ما أنت منك معني ولكن سمعت النشيد الوطني اللبناني،

0: كل ما انت عم تحط النشيد الوطني ما راح يطلع صوتي على الهواء، بدي يكون بعيدة انا واقفة. فباخذ اتصال على 09-218-233. الو
1: بونجور.
0: بونجور.
1: بونجور
0: انت. بونجور، الحمد لله. مين معي؟
1: ولو عطوان نعمة، كيفك؟
0: كيفك توني؟ صفا
1: صفا، مشتاق لك. كيف الحال؟
0: الحمد لله. وانت؟
1: والله سمعنا صوتك اشتقنا لي.
0: وانا كمان.
1: لا انا هذا لفت للموضوع نظري، انا عم سوق بس لقلك، لانه اكيد بدي يوقف واحد جليلا واحتراما و و و وانا من وراء اولادي ما كانوا حافظين نشيد وطني الوطني، كتبت كتاب سميته للصغار مدرستي وطني.
0: حلو.
1: وحطيت فيه احفظ نشيد وطني لي ولاهلي الاثنين، يعني للعائله والولد.
0: هذا لازم يكون بكل المدارس.
1: هيدا حطيت انه لانه اولادي ما كانوا حافظين النشيد، بقى الاهل لازم يحفظوه هن والتلميذ.
0: نعم.
1: بقى هيدا مهم كتير، كلنا لازم نوقف، ونحن ما بنوقف مشان السلطه، نحن بنوقف مشان الوطن، مشان ارزقنا، مشان شو عم ندافع لكين.
0: هذا كنت عم جرب اقوله قبل شوي.
1: السلطه بتتغير بس الوطن بيبقى.
0: هيدا الكتاب توني لازم يكون بكل المدارس، لان احنا بحاجه لهيدي التربيه.
1: آه ماشي، الحمد لله. وعن عملوا للأولاد الصغار يعني بصف الديزيام، ومن هون من نعلم أهم شغلة يتعلم نشيد الوطني الواحد.
0: لازم تعملوا شيء لصف السجونت كمان، لأنه بس يصيروا بالثانوي بينسوا.
1: ينسوا
0: للأسف.
1: أك والله اشتقت لك.
0: وأنا كمان. وأنا كمان كتير انبسطت فيك توني. ميرسي لك. ميرسي. باي باي. يعني توني نعمة على سلامة عينه، أنا قلت له لازم يكون بكل مدارس، لأنه توني عنده دار نشر اسمه سكول بريس. يعطيك ألف عافية على كل القصص اللي بتعملها، وقديش عندك هيك هالهم التربوي أنه يكون دايما في أمور عم بتواكب التلميذ والتلميذ عم بيواكبها، وعطول بتركز على أجدد الأشياء. فيعطيكم ألف عافية بدار هالنشر اللي كتير مهمة توني. يلا كمان رسالة.
2: بونجور، صباح الخير، يعطيك العافية.
0: صباح النور.
2: تحية لك وللبنان الحر. توني فرايفر ميروبا.
0: أهلا فيك يا توني.
2: أكيد أكيد نوقف. هذا نشيد الوطن اللبناني طبعا. نحن هيك تعلمنا بمدرسة معراب طبعا.
0: مرسي كتير لألك. بسمع كمان رسالة من ماري روز.
3: بونجور إلديكو، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: إلديكو ما بعرف شو بدي أقول لك، هلأ كلهم صاروا بيوقفوا قدام النشيد الوطني، يمكن يكونوا موجودين ويصير النشيد الوطني وما حدا يوقف، بس هلأ على الهواء كلهم عم يحكوا أنهم بيوقفوا، لأنه نحن أجمالا مش غريبة أنهم ما يوقفوا، لأنه ما عنا ثقافة أنه بس يندق النشيد الوطني نقوم نوقف كلنا. انه يمكن انا اذا ندق النشيد الوطني ما بعرف اذا اثناء بوقف ولا ما بوقف، يمكن رح احس حالي غريبه اذا وقفت انا لحالي، بدي اشوف غيري اذا عملها ولا لا، بس مش معناتها ما عندي احترام للنشيد الوطني ولا وطني يعني ولا كلمات النشيد الوطني.
0: مرسي ماري روز، انك ضويتي على نقطة كتير مهمة. كنا عم نجرب هيك نوصلها بس يمكن ما استعملت عباراتك، انه ضروري نربي ولادنا على هيدي الثقافة، ثقافة احترام الوطن واحترام النشيد الوطني، لانه يمكن مثل ما عم بتقولي في اشخاص ما بتوقف مش لانه ما بتحترم وطنها، بتستحي. وهذا اللي كنت عم قوله اول شيء باول حلقة، ما كنت عم بتتابعيني، انه لما كنا بهالمطرح وانا قمت وقفت ضحكوا علي انه ايه عادي عرفتي، فمعك حق هاي الثقافة مش موجودة. خليني اسمع كمان رسالة من كلود. لقلك كلود، انا بعثت لك رقم خبيرنا مبارح،
4: لانه هيدا هوية بلدي، ويلي بيفقد بلده بيفقد كرامته. اعطيكي فكرة، كنت اول ما وصلت لبلد هلأ عايش فيه انعزمت على عشاء، فبيحطوا النشيد الوطني، وقفت أنا ومرتي المرحومة وضربنا سلام وبكينا، لأنه ظهرنا من هالبلد غصب عنا. المهم هيدا هو الشعور، انه يكون عنده واحد وطن. ميرسي.
0: شكرا لك كلود، وانا بعثت لك رقم الخبير العقاري اللي كنت طلبته من امبارح، فيك تتواصل معه. صباح الخير لبنان الحر. انا اكيد بوقف لازم هالشي يتعلموا الاولاد بالمدارس. لما كان ابني بالاول ابتدائي عطيت المدرسه استظهار نشيد اللبناني، بس وين المشكله انه الاولاد بيسمعوه على القاعد. انا قلت لبي انه لازم نوقف، وهيك قلت للمعلمة كمان. شكرا كتير لألك. كمان بسمع رسالة على 7995-1111. سؤالنا لليوم، إذا كنت بمكان ما أنت منك معني بالموضوع ولكن سمعت النشيد الوطني اللبناني، بتقوم توقف ولا بدلك قاعد؟ وبدي أعرف ليش، إذا إيه وإذا لا. رسالة.
5: أنا لفتني السؤال كتير، وأنا ماني عايش في لبنان، هلا أنا بالسيارة وإذا سمعت كلمتي وسؤالي عن جد حسيت انه لازم انزل اوقف، وانا ماشي بالسيارة صف على اليمين اوقف لانه سمعت نشيد الوطن وانا خارج البلد خارج الوطن. كتير حلوة كتير حلوة الشعور، لو بكل الناس تجرب الشعور عن جد، حتى لو الناس تطلعوا فيك وتستغربوا، بس انت بينك وبين نفسك تكون تعرف شعور ان الناس عم تطلع فيك ورافع صوت واسم بلدك وما كانت في كل الكرة الأرضية.
0: مرسي كتير على رسالتك الحلوة. بسمع كمان رسالة من الياس.
6: بجور كيفك، ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
6: صراحة أنا بوقف احتراماً للعلم، بس مش احتراماً للوزراء والنواب تبعولنا.
0: شكرا لك الياس. ما هو فعليا لما نحط النشيد الوطني ما نحط كرمال سلطة بذاتها، نحط لأنه مفروض يكون الوطن عم يمشي حسب الدستور وحسب القانون وحسب كيف النظام نحط، مش لأنه في سلطة رح تجي تكون فاسدة أو تكون عم ترتهن لبرا. ما هو النشيد الوطني أساس، يعني أنا لما بجي مثله مثل كتير أمور تانية بشوه لها قيمتها وبشوه لها معناتها، بفسرها بطريقة لأنه أنا عم بعمل ردة فعل، أكيد بدها تخف الوطنية وأكيد بدها تخف المواطنة. مشان هيك عن جد مش عم بمزح، إنه لو بلشنا بالقشور وبالشكل القصص تنتقل مثل كرة التلج، وبصير في عدوى وبتتغير الأمور. من هون بدنا نبلش نحبب أولادنا بهيدا البلد. مش عم قلكن حببوه بالسلطة، بس حببوه خلي ضل عنده هالرابط الوطني العاطفي ببلده. إلي عم بيقول أكيد بوقف، ونسمع رسالة.
4: بونجور بونجور قلتك، وبونجور بونجور أنا بدي صبحك وبدي قلك بونجور.
0: بونجورين يا إلي. كمان بسمع رسالة من جورج.
7: إيه بونجور بونجور، معي جورج. والله كبروتوكول أكيد بوقف، وهذا نشيد وطني وأكيد بنوقف. هيك ما بيقدر واحد يضل قاعد بس يسمع النشيد الوطني، بس لما من جوا بنط هيك دغري بوقف، بتحمس كتير وقت اللي بسمع دق الخطر على البواب. يسعد صباحي.
0: كمان بيوقف جورج، عنده نشيدين جورج. هات لأرجع اسمع عصام.
8: الديكو عم تقل عليك اليوم. أنا مثل ما بتعرفي أنا شغلي بالليل، عازف طبلة، بتكون ماشي الحفلة والعالم والعاني وكل شيء، بعد شوية بيطلع النشيد الوطني، بوقف عزف، مش بوقف أكل، بوقف عزف، بوقف الفرقة كلها وبوقف. تمام، بضرب سلام إذا بدك. هول كمان لا شعوريا.
0: مرسي لألك يا عصام. خلصت المتة، شرقت آخر شرقة، ما فينا نزيد أقولك على الهواء اللي مش حرزاني هلا، بس اطلع الموجز. يلا خليني اسمع كمان رسالة على 7995-1111. إذا كنت بمكان ما وسمعت النشيد الوطني اللبناني، يمكن عم تاكل يمكن عم تجتمع، بتقوم توقف ولا لا؟ باخد اتصال قبل ما اسمع رسالة. ألو.
9: صباحو يا أحلى ضحكة بالدنيا.
0: صباحو يا شربل.
9: شربل تحياتي إليك ستالتك
0: حبيبي، كيفك؟
9: لكتر خير الله، عيش بالضيعة على بليم.
0: أحلى شيء. خبرني شربي.
9: لكيتك وأنا عندي صلاة اثنين.
0: نعم.
9: بقول الأبانة وبقول كلنا للوطن.
0: حلو.
9: من 75 إحنا وعينا على الحرب، من 75 قديش صار في أحزاب وقديش صار في مشاكل وحروب، ما في حزب ولا في جمعية ولا في حفلة إلا كانت الافتتاح بالنشيد الوطني.
0: نعم.
9: ظل هالنشيد هلا هني يمكن ما عينيلو شيء بس ظل هالنشيد هو الرسالة توصلنا لحنا إحنا هون.
0: أنت ليش بيعني لك رغم إنه السلطة فاسدة بكتير مرات؟
9: بيعني لي لأن من أجدادي من جدودي للشباب للمقاومة إليف الشهادة حطينا تظل هالعلم مرفوع.
0: حلو كتير.
9: إذا هالعلم ما بدنا نحترمه، إذا هالعلم ما بدنا نقدره، شو بدنا نقدر؟ بس شو أفسد فينا ست حلوة بدنا نقابلها؟
0: حبيت الفكرة، تخيلوا النشيد الوطني ست حلوة وقوموا وقفوا.
9: عنا لبنان بعد الله، لبنان بعد الله، والنشيد الوطني كله زايد إلا لبنان باقي.
0: حلوة منك يا شربل، حلوة منك، مرسي كتير على تليفونك
9: حبيبة قلبي.
0: باي. يلا خليني مرة رسالة.
10: صباح الخير انتكو.
0: صباح النور.
10: أنا معكم بوقف، والسبب هو إنه النشيد الوطني لازم مثل كل شيء يتطور ويتغير وما نعتبره منزل. كلماته ما بعبره مظبوط عن الحقيقة اللي نحن عايشينها. ليه بدي يكون أنا للوطن مش الوطن هو لإلي؟ يعني عادة الجماد هو لخدمة الإنسان مش العكس، فتبليشته مبلش غلط. ليش بدي يكون أنا للوطن مش هو لإلي؟ ما بعرف، أنا بقترح يغيروا النشيد الوطني ويحطوا شيء بيتناسب أكتر مع التطور اللي نحن فيه. معك إدجار، شكرا لك.
0: مرسي لك إدجار، بس ما بعرف هيدي النظرية بس إذا عندها شيء هيك أصول معينة أو أصول علمية إنه الجماد بخدمة الهيدا أو الانتماء للوطن ما إله، بس ما فهمت كتير هيدي النظرية يعني إذا إلها أصول إلها إذا شيء. هي أول شغلة. تاني شغلة، إيه يمكن معك حق إنه لازم نطور الأشياء، بس هل منطورها لحتى تتماشى مع الغلط ولا بدنا نحن نطور كرمال الصح؟ شغلة تالتة، هل نحن إذا معترضين بشكل فردي بنطلع من النظام العام الوطني بس لأنه معترضين وما بدنا، ولا منعلي صوتنا بس منكفي نعبر عن وطنيتنا؟ يعني في كتير أسئلة بحب ترجع تجاوبني عليهم إدجار. مرسي كتير على رسالتك. بسمع كمان رسالة على 79591111.
11: بونجور مدام إنديكوف.
0: بونجور
11: مروان ماين.
0: أهلا مروان، الله يعافيك.
11: مدام قلتك هيدا موضوع بفوت بقصة الأخلاقيات والتقاليد والتربية.
0: نعم.
11: أنا بتذكر وقت كنا بالمدرسة كنا كل يوم الصبح نوقف وننشد النشيد الوطني، وكانوا يعلمونا إياها بالمدرسة والأهل وكيف لازم نحترم هيدا النشيد ونحترم الوطن. ما في شيء قانون أكيد بيجبرنا نعمل هيدا الشيء، بس برجع بقلك هيدا بالأخلاقيات وبالتربية، وبحس إنه في شيء ممنهج حتى هالشيء يتغير. يعني الليل هلأ المدارس، أنا كنت أشتغل بمعهد تقني، أول ما بلشت بال93 كنا كمان نوقف نحن والطلاب كل يوم الصبح بالملعب.
0: نعم.
11: ننشد النشيد الوطني. مع الأيام صاروا يقولوا لنا لا وما بقى في وقت وما بدنا وما بعرف شو، ما رح فوت بالتفاصيل كلها يعني.
0: نعم نعم.
11: وصار يدق جرس وطلع دغري هالطلاب على الصفوف. بقى هي مقصودة هي مش مقصودة ما بعرف، بس بحس انه في شيء ممنهج عم نوصل للي حضرتك عم بتقولي واللي صار معي. بس لا، لازم هيدا مثل ما بنحترم الكبير ما بنحترم الانسان كانسان، لازم نحترم النشيد الوطني ورايد وطننا. نهارك سعيد ويعطيك العافية.
0: شكرا لك مروان. شو الحلو انه بس نفتح موضوع على الهواء، انه كل واحد هيك بيشوف الاشياء من زاوية يمكن نحنا كلنا ما منشوفها، او على الاقل نطرح كلنا على الطاولة افكار حتى بالاخر نعمل هيك يا خلاصة يا استنتاج. يمكن ما نطلع لا بخلاصة ولا باستنتاج، بس بنصير نشوف الامور بطريقة تانية. يمكن مع حق ماري روز عم مننظر، اكتريتنا مننظر انه ايه منقوم نوقف، بس حتى لو نظرنا هيدا الموضوع تحديدا صار بيلفت لك انتباهك وبيلفت لك انتباهك، ويمكن مرت الجاي اذا سمعتوا النشيد الوطني وما كنتوا منتبهين انه لازم تقوموا صرتوا بتقوموا، والعدوى بتكتر وكلنا منصير نعمل له غير قيمة وغير احترام. في كتير رسائل، كنت بدي اسمع رسالة فادي من المانيا بس هلا ما في وقت، دغري بعد الموجز رح تابع معكم بذات الموضوع.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة تلياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11 إلى ربعاً من لبنان الحر.

0: تحلق مسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في خلال لقائه في معراب مصلحة المهن القانونية في الحزب، رأى أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى، معتبرا أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا عدة إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وشدد جعجع على أن أزمة الكهرباء لم تعد تحتمل فلسفة إدارة الوقت، لأن كل يوم تتأخر فيه القرارات المطلوبة يعني ساعات أقل من كهرباء الدولة، وبالتالي خطوة إضافية في اتجاه العتمة الشاملة، وفاتورة أكبر للمولدات، وكلفة إضافية على الأسر والمؤسسات والاقتصاد اللبناني. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: في إطار مكافحة عمليات السرقة، أوقفت شعبة المعلومات شخصا في المصاي الإحقام بسرقات عدة لضواغط المكيفات إيسي، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة أقدامه على تنفيذ 4 عمليات سرقة ومولد كهربائي في مناطق زفتة النبطية المصيلح ودير الزهراني، كما اعترف بتعاطي حشيشة الكيف، وأودع الموقوف المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقه. قتل شخصان وأصيب 4 بينهم طفل في قصف أوكراني بالمسيرات على مقاطعة بلغورود الحدودية جنوب غربي روسيا. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن حركة المرور ناشطة على أوتوستراد جونيي بالاتجاهين.

هلا موضوعنا اليوم مش كتير بنحكي فيه مع انه هو هيك موضوع بنيوي وطني، بس تذكر بالسؤال اللي عم نتناقش فيه على الهوا، وعن جد كتير حلو لما نطرح سؤال وال

0: عم نفكر فيه مع بعض على صوت عالي. إذا كنت بمكان عام أو حتى بمكان خاص, وحتى لو أنت منك معني بالموضوع, يمكن تكون عم تتعشى أو عم تتغدى, وإذا بتسمع النشيد الوطني اللبناني بتقوم توقف احتراما ولا بتكفي حياتك طبيعي؟ وإذا بتقوم توقف ليش؟ وإذا بتكفي حياتك طبيعي كمان ليش؟ وفاء ضحكت هلأ. رح أسألك رأيك, بس خليني قبل مرق رسالة فادي من ألمانيا كنت أسمعها قبل الموجز ونسمعها هلأ.
1: بونجور, فادي عم يحكي من برلين. أنا أكيد مليونين من مرة بقوم بوقف لنشيد الوطني اللبناني, بس أنا بفهمه الأرودي من الأشرفية كمان يلي قاله أنه هو ما بيقوم يقف لأنه لبنان مقسم كذا. أوكي, مثل ما حضرتك قلتي النشيد الوطني اللبناني ما له علاقة بالحكومات اللي كلها عم تندفع من وراء فلان وفلتين, ساعة إيران ساعة سوريا ساعة فلسطين ساعة ما بعرف مين. هذه ما لها علاقة بالنشيد الوطني اللبناني أول شيء. وبعدين أنا بدي بتمنى على فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية يمحوه لحزب القومي السوري, لحزب البعث العراقي, وكل شيء ما بيمثل لبنان بيمثل دول غيرنا يشيلوه من أرض لبنان, لأنه هول ممنوع يفوتوا كمان على حتى كمان على البرلمان اللبناني, لأنه هيدا برلمان لبناني. أنا ما شفت لك بلد بالعالم في حزب القومي السوري بيمثل سوريا بده يمثل بفوت بقلب بسياسة لبنان. ويعطيكم العافية.
0: مرسي كتير لك فادي من ألمانيا, عم تتابعنا دايما, متابع إذاعة لبنان الحر. كمان باخد اتصال, برجع باخد رأيك وفاء, جهزي لي جوابك. عمهلي 09-218-233. ألو
2: ألو,
0: أهلا,
2: صباح الخير,
0: كيفك نجاح؟
2: كيفك ست أزيغو؟
0: أنا منيحة ومشتقت لك. الحمد لله
2: الحمد لله. هلأ النشيد الوطني, كل البلدان عندها نشيد وطني, ونحن عندنا نشيد وطني بنفتخر

0: احنا بالمدارس كمان نحنا منشدد بالتربية الوطنية.
1: ايه ما بدي نجاح. شو لازم نعمل؟ بدي انت بتوقفي اذا كنتي بمطرح والكل قاعدين، بتقومي بتوقفي ولا بتحسي عيب بتستحي؟
0: لا اكيد مش عيب. كيف عيب؟ انا ما بطلع بالاخرين، انا بطلع بنفسي، بقوم اوقف ومرات بحط التحية كمان.
1: حلو كتير.
0: انا بالبيت نحن هالشي.
1: حلو كتير يا نجاح، مرسي على اتصالك.
0: مرسي لعليك.
1: باي
0: باي.
1: وفاء، في ناس عم بيقولوا بيقوموا بيوقفوا إذا سمعوا النشيد الوطني اللبناني حتى لو هن مش معنيين فيه، وناس عم بيقولوا لا، وكل واحد عم ببرر. مش رح قلك شو تبريراتهم أحسن ما تنقلي، مش رح غششك. أنت إذا كنت بمكان ما عام أو خاص ومنك معنية بالموضوع، بس سمعتي صوت النشيد الوطني اللبناني، بتقومي بتوقفي ولا لا؟
2: لا أكيد بقوم بوقف، لأنه بس مش بلا وعي، عرفتي، من دون ما انتبه بقوم اوقف. لا بس انه ما نشيد وطني، بدي قوم اوقف بطبيعة الحال، لانه النشيد الوطني ما له علاقة بهالناس اللي بيقعدوا على الكراسي وعرفتي من سنة لسنة.

0: لسنة هو ما ده ما له علاقة، لبنان ما له علاقة فيهم، لبنان متبري منهم، لو بيقدر يحكي لبنان كانت برا منهم. الناس الفاسدة،
1: حبيت
0: الناس اللي يعني اللي عم تسرق.
1: تعرف انه لبنان بيحكي بأصواتنا، يعني هلا اللي عم بتقولي انت،
0: كل واحد ما
1: اللي انت عم بتقولي هلا صوت لبنان اللي مش قادر يحكي.
0: لا بس ما تنسي انه كل حدا عنده وجهة نظر، والعملية بالنسبة لقاله النسبية حتى الوطنية بلبنان بالنسبة للشعب
1: بدنا نطلع منها،
0: صارت
1: بقى
0: عملية نسبية.
1: ايه بدنا نطلع
0: نسبية
1: منها،
0: هذا انشا عم نسمع انشا كتير، بس بالنتيجة النشيد الوطني لبنان مثلا مناسبة الاستقلال ما بتعني لي شيء انا، لا من بعيد ولا من قريب، ويا ريت ما استقلينا، يا ريت بقينا حدا حكمنا مثلا، لو بقيوا الفرنسوية هون كان هلا معنا باسبورات فرنسوية، بعدنا عم نمشي على الطرقات اللي عاملينها.
1: يعني انت من اصحاب، انت من اصحاب الفرنسوية، انت من اصحاب النظرية اللي مصدقين انه فرنسا كان بدها مصلحتنا، بوقت انه مش صحيح هذا الكلام.
0: هلا مش قصة بدها او ما بدها،
1: ايه يعني كانه يعني هذا الكلام اللي عم بتقوليه كانه شيء اكيد انه كانت رح تعطينا الجنسية.
0: لحظة
1: كمان هذا انشا صار. هلا
0: اذا بدك في أهون الشرين، في أهون الشرين إنه نوصل لهون لقعر جهنم، الله لا يسامح.
1: ما جربنا، لكن ما نحن ما جربنا هديك تنعرف إذا أكيدين
0: جربنا شو،
1: يعني ما جربنا اللي عم بتقولي إنه كان صار معنا وكان صار معنا تكون أكيدين.
0: الفرنسوية، الإرساليات، المدارس اللي عملوها اللي بعدنا هلا عم تعلم عليها، الطرقات اللي بعد من أيام الفرنسوية عم نمشي عليها، يعني عرفتي انه اهون الشرين.
1: انا بحس اذا بيسمعك ماكرون هلا بيعطيك جنسيه فخريه دغري.
0: ما بدي حدا يسمعني انا عم بحكي عناتي. اللي بدي احكيه انه النشيد الوطني اللبناني ما له علاقه بكل شيء عم بيصير، اكيد بدنا نوقف عن النشيد الوطني.
1: في حدا اللبناني. في حدا كان عم يبعث لي عم بقول انه لازم نغير النشيد، لانه نحن بنقول كلنا للوطن، ليش مش الوطن لنا ومن اجلنا؟ مفروض الجماد يكون بخدمتنا مش نحن بخدمته.
0: الجماد بده يكون بخدمتنا مش نحن بخدمته، يعني هذه صفة اجتهادات، كل واحد بيجتهد على ذوقه. وقلت لك لو الوطن عنده لسان يحكي كان هو مقهور على السكت، وطننا لبنان مقهور على السكت، أقل ما نوقف على النشيد الوطني.
1: يلا خلينا أنا نسمع رسالة من سليم.
2: صباح الخير، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: في مشكلة عنا بالبلد، أول شغلة إنه أصول واحد يوقف لنشيده بكل احترام بكل عزة نفس.
1: نعم.
2: سلا الشاب اللي بيحكي انه اللي لحنه وصبره وعمله نشيد نخلة كتبه، كتب رشيد نخلة كلمات، اللحن مش لصبره ابدا. ما بقى فينا نخبي شيء، اذا منفوت على الجوجل وبتكتب بدولة الريف، في دولة انشئت من سنة 18 لل 26 هيك شيء بتصور على شمال المغرب، اسمها دولة الريف. اللحن هو ذاته مسروق، نوت. اوكي، يعني هيدا الحمد لله البلد من نشيده بل مبلش السرقة، بس نحن مجبورين نوقف، شو بقى نعمل؟
1: مرسي لك سليم. أكيد أنا عندي تعليق على اللي عم بتقوله، بس لأن الوقت ما بيسمح هلأ قبل ما أعطي بعد شوي الكلمة لوفاء لأسعار المحروقات، بس عندي كلام رد عليك سليم. زياد بيقول أكيد رح أوقف احتراما، وهلأ أنا كمان وقفت. عجبك إلي وقفنا مرتين بقلب الحلقة. الوطنية شعور داخلي متجذر بنفوس الوطنيين الشرفة، والنشيد الوطني مقدس. الوطن بيحتوي على ورود بتعطره وعلى أشواك بتأذيه. فكرة حلوة. وبعت لنا شعر، قري انت وفاء. هلأ بعد تقرأ ومنعطي الأسواق. يلا
0: يا لبنان الغالي، يا أغلى الأوطان، شموخ الأرز العالي بيعطيك العنوان.
1: حلو كتير.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11، أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و 98 أوكتان 23 ألف ليرة والمزود 78 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,802,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,820,000 ليرة، مزود 1,614,000 ليرة، والغاز 1,383,000.
3: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
1: بس بدي علق على اللي قاله سليم، لأنه نحنا كتير هين إنه تطلع إشاعة ويمكن نحنا دغري نصدقها ونتخذ فيها، لأنه اللي أنت عم بتقوله مش جديد. من 2011 تمت إثارة الموضوع إنه إيه لحن النشيد الوطني اللبناني مسروق. هلأ القصة كتير طويلة ومش وقت أحكي فيها هلأ بهيدي الحلقة، بس اللي بدي أقولك إيه إنه صار في مراجعة بعد الإشاعة اللي طلعت بالأرشيف الإسباني وبتقارير الضباط الفرنسيين، وما لقوا ولا دليل إنه في نشيد رسمي لشيء اسمه جمهورية الريف. الفرق إنه تم تلحين نشيد اسمه بطل الريف، وصار في اقتباس منه لبعض ألحان النشيد الوطني اللبناني، لأنه اللي لحنوا لهم ارتباط، يعني نفس الأشخاص اللي كانوا عم يشتغلوا على الموضوع، ورجع طورة وديع صبرة. هيدا عم جرب قد ما فيه اختصر الفكرة، مش حيالله هيك نسمع إشاعة يا صديقي ويعني تقلي فتت على الجوجل. أنا جوجل وحده ما بيكفيني، أنا بدي أنا نبيش وأنا بدي ألحق المعلومة، لأنه يمكن أنا مثلك بوقت من الأوقات سمعت الخبرية ما تبنيتها ورحت نشرتها، رحت تحققت من الموضوع وشفت الباحثين وفي أسامي. وإذا بدكم شي مرة عمل حلقة تحديدا عن الموضوع بتلت ساعة لحتى خبر التفاصيل المملة مع الوثائق والأدلة، قولولي وأنا جاهزة.
3: والشمس رح تطلع.
1: يلا بكمل اسمع رسائل على 70-95-9-1-1-1.
6: صباح الخير. انه نوقف للنشيد الوطني انا بشوفه نوع من كالتشر عند المواطنين يلي هو بتربوا على انه يوقفوا لما بيسمعوا نشيد وطني تيعبروا عن انتمائهم لوطن معين. هلا في بعض الاحيان في ناس ما عندهم هالكالتشر انه يوقفوا، وهذا شيء ما بيعني انه هن ما بيعبروا عن انتمائهم بطريقه اخرى، يمكن بالعمل بجهد معين بمساعده وطنهم بطرق هن بلاقوها مناسبه، ويمكن في غرابه معينه انه اليوم اذا حدا قاعد ببيته يمكن مع عائلته، عائلته بتعرف انتمائه، هو بيعرف انتمائه لوطنه، ويمكن بلاقيها غريب شوي انه يوقف مثلا بنص الصالون بس لانه حاطين نشيد وطني على التلفزيون. يعني انا اليوم هون بقول انا لمين بدي اعبر عن هالموضوع، انما قدام يكون في ماس اكبر من الناس ما بيعرفها، اكيد هيدا الشيء حلو مش للتظاهر انما للاثبات اكثر واكثر انه نحن بننتمي لهالجماعه اللي اسمها اللبنانيين او للوطن اللي اسمه لبنان.
1: حلو.
6: انا برايي الاثنين صح، والا يلي الناس ما بيوقفوا لانه هن ما بيعتبروا انه حتى عندهم هالانتماء او بهمهم ابدا انه يعبروا عن انتمائهم للبنان.
1: شكرا كتير لك جان. كمان عملنا بحث أونلاين شكله بعت لنا نص طويل عريض، بس أكيد عم بأكد فيه إنه النشيد الوطني تقليد متعارف عليه عالميا، لأنه في له أكتر من بعض إن كان وطني ولا اجتماعي ولا أخلاقي. إنه أول شيء ضرورة إظهار الاحترام للرمز الوطني، وضروري لتجسيد الوحدة والانتماء، وضروري لاستحضار التضحيات والتاريخ، وطبعا لتكريم كل التضحيات، وهو بروتوكول دولة وعنده أعراف مدنية. بشكرك جان، بس أنا كتير رسالة طويلة مش رح أقراها كلها على البحث اللي تعبت وعملته. كمان بياخد اتصال 09-218-233 إذا كنت بمكان عام وسمعت النشيد الوطني اللبناني، ولو أنت مش معني بتقوم توقف ولا بتكفي حياتك طبيعي. ألو
7: مرحبا.
1: مرحبا إسعاف.
7: كيفك يا قلب؟
1: أنا كتير منيحة، أنت كيف؟
7: الحمد لله.
1: شو يا أسعف خبرينا؟
7: أنا كتير بحب النشيد الوطني، بحب أسمعه بوقف أكيد، مش حلوة أصلاً الحفلات تبلش بدونه، وبحب يخلص
1: كمان. تحفظتي إسعاف ولا لا؟
7: لا حافظينه تقريبا.
1: خاي برافو،
7: إيه ما كناش بالمدرسة.
1: لا ما مش كلنا حافظينه، أنا مثلا مش حافظته كله.
7: لا حافظه.
1: برافو عليك.
7: بدي أقول لك تسمحي لي بس أحكي لحظة.
1: تفضلي.
7: أنا شادة ظهري فيك وانت كل الإذاعة، علاش أنا لو تسأب عندي مش عم يمشي على الإذاعة؟
1: لا لأنه ما فينا ناخد اتصالات على الواتساب، بس بدك تبعتي مساج بصوتك، بتسجلي بسمع لك صوتك بس اتصال مش يعني مش ماشي.
7: بدي سجل ورقمي مش عندك.
1: كيف رقمك مش عنا؟ عندك خط سيلولار تبعتي منه؟
7: ايه.
1: يلا إذا بدك تعطيني إياه على الهواء أنا بسجله على رقم الإذاعة وببعت لك منه مرحبا وبتسجليه عندك.
7: طيب
1: أعطيني الرقم.
7: 03.
1: أوكي.
7: كمان 03.
1: أوكي.
7: 09.
1: نعم.
7: 6786.
1: هو كلهم؟ 6786.
7: ايه نعم.
1: 1 2 أكتر من رقم تليفون. يلا مش أوكي خلص مش الحال. أوكي مش الحال أصعب. هلأ أنا رح سجل لك رقمك وأبعت لك مرحبا وبيصير رقم لبنان الحر عندك، بس ما فيك تتلفني بس تبعتي مساج. مرسي لألك. بسمع رسالة من كاميل.
8: بونجور أرتيكو وبونجور لكل المستمعين.
1: بونجور.
8: بدي أقول لك نحن كنا بس نسمع النشيد الوطني نوقف، تعلمناها بالمدرسة بتاريخ اليوم بعدنا فيها، هو لأن بالنسبة لإلي هو ترتيلي، بس للأسف هلأ صرنا عم نرتلو ترتيل للنشيد الوطني بس ما عنا كاهن رعية.
1: حبيت التشبيه.
9: بونجور مدام.
1: بونجور شربيل. بونجور.
9: ليش عيب واحد اذا وقف على نشيد بلده؟ عاكل حال على سيره انك كل ما عم بحط المخرج النشيد بتوقف. انا كنت بس يطلع هيك جرس الكنيسه صلى بيدي على وجهي، ومره كنا ب
1: شكله صلى بايده على وجهه بس حطه،
9: وحدا حاطت جرس كنيسة على دق التليفون، فكل ما يدق التليفون أنا صلي بإيدي عوجي ما عم بسمع جرس كنيسة، فتخيل إنه صاروا خيو للميت وعمه للميت شافوني، فصار كل شوية واحد يدق للتاني بجرس كنيسة تحت تاني يتنمر علي إنه أنا عم صلي بإيدي عوجي. هلا عم يعمل فيك المخرج نفس الشيء.
1: يعني عم يعمل لي بولينج هلا اليوم ما معي خبر.
10: بونجور بونجور اديكو يا عافي.
1: بونجور.
10: ليكي هي السقافه مبلشي معي انا من اول ما كنا بالمدرسه، كنا النشيد الوطني قبل كل شيء بعدين نطلع على الصف بالسيزيام والسانكيام والكاتريام واللبريفي، كنا هيك على طول، وكبرت وضل النشيد الوطني ببالنا وين ما يكون في مناسبة بوقف.
1: يعني وينكم كلكم ما كنتوا معي لما كنت وقفت وحدي؟
10: احترم بلدي واحترم الوطني اللي
1: خلص بقش اظهر بليكن.
10: وبعدين هيدي سقافة بتبقى من داخل الانسان، ما حدا بيعطيه، هي هو حسب ما هو نشأ وتربى. مرسي لألي.
1: خلص بس بدي روح شي مطرح، انا بدي ظهركم كلكم معي، اذا حطوا النشيد في حدا يلبيني مش اوقف لحالي. وين كنتوا كلكم يا عم؟ المطعم كله ما حدا وقف فيه. رسالة.
11: معك رودي مرة تانية.
1: ايه بدي اسمع رودي وتعليق.
11: انا اكيد بحترم الارض اللي انا عايش عليها، اكيد بحترمه، ولو ما هيك ما كنت فليت، بس المشكل انه نشيد الوطني هو منه موسيقى، هو عبارة عن كلمات إلى معاني.
1: أكيد.
11: يلي بيوقف على نشيد الوطني بس لأنه نشيد الوطني شيء، واللي بيوقف بس عم يسمع شو عم يسمع قاله معناه، عم يفهم شو عم يحكوا، بيعرف أنه النظام اللي انبنى وعايشين عليه الشعب اللبناني ما بيشبه النشيد الوطني اللي نحن بنوقف عليه، مش بس كحكومات، النظام اللي خلقوه بهذا البلد حتى يحكموا الشعب ما بيشبه النشيد الوطني، يعني اللي كتب الكلمات حلم بشيء بعد ما صار، بقلك بعدنا عم نحلم بأنه هالكلمات يتطبقوا، بطلنا نحلم، يا ريت بتصير بس بطلنا نحلم، من هيك كيف هو الشعب لازم يكون النشيد الوطني كلماته على كيف الشعب عايش.
1: هلا ما بعرف قديش بقدر وافقك يا رودي، فهمت كتير وجهة نظرك، وأكيد اللي عم بتقوله فيه شق كتير صحيح وكتير حقيقي، إنه نحنا يعني اللي عم نحلم فيه مش هو ذاته اللي عايشينه، بس النشيد الوطني هو الاتجاه نحو الارتقاء والسمو للأفضل. ما بدي أنا أرجع رده ونزله للحضيض اللي نحنا عايشين فيه، بالعكس بدي ضل عنا هذا الحلم، وبدنا نضل يعني تنميز مثل ما كنت عم أقول بين احترام الوطن. نحنا بنخلط بين احترام الوطن واحترام السلطة، هذه هي الفكرة الأساسية. وأكيد اللي عم قوله إنه إذا واحد ما واقف مش معناتها قلة احترام، مرات بتكون في نقص بالثقافة مثل ما كانت عم بتقول ماري روز قبل شوي. ليش رسائلكم كلها طويلة؟ شو بعمل فيكم؟
12: ست قلديكو معك بسام من جديد.
1: أهلا بسام.
12: سوري. بالنسبة لهذا الشاب اللي قال لك لازم يتغير النشيد الوطني، أنه قال مش كلنا للوطن الوطن،
1: ما بدي رد على حدا. بسام
12: بارشو كان عم يحكي ويتفلسف.
1: لا بسام ما بدي رد على حدا، كل واحد بعبر عن رأيه يا صديقي. مجرد ما أجي أقول حدا عم يتفلسف يعني أنه يمكن أنت اللي عم بتقوله بنظره له أنك عم تتفلسف. خلينا بحدود الهيك المحبة وتبادل الأفكار بلياقة. هي عبر عن رأيه رودي ورجع رد وردينا بكل احترام وبكل محبة. ما بحب نحكي هيك بسام، ما تزعل مني، بس بليز

0: بال73 انا موديل
1: ايه وانا موديل كمان ايه
0: عم بحكيك انه قربينا بالحرب يعني كل انسان عنده حزبه كل انسان عنده رايته عرفتي وتعودنا على هذا الموضوع يعني اوكي النشيد الوطني اللبناني انا حافظه بس انا صراحه انا ما بقوم بوقف لما بسمعه
1: نعم.
0: بس صراحه بي بي بي بي بي في عنا اغاني مثلا ثوريه اللي انا انا زلمه قوات لبنانيه
1: نعم.
0: لما بسمع غنيه ثوريه للقوات اللبنانيه بتزكزكني بتفوت على نص قلبي لجوا ما بعرف ليه يمكن ما قلت لك بالاول انه قربينا بالحزب قربينا بالحرب كان عندنا قضيه وما زلنا القضيه موجوده كرمال هيك نحن ما ما ما يعني ما بعد ما تعودنا انه نوقف على النشيد الوطني اللبناني
1: بدي اختصر رسالتك حليم لانه بدي اجرب مرق رسائل تانية خصوصا انه وقت كتير عم يخلص يلا
2: ايه بونجورك بصراحه النشيد الوطني اللبناني بطلنا نوقف له من لما خلصت خدمه العالم بس خلصت خدمه العالم ونسينا خدمه العالم كان اذا بنكون بالسينما بيطلع نشيد الوطني اللبناني وبنوقف كلنا سوا بس هلا اذا بنكون عم ناكل شيء بصراحه يعني بعتذر للقول ما بيعني لي يعني كثير
1: يعني في حدا قال معقول تكون هيدي قصة ممنهجة لحتى نفقد وطنيتنا مثلا ممكن نكون هالسؤال قابل للنقاش والطرح
3: هلا شيء بالعادات القديمة العفوية وقلب الطيب يكون إنسان كثير قلبه طيب ومحب وكل واحد صارت معه مصيبة الكل يجمعوا حده وبالعياد كنا معايد بعضنا كلنا
1: مرسي لقلك أم جورج في حدا عم بقلي أنا ما بوقف بكل بساطة لأنه ما في أوقف مرسي كتير على هيك الرسالة البريئة الحلوة بالمباريات العالمية نسيم عم بقول خصوصا بالملاكمة يعزف النشيد الوطني لكل لاعب وإذا اللاعب بده يهين اللاعب التاني ما بيوقف أثناء النشيد الوطني الخاص فيه أنا عم جرب مرق الرسائل القصيرة ما فيش رسالة ما فيش رسالة يلا
4: بونجور انديغو انا اول مرة بحكيك بس دايما بسمعك
1: بونجور
4: بقلك انه اكيد بوقف لانه هيدا فخر لنا بلدنا وحتى اللي معي اذا مش واقفين بوقفون مرسي لك
1: شكرا لك
5: صباح الخير يعطيك العافية انديغو
1: الله يعافيك
5: على البرامج المهمة معك فادي أكيد
1: فكتادي.
5: أكيد أكيد بوقف بوقف تأهل ما بوقف وقفة عادية
1: نعم
5: إذا في حدا حولي وما وقف كمان يا بجقره يا بلز بيوقف ما راح أقدم بتأخر أبدا لا على شغل ولا على غير شيء أقل واجب نعمله
1: رح اسمع اخر رساله قبل ما نختم حلقتنا
6: بونجور
1: بونجور
6: الحر معك جورج
1: اهلا جورج
6: هلا بدك تضحك علي خبري
1: نعم
6: انا لما اسمع انا كنت ضل بالقوات لما اسمع نشيد القوات ونشيد اللبناني الوطني اللبناني بوقف بوقف تأهب مش بوقف عادي واوقات هيك بأدي لحالي تحيه بلا ما حدا يعرف اللي حوالي شو عمل هيدا بس كتير بيعنولي
1: شكرا كتير لك هيك حب اختم بفكرة انه نحنا بس نوقف لما نسمع النشيد الوطني اللبناني يمكن في كتير ما بوافقوني بالرأي بس صدقوني مرات اذا منبلش بالشكل منوصل بعد مجهود للمضمون حتى نغير هيدا ما انا مجرد هيك حركة جسدية وانا قمت وقفت هيدا موقف رمزي من وطنك هيدا تعبير عن احترامك انتمائك عن الذاكرة الجماعية ولو كانت الذاكرة الجماعية مختلفة عند كل واحد بس لما نوقف كلنا مش معروف انت شو دينك وشو انتمائك وشو حزبك بس لانه في نشيد وطني جمعنا لكلنا وكلنا وقفنا قديش هيك بتحس انه نحنا كأنك عم بتقول بطريقة مش عم تنطقها نحنا منختلف بكل شيء بس عم ننتمي لمساحة واحدة وهذا شيء بيرجع بيذكر الاشخاص اللي نسيوا انه هذا الوطن لقلنا كلنا الوطن اكبر من حكامه يا جماعة والدولة اوسع من سلطتها والانتماء ما بتختصره بمين وصل على الحكم خلي هالشعور الفردي يصير جماعي وما تنسوا انه النشيد الوطني اللبناني ما بيكرم سلطة بيكرم أرض ووطن احتضنتنا كلنا من دون ما تسألنا كل واحد من وين مرسي لك إلي مسيحي بلتقيكم

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أنا وياكم ACDC. عن شو منكون عم نحكي؟ ما منكون عم نحكي عن مرض ولا دواء ولا حتى وسواس، عم نحكي عن فرقة من الأهم بالعالم. وإذا بدنا نحدد أكتر وأكتر منقول فرقة هارد روك تأسست سنة 73 بسيدني أستراليا على يد الأخوين يونغ. إنما هالفرقة فرقة الهارد روك ACDC الأسترالية، المؤسسين ما ضلوا معها كل الوقت، إنما في أفراد صاروا يغنوا ويعملوا موسيقى معها وفي منهم ماتوا. الأعضاء المؤسسين مثل ما قلنا يونغ، بس كمان كان في ديف إيفانس وغيرهم. وأبرز مغنيين بـ ACDC هن بون سكوت يلي مات سنة 80، برايان جونسون وغيرها أكيد كتير. من أبرز الألبومات كمان Back in Black عام 1980. وإذا بدنا نحكي هلأ ومش تاريخ عن ACDC، منقول إنه هالرمز العالمي لموسيقى الروك بالعالم جمهور بحفلة وحدة ممكن يوصل ل 100,000 وأوقات أكتر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ملخص الأسبوع بيضوي على ملف استعداد إسرائيل لشتاء طويل بلبنان وتلقي حزب الله أموال من إيران ورد واشنطن عليها، فضلاً عن وضع لبنان على خارطة الممر الاقتصادي بين أوروبا والهند ومواضيع كتيرة أخرى.
1: سبت موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب 3 دولار و90 سنت، محارم 180 جرام بنص دولار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

تحية طيبة. قال دبلوماسي أوروبي لقناة الحدث إن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لبدء المهمة الأوروبية الأمنية والتي ستتضمن أكثر من 100 عسكري. أضاف أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية تصل بيروت نهاية العام، مشددا على أن المهمة ستدعم الجيش وقوات الأمن ولن تنتشر في الجنوب. في تطورات الجنوب، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري

0: is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: بينكي برامس انكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي. بدون معاينات وفحوصات مجانية. معرض، مسرح، نشاطات وألعاب. والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.

من غانا وجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي رسالة إلى اللبنانيين في الاغتراب تحت عنوان الدولة والسيادة والارتباط بالوطن، مؤكدا أن بناء دولة قادرة على حماية طموحات أبنائها هي السبيل إلى تحويل لبنان من وطن يهاجر منه إلى وطن يعودون إليه ويحققون فيه ما يصبون إليه، ويحافظ في الوقت نفسه على ارتباط المنتشرين بلبنان. أصدر وزير الصناعة جعيس الخوري قرارا دعا فيه معاصر الزيتون المرخصة إلى اتباع إجراءات ضرورية لتجميع زبار الزيتون في خزانات وعدم رميه في الطبيعة أو الأنهار أو المجاري المائية في انتظار إعادة تدويره، وذلك تحت طائلة الإقفال في حال عدم الالتزام. كشفت هيئة الطيران المدني السعودية عن وفاة 3 مواطنين في استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، وتحدثت عن عودة الحركة الجوية في المطار إلى طبيعتها. أخيرا أشارت غرفة التحكم المروري إلى أن حركة المرور ناشطة جدا على أوتوستراد أنتلياس باتجاه الزلة. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: الميزان مش دايما بيقول الحقيقة. بتطلعوا على الميزان وبتلاقوا الوزن زايد كيلو فجأة، قبل ما تخافوا اسألوا حالكن هل فعلا زدتوا كيلو دهون؟ الجواب عادة بيكون لا. الوزن بيتغير من يوم ليوم بسبب السوائل، كمية الملح، الدورة الشهرية، الامساك، وحتى كمية الأكل الموجودة بالجهاز الهضمي. ممكن اليوم وزنكم يكون أعلى من مبارح وبعد يومين يرجع ينزل من دون ما تكون زدت أو خسرت دهون فعليا. لهيك ما تخلي الرقم على الميزان يأثر عليكم. تابعوا التغييرات على فترة، راقبوا كيف التياب صارت عليكم، كيف تغير شكل جسمكم ومستوى طاقتكم. الميزان هو أداة مش حكم على نجاحكم أو فشلكم.
0: نصيحة طبية من لبنان.

لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: بلا رحمة.
1: هل يحدث قرار اعتكاف وزير الطاقة تغييراً في مشكلة الكهرباء؟ وما هي الخطوات التي قد تلجأ إليها القوات اللبنانية إذا لم تمتثل الحكومة؟ وما هو المتوقع من جولة طنطا العسكرية؟ وهل اختيار الشيخ نعيم قاسم الخيار العسكري للتحرير يعني إسناداً جديداً؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو تطورات الراهنة محليا وإقليميا، إضافة إلى الوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان. التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح. الوزير السوري كان التقى وزير الثقافة غسان سلامة مؤكدا أن الوقت حان لبناء العلاقة المميزة بين الشعبين والبلدين على الأسس التي رسمتها القيادات والحكومات وعبرت عنها وزارتا الخارجية، وعن حفظ الوثائق والصور المرتبطة بلبنانيين تعرضوا للتعذيب في سجون نظام بشار الأسد وشخصيات سياسية لبنانية وردت في السؤال بوصفها ضحايا اغتيالات على يد النظام. أوضح صالح أن الملف يقع ضمن اختصاص الجهات المعنية في وزارتي العدل في البلدين، مشددا التأكيد على احترام دماء شهداء لبنان كما شهداء سوريا، معتبرا أن النظام السابق أساء إلى السوريين وإلى أشقائهم اللبنانيين. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بينكي برامس إنكم تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أشار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى أن لبنان يمر بمنعطف مصيري، فالأوطان لا تبنى بالمواقف السلبية بل بالوحدة والتآخي، وعلى اللبنانيين أن يعملوا على تقليص خلافاتهم وإزالتها. في أخبارنا الدولية، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء تزايد أعداد المفقودين في اليمن منذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية، مشيرة إلى تلقيها أكثر من 1800 طلب للبحث عن مفقودين منذ تموز الماضي. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أتريدون الخلاص أم الفوضى؟ أتريدون الدولة أم الدويلة؟ أتريدون الجيش اللبناني أم الميليشيا غير الشرعية؟ أتريدون الاستقرار أو الحروب الدائمة؟ أتريدون الازدهار أم الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تنتهي؟ أتريدون العيش بكرامة وحرية أم الموت البطيء والذل والمهانة؟ أتريدون لبنان الشراكة والتضامن والتوازن والتنوع؟ أم تريدون لبنان التنازع والصدام والأحقاد المتوالدة؟ أتريدون وطنا للأجيال الآتية أم مزرعة تتهارشون فيها على الطالع والنازل؟ أتريدون استمرار الهدر والسرقة والنهب والصفقات والمحاصصات والفساد؟ أم تريدون دولة سوية وإدارة شفافة؟ أتريدون البقاء في دائرة الاستعطاء والاستزلام والتمنين للحصول على الحقوق الطبيعية؟ أم تريدون الحصول على حقكم من دون حاجة إلى إحناءة رأس وتقبيل أيد ومنة من أحد؟ نحن اليوم أمام مفصل حاسم، إما الانطلاق إلى مرحلة جديدة عنوانها الحياة الحرة الكريمة، وإما الانزلاق أكثر فأكثر إلى المزيد من المآسي والآلام المغلفة بالشعارات والأكاذيب. ويا أيتها الدولة العزيزة، يا أهل الحكم والحكومة، أنتم من تحددون مسار الأمور، وإلا فإن الأمور ستنفلت من أيديكم وسنذهب إلى واقع خطر وإلى خيارات موجعة. نحن نريد لبنان الدولة السوية والقوية والعادلة، نريد التزام الميثاق والطائف والدستور والقانون والقرارات الدولية والقرارات الحكومية، وأنتم المسؤولون عن هذا الالتزام وعن تطبيق كل ما تقدم. تكلمتم كثيرا وآن أوان التصرف، وعدتم كثيرا وآن أوان الوفاء بالوعود، اتخذتم قرارات كثيرة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أكتان و 98 أكتان 23 ألف ليرة والمازوت 78 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,800,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,820,000 ليرة، مازوت 2,614,000 ليرة، والغاز 1,383,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر الدولة المنشودة والخلاص من ثنائية الدويلة والدولة العميقة. هل دخلنا مرحلة لا حرب ولا سلم؟ مع الكاتب والباحث القانوني القاضي أنطوان الناشف. حوار حر مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة الواحدة.
1: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. لبنان عم بيتخبط بأزمات كتيرة، سياسية وأمنية واقتصادية ومالية واجتماعية، وأسئلة كتيرة عم تطرح حول أداء الفرصة رح تضل سانحة لحلول ثابتة بمسألة حصر السلاح بإيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأسئلة كتيرة رح نحملها اليوم لضيفي باستوديو القاضي الرئيس أنطوان الناشف، وهو مستشار سابق لدى مجلس شورى الدولة وكاتب وباحث بالشؤون القانونية والدستورية. أهلا وسهلا فيك رئيس بلبنان الحر.
2: شكرا، تعطينا شرف يا ست جمانة.
1: الله يخليك، أهلا فيك. رح نبلش رئيس، بدنا نحكي ونفصل عن اتفاق الإطار، ولكن بداية الفرصة يلي كنت عم بحكي عنها، هل برأيك رح تضل سانحة قدام لبنان؟ يعني اليوم كتار عم بيقولوا فرصة ذهبية قد لا تتكرر، والمطلوب ترجمة الأقوال لأفعال خصوصا بمسألة السيادة وحصر السلاح بإيد الدولة.
2: الأكيد إذا بنقدر نطبق اتفاق الإطار كما هو يلي فرض أكيد واجبات على الدولة اللبنانية وفرض واجبات على إسرائيل وكان في رعاية دولية لها، والاتفاق الإطاري مبين أنه هو يمكن 15 مادة محدد بالتفاصيل شو الواجبات اللي علينا وشو الواجبات اللي على الدولة المعادية. إن شاء الله إذا قدرنا نطبق هالاتفاق الإطاري، مع العلم أنه كنا عم نحكي قبل اتفاق الإطار مبدئيا ما لازم يكون في واجبات على حدا، هو بينعمل كخطوة أولية، لأنه إذا صار اتفاق كامل لازم يتم مناقشته من قبل مجلس
1: النواب.
2: بس إجا هالاتفاق يقول من ضمن الواجبات اللي موجودة على الدولة اللبنانية إنه أكيد يكون في الجيش اللبناني هو السلطة الوحيدة يلي الحق يكون إلى يلي يكون هي تشرف على خصوصا المناطق يلي فيها توترات، وهو الجيش ما لازم يكون، لازم يكون بالسلاح الدولي الشرعي، لازم يكون هو الوحيد.
1: نعم،
2: احنا عنا عدد من القوانين اساسا هذا الموضوع مش مطروح بكثير من الدول انه يكون في اكثر من سلاح. لازم يكون الدولة اللبنانية واحد عناصر السيادة للدولة هي انه يكون عندها وحدانية السلاح، واذا منتابع القوانين بلبنان ان كان قوانين قانون الاسلحة والذخائر، ان كان قانون الدفاع الوطني، ان كان القوانين المتعلقة بكل الاجهزة الامنية المختصة، اكيد قبل الكل هي انه يكون السلاح محصور فقط بإيد الجهاز المعني بالدولة.
1: نعم،
2: وإلا لو ما هيك ليش بنعطي رخص؟ يعني اليوم إذا حدا بده يرخص ببارودة صيد لازم يكون عنده رخصة تحت طائلة عقوبات، إذا بده يكون حدا مرخص بفرد أو حتى أقل، من زمان كان السكيني لازم يكون عنده رخصة، وإلا ساعتها بنكون عم نحكي عن سلاح متفلت، وهذا دايما بنحكي فيه، ومرات بغض النظر إذا كان في مجموعة عندها سلاح أو غيره، حتى السلاح المتفلت قديش عم بنحكى فيه وقديش عم بسبب خسائر. مشان هيك اتفاق الإطار إذا تنفذت كل الواجبات إن كان على الدولة اللبنانية أو على إسرائيل، أكيد هالفرصة رح تكون سانحة ورح تكون موجودة ورح نلاقي الحلول المناسبة. بس إذا
1: إذا يعني هيك إذا كتير مهمة لأنه بعد لهلأ ما عم بيتطبق يعني أكيد. لبنان عم بيتهم إسرائيل أنه هي ما عم بتطبق وإسرائيل بالمقابل أكيد. عم تقول على الدولة اللبنانية واجبات كمان ما عم تقوم فيه
2: يمكن من هالاتفاق الإطار الفرصة كانت سانحة من عشرات السنوات من وقت اتفاق الهدلي هذا الحكي كان موجود
1: 49
2: أكيد نعم. حتى باتفاق الهدلي خلي حدا يراجعه في محل بيقول إنه ما لازم يكون في سلاح على الحدود إلا الجيش اللبناني من وقتها ما صار وشوفي قديش صار
1: واتفاق الطائف كمان
2: قبل عينينا بتعرفي قديش من الوجود الفلسطيني على الحدود يلي سبب اللي سبب مشاكل وقصص وبوقتها من اتفاق القاهرة وغيره وغيره وكان عم ينحكى عن وحدانية السلاح وأنه هالسلاح يكون بإيد السلطة ومن وقتها ما صار الظروف ما خلت يصير والسيادة باللبنان ما اكتملت وإحنا عم نقول الدولة عنصر من عناصر السيادة اللي عندها إنه يكون القرار بإيد السلطة القائمة لا سيما القرار الأمني يعني بقى إن شاء الله هالمرة بيكون الوضع مختلف
1: اليوم مطلوب رئيس من لبنان إنه ما يبقى متفرج يعني بدنا ننطر اتفاق أمريكي إيراني بدنا ننطر تحرك إسرائيلي لحل الملف يلي عم نحكي عنه أم لازم الدولة هي يكون عندها تحرك أفعل أكيد. وأكبر لمعالجة سلاح الحزب وتفكيكه
2: إذا الدولة بدها تتكل بس على الظروف الخارجية كيف وين عنصر السيادة إذا الدولة هي مش مهيئة إنه قرارها يكون موجود
1: بإيده
2: أكيد خصوصا أكيد قرار السلم والحرب يلي صار مطروح دائما المشكلة دائما ببعض الدول يلي هي على حدودها في مشاكل بيكون في مجموعات هي بتقول إنه هي مجموعات مقاومة مرات المقاومة بتكون جزء من الدولة والدولة مرات هي بتسلح الناس لما بتواجه عدوان خارجي ومرات المشكلة إنه المقاومة أو هي بتكون عم تشتغل مش بتكامل مع الدولة الظروف يمكن بتقول بعض الأحيان إنه يمكن هالمقاومة عم تكلف مبالغ طائلة من المال أو عم تسبب بأضرار أو غيره بيصير في كتير من الأحيان تنافر أو عدم تكامل هلأ بضل السؤال إنه لازم المقاومة تبقى ولا هي بتصير عمل غير مشروع والدولة هي اللي لازم تسيطر بالحالة اللبنانية مبين أكيد إنه الدولة وحتى هي أخذت قرار وعملت وبوقت من الأوقات كان في تكامل بين عمل المقاومة وعمل الدولة وكنا نشوفها بكثير من الشعارات وبغيره وحتى انطرح بوقت من الأوقات ويمكن بعضه مطروح شيء اسمه الاستراتيجية الوطنية لأنه مرات كتير تعرف الناس اللي هني بيكونوا المقاومين هني أبناء البلد بغض النظر عن التدخل الخارجي إذا عم بيصير وإذا صار في أي إشكال ممكن يؤدي إلى حرب داخلية وهذه اللي بتخوفوا منها ومرات كتير عندنا في ناس معنيين بالأزمة بيقولوا بدنا نغلب فكرة التوافق على فكرة الحرب الأهلية وإنه إذا بدنا ناخد أي إجراء تجاه الناس يلي هني عندهم فعل المقاومة هو أساسي بالجنوب والله يمكن يصير في عنا حرب داخلية ويمكن تؤدي كمان إلى انقسامات بالأجهزة الأمنية اللي موجودة بس هيدا من ميلة تاني ما بيخلينا نطبق الاتفاقيات يلي نحن نعملها وهي الاتفاقيات اليوم صارت لأنه الدولة بغض النظر موقفها صحيح ولا مش صحيح أخذت موقف معين وقالت إنه لا بدنا نغلب عنصر الدولة على عنصر المقاومة وحتى يمكن طلع قرارات عن مجلس الوزراء بهالمعنى وصار الاتجاه واضح وصريح بس بتقولي اللي عم نطبق نحن عم ننفذ الالتزامات اللي علينا
1: بالسرعة المطلوبة
2: ما بين إذا بنراجع الاتفاق الإطار، وما فينا نقول كمان إنه الدولة الثانية، الدولة الطرف الثاني يعني إسرائيل بتنفذ، بس نحن كمان بعد ما قدرنا نعمل صيغة إنه سلاح يكون لا بإيد الجيش اللبناني، وبعد ما قدرنا نوصل لمحل إنه الدولة اللبنانية قادرة تفرض سيادتها بكل المناطق، لا سيما بالمنطقة يلي فيها نزاعات وتوترات بالجنوب. إن شاء الله الفرصة تكتمل وبتصير أقرب.
1: رئيس كمان
2: هلا ما بين في شيء ابدا يعني، بالعكس كرمال عم الامور رايحه للتوتر
1: ما هيك يعني عم تحكي عن الطرف الاخر اسرائيل. نحن عم نشوفها انه كانها عم بتمهد لبقاء طويل الامد بالجنوب، اجراءات لوجستيه اكثر، مواقع محصنه شمال الخط الاصفر، وحتى يعني نتنياهو بيهدد انه السكان يلي فلوا من الجنوب ما رح يرجعوا بوقت قريب. يعني الوضع ما بيبشر بالخير على هيدا الصعيد،
2: وهذه أكيد رح تنعكس على كل المناطق بلبنان، ومبين أنه وحتى هاي كمان هون مشكلة أنه هل هيك بتنتهي الأمور؟ مبين أنه أبدا مش هيك بتنتهي الأمور، لأنه طيب اليوم شفنا آخر موقع صار بحد النبطي، موقع علي الطاهر،
1: تلت علي الطاهر،
2: هلأ بيحكوا عن مناطق تانية وكمان في
1: وصولاً صوب جزئين.
2: طيب خلصت هاي المناطق، صار في جبهة جديدة، طيب خلصت بعدين صار في جبهة تاني، شو يعني نوصل على كل لبنان؟ وبتعرفي في مرات ناس بيحكوا انه بالأولي وبعد الأولي وبدي يوصلوا على المحل الفلاني وعلى المحل الفلاني. ان شاء الله انه هالاتفاق الإطار يقدر يوصل للخاتمة الصحيحة قبل ما نكون عم نخسر منطقة ورا التاني، وهالحرب تتنقل من محل لمحل تاني. والحروب بلبنان بعد لهلأ ما عملت أي نتيجة، يعني عم نشوف أنه خلصت منظمة التحرير الفلسطينية، صار في كمان أكثر مسلحين كمان، رجعت الحرب من أول وجديد بلبنان،
1: أيام الاحتلال السوري
2: عبترجع. نعم. كل فترة بعد فترة عبترجع التوترات هي زيت، وعب يرجع الجنوب مرة تاني يولع، مع العلم أنه إذا بتعرفي قديش الجنوب عم بيكلف بلبنان ولبرا، جبنا قوات اليونيفيل 10,000 عسكري يلي هلأ في مشكلة مين بده يجي محلهم، هول 10,000 عسكري قديش عم بيكلفوا الأمم المتحدة. هلأ هني أكيد عم بيخلقوا دورة اقتصادية كتير كبيرة بالجنوب، وأثناء وجودهم ما في شك أنه كان الوضع الاقتصادي أفضل بكتير، بس هلأ في حكي أنه لا إذا فلوا رح يصير فراغ، مين رح يستلم محلهم؟
1: في قوة جديدة
2: لو نحن، لو الدولة اللبنانية عندها السيادة الكاملة، وبتعرف كم مطروح انه يعينوا عسكريين جداد، وما بعرف اذا بعدها موجودة ولا لا، انه كان بدهم 1,000-2,000 ما بعرف قديش، كان بسهولة لو في هالقد تكامل بين الجيش وبين المقاومة، او بين او الجيش عنده السيادة الكاملة، ما كان في اسهل منه. كان اليونيفيل إذا موجودة ولا مش موجودة، حتى بظل وجود اليونيفيل ممكن هذا واحد من الأسباب اللي خلوهم ينسحبوا، أنه عم نحكي عن بنية عسكرية وأنفاق ومرات دولة تحت الأرض
1: ودويلة داخل
2: الدولة دولارات تبعي، كيف ما احنا عارف فيها يعني، واليونيفيل هني وظيفتهم يراقبوا، وبالعكس بآخر قرار أخذته الأمم المتحدة عن اليونيفيل عززوا لها من صلاحياتها ومن المهام تبعيتها، كلها ما كانوا كافيين أنه في بنى عسكرية عم تشوفيها اليوم مرات عم بينحط، يعني إسرائيل لما بتفجر بنية معينة لتعم يصير في مثل زلزال على منطقة، طب كيف هالبنية هالقد تكاملت وانبنيت بظل وجود هالرقابة؟ مشان هيك اليونيفيل واحد من الأسباب عم بيقولوا
1: انه كأنه دورة ما كان فعال
2: في الكبير اللي عم تنحط، يعني هذا جيش كامل. مشان هيك اليوم في مشكلة إذا بده يجي اليونيفيل، بس بتقولي لي إذا اتفاق الإطار منطبقه كما يجب ما بدنا،
1: ما بنعود بحاجة لا ولا قوة دولية
2: أبدا أبدا. نعم. إذا كل إذا منطبقه مثل ما هو، واليوم في طرفين هني دول عم يتفاوضوا، بس مثل ما قلت لك المشكلة إنه يمكن الطرف اللبناني قديش عنده قدرة ينفذ الالتزامات اللي عليه بظل الوضع اللي موجود. ما في كتير ثقة، وعم نشوف كتير تصريحات أمريكية عدا عن التصريحات الإسرائيلية إنه قديش الثقة موجودة. حكينا بمناطق تجريبية ما تنفذت ولا تطبقت، حكينا بمهل صرنا احنا بالمفاوضات صرنا بالجولة
1: الثامنة.
2: نعم. بعد لهلا
1: وبعد مش أكيد رح تنعقد
2: عملي. وكل ما يصير في جولة بتعرفي قديش بيصير في تحفظات وقصص، قديش بتدخل هيك الجهات الدولية لتنعقد. بس لحديت هلا ما مبين في نتيجة. لكن هيك سؤالك الأولاني، ايه يا ريت الفرصة بتصير كاملة وهيك كل الناس بتطلع بخير وبودي، ما حدا مش مطلوب حدا يهزم حدا بلبنان، ولا حدا مطلوب،
1: مطلوب لبنان يربح أبداً بالأخير
2: أبداً يربح
1: وهالشعب يعيش هاليومين
2: أبداً.
1: رئيس إذا بدنا نحكي على مدى أبعد،
2: إيه؟
1: بتعتبر الحياد، وحضرتك بكتاباتك حاكي أنه الحياد أمر كتير مهم،
2: إيه؟
1: نظرا لموقع لبنان الجغرافي بين جيرانه قدام مهم اليوم.
2: كل الدول بالعالم يلي عندها على حدودها عدم استقرار أو اللي عندها طرفين أقوياء عملت وتبنت الحياد، بتاخدي السويد، بتاخدي فنلندا، خصوصا هم اجوا كلهم بعد الحرب العالمية الثانية أو حتى بالحرب العالمية الأولى بنوا مفهوم الحياد، لأنه في دول قوية على حدودهم وهني ما عندهم استعداد لا يكونوا مع هاي الدولة ولا يكونوا مع هاي الدولة. ومرات كتير الناس مش على اتجاه فكري واحد، كتير من الناس لما بيكون في دولتين أقوياء على الحدود، ناس بيكونوا مع هاي الدولة وناس بيكونوا مع هاي الدولة، وهيدي بتخلق نزاعات داخلية وبتخلق إشكالات كبيرة
1: بتغذي النزاعات.
2: لكن طيب نحن أيام النظام السوري اللي سقط كان في كتير ناس مؤيدين لهالنظام، وهن اليوم يمكن أكتر ناس سياديين، بس بوقت من الأوقات كانوا كتير مع النظام السوري السابق. وشوفي قديش صار فيه إشكالات وقديش صار فيه مشاكل، ويمكن كل الحروب اللي صارت والحرب اللي اختلفنا إذا كانت حرب أهلية ولا هي حرب بين لبنان وفلسطين أو هي حرب بين
1: الآخرين
2: بين إسرائيل أو بين سوريا، طب هاي كلها هي تأجيت لأنه كان في طرف يمكن مع هالطرف الخارجي وطرف تاني هو منه مع هالطرف، وهذه أساس كانت الحرب الأهلية. لو بوقتها كان في هالحياد نظام المتصرفية بلبنان يلي بوقت من الأوقات عطى لبنان عطى اللي كان يسمى لبنان هالجبل لبنان كل هالامتيازات وكل هالحصانات اللي كانت موجودة، لأنه كتار بيفسروا أنه كان نظام محايد. الحياد أكيد ممكن يقدم لنا حلول، بس وكمان هون في مشكلة، في طرف من اللبنانيين بعده بيقول أنه الحياد هو خيالي وما لازم يكون في، أطمع العلم أنه الحياد مش معناتها أنه نطلع من جامعة الدول العربية ولا معناتها أنه نطلع من ميثاق الأمم المتحدة. وبهالحرب اللي صارت بين روسيا وبين أوكرانيا. الدول المحايدة أخذت قرار مع دولة ضد دولة، لأنه اعتبرت أنه الحياد هو بيعزز فكرة عدم العدوان، وأبدا هو ما بيوقف على الحياد بالمسائل المتعلقة بتعدي دولة على دولة أخرى. ومش معناتها أنه نطلع من كل المحاور اللي نحن ملتزمين فيها، يعني نحن ملتزمين بجامعة الدول العربية، نحن ملتزمين بميثاق الأمم المتحدة. الحياد أبدا ما بيأثر، لكن الحياد بيخلينا نروح على قضايانا الداخلية أكثر ما يكون في عندنا التزام ب محاور وجهات خارجية، ومرات أكثر ما تكون عندنا هالالتزام بالجهات الخارجية بيكون أكثر من الالتزام بالقضايا المحلية.
1: رئيس، من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لاتفاق الإطار بحول مضيق هرمز، ويلي هلأ كمان عم بيصير عملية فجر اليمن، شو رأيك باتفاق الإطار حول مضيق هرمز؟ يعني أداء إيران فقدت من قوتها، مظبوط أو لا؟
2: لا، ما بدنا زعليك.
1: هاي حوار حر.
2: رح أقول لك شغلي، دايما اتفاق الإطار، ما بعرف كل الاتفاقيات هلأ عم بسموها اتفاقيات إطار لحتى اللي يطلعوا من رقابة المجالس النيابية، بس كل اتفاق فيه التزامات، هذا اتفاق لازم يمر على السلطة التشريعية. إيران مع أمريكا، اتفاق الإطار بالمقدمة وبالمواد شوي شبيه، يعني نحن يمكن اتفاق الإطار طلع عنا من بعد إيران وأمريكا. اتفاق الإطار فرض التزامات على إيران وفرض التزامات على أمريكا. بموضوع مضيق هرمز، لك في بالقانون الدولي شيء اسمه نظام البحار، قانون البحار. بالمواد 37 ل 45 جاء بنظم المضائق الدولية، بيعرفها وبيعطي تعريف كامل لها، وبيحدد أصول الملاحة ضمن هذه المضائق. المضيق في شيء اسمه مرور عابر وفي شيء اسمه مرور بريء. مرور العابر بالنسبة للقضايا للسفن التجارية، حدا لازم يتعرض لقلون أبدا أبدا، وحرية الملاحة حرة على الآخر بدون أي رسوم. الدولة المعنية يمكن بهرمز إيران ولا عمان الحق تاخد خدمات إرشاد أو غيره، بس بالمرور العابر ما الحق أبدا تتعرض لحرية الملاحة. إيران ما وقعت لا اتفاقية جنيف الأربعة ولا قانون البحار، هي التزمت فيه عرفا بس هي مش موقع عليه. هي بتعتبر أكثر أنه، وهلأ صايرين عم نشوفها دايما، أنه المرور هو مرور بريء. مرور بريء، البريء يعني مرور تعاقدي، يعني هي بتحدد قديش المبلغ اللي بدها تاخده وقديش الرسوم، وهيدي في كتار من الدول أبدا مش قبلانين بهالقصة. أكثر لما المرور بيصير يتعرض ل السيادة الداخلية لدولة معينة، يمكن بيصير إلى حق تسكر. كمان في كتير من الدول بيقول أبدا ما إلى حق تسكر، خصوصا على السفن التجارية. وبتعرف اليوم الأزمة العالمية اللي عم تسببها ارتفاع أسعار المحروقات، ويلي انتخابيا مين بيقول ما بتسبب بمشكلة كبيرة بالولايات المتحدة بعدين. بتقولي لي قصة العقوبات إذا كانت
1: فعالي،
2: ما أعرف قديش فعالي ولا لا، لأنه اليوم في كأنه إيران عندها اتفاقيات بالنسبة للنفط مع الصين ومع روسيا ومع الهند، وهي عم تعطيهم أسعار تفضيلية. قديش مسكر البحر هيك ما بعرف، وبس نشوف بالإعلام من برا، وأمريكا بتقول خلص إلنا هرمز نحن عم نمارس السيادة عليه، وإيران بتقول ما في شيء تغير. إذا كان بعده هالخط موجود بين إيران وبين الصين وبين روسيا وبين الهند، بالأكيد هذه العقوبات منا كتير، يعني منا كتير فعالة. ومش دايما عم نكفي انهيار العملة ببلد معين هو دليل على أنه هالدولة منهارة. العملة إلى مفهومين بالدول، في دول خصوصا الدول القوية واللي عندها إيراداتها، العملة أكثر الأحيان هي مفهوم تجاري. والدول اللي مثل حكايتنا ما عندها إيرادات، العملة هي مرفق وطني. نحن بلبنان بس انهار العملة، أكيد في مشكلة كتير كبيرة، كل الناس فقدت ثرواتها، وكل الناس صارت بوضع اجتماعي أو أكتريتها مش سليم، لأنه العملة انهارت بلبنان. بس بتركيا مثلا أو بالصين أو حتى يمكن بإيران انهيار العملة مرات مشان يصدروا أكتر، وارتفاع العملة مشان يمنعوا التصدير أكتر، أو مشان يكون عنصر منافسة بين السلع اللي عندهم والسلع اللي بدولة تاني. مشان هيك مسألة أنه انهيار العملة أو مسألة العقوبات إذا كانت عم تنعكس هالقد سلبا أكيد على الناس عم تنعكس سلبا
1: على الشعب الإيراني إيه يعني إيه. نعم.
2: بس على الدولة قديش هيدي بدها بحث أكيد
1: مسألة فيها نظر
2: وموضوعي إيه إيه إيه.
1: ريس
2: لسيما أنه نعم. مرات فقر الناس بيساعد الدولة، يعني طيب نحن بلبنان انهارت العملة، الدولة كدولة والمصرف المركزي أكيد بيهمهم الناس وأكيد اللي بدك إياهم، بس الديون اللي كانت على الدولة بالليرة اللبنانية خصوصا نزلوا 60 مرة قد ما انهارت العملة. يعني إذا كانت الدولة عليها مليارات صاروا ملايين ويمكن صاروا ألوف بالنسبة لكانوا قبل، وهذا شيء بصب بمصلحة الدولة مش بصب ضد، مع العلم انه في فقر للناس والناس اللي دفعوا الثمن الكبير نعم. بهالقصة، بس مش دايما الحياة الصعبة للمواطنين هي مصدر ضعف بالنسبة للدول، لا مرات بتساعدها أكثر بتحرير ديونها وبتصير أقوى اقتصاديا مما كانت.
1: بدنا نحكي عن أزمة كبيرة كبدت الخزينة مليارات وهي أزمة الكهرباء، والوزير الصدي اللي اعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء وهو في ورطة كبيرة ورطة بهيدا المجال يعني متوارثة، وتحتاج لإدارة لوقف الهدر ورؤية لحل مستدام، وهيدا الشيء اللي الوزير الصدي عم بيعمله، بس الحكومة وزارة المال ما تجاوبوا معه، يعني مقابل استسهال صرف اعتمادات لا وزارات ولا جهات تانية. شو رأيك بموضوع الاعتكاف؟
2: أول شيء بالليك الاعتكاف منه مفهوم دستوري، ما بالدستور ما بينص أبدا على الاعتكاف، مع أنه شفنا حالات أحزاب اعتكفت، هو عمل سياسي مش عمل
1: هو مش عمل تسجيل موقف نعم.
2: وأكثر الوزير ما بيقدر إلا ما يسير المرفق العام، مرفق العام تسيير المرفق العام هو واجب، ومشان هيك مفصل بين وجوده
1: يعني بعده بالوزارة عم بيمارس
2: الوزارة بالعادي بيمارسوا عمل سياسي، بس بالمبدأ الاعتكاف وبتعرفي قرارات مجلس الوزراء بتصدر وفقا لآلية معينة، يعني إن كان الوزير ولا المكان في بالمبدأ لازم قرارات مجلس الوزراء تتاخد بالإجماع، وإذا ما قدروا ياخدوها بالإجماع بياخدوها بالأكثرية المطلقة، إلا ببعض الأمور يلي هي مواضيع أساسية لازم يكون بأكثرية الثلثين. بقصة الكهرباء من زمان كل ساعة كهرباء على الدولة كانت تكلفنا ملايين الدولارات، بتعرفي لأنه الهدر وعدم الجباية ومناطق معينة ما بتدفع أبدا، وهاي وين كان لازم تبين وبتسمحي لي هون عنا كل سنة بنحضر موازنة ولا سنة نعمل قطع حساب لهالموازنة، هذا قطع الحساب هو لازم نبني عليه للموازنة القادمة، نحن ما حد عم يقطع الحساب، وبس يطعنوا النواب بقانون الموازنة وكل سنة في مجموعة من النواب بيقدموا طعن
1: نعم.
2: وهذا شيء ما فينا إلا ما نحترمه على أساسه، المجلس الدستوري عم ياخد قرار إنه ما بيبطل الموازنة مشان قطع الحساب، هو بيعتبر إنه قطع الحساب نعمل مشان الموازنة مش الموازنة انعملت مشان قطع الحساب، بس لو عم نقطع الحساب نحن بنحكي دايما بالحكي شيء اسمه الحوكمة الرشيدة هلا بالدول الجديدة
1: نعم.
2: شو الحوكمة الرشيدة؟ هي قطع الحساب. اليوم مؤسسة تجارية صغيرة إذا ما بتعرف حالك كل يوم كل يوم مرات بيعملوا دفتر اليومية ودفتر التاجر كل يوم بده يعرف قديش ربح وقديش خسر ومنين عم يخسر وليش عم يتكلف هالقدي ومحل ما عم يتكلف بيلاقي العلاج دغري ليقدر يعالج. الكهرباء من فترات طويلة وهي عم تعاني من خسائر وخسائر متتالية ولا مرة عم يصير في قطع حساب بيقلنا أو بيبيننا بوضوح طب وين هالمصاريف ليش ما عم نسكرها ونعمل خطوات جديدة للموازنات الجاية. واستمرت هالأمور بتعرفي قديش صار في هدر. الوزراء اللي كانوا قبل هن بقناعتهم انه بالعكس كانوا ناجحين وهن قدموا خطط متكاملة قديش نتائجها كانت
1: بس هن استأجروا بواخر كلفت
2: وفي نتائج وعلى المستوى اللي هن بنتسبوا الأول أبدا كانت أفضل. نحن الكهرباء لما جبناها من تركيا كانت أرخص. إحنا المعامل اللي انعملت يمكن لو تسيرت ولو اشتغلت كانت وفرت أكتر بكتير. الهدر اللي هو مسؤولية سيادة الدولة بنرجع منقول السلاح الموحد وغيره وغيره. طيب اليوم تعرفي معلش لو حكينا المخيمات الفلسطينيين كانت تدفع عنه الأونروا الكهرباء ما بتدفع عنه من سنوات طويلة. كل الكهرباء هي كهرباء مجانية وانت بتعرفي قديش بالمخيمات في مؤسسات تجارية مرات عم يستأجروا معامل ومصانع وغيره من المخيمات لأنه الكهرباء هونيك ببلاش وبيبيعون خارج ال. طيب هودي وحده لو في عندنا كان قطع حساب لما بدناش نعرف قديش عم يكلفونا لما بدنا نعرف ليش الأونروا وهالمنظمات الدولية ليش ما عم تدفع. مشان هيك عم تواجه الكهرباء تراجع. هلأ بينح في قرار لمجلس الوزراء رجع فتحوا اعتماد 50 مليون دولار ويمكن هاي ما بعرف إذا ترجع العلاقة جيدة ويرجع الوزير على الاعتكاف لأنه بعتقد كانت المشكلة أكثر هي مشكلة أنه السياسة العامة ما عم تتجاوب مع سياسة وزارة الطاقة يلي هي كانت بحاجة إلى مبلغ معين ليقدر يأمن ساعات الكهرباء أكثر من ما كانت
1: موجودة. وفي مؤسسات ما عم تدفع يعني
2: حتى موضوع الجباية وهلا أنه وزير هالكهرباء كأنه والأخبار عم بيحطوا وصار في اجتماع بين مرجعين كبار من يومين ثلاثة على مستوى السلطة التشريعية ومستوى السلطة التنفيذية انه لا عم بيقولوا لازم نروح صوب الخصخصة وهلأ طيب ليش مش من قبل ليش من كذا سنة وقت كنا عم ندفع هالقد هالمبالغ الطائلة على الكهرباء خصوصا انه اليوم
1: في أزمة عالمية
2: في خصخصة بلبنان خصخصة غير قانونية لقطاع الكهرباء. كل المتريات الكهرباء اليوم يلي عم بيعطونا الكهرباء 20 ساعة الكهرباء هي 3 عناصر هي الانتاج هي النقل هي التوزيع. انت عارفي كل المتريات بلبنان عم ياخدوا النقل والتوزيع من الدولة بدون ما يدفعوا مصاري حتى ما عم يدفعوا ضريبة لأنه بيعتبرون غير مشروعين. هني بس عم ينجوا حق الانتاج عم ياخدوا كلفة ضرب 2.5 عن الدولة يلي مأمنة الانتاج والنقل والتوزيع. كهرباء لبنان بالسنة 70 كانت تحقق أرباح كانت تعطي قروض لدول تانية عملنا كذا مؤسسة عدا عن كهرباء لبنان أمنت الانتاج والنقل والتوزيع. كل المتريات اليوم النقل والتوزيع وهودي الكلفة الأساسية هودي الكلفة الكبيرة بياخدون من قبل الدولة هن فقط بينجوا. كيف كيلوات اللي عندهم 62 والكيلوات تبع الدولة اللي بتأمن 3 خدمات هي 27 شو هالفرق الكبير؟ عقل إذا بيصير في خصخصة بيكون أفضل بكتير تحت إشراف وتحت وصاية الشركات الوزارات المعنية بالدولة بيكون أفضل بكتير. بس ليش هلأ عم نوصل للنتيجة من بعد ما كلفت الدولة هالمبالغ الطائلة من سنة 2010 لليوم يلي نحط على الكهرباء. وفي كتار بيقولوا انه يمكن انهيار العملي وانهيار النقدي اللي شفناه واحد منهم هو قد ما كانت كلفه الكهرباء.
1: رئيس
2: إيه؟
1: لحتى نستفيد من الوقت عم بيدهمنا، بدنا نحكي عن العفو العام. يتوقع إيه؟ صدور قرار المجلس الدستوري النهائي إيه؟ قريبا بخصوص الطعن المقدم بالقانون. هل بتشوف احتمال ابطال بعض مواده من دون الغائه بالكامل او نسف جوهره؟
2: هلا المجلس الدستوري لو ما شاف انه هل قد الاسباب جديه ما كان علق ما كان وقف مفاعيل القانون. دغري عملوه دغري. قوانين العفو ست جهونة بتطلع من مبادئ دولية وبتطلع من أكيد قوانين محلية. في دول ليش نحن عندنا بلبنان بيصير فيه قوانين عفو؟ لأنه أكتر عندنا النظام توافقي. طيب شوف في هلأ بسوريا ممكن يعملوا قانون عفو ولا ممكن؟ لأنه نظام مش كتير توافقي، في فريق هو هلأ موجود. بالعكس كل اللي عمله جرائم أو مشاكل أثناء النظام السابق لازم يتحاكم. نحن بلبنان أكيد النظام توافقي أكتر، مش هيك كل فترة بعد فترة وراء الحرب عملنا عفو، رجعنا عملنا مرتين وهلأ عم نعمل قوانين عفو لأنه مفهوم الإرهاب تغير. في كتير مفاهيم تغيرت بالنسبة للي موجودين بالسجون، وفي كتير ناس مظلومين وصلوا فترة
1: ما عملوا محاكمات.
2: ايه ما تحاكموا. وهو أحد الأسباب الموجبة إجت قصة الاقتصاص بالسجون، ومع أنه السجون هي مرفق عام ما لازم ينحط فيها هيدا الأسباب الموجبة. في كذا مبدأ بين القانون الدولي وباجتهادات المحاكم الدولية بتقول انه في بعض الجرائم ما لازم تكون مستثنات من قانون العفو، وفي جرائم تانية ممكن استثناءها. الجدل هون في وحدة انه العسكريين بعتقد ليش استثنيناهم من قانون العفو العام، وهذا في عليه جدل وممكن انه هيدي المادة تتغير. هلا طالما هو عند المجلس الدستوري ما حدا بيقدر يحكي هي موضوع قضائي.
1: ناطرين القرار.
2: موضوع واحد انه خلال شهر المجلس الدستوري في نصاب معين اذا منع قد يبقى القانون كما هو يعني، وهي في جدل عليها مرات انه ما بيجتمعوا مشان النصاب، هيدي كأنه امتناع عن احقاق الحق. بالمحاكم العادية القاضي ما بيقدر يغيب ولا المحكمة بتقدر تغيب، وبهالحالة بيكون الحق أبدا. حتى يلي بنشك بكونه مرتكب الجريمة بنطلعه براءة للشك بس بحكم. وبالقانون الصفة هي الأساس. إحنا بالحكي العام قد ما بدك بنعطي صفات، بس المحكمة تتاخد صفة تقول هذا مجرم أو هذا سارق أو هذا بريء. أو مرات بنضل 4 سنين و5 سنين و10 سنين وما بيقدروا يطلعوا حكم، بس إن بالآخر لازم يطلعوا الحكم وإلا بيكونوا ممتنعين عن إحقاق الحق. إن شاء الله المجلس الدستوري يجتمع، وإذا في مواد ممكن أبطالها، إذا في مادة مادتين اللي هني بعتقد هيك الاتجاه بيكون، لأنه أكيد القانون تم دراسته
1: من مختلف جوانبه.
2: أكيد أكيد بضل في كم مادة ممكن يكون المجلس الدستوري يلاقيهم مخالفين للدستور. مع ذلك النيابة العامة التمييزية بلشت تعمل الآلية المتكاملة، لأنه قانون العفو ما عمل آلية لا كيف الناس بتظهر من السجون. هلأ عاملين غرفة عمليات، يمكن النيابة العامة مع الأجهزة قيادة الدرك لحتى لي يشوفوا كل ملف بملف وبأسرع وقت ممكن، يلي رح نبلش ب900 ملف إلى 1300 ملف. هودي ملفات صار فيهم جلسات، وفي 5000 ملف بدون حكم. هاو كلهم بدأ غرفة العمليات تاخد فيهم قرار وبسرعة. يعني شوفي قديش رح يكون في أكيد شغل على هالموضوع. الآلية أكيد مشربكي بس إذا بس يطلع قرار المجلس الدستوري قادرين يلاقوا حلول وحلول سريعة بالقصة.
1: إذا بدنا نختم رئيس نحكي عن استقلالية القضاء قد ايه كمان مهمة اليوم بإطار بناء الدولة السيدة.
2: هي وحدة بالأساس، وصار في قانون جديد هلأ بتعرفي صار في اعتراضات من بعض القضاة المختصين ببعض مين آلية التعيين وكيف لازم يصير في تعيين. بس استقلالية القضاء اليوم في مبادئ دولية وصارت واضحة، ويمكن كتير عنا القانون أخذ كتير من هال المبادئ، وإن شاء الله أنه نوصل لوقت يصير القضاء مستقل بدون اي
1: ولبنان مستقل.
2: هيدي بتطلع على طول ساعتها بنرجع لحكيك بالاول.
1: نعم
2: الفرصه بتكون سانحه وبصير احلى دوله يعني
1: على امل. الحقيقه ما بقى معنا وقت، كان في كتير ملفات كمان ممكن نحكي عنها. بدي اشكرك كتير القاضي انطوان الناشف، ومستمعينا ومشاهدينا الكرام اعطيكم موعد الجمعه اللي جايه.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار

جولة الظهيرة من لبنان الحر. دبلوماسي المصادقة الاثنين على المهمة الأوروبية تصل إلى بيروت بمئة عسكري نهاية العام، تساند الجيش ولا تنتشر جنوبا. جعجع ما يحصل في الكهرباء امتحان لقدرة الدولة على الانتقال من تشخيص الأزمة إلى اتخاذ القرارات المطلوبة. الصدي في الجنوب معتكف عن الجلسات وليس عن الإصلاح، تقرير خاص. وزير الثقافة السوري في بيروت: نحترم دماء شهداء لبنان كما سوريا، والنظام السابق أساء إلى البلدين. يزبك من أستراليا لا لطروحات التعايش مع السلاح غير الشرعي، وحبشي من إفريقيا: الدولة قادرة. صار الرئيس عمر كرامي مقتولا في طرابلس. مقتل 3 سعوديين في هجوم حوثي على مطار الرياض، والتحالف سنرد بحزم.

0: مراحب
1: شو؟ قروات دولية؟
0: غير
1: افحص البطارية؟
0: غير
1: الزيت؟
0: غير
1: المساحات؟
0: غير
1: المضاف؟
0: غير يا خربت اللي بيتي هيا تبنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-0004-72 فرعنا الجديد بالمكلس

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبي. في انتظار بلورة التطورات العربية الحوثية وهي تتوالى فصولا خصوصا في السعودية واليمن الطرفين الأكثر تأثرا، خصوصا وأن الضربات تتوالى على مطارات السعودية وصنعاء، وفي انتظار تبيان الصورة فيما خص إمكان اندلاع الحرب مجددا على جبهة لبنان، فأن الوضع اللبناني الداخلي خصوصا ما زال يستدعي الحزم والقرار الجريء على أكثر من مستوى أمنيا كان أم اجتماعيا أم اقتصاديا. ومع غياب تنفيذ الدولة قرار الحرب والسلم بوضوح وحزم ونزع السلاح غير الشرعي أينما كان، تغيب الدولة والحكومة خصوصا في قرارات مهمة تخلص الكهرباء من الموت الرحيم. وهذا ما لفت إليه رئيس حزب القوات مفندا كيفية إنقاذ القطاع في وقت يقتصر اعتكاف الوزير المعني على الغياب عن جلسات مجلس الوزراء فحسب، فآخر تحركاته جولة جنوبية اليوم.
1: إذن جعجع يؤكد أن أزمة الكهرباء ليست تقنية عابرة. وفاء شديا.
2: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى. ولفت إلى أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وشدد على أن أزمة الكهرباء لم تعد تحتمل فلسفة إدارة الوقت، لأن كل يوم تتأخر فيه القرارات المطلوبة يعني ساعات أقل من كهرباء الدولة، وبالتالي خطوة إضافية في اتجاه العتمة الشاملة وفاتورة أكبر للمولدين، مؤكدا أن المطلوبة قرار لا تشخيص جديد وتنفيذ لا مزيد من ترحيل المسؤوليات. جعجع وفي خلال لقائه مصلحة المهن القانونية في الحزب وتعليقا على التطورات في ملف الكهرباء وأعلان وزير الطاقة جوصة

0: اقتصادية واضحة، وفي مقدمها تطبيق القانون وتفعيل الهيئة الناظمة وإعادة تنظيم قطاعي التوزيع والجباية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الإنتاج. وقال دكتور جعجع: لا يمكن الحديث عن استثمارات جدية من دون استدامة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان، ولا على استدامة مالية في ظل هدر غير فني مرتفع وجباية غير مكتملة ومؤسسات عامة لا تسدد ما يترتب عليها وتعرف لا تتفاعل مع التغير الكبير في كلفة الوقود. وأعلن أن اقتراح التعرفة المتحركة ليس تفصيلا محاسبيا ولا زيادة اعتباطية على المواطنين، بل آلية يفترض أن تربط كلفة الكهرباء بكلفة إنتاجها. وختم الدكتور جعجع قائلا: بحسب الأرقام التي عرضتها وزارة الطاقة، فإن كل ساعة إضافية من التغذية العامة يمكن أن تخفض مجموع ما يدفعه اللبنانيون للمولدات بعشرات ملايين دولارات شهريا، وبالتالي فإن زيادة التغذية ليست مجرد تحسين للخدمة، وإنما هي تخفيض مباشر للكلفة التي تتحملها الأسر والمؤسسات والاقتصاد.
1: اعتكف عن الجلسات لا عن الإصلاح. الصدي يحرج منتقديه ويضع الحكومة أمام الامتحان. تقرير سيمونة حتشيتي.
2: اعتكف عن جلسات مجلس الوزراء لكنه لم يعتكف عن مسؤولياته. وزير الطاقة جو الصدي يرد على حملات التشكيك بالعمل لا بالكلام وبالحلول لا بالشعارات، فبينما ينشغل البعض بالمزايدات السياسية ينشغل الصدي بكيفية زيادة ساعات التغذية الكهربائية وخفض كلفة الإنتاج وتخفيف الأعباء عن جيوب اللبنانيين، والنتيجة خطوات عملية بدأت وخطة إصلاحية تنتظر قرارات حكومية في اختبار جديد لمن يريد الكهرباء فعلا ومن يكتفي بالمتاجرة بعتمة اللبنانيين. والرد هذه المرة ليس بموقف سياسي بل بخطوات عملية بدأت تترجم على الأرض. تسلم أمس مجلس إدارة الجديد لمؤسسة كهرباء لبنان مهامه وباشر الحلول العملية مع وزير الطاقة جو الصدي لزيادة الإنتاج بأقل كلفة، إلى حين إقناع مجلس الوزراء بإقرار التعرفة المتحركة التي توفر معدل 40 دولار تقريبا على المستهلك شهريا. وبحسب معلومات لبنان الحر، يعمل الوزير الصدي مع مجلس الإدارة لوضع حل يحفظ حقوق كهرباء لبنان ويعيد تشغيل الوحدات الحرارية العاملة في معملي الزوق والجي، لكون بعض الوحدات قد تخطت ساعات عملها ولا يمكن تشغيلها من دون مخاطر، وبالتالي ستنتج الوحدات العاملة ما يعادل ساعة إلى ساعة ونصف إضافية لمدة 3 إلى 4 أسابيع مستخدمة للفيول الموجود، خلافا لما يقال عن 4 ساعات ولأشهر عدة. بالتوازي يعمل الصدي على استقطاب الغاز من الأردن أو قطر في خلال أسابيع للتمكن من إنتاج الطاقة بكلفة أقل، وبالتالي استخدام الجباية الحالية لتغطية ساعات أكثر. يبقى الأهم أن تدفع وزارة المال مستحقات ومتأخرات المؤسسات العامة في خلال الأشهر المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج، ومن الضروري إقرار التعرفة المتحركة من الآن لتبدأ مفاعيلها في بداية العام المقبل. جو الصدي يثبت اليوم أن المسؤولية لا تقاس بعدد الجلسات التي يحضرها الوزير بل بحجم الحلول التي يقدمها، فالصدي وضع الحلول على الطاولة والكرة باتت في ملعب الحكومة وتحديدا في ملعب وزير المال، فإما أن تواكب الإصلاح وتضيء بيوت اللبنانيين، وإما أن تتحمل مسؤولية إبقائها في العتمة.
1: ومن الجنوب، حيث دشنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي برعاية الصدي وحضوره مشروع نظام التحكم والإدارة المركزي سكادا، شدد الوزير على أن هذا النظام سيتيح متابعة إنتاج المياه وتشغيل المنشآت المرتبطة به بشكل مباشر، ويساعد فرق العمل على اكتشاف الأعطال بسرعة والتدخل لمعالجتها وتقليص فترات توقف الخدمة، وهو يساعد كذلك من خلال المراقبة المستمرة على تحسين استهلاك الطاقة ورصد أي تغيرات غير طبيعية في تدفق المياه وحماية المعدات وخفض كلفة التشغيل، بما يعزز الاستدامة المالية للمؤسسة. وتابع وزير الطاقة أن الهدف الأساسي من هذا الاستثمار هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
3: تستعد دول أوروبية لإرسال قوة أمنية إلى لبنان، من المقرر أن تصل طلائعها إلى بيروت في حلول 25 من كانون الأول المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الجيش وقوات الأمن. وكشف دبلوماسي أوروبي أن المهمة ستضم ما لا يقل عن 100 عسكري بمشاركة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لنشرها، على أن تعمل القوة على دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية من دون الانتشار في جنوب البلاد. أضاف أن المصادقة على المهمة ستعلن في خلال اجتماع وزراء الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، موضحا أن هذه المصادقة الاثنين تمثل خطوة قانونية وسياسية ضرورية والمرحلة الأخيرة في مسار الإعداد للمهمة في ظل إجماع الدول الأعضاء 27 على دعمها.
1: وفي بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو التطورات الراهنة محليا وإقليميا، إضافة إلى الوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان. وأطلع أرنو رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها خلال زياراته إلى عدد من الدول من بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تناول البحث الأوضاع في المنطقة عموما وفي دول الخليج خصوصا في ضوء الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
3: في ميدانيات الجنوب اليوم استهدفت المدفعية الإسرائيلية المنصوري والنبطي الفوأة، وتقدمت قوى إسرائيلية إلى محيط الخزان في زوطر الغربية قرب نقطة للجيش اللبناني، وشن الطيران الحربي قرابة 5 فجرا غارة على أطراف كفر تبنيت في قضاء النبطية. من جهة ثانية حلقت مسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها.
1: التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، وفي المكتبة الوطنية لقاء وزيري الثقافة اللبناني والسوري مع جوش كرم.
4: في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين لبنان وسوريا، التقى وزير الثقافة غسان سلامي في مكتبه في المكتبة الوطنية نظيره السوري محمد ياسين صالح، وتم البحث في خلال اللقاء أفاق التعاون الثقافي بين البلدين ولا سيما في مجالات التراث والفنون وتبادل الخبرات الثقافية. الوزير سلامي أكد بعد اللقاء أن العلاقات بين لبنان وسوريا لا تقاس فقط بالزيارات المجاملة، بل بالتعاون العملي وتعزيز الثقافة بين البلدين.
5: أعتقد أن الوقت قد حان لكي نعطي لهذا التعاون بعدا عمليا في مختلف المجالات، من الصناعات الثقافية إلى عالم الأثار إلى تعاون في مجالات الثقافة. الثقافة العربية واحدة وهي تجمعنا، وبالتالي فالسوق العربية للكتاب وللأغنية وللفيلم هي سوق واحدة، بالتالي فعلينا أن نعمل معا في سبيل التعافي الاقتصادي لكلا البلدين، أن نعطي زخما لهذه الصناعات من خلال تعاون عملي نشيط ولا يتوقف.
4: الوزير صالح أكد من جهته أنه آن الأوان أن تبنى العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري كما يجب أن تبنى.
6: آن الأوان لهذه العلاقة المميزة بين الشعبين وبين البلدين أن تبنى كما يجب أن تبنى، بناء على المحددات التي رسمتها السياسة التي عبر عنها القادة وعبرت عنها الحكومات ممثلة بوزارات الخارجية. وآن للمسارات الثقافية أن تفتح في شتى التخصصات من النشر والكتاب، وبيروت مدينة من مدن النور والنشر والكتاب، وبيروت طالما فتحت فضاء الحرية للسوريين كما فتحته للبنانيين، خاصة في المرحلة التي كان فيها نظام الاحتلال الأسدي يكمم الأفواه ويغلق السماء على المبدعين من كتاب ومن رسامين ومن عازفين ومن أصحاب فكر وأصحاب وعي.
4: إشارة إلى أن الوزير صالح يزور لبنان بدعوة رسمية لحضور افتتاح الدورة 67 من معرض بيروت الدولي للكتاب، من المكتبة الوطنية في الصنائع جورج كرم لبنان حر.
3: أشار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى أن لبنان يمر بمنعطف مصيري، فالأوطان لا تبنى بالمواقف السلبية بل بالوحدة والتآخي، أو على اللبنانيين وعلى اللبنانيين أن يعملوا على تقليص خلافاتهم وإزالتها، وأن يعملوا على وحدتهم التي تصون وطنهم وتجنبه المخاطر.
1: وصل عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غياث يزبك إلى مدينة ملبورن مستهلا زيارة إلى أستراليا تستمر نحو أسبوعين، ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع. وقد استهلها بلقاءات رسمية وحزبية تناولت أوضاع الجالية اللبنانية والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. يزبك شدد على أن لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من دائرة الحرب والعداء المستمر، وحذر من أن هذه الفرصة قد لا تتكرر إذا لم تحسن الدولة برؤسائها ومسؤوليها الاستفادة منها بحزم وحكمة، ودعا الدولة إلى اتخاذ خطوات جريئة منتقدا الطروحات التي تدعو إلى التعايش مع السلاح غير الشرعي على أساس وقف المواجهة مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الخيار لا يعالج جوهر الأزمة الفعلية.
3: أما من غانا فوجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي رسالة إلى اللبنانيين في الاغتراب عنوانها الدولة والسيادة والارتباط بالوطن، مؤكدا أن بناء دولة قادرة على حماية طموحات أبنائها واحتضانها السبيل إلى تحويل لبنان من وطن يهاجر منه إلى وطن يعود إليه أبناؤه ويحققون فيه ما يصبون إليه، ويحافظ في الوقت نفسه على ارتباط المنتشرين وأبنائهم بلبنان.
1: عثر على رجل الأعمال عبد الله كرامي صهر رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس، وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وبشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.
3: أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قرارا دعا فيه معاصر الزيتون المرخصة إلى اتباع إجراءات ضرورية لتجميع زبار الزيتون في خزانات وعدم رميه في الطبيعة أو الأنهر أو المجاري المائية في انتظار إعادة تدويره، وذلك تحت طائلة الإقفال في حال عدم الالتزام.
1: في إطار مكافحة عمليات السرقة أوقفت شعبة المعلومات شخصا في المصيلح قام بسرقات عدة لضواغط المكيفات الاي سي، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ 4 عمليات سرقة ومولد كهربائي في مناطق زفتة النبطية المصيلح ودير الزهراني، كما اعترف بتعاطي حشيشة الكيف وأودع المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
3: آخر التطورات الإقليمية والدولية استهداف جديد لمطار صنعاء. المزيد من الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
7: بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وأنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تواصل القوات الشرعية اليمنية استهداف الحوثيين، وفي وقت اشتدت فيه المعارك بين قوات العمالقة الجنوبية والحوثيين في منطقة باب المندب، أشارت مصادر ميدانية بأن التحالف بقيادة السعودية أمن غطاء جويا لتمكين القوات من السيطرة الكاملة على الممر المائي الاستراتيجي. واليوم أكد التحالف أنه دمر 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها ميليشيا الحوثي، وقال سنرد بحزم على هجمات الحوثيين التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. هذا وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية أمس، وأكدت عودة الحركة الجوية في المطار إلى طبيعتها. واليوم دعت السفارة الأمريكية في عمان المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي المزيد من الحذر واليقظة. في الشأن الإيراني، كشفت صحيفة نيويورك تايمز بأن الجيش الأمريكي يعد خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران في وقت لا يزال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مترددا بشأن العودة إلى الحرب. أما مصدر عسكري أمريكي فأكد لقناة الحدث أن القوات الأمريكية تلقت أوامر بالاستنفار يوم الأحد الماضي، وقال أن الخيارات موجودة دائما ولدينا 50,000 جندي على استعداد دائم. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان فقال خلال اجتماع قادة دول رابطة الدول المستقلة إن مفاوضات السلام لن تنجح تحت الضغوط والتهديدات.

0: مستقر ودافئ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى ظهر الأحد، حيث يتحول إلى متقلب، فتنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا، تشتد أحيانا أخرى خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية مع برق ورعد ورياح نشطة. الاثنين أمطار خفيفة متفرقة صباحا، يتحسن الطقس تدريجا خلال النهار.
1: كان في النشرة دبلوماسي المصادقة الاثنين على المهمة الأوروبية تصل إلى بيروت بمئة عسكري نهاية العام تساند الجيش ولا تنتشر جنوبا. جعجع ما يحصل بالكهرباء امتحان لقدرة الدولة على الانتقال من تشخيص الأزمة إلى اتخاذ القرارات المطلوبة. الصدي في الجنوب معتكف عن الجلسات وليس عن الإصلاح، تقرير خاص. وزير الثقافة السوري في بيروت: نحترم شهداء لبنان كما سوريا، والنظام السابق أساء إلى البلدين. يزبك من أستراليا لا لطروحات التعايش مع السلاح غير الشرعي، وحبش من إفريقيا لدولة قادرة. صار الرئيس عمر كرامي مقتولا في طرابلس. مقتل 3 سعوديين في هجوم حوثي على مطار الرياض، استهداف لمطار صنعاء، والتحالف سنرد بحزم. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مارون بشعلاني.

0: الإعلان حر، أكثر من إذاعة. حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الكهرباء المطلوب قرار. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قدم إحاطة شاملة في ملف الكهرباء. هذه الإحاطة تشكل خارطة الطريق لمعالجة هذه الأزمة التي كادت أن تكون مستعصية. من هذه الإحاطة نقتطع ما يلي: أزمة الكهرباء لم تعد تحتمل فلسفة الوقت، والمطلوب اليوم قرار لا تشخيص جديد وتنفيذ لا مزيد من ترحيل المسؤوليات. بعبارات بسيطة مبسطة، رسم الدكتور جعجع خارطة الطريق المطلوبة لإنقاذ الكهرباء في لبنان. في هذه الحال لماذا التباطؤ ولماذا التلكؤ؟ على السلطة التنفيذية اتخاذ القرار للخروج من هذا المستنقع. فالكهرباء استثمار، يعني ضخ رأس مال، والمستثمرون لا يضخون رساميل في مشاريع غير منتجة. في هذه الحال على الدولة أن تكون جدية وأن توفر البيئة المطمئنة للمستثمرين، وفي حال التمنع سنبقى ندور في حلقة مفرغة.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نقول أنا وياكم ACDC عن شو منكون عم نحكي؟ ما منكون عم نحكي عن مرض ولا دواء ولا حتى وسواس، عم نحكي عن فرقة من الأهم بالعالم. وإذا بدنا نحدد أكتر وأكتر منقول فرقة هارد روك تأسست سنة 73 بسيدني أستراليا على يد الأخوين يونغ. إنما هالفرقة فرقة الهارد روك ACDC الأسترالية، المؤسسين ما ضلوا معها كل الوقت، إنما في أفراد صاروا يغنوا ويعملوا موسيقى معها وفي منهم ماتوا. الأعضاء المؤسسين مثل ما قلنا يونغ، بس كمان كان في ديف إيفانس وغيرهم. وأبرز مغنيين بـ ACDC هني بون سكوت يلي مات سنة 80، برايان جونسون وغيرها أكيد كتير. من أبرز الألبومات كمان باك إن بلاك عام 1980. وإذا بدنا نحكي هلأ ومش تاريخ عن ACDC، منقول إنه هالرمز العالمي لموسيقى الروك بالعالم جمهور بحفلة وحدة ممكن يوصل ل 100,000 وأوقات أكثر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: في الميدانيات استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي برعشيت والمنصوري ووادي سلوقي بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة من لخيام باتجاه نبع إبليسة. بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان إياد الهزاع العلاقات اللبنانية السورية وسبل تطويرها في المجالات كافة إضافة إلى الاتفاقيات بين البلدين. دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي، وأكدت الوزارة أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية وتعريض حياة المدنيين للخطر يشكلان انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها، وجددت تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الثابت إلى جانبها. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بينكي برامس إنكم تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لتسيطري على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن جهاز أمن المطار وسائر الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة على جهوزية تامة لتأمين تشغيل مطار الرئيس رني معوض لليعات وضمان انطلاقة آمنة ومنظمة لهذا المرفق الحيوي، وذلك فور استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المطلوبة. كلام الحجار أتى خلال الاجتماع الدوري لمتابعة التحضيرات والتدابير الأمنية لمواكبة الانطلاق أو انطلاقة الأولى للرحلات المرتقبة من المطار في تشرين الثاني المقبل. دخل أضراب السجناء في عدد من السجون اللبنانية يومه 27 احتجاجا على تعليق قانون العفو العام، وقد ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 69 حالة حتى ظهر اليوم، وفقا للمتحدث باسم السجناء لافتا إلى أن الأوضاع الصحية للمضربين تزداد سوءا لاسيما في السجون الصغيرة ومنها سجن بعلبك. في الميدانيات اليمنية أعلنت القوات الحكومية الشرعية سيطرتها على باب المندب وميون. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نقول أنا وياكم ACDC عن شو منكون عم نحكي؟ ما منكون عم نحكي عن مرض ولا دواء ولا حتى وسواس، عم نحكي عن فرقة من الأهم بالعالم. وإذا بدنا نحدد أكتر وأكتر منقول فرقة هارد روك تأسست سنة 73 بسيدني أستراليا على يد الأخوين يونغ. إنما هالفرقة فرقة الهارد روك ACDC الأسترالية، المؤسسين ما ضلوا معها كل الوقت، إنما في أفراد صاروا يغنوا ويعملوا موسيقى معها وفي منهم ماتوا. الأعضاء المؤسسين مثل ما قلنا يونغ، بس كمان كان في ديف إيفانس وغيرهم. وأبرز المغنيين بـ ACDC هني بون سكوت يلي مات سنة 80، برايان جونسون وغيرها أكيد كتير. من أبرز الألبومات كمان باك إن بلاك عام 1980. وإذا بدنا نحكي هلأ ومش تاريخ عن ACDC، منقول إنه هالرمز العالمي لموسيقى الروك بالعالم جمهور بحفلة وحدة ممكن يوصل ل 100,000 وأوقات أكتر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: الميزان مش دايما بيقول الحقيقة. تطلعوا على الميزان وبتلاقوا الوزن زايد كيلو فجأة، قبل ما تخافوا اسألوا حالكن هل فعلا زدتوا كيلو دهون؟ الجواب عادة بيكون لا. الوزن بيتغير من يوم ليوم بسبب السوائل، كمية الملح، الدورة الشهرية، الامساك، وحتى كمية الأكل الموجودة بالجهاز الهضمي. ممكن اليوم وزنكم يكون أعلى من مبارح وبعد يومين يرجع ينزل من دون ما تكون زدت أو خسرت دهون فعليا. لهيك ما تخلي الرقم على الميزان يأثر عليكم. تابعوا التغييرات على فترة، راقبوا كيف التياب صارت عليكم، كيف تغير شكل جسمكم ومستوى طاقتكم. الميزان هو أداة مش حكم على نجاحكم أو فشلكم.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نقول أنا وياكم ACDC عن شو منكون عم نحكي؟ ما منكون عم نحكي عن مرض ولا دواء ولا حتى وسواس، عم نحكي عن فرقة من الأهم بالعالم. وإذا بدنا نحدد أكتر وأكتر منقول فرقة هارد روك تأسست سنة 73 بسيدني أستراليا على يد الأخوين يونغ. إنما هالفرقة فرقة الهارد روك ACDC الأسترالية، المؤسسين ما ضلوا معها كل الوقت، إنما في أفراد صاروا يغنوا ويعملوا موسيقى معها وفي منهم ماتوا. الأعضاء المؤسسين مثل ما قلنا يونغ، بس كمان كان في ديف إيفانس وغيرهم. وأبرز مغنيين بـ ACDC هني بون سكوت يلي مات سنة 80، برايان جونسون وغيرها أكيد كتير. من أبرز الألبومات كمان باك إن بلاك عام 1980. وإذا بدنا نحكي هلأ ومش تاريخ عن ACDC، منقول إنه هالرمز العالمي لموسيقى الروك بالعالم جمهور بحفلة وحدة ممكن يوصل ل 100,000 وأوقات أكثر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

المستقبل مش بعيد، المستقبل عم بيصير اليوم. أفراد، شركات ناشئة، مؤسسات وصناع قرار بيجتمعوا ضمن إكسبيريا إكسبو بأفكار وحلول بتغير طريقة عيشنا وشغلنا. إذاعة لبنان الحر بقلب الحدث، بتغطية مباشرة من الخميس للسبت من 5 للـ6:30 المساء. إكسبيريا إكسبو، عيشوا المستقبل معنا اليوم.

0: مساء الخير من قلب الحدث من الفندق بيروت، حيث الأفكار اليوم مش بس بتنحكى، بتنشاف، بتنجرب وبتتحول لتجارب حقيقية. إذاعة لبنان الحر معكم مباشرة من إكسبيريا بمساحة بتجمع تحت سقف واحد التكنولوجيا، الابتكار، الذكاء الاصطناعي، الشركات الناشئة، الجامعات، المؤسسات وأصحاب الأفكار يلي عم بفتشوا عن طرق جديدة لمواجهة تحديات اليوم. هون ما في مستقبل بعيد عم نحاول نتخيله، في حلول عم تنعرض اليوم وتجارب فينا نلمسها ونختبرها بأنفسنا، من الطريقة يلي منعيش فيها لطريقة يلي منشتغل فيها، ومن التكنولوجيا يلي عم بتغير عالمنا للخدمات يلي ممكن تصير أسرع وأذكى. إكسبيريا بيخدنا بجولة بين أربع محاور حكينا عنه مبارح: حياتي، عملي، عالمي وحكومتي. وخلال هالحلقة نحن كمان رح ناخدكن بهالجولة، رح نلتقي بمبتكرين وأصحاب شركات ومؤسسات وخبراء، نسأل عن الجديد، نكتشف أفكار مختلفة ونحاول نفهم شو ممكن ينتقل من هون من داخل المعرض لحياتنا اليومية، لأنه التكنولوجيا قيمتها مش قدي هي مبهرة، قيمتها بقدي بتقدر تعمل فرق بحياة الناس. من الفورم دو بيروت أهلا وسهلا فيكم بتغطية خاصة عبر إذاعة لبنان الحر لمعرض إكسبيريا. خليكم معنا لأنه جولتنا بين أفكار اليوم وحلول بكرة بتبلش هلأ. من الصداقة للحب كمان حتى للعلاقات الإنسانية صار إلى اليوم باب رقمي. تطبيقات التعارف حول العالم غيرت الطريقة يلي ممكن يلتقي فيها شخصين ما كان ممكن تجمعهم دائرة اجتماعية واحدة، لكن اللافت إنه هالتطبيقات ما عم تبيع خدمة تقنية بس، هي عمليا عم تتعامل مع واحد من أكثر الأمور حساسية بحياة الإنسان، الثقة. لأنه المستخدم ما عم يعطي التطبيق اسم وصورة بس، بل كمان عمره، اهتماماته، موقعه وتفضيلاته الشخصية. وهون بصير نجاح أي تطبيق تعارف مرتبط بشغلتين بنفس الوقت: قدرته يقرب الناس من بعضها وقدرته يحمي المساحة يلي عم تجمعهم. وبوقت عم يرتفع في سن الزواج بلبنان وعم بيواجه كتير من الشباب والصبايا صعوبة بإيجاد شريك الحياة المناسب، خصوصا مع ازدياد هجرة الشباب اللبناني للخارج وتراجع فرص التعارف عند المغتربين، اجت فكرة تطبيق لبناني 100% ليقدم حل عصري لهالتحديات. التطبيق اللبناني هدفه يساعد الشباب والصبايا يلي عم بيدوروا على علاقة جدية انهم يتعرفوا على اشخاص مناسبين لهم ويبنوا علاقات حقيقية ممكن توصل للارتباط والزواج. ومن خلال التكنولوجيا بيساعد التطبيق اللبنانيين سواء بلبنان او بالاغتراب يتخطوا المسافات والحواجز الاجتماعية ويوسعوا فرصهم بالتعرف على شريك الحياة المناسب. ومن فكرة لبنانية بسيطة قدر هالتطبيق يوصل لمئات آلاف المستخدمين ويكون سبب ببداية قصص حب وارتباط حقيقية، لأن التكنولوجيا مش بس لتسهيل حياتنا بل كمان لتقريب القلوب ويمكن لتجمع شخصين وتكون بداية حياة جديدة سواء. بيسعدنا نستضيف مديرة التسويق بتطبيق تعارف إليانور خاطر. أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
1: بونجور سيمونا، تحية إليك ولكل اللي عم بيتابعونا على لبنان الحر.
0: إليانور، من هو تطبيق تعارف؟ الكل عم يسأل انه ليه اخترته، يعني اكيد هيدي التسمية، وبالتالي ليه انشئ هيدا التطبيق؟
1: مثل ما حضرتك عرفتي، تطبيق تعارف الهدف منه يعرف اللبنانية العزابة على بعض العايشين بلبنان والمغتربين كمان، يقرب المسافات بيناتهم لهدف بناء عائلة وعلاقات جدية. نقينا الاسم اول شيء فكرنا باسم كتير بسيط كتير سامبل دغري يعرف عنا، يعني بس تسمعيه تعرفي نحن شو قصدنا، وكان تعارف اكتر شيء ناسب التطبيق.
0: إليانور، كيف قدرتوا تسوقوا لهذا التطبيق مع انه اسمه يعني منه يعني من وراء اسمه بيقدر يتسوق، وقدر صار عندكم مستخدمين عليه؟
1: نحن قلنا سنة ونص من أول يوم بلشنا بماركتينج استراتيجي وبعدنا ماشيين فيها، منطور فيها كل شوي على حسب العالم شو بتطلب، على حسب شو بيناسبها وكيف المشاهدين عم بيحبوا. صار عنا أكثر من 400 ألف مستخدم ديلي يوزر على الأب والحمد لله.
0: خلينا نقول إنه تعارف يعني هو أكيد منه أول تطبيق تعارف بالعالم عم نحكي، بس نحن قلنا إنه هو بلبنان كالأول، شو يلي بميزها عن باقي التطبيقات؟ كيف بيصير إنشاء الحساب يعرفوا العالم إذا عم يسمعونا فيعرفوا كيف بدهم يفتحوا بروفايل لهم، وكيف عم كمان تكتسبوا ثقة المستخدم، خصوصا وأنه الكتار بيقولوا أنه بيخافوا على بياناتهم، بيخافوا يمكن على هويتهم اللي اسمهم حتى أو كل صورهم يمكن لحكون موجودة على هذا التطبيق؟ يعني بالمعنى كيف عم تضمنوا للمستخدمين انه كل شيء عندكم هو رح يكون سيف؟
1: مثل ما قلتي، تعارف هي تطبيق مش الأول بالعالم، في كتير غيرنا، بس نحن الوحيدين بميزنا أنه نحن لبنانية ونحن عن جد آب نضيفة للعلاقات الجدية. كيف كسبنا ثقة المستخدمين؟ نحن عنا سبورت كتير قوي، أي شخص منزل الأب بيعرف إذا حكينا السبورت بعد دقيقة بيردوا علينا، حيلا مشكلة بتصير عنا كتير محامية، دغري منتصرف، كتير أكتف مع اليوزرز اللي عنا ومنسمعهم، وكتير في تواصل بيناتنا. شو سألتيني كمان؟
0: كنا بسألك إنه كيف بيقدروا يفتحوا حساب على تطبيق تعارف؟
1: هي البروسيس كتير هينة، حيلا شخص أعزب وحابب يتعرف على شخص بيقدر ينزل تطبيق تعارف من أب ستور أو بلاي ستور، بيعمل بروفايل بيعبي فيه كم صورة عنه، بيكتب بايو بيعرفنا عن حاله، شو بيشتغل، شو دارس، قدي عمره، طايفته، دينه، إذا عنده بيت، عنده سيارة، وبيحط كمان شو المواصفات اللي عم بيدور عليها، عمر الشريك اللي عم بيدور عليه، مسافة الشريك اللي عم بيدور عليه، حتى إذا كان مغترب بحط بأي بلد هو، ونحن منساعدهم لقيله الماتش الأفضل لأله.
0: يعني في كاستمايزيشن، يعني
1: أكيد.
0: هاي ليفل. طيب، تطبيق لك لبنان، هل قادر أنه المستخدم يكون عم بيعمل فلتراج؟
1: يس أكيد،
0: لأنه كنت قلتي أنه بيقدر هو يكون عم بينقي مثلا أي منطقة حتى أي طايفة بده، مع أنه مش حلو يمكن
1: قدي،
0: بس أنه لأنه هي موجودة أوبشن بقلب التطبيق.
1: ليكي، هيدي الأوبشن نحن حطيناها على طلب من المستخدمين، صاروا يطلبوا أنه أنا بدي أتعرف على حدا من نفس ديني، سو نحن هون زدناها، وهذا الشيء بين معنا علاقات جدية أكتر، صارت العالم حبتها أكتر وعن جد عم تستعمله.
0: طيب، لأنه هو اسمه تعارف، قلتي لي سلكون سنة ونص،
1: مزبوط.
0: بس قدي في يعني أشخاص تعرفوا على بعضنا على هيدي الابليكيشن وصاروا عن جد كوبل؟
1: أكيد عنا كتير سكسس ريت، في كتير كوبل تعرفوا على بعض على تعارف، بيحكونا وبيخبرونا، نحن أكيد للبرايفسي تبعهم ما منقول أساميهم، بس في كتير ناس تعرفوا، وحتى في كتير ناس تجوزوا من وراء تعارف.
0: طب هلأ لما الإنسان بيكون خلص الكوبل صاروا مع بعضهم، بينسحب من هيدا الأب؟
1: يس أكيد، هو الهدف إنه تلمح الأب، هي تعارف ما مفروض تطول لوقت طويل، لازم أول ما تعرف عليها يظهروا يشوفها لايف، ياخد رقمها ويكفوا علاقتهم بين بعض، ما لازم يطولوا عنا على الأب.
0: كمان كنت ذكرتي هلأ من شوي أنه بالسابورت إذا في حدا عنده أي مشكلة، حتى عم بيكون في محامين عم بيكونوا عم بيتابعوا، يعني هل هني المحامين يعني هني كمعتمدين يعني معروفين، أو أنه كيف أنا بدي أوصى أنه هذا المحامي عن جد أنه أنا هذا معروف أو عندي سلحسر عندي سقفي؟
1: شركة تعارف هي شركة لبنانية مسجلة، ونحن كل شيء عنا ليجل، والمحامين اللي عنا أكيد ليجل وبينوثق فيهم ودغري بيشتغلوا وبيتحركوا. وزيادة على هيك، نحن مش بس منلجأ للقضاء وللمحامين ليساعدونا ننظف الأب، عنا AI بنظف الأب، ونحن منخلي اليوزرز اللي بالأب هن يساعدونا، عنا سيستام إذا حيلا حدا منزل الأب شاف شي غلط، شاف بنت طلبت مصاري، شاف فيك أكاونت، شاف شي، بيقدر يعمل سكرين شوت يبعتها للسبورت، نحن منشيل الشخص ومنبعت له gift as reward لأنه ساعدنا نحافظ على هيدي الكوميونتي النظيفة.
0: يعني صار عندكم هيك مشاكل من وراء الأب؟ مش مشاكل انتو از انه كابلز يمكن حدا زعجون، او انه حدا كان مستخدم حدا تاني زعجو، خطت يعني فكرتكم انتو؟
1: اكيد هيدا الشيء بيصير، نحن ما فينا يعني وين ما كان في ناس منيحه ومش منيحه، على انستا بيصير هيك، على حيلا تطبيق بيصير هيك، بس اللي بقدر اكد لك اياه انه على تعارف من وراء البروسيدجر اللي نحن بناخذهم قليل كتير القصص اللي بتصير، يعني قليل لتلاقي هيك مشاكل صارت، ولا مره كان شيء كبير يعني.
0: يعني الهدف الاساس هو تعارف، بس
1: تطبيق
0: بناء عائله. طب كمان نقول انه ما في تطبيق بالحياه او ما في شركه عم تفتح او مؤسسه الا ما بده يكون في يعني هدف من وراه اللي هو انه مصاري، يعني
1: مزبوط، هيدا بزنس بالنهايه.
0: كيف كابلكيشن هي لبس للتعارف عم تقدر تطلع مدخوله؟
1: نحن التعارف هي فور فري، الشخص بيقدر ينزل الاب فور فري وكل يوم بيطلع له وان فري تشات يحكي مع بنت، الشاب بيدفع بالاب، البنت ما بتدفع
0: عن جد
1: لانه بتشبه اللبنانيه، اذا ظهروا ديت ولا مره البنت حتدفع الفاتوره. سو مثل ما قلت لك بيقدر ينزل الاب فور فري وكل يوم بيطلع له وان فري تشات يحكي مع بنت، بحال بده يحكي مع اكثر من بنت عندنا كذا باكج ببلشوا من ال $15 بيقدر يشتري ويحكي قد ما بده.
0: بدنا نعرف هلا بتشات عندكم انه اكثر البنات او الشباب؟
1: هو ليك بالحياة عادة
2: لأنه قلتي لي إنه الدفع على الشاب مش على الفرد.
1: ليك هو وين ما كان عدد الشباب أكبر بالمجتمع، فكمان عنا على الأب في عدد شباب أكتر، وكمان في عدد بنات حرزان يعني ما نقلل مش هينين الصبايا.
0: بس نقول عن هيك أب بلبنان مش كتير بيتقبلوها لأول وهلة، بس السؤال هو أكيد الشباب يتقبلوها، بس معقول يكون في عندكم أعمار كبيرة عم بتفوت على الابليكيشن؟
1: لا الصراحة نحن لرينج الأعمار اللي عنا على الأب ببلشوا 30 وطلوع، عنا أعمار جن بس ببلشوا 30-35 وطلوع، حتى عنا كتير سينجل مام سينجل داد وناس مرتبة يعني دكاترة جامعات محامين.
0: فلكل مستمعين ابن الحار يعني اذا حدا
1: عذاب
0: عذاب لا
1: اذا مش عذاب بنلقط دغري.
0: مثلا مثل هيدا كيف كنت تاكدوا انه هذا الشخص هو عذاب او لا؟
1: بس يعمل الشخص الاكونت، في عنا كذا فاز بيقطع فيها، في فاز ناس يعني موظفين بيعملوا له فلتراج للبروفايل تبعه، وفي اي اي كمان اذا وكمان بيصور فيديو بغني النشيد الوطني اتاكد انه لبناني لانه هي اب للبنانيه.
0: لحظه مش كل اللبنانيه حافظين النشيد الوطني. مش بس الفكره حلوه، فكره حلوه. مدير التسويق بتطبيق تعارف إليانور خاطر، شكرا لك.
1: ميرسي كثير لك، ميرسي للبنان الحر.
0: يا اهلا وسهلا.
1: ميرسي.

0: عندهم بنزين من سنوات قليلة بالنسبة لكثير من اللبنانيين كانت الفكرة أقرب لثرف. اليوم السيارات الكهربائية موجودة على الطرقات اللبنانية ومع بلشت تظهر محطات الشحن بمناطق مختلفة. بس الانتقال من البنزين للكهرباء مش مجرد تبديل سيارة بسيارة. المستخدم بده يعرف وين رح يشحن، قديش رح ينطر، قديش رح يكلفه هذا الأمر، وإذا طلعت من بيروت هل رح لاقي محطة بطريقه. الشركه يلي عندها اسطول سيارات عندها حسابات اكبر، كلفه التشغيل، الصيانه، البطاريات والمسافات اليوميه. يعني نجاح السياره الكهربائيه بلبنان ما بيتوقف بس على عدد السيارات المبيعه، بل على البنيه التحتيه اللي راح تكبر حواليها. شركه لبنانيه رائده بقطاع المحطات طاقة. تملك شبكة واسعة من محطات الوقود بمختلف المناطق اللبنانية، بتقدم خدمات بتتخطى تعبئة البنزين من توزيع المشتقات النفطية لزيوت المحركات وحلول الطاقة، وكمان عم بتواكب التطور التكنولوجي من خلال خدمات حديثة بهدف تسهيل حياة الزبائن وتحسين تجربتهم اليومية. رئيس قسم الطاقة المتجددة بشركة ماتكو السيد روبير بارش، تحياتنا لك من إذاعة لبنان الحر ضمن إكسبيريا بالفورم دو بيروت.
1: ثانك يو، ويعطيكم الف عافيه وميرسي على الاستضافه.
0: شفتك عم تهز براسك نحن وعم نحكي.
1: صح، لانه عم تحكي معك يعني 100%. في بتعرفي كل العالم بتعرف ماتكو كليدنج كومباني بالبتروليوم. عمر الماتكو اكثر من 118 سنه. سو نحن فيو ييرز اجو بلشنا بديبارتمنت خاصه بالاي ماتكو بيهتم بكل شيء بالرينيوبل انرجي.
0: بال 2018
1: ركبنا اول شارجر بلبنان، كان فاست شارجر بلبنان بمحطتنا بالداون تاون، وبعده لحد اليوم الشارجر ماشي وعم نكبر ونزيد ونوسع. بس من كم سنه لورا خلقنا ديبارتمنت اي ماتكو لكل شيء رينيوبلز، وبلشنا ناخذ مشاريع طاقه شمسيه على سكيل كتير كبير، مش بس بمحطاتنا، فتحنا كمان على البابليك سيكتور والبرايفت سيكتور. عم ناخذ مشاريع كبيره مع اليو ان دي بي للجيش للامن.
0: رح نحكي اكثر بالتفاصيل عنها. قلنا فاذا ماتكو عندها كثير تاريخ طويل بالطاقه، بس مثل ما قلنا بال 2018 بلشت تتوسع باتجاه الطاقه المتجدده من خلال اي ماتكو. فاذا السؤال هو شو ابرز الحلول والتكنولوجيات يلي عم بتقدموها اليوم، وكيف عم بتساهموا بتخفيف الانبعاثات وتوفير طاقه انظف واكثر استدامه بلبنان؟
1: نحن اول شيء بكل محطات ماتكو اللي فينا نركب فيه سولار سيستم عم نركب، يعني مطرح ما بيسمح لنا الروف نقدر نركب واللود نقدر نركب كمان عم نركب. هذه شغله كثير اساسيه، مش بس لحتى نوفر كهرباء علينا كمان، بل لحتى نخفف الاميشنز مثل ما قلت السي او 2 اميشنز، ونكون سستينبل وانفايرمنتال فريندلي. ومع هذا فتنا بموضوع الاي في تشارجينج، لانه لقينا انه في ديماند بالبلد وبلشت سيارات الكهرباء عم بتزيد، وبتعرفي يعني الببليك ترانسبورت والبابليك سيكتور كله والبرايفت سيكتور بلشوا يروحوا شوي شوي للالكتريك كارز. سو حبينا نقدم هيدي السيرفيس لكل الاند يوزرز بلبنان، وعم نركب تشارجرز اول اوفر لبنان، فاست تشارجرز. هيدي اللي بيميزنا، عنا اكبر نتورك فاست تشارجرز بكل لبنان، مش بس بمحطاتنا، بكل المولز، المستشفيات، السكولز، سام تايمز يونيفرسيتيز، السوبر ماركتس كمان. لحتى الاند يوزر عم يسوق سيارات كهرباء ما يحس انه معقول ما يقدر يوصل للديستنيشن تبعه، او معقول تقطعوا السياره. يعني هيدي الرينج انكزايتي هي اسوأ شغله بتخلي العالم ما تروح لسياره كهرباء. فنحن حلينا هذا الموضوع وعم نكبر بعد نتورك تبعنا، كل شهر عم بيزيد وعم نغطي كل المناطق بلبنان.
0: هلا قلت انه الاند يوزر بضل عتلنهم انه بركي قطعتني السياره شو بدي اعمل، انه بترمبه، بتروح مع حدا، بتروح بتجيب جالون بنزين، بتروح بتجيب بتحط بس انه بطاري على البطاريه شو بتعمل.
1: هيدي هون ما بتزبط صح. يعني دائما بده يكون في معه برسنتج معين من الباتري موجوده بسيارته ليقدر يوصل فيها. هلا الشغله الحلوه بلبنان انه ما في لونج ديستانسز، يعني المسافات كلها قريبه، ونحن يعني عم نكثر تشارجرز، عم نزيد كثير تشارجرز. يعني في لوكيشنز يعني على البارل رودز عم تلاقي في شارجرات او حد بعضهم كمان بسام ارياز. بقى ما بقى يعطل هذا الهم يعني بولا اي شكل صراحه. يعني والشارجرات صاروا كثير سريعين، يعني ما بينطر كثير وقت، ما بيتاخر، يعني بيشرب كافي عنا باليلا ستوب بالقلب المحطه بيكون شرج سيارته.
0: تعريف روبير انه بالاول كنا نشوف التشارجرز كنا هيك نحسهم غريبين، هلا صاروا عينا شيء كثير طبيعي على الطرقات بلبنان.
1: صح صح، بلشوا العالم كثير يتعودوا عليهم، وصارت خلص يعني ديلي براد للبيبل يعني اللي عم يستعملوا الالكتريك كار، وعم نزيد وعم يزيدوا كتير. يعني منشوف الأرقام year after year. The growth صراحة كتير مخيفة والtrend is going up. وEventually يعني الشفت للإي في حيكون يعني وصلين لsooner or later, لأنه the manufacturers برا بطلوا الكل يصنعوا full ICE أو conventional cars. صاروا عم يعملوا هال production 60-70% electric. So 5-10 years لح يصير هالماركت هو الأكبر ماركت. يعني
0: الاستدامة بالنسبة لماتكو مش بس موضوع بيئي بل بتشمل كمان المسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة. كيف عم بترجموا هالالتزامات على أرض الواقع سواء بحماية البيئة أو تعزيز المساواة بين الجنسين أو اعتماد معايير عالمية بالجودة والسلامة؟
1: Thank you. هذا very good question صراحة. نحن بالمدكو موضوع الwoman empowerment شغلة كتير أساسية لإلنا صراحة. وإذا بتشوف number of employees اللي هني women يعني بتلاقي فيه شوية إكليبر كتير قريب. يعني الرقم عم بيزيد. يعني دائما منشجع نحن الفيميل على البوزيشنز طبعنا وبهمنا كتير هذا الموضوع. ونحن منآمن إنه الومن يعني مثل المان فيها تعمل حيا الله شغل, بالعكس في مطارح معينة بتكون أنجح كمان. سو معنا أبدا هذا التمييز. وبتعرفي المدكو دايما سباقة بكل شيء مش بس بالتكنولوجي, بهيك قصص كمان وخاصة بموضوع الومن والسستينابيليتي مثل ما ذكرتي وقصة البيئة والإنفايرومنت وهيك. فكتير بنهتم بهالقصص هذه.
0: إيه مدكو عم بتوسع شبكة شحن إلنا السيارات الكهربائية بلبنان وصار عندها أكثر من 25 محطة؟
1: لا صار عندنا أكثر من 45 محطة.
0: هذه معلومة كانت ناقصة عندي مش 40 محطة. كيف تشتغل المحطات وقديش بتاخد عملية الشحن؟ بدنا بس يعني هيك نقلهم تقريبا قديش مثلا. قلت لنا إذا كفتوا على يلا الماركت عندكم بالمدكو دغري بتخلص بالشريج, وشو الخطط لتوسيع الشبكة وتسهيل استخدام السيارات الكهربائية بمختلف المناطق اللبنانية؟
1: التشارجرز طبعاً هني كلهم فاست تشارجرز, يعني عنا from 60 كيلووات up to 180 كيلووات. هلا سرعة الشحن يعني depends على الكار باتري كاباسيتي والكار تشارجينج كاباسيتي والتشارجر كمان. نحن عم نجرب قد ما فينا نحط فاست تشارجرز, نعمل لهم كهرباء بطريقة قد ما فينا تكون كلين. يعني مش دايما نتكل على ديزل جنريتور, في معنا سولار سيستم بيكون عم بيساعد مرات, وفي عنا عم نحط بيج انفستمنت بالباتريز كمان لنجرب قد ما فينا نكون مزبوط سستينبل وعم نخفف الاميشنز اللي هو هذا البيوت الاساسي تبعنا. التشريج عم نغطي كل انواع السيارات, يعني التشارجرز تبعنا كومباتبل مع كل الكارز وبيجوا تو كونكترز, يعني فينا نشارج سيارتين سيمولتينيسلي مع بعضهم ايه, which is very good. يعني هيدي بيوقفوا تو كارز مع بعضهم بيشارجوا وبيفلوا سوا بسرعه كمان كتير مقبوله يعني. وعم نكبر النتورك, عم نغطي كل المناطق بلبنان. يعني وين عم نلاقي في جاب عم نعبيها ولح نضل نزيد. وهيدا الايم تبعنا, يعني عم نعمل هالانفراستراكشر بهذا الدومين صراحة. والإي موبيليتي يعني صار بارت أساسي من شغلنا وكور بزنس. يعني it's a natural transition for us as Medco لننقل من الconventional لكل شيء sustainable وelectric وsolar وgreen وenvironmental friendly وكل هالsolutions.
0: يعني من حديثك هيك عم بيجي شغلة على راسي عم نعيشها معودين تي في وراديو من ورا السوشيال ميديا. منقول دائما انه اف معقول يروح على تي في والراديو, معنا ما بيروحوا. هلا هون بدنا نفكر كمان انه مع الباتريز وكمان قصه يعني المحطات التقليديه الوقود التقليديه, معقول نوصل لمحل انه خلص ما بقى نشوف محطات وقود تقليديه؟
1: لا ليكي يعني اتليست مش بهالعشر سنين الجايين. يعني اكيد رح يكون بعد في عنا سيارات وفي باصز وفي يعني اللي حنضل نعوز بنزين وميزوت المعودين عليهم وغاز إذا مش بالترانسبورت بالمصانع بكل كذا. بس يعني ما بعتقد بلبنان رح نوصل لنهار يكون 100% electric بهالعشرين سنة الجايين. لنقول يعني بدها بعد أكتر من هيك. هلا في بلدان بأوروبا صاروا ببرسنتج كتير كبير, يعني وخاصة كل شيء سيارات جديدة عم تشترى. في مثلا نوروي صاروا 100% electric كل شيء new cars. بس in general بالبلد لا بعضهم أقل. هلا ما تنسي ببلدين هيك متطورة في عندهم كهرباء مأمنة من الدولة. صحيح. يعني الانفراستراكشر تبع الكهرباء هي شغلة أساسية لحتى نقدر نتطور بهذا الفيلد بعد أكتر وأسرع كمان. سو نحن عن قد ما فينا كمدكو عم نقدر نلبي هذا الموضوع وعم نضل نطور التشارجرز تبعنا. يعني عم نلحق التكنولوجي دايما كل سنة سنتين عم بيكون في شيء جديد، عم نجيب دغري اجدد برودكتس ونركبهم لحتى يضل الكونسيومر بلبنان حاسس حاله دائما لاحق التكنولوجي. لانه صراحه اللبنانيين سباقين يعني سيارات الكهرباء بلبنان، كمان يعني صار لها فتره موجوده بلبنان وعم بتزيد بسرعه كتير اكثر من كتير مناطق بالمنطقه، يعني كتير بلدان بالمنطقه.
0: صحيح.
1: سو اللبناني بيحب هالقصص والتكنولوجي وهيك، ونحن دائما ماتكم مكبين هيدا الموضوع.
0: لبناني حشريته دائما هيك بتدفعوا لمحلين عن جد بتخلي هو السباق.
1: صح صح.
0: من المشاريع اللي لفت عندكم سياره يويو الكهربائيه المصممه خصوصا للتنقل يعني داخل المدن، شو ابرز ميزاتها من ناحيه المسافه اللي بتقطعها، السرعه، الامان، وكلفه التشغيل، وكيف عم بتساعد كمان الشركات على تحويل اساطيل سياراتها يعني من البنزين للكهرباء؟
1: سيارة اليويو بصراحة هي بس هيك لنكمل الباكج يعني الايكو سيستم تبعنا. هيدي سيتي كار مثل ما ذكرتي، بتمشي بقلب المدينة، يعني الرينج تبعها تقريبا up to 150 كيلومترز. خرج هيك يونج بيبل، خرج دليفري، خرج فليت. الحلو فيها انه الباتريز تبعها سوابابل، يعني فيك توصل تشيلي باتريز تحطي باتريز ترجع تمشي رينج اطول. ما بتعتلي هم بقلب بيروت، بتتشرج بالبيت على كهرباء البيت العادية ب 3-4 hours 10 امبير بتكون فولت بطاريتها، بتمشيكي 150 كيلومترز. So it's very convenient بقلب السيتي وpractical صراحة. ونحن سألتيني عن موضوع الشركات كيف عم نساعد الشركات، نحن عاملين agreement مع كذا شركة بلبنان المستوردين سيارات الكهرباء لنحمسهم كمان ويساعدوا الكلاينتس تبعهم يشتروا سيارات كهرباء، نعطي ديسكاونت على التشريج، نعمل يعني coordination مع كل case by case يعني. سو هيدي الشغله ساعدت كتير صراحه الشركات، وفيها كومبرومي من ميلتنا ومن ميلتهم ومن الكل، بس كل هيدا لحتى نقدر نحمس ونشد هيدا الماركت يعني towards a better and future sustainable e-mobility بلبنان
0: ان شاء الله. ايمتكم عم تقدم حلول متكامله للطاقه الشمسيه اللي كمان حكي عنها بالاول، وتخزين الكهرباء بالبطاريات، كيف بتساعد التقنيات البيوت والشركات والمصانع يخففوا من اعتمادهم على المازوت ويوفروا فواتير الكهرباء؟ يعني نحن ببنان
1: صح صح. صراحه يعني اكثر اغلى فاتوره بندفعها كلنا ببيوتنا او بمحطاتنا او بالمصانع او بالمعامل او بالمدارس وين ما كان، هي فاتوره الكهرباء. سو موضوع السولر هو احسن انفستمنت بينعمل لحيالله ابلكيشن، على شرط يكون في انف سبيس تتركب سولر بانلز لانه هن بيوفروا لنا اكثر شيء. هلا لتعملي سيفنجز اكثر بدك تطفي الجنريتر، ديزل جنريتر كومبليتلي لتقدري تعملي هيدي وتحطي باتريز. نحن ركبنا لكتير مصانع وساعدناهم كمان بالتركيب، وبنعمل ستدي فروم اي تو زي من الديزاين، نعمل سايت فيزيت، نعمل ديزاين، بنشرف على الموقع، بنشوف اللود تبعه، بنحضر الفايل كله سوا وبنروح بنركب السولر سيستم. هلا عم نركب one of the biggest projects بلبنان هو بأنفي، عم نعطي الضيعة كلها بأنفي مع شركة نور أنفي لنطفي الجنريترز بأنفي لفترة طويلة من السنة. يعني هيدا صراحة إذا نطلع فيها من in terms of savings عدا الديزل savings كمان CO2 emissions وللإنفيرومنت، يعني أهل أنفي رح يحسوا بفرق كتير كبير صراحة. هيدا سيستم مكون من 1.5 ميجاوات مع 4 ميجاوات اور ستورج باتريز كونتينرايز سولوشن، فيري ادفانسد، فيها كل التكنولوجي، فيري سيف.
0: بتشتغلوها مع البلديات؟
1: مع البلديات، وهونيك في شركه خاصه عندها هي الجنريترز اوريدي كانت بتوزع كهرباء، سو حطت هالسولر لتخفف من استعمال الديزل والانتاج الكهرباء. وهيدا حل يعني صراحه بلبنان، يعني موضوع الكهرباء هو الديسنترلايز سولوشنز، يعني كل بلديه اللي قادره تعمل واي نوت. وبعتقد مش من فتره كتير طويله الهيئه الناظمه بلبنان طلعت قرار بتسمح بهذا الموضوع از ان انترم لموضوع الادي ال، وعلى امل يعني تنحل قصه كهرباء لبنان كلنا بنكون مبسوطين. بالعكس يعني في قوانين موجوده بالدوله كتير مهمه بتساعدنا على الطاقه المتجدده، منهم الدي ار اي لو اللي هو 318، هيدا اكثر قانون يعني بحل مشكله كبيره صراحه لكل الكونسيومرز الكبار. ان شاء الله نتامل قريبا يكون يعني يوصل لنهايات سعيده مثل ما بيقولوا يتطبق، لانه بيساعد كل الشركات الكبيره وبحل مشكله كبيره بالكهرباء.
0: باخر لقائنا وبعيدا عن الطاقه الشمسيه، ايمتكو عم تشتغل كمان على تقنيات مبتكره مثل المضخات الحراريه
1: Yes.
0: والطاقة الجوفية وتحويل النفايات العضوية لطاقة، كيف بتشتغل هذه الحلول وشو الفوائد اللي ممكن تقدمها للبنانيين من ناحية التدفئة والتبريد وتوفير الطاقة وكمان حماية البيئة؟
1: نحن عندنا الهيت بامبس. هيت بامبس هول مينلي للريزيدنشال وللكوميرشال سكيل برودكتس، يعني بيشتغلوا على الهواء والكهرباء، فيري افيشنت برودكت. بيوروب كتير بيستعملون، بطل حدا يسخن بيته او يسخن المي او يدفي بيته على لا المازوت ولا الغاز، صار كله بيستعمل كلين انرجي اللي هي الكهرباء. سو نحن جبنا هودي الهيت بامبس، نيو تكنولوجي، عم نركب منهم كتير، فيري افيشنت، فيري يوسفل، بتمشي يعني مع السولر سيستم بيكون مركبه ببيته، بياخد كهرباء من هالسولر والبقوي بياخدها من الهواء الفري اير الموجوده. يعني sustainable solution all year long، للمي السخنه، للتدفئه، للتبريد، وحتى للسويمينج بول كمان. وبس نروح لسكيل اكبر كمستشفى او مدرسه او هيك، عندنا الجيوثيرمال تكنولوجي، يعني كل هالسولوشنز موجودين عندنا. وكمتكو نحن كتير مهتمين بهيدا الفيلد صراحة، لنقدر نطبقهم كلهم هودي ونساعد اللبنانية كلها سوا لتروح لسولوشنز تكون شوي وفيري وسستينبل وكوميرشل، تكون مقبولة من ناحية الفاينانشلي وبنفس الوقت للإنفايرمنت.
0: يعني رئيس قسم الطاقة المتجددة بشركة ميدكو روبير باليش، شكرا كتير لك، يعطيكم ألف عافية. أكيد رح نضلنا بلبنان الحر، كن عم نواكبكم يعني بالسنوات اللي جاية.
1: أكيد، thank you so much، ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.

0: التطبيقات والطاقم نوصل لشيء موجود خلف كل شركة ومؤسسة ناجحة تقريبا، الإدارة. أوقات منشوف النتيجة النهائية وما منشوف التفاصيل اللي وراها، مبنى نظيفه آمن، معدات عم تشتغل، موظفين بيعرفوا مسؤولياتهم، استهلاك طاقة مضبوط، وخدمة عم توصل للناس بلا مشاكل. كل هيدا ما بيصير بالصدفة، وراء إدارة تدريب معايير ومتابعة. واليوم إدارة المرافق والمشاريع نفسها عم تتغير مع دخول البرامج الرقمية والبيانات والتقنيات الحديثة. صار ممكن المؤسسة تعرف وين عم تهدر موارد وين في مشكلة قبل ما تكبر، وكيف ممكن ترفع انتاجيتها. بس التكنولوجيا واحدة ما بتكفي. من المدير العام لشركة كولي سيرف السيد شكري حبيب، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
1: Thank you. أهلا فيك.
0: في الأول، شو الرسالة الأساسية لشركة كولي سيرف، وكيف عم بتساعدوا مديري المرافق والمشاريع يطوروا مهاراتهم ويواكبوا أحدث التقنيات وأساليب الإدارة العالمية؟
1: Thank you على الاستضافة مرة تانية. نحن شركة استشارات وتدريب، منقدم خدمة منساعد القطاع العام والقطاع الخاص كيف يبني استراتيجية كاملة لإدارة أي منشأة أو مبنى، بحيث هذا المبنى يخدم الناس، يخدم الخدمة اللي هو مؤسس أو مصمم لأجله، ويقدم أعلى كفاءة ممكنة بأقل كلفة ممكنة.
0: أستاذ شكري، نحن رح نتوقف معك، رح نرجع ننزل على لبنان الحار لستوديو لبنان الحار، نأخذ موجز ومن بعدها رح نرجع نكفي عن كولي سيرف.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: عناصر، في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. توغل الجيش الإسرائيلي في زوطر الغربية بالتزامن مع تجريف أشجار زيتون وتقدم دبابة مركافة باتجاه نبع إبل السقي. جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون تقديره لجهود الصليب الأحمر والهلال الأحمر في خدمة الإنسان وصون كرامته. كلام عون جاء خلال لقائه مدير البعثة الإقليمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط كريستيان كاردوزا والقائم بأعمال رئيس البعثة في لبنان والعراق روبن روميرو بحضور الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كيتاني. وشكر الوفد الرئيس عون على رعايته المؤتمر الإقليمي 12 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مشاركته في افتتاحه. تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل جمهورية قبرص الأربعاء والخميس الماضيين، والتقى نظيره رئيس الأركان إيمانويل ثيودورو إضافة إلى وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس، وتمحور البحث حول آخر التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. وفي إطار الزيارة تفقد ضباطا من الجيش اللبناني يتابعون دورات تدريبية في قبرص. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: Pinky promise إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
0: في الأخبار الإقليمية، سيطرت القوات اليمنية على ممر باب المندب وجزيرة ميون اليمنية بعدما خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر الحوثي في منطقة المضيق. ونشرت قوات العمالقة الجنوبية اليمنية صورا لأسر عناصر من الحوثيين في ذوباب. أعلنت وزارة التجارة الصينية الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تعزيز الحوار بشأن ضوابط التصدير. نددت إسرائيل بمنح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، مدعية أن ذلك لا يمثل تكريما للعدالة، إنما يضفي الشرعية على الكراهية والتحيز المناهضين لإسرائيل. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: المستقبل مش بعيد، المستقبل عم بيصير اليوم. أفراد، شركات ناشئة، مؤسسات وصناع قرار بيجتمعوا ضمن إكسبيريا إكسبو بأفكار وحلول بتغير طريقة عيشنا وشغلنا. إذاعة لبنان الحر بقلب الحدث، بتغطية مباشرة من الخميس للسبت من 5 to 6:30 المساء. إكسبيريا إكسبو، عيشوا المستقبل معنا اليوم. رجعنا معكم مستمعينا، مستمعي لبنان الحر من الفورم دو بيروت ضمن إكسبيريا إكسبو. وقبل ما نكون مع موجز لآخر الأخبار ومحطة إعلانية، كنا بحديث مع المدير العام لشركة كولي سيرف السيد شكري حبيب. من جد تحياتنا لك سيد شكري. من أبرز أهدافكم تحسين إنتاجية المؤسسات ورفع مستوى أداء المنشآت وحتى تحسين نوعية حياة الأشخاص يلي بيستخدموها، كيف بترجموا هالأهداف على أرض الواقع وشو دور التدريب والاستشارات بتحقيقها؟
2: فإذا نحن الهدف دايما هو نساعد المؤسسة وضع خطة استراتيجية لإدارة المبنى وإدارة الناس وخدمات الناس داخل المبنى، حتى نقدم أحسن خدمة ممكنة بأعلى جودة وأيضا بأقل كلفة ممكنة. اليوم الكلفة أصبحت هاجس عند كل الشركات، والناس بيقول لها طب أنا ما بدي أدفع مصاري أكثر أو استثمر أكثر لأنه علي مصاريف كثير وبدي زيد الأرباح. نحن الهدف هو كيف بنفس الوقت تحط investment مقبول بس بنتيجة يزيد الإنتاجية وتزيد الكفاءة وتزيد الجودة اللي بدورة تعطيك إفادة وبتعطيك ربح واستمرارية بالأعمال. الفكر السائد بيقول لك لا أنا بخفف أي مصاري بصرفها على المبنى، ليه؟ لأنه حتى زيد الأرباح، لكن أنت بهذا الوقت أنت عم بتخفف من جودة الخدمات، بتخفف من الإنتاجية وبتخفف من الكفاءة، على اللونج ران أنت عم تخسر. لكن بعض نحن عم نقول استثمر اليوم، حط بعض مبلغ قليل سنوي لكن بحط لك ربح ووفر وإنتاجية أعلى. سو نحن دورنا هو شق الاستشارة بنوضع الخطة، وشق التدريبة بندرب الناس على كيف يطبقوا الخطة ونفس الوقت كيف إن يستعملوها بشكل أفضل. سو لازم يمشوا الاثنين مع بعض، لذلك نحن هدفنا هو استشارات وأيضا تدريب.
1: طب خدمات كولي سيرف تشمل كمان مؤسسات حكوميه
2: طبعا
1: وشركات خاصه ومنظمات كمان غير حكوميه وحتى شركات ناشئه، كيف بتختلف احتياجات هالجهات وشو نوع الدعم والتدريب والاستشارات اللي عم بتقدموا لهم اياها حتى تقدر تدير مرافقها ومشاريعها بكفاءه اكبر؟
2: نحن لاحظنا من خلال دراستنا للسوق انه القطاع الخاص

0: الطاقه من
1: يعني عندك وزاره البيئه، وزاره الصناعه، وزاره العمل، وعم نتواصل مع وزارات اخرى، عم نشتغل مع المعهد الوطني للاداره الإناء اذا بتسمعي فيه، هو يلي بيدرب كل موظفي الادارات العامه. فقدمنا كمان دورات هناك لحتى، وكان يجي يعني دربنا اكثر من 30 اداره عامه على مدى اكثر من ورشه عمل. فالهدف هو زياده الوعي، لانه اليوم نحن اذا بتسالي اي اداره عامه عندكم خطه استراتيجيه لاداره هذا المرفق او هذه المنشاه، الجواب دائما لا مش موجود. فلذلك نحن عم نشغل على التوعيه بشكل عام على كل القطاع العام قد ما فينا عم نقدر نوصل، والقطاع الخاص عم يساعد وقت ما يطلبوا منا.
2: يعني كان هيك سريع اليوم لقائنا معك استاذ شكري. مستمعينا نحن لقائنا اكيد معكم بعد ما خلص رح يكون لنا عوده على الساعه 5، رح نتوقف هلا مع كمان محطه اعلانيه، من بعدها رح نكون مع زميلي وفاء شديا على الساعه 4، من بعد زميلي وفاء شديا على الساعه 5 الا ربع مع جوله المحليه. خليكم معنا.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 1,800,000، البنزين 98 أوكتان 1,820,000، المازوت 1,614,000، والغاز 1,383,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: مام؟ كيف كانت البامية اليوم؟ حبيتها؟
5: تجنن.
4: رجعت لي التفروير؟
6: تبروير مش رجعلك، بس مع IPT سمارت كل شي بيرجعلك. حمل التطبيق، جمع نقط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.

الجمعة 29/1/26 أوفى التحيات من وجهها لكل مستمعي لبنان الحر وتحديدا مستمعي نجوم الظهر. ماريانو داوود على هندسة الصوت، مش إلك هالشغلة يا ماريانو، إلك بهندسة الصوت، شطور كتير كمخرج إذاعي، بس صار في شغلة هيك بقلك مش إلك. هيدا العملة مش عملتك. إذن أهلا وسهلا بالجميع، لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا تلت نجوم الظهر لبنان الحر.

منبلش منحييكن مع أغنية ومنتابع لقائنا مع ممثل وممثلة بيعطوا كتير وبيعطوا من قلبهم وهالقد حقيقيين. رح يكونوا معي بمداخلتين هادفيتين.

عم نمرق فيه بلبنان للأسف إلى ما دون جهنم. بيقولولنا تفائلوا، بيقولولنا خلي يكون عندكم أمل. تفائلنا كتير وأكيد يعني عنا أمل لأنه عايشين بهيدا البلد وبدنا نضل بهيدا البلد، يعني مجبورين نتأمل. ولكن ما في شيء بيدعي للأمل، أكان اقتصاديا، وهو الحال الميؤوس منا، يبدو أنه ميؤوس منا اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، حدث ولا حرج، صحيا، شو بابنا أقول، أمنيا، قاعدين على فوهة بركان ما بنعرف إمتى بتنفجر الأمور، والحالة بالوين. وبقولوا لنا طولوا بالكم. على شو بدنا نطول بالنا؟ بنسمع خطابات، بنسمع مؤتمرات صحفية، بنسمع سنعمل وسنبدأ وشي، وكله حكي بحكي. للأسف زهقنا وقرفنا وطلع ديننا ولمين؟ على من تقرأ مزاميرك يا داود؟ هذا الحكي كان مفروض ببلا جمرك ينقال، نحن هون نجوم الظهر فور فني يعني. ولكن هاي المقدمة كلها يا ريت مارون بتوطي لي شوي الموسيقى على ديني. مرسي لك، مرسي مارون، ثانك يو. عملت هيدي المقدمة كلها حتى اقول انه رغم كل هالمآسي اللي عم نعيشها، بعد في ناس مآمنة بلبنان، بعد في فنانين هالقد مؤمنين انه عملهم رسالة، بعد في مسرحيين هالقد بيتعاملوا مع الجمهور ومع الخشبة بشفافية، هالقد هن حقيقيين وهالقد مستمرين رغم كل الظروف المحيطة ولو حطوا من جيبتهم. المهم انه الرسالة تكون سامية اللي عم بيوجهوها، وتحديدا من خشبة المسرح.

المداخلة الهاتفية راح تكون مع شخص كتير بعزه، كتير بحبه، كتير بحترمه، وبكون كتير سعيدة بس يكون عنده عمل فني.

0: الكاتب والمخرج والممثل رالف سمير معتوق. معي بمداخلة هاتفية، ياريت كان معنا بقلب الستوديو، ولكن منعرف أنه عندهم عروض مسرحية وهلأ هني موجودين بقلب المسرح. رالف سمير معتوق، ألف تحية لإلك.
1: وفاء اشتقت لك.
0: أنا كمان،
1: وبتشكر استضافتك دايما ودعمك أنت ولبنان الحر، عندكم معزة كتير خاصة عندي.
0: يا أهلا وسهلا فيك رالف. طبعا كنا عم تسمع المقدمة اللي عملتها، ما في شيء ضابط بلبنان للأسف، ولكن بعد في فنانين مؤمنين أنه بدنا نعيش وبدهم يعيشوا بهيدا البلد وبدهم يعملوا أعمال فنية بهيدا البلد، وتحديدا أعمال مسرحية ولو حطوا من جيبتهم. حول هيدا الموضوع شو بتقول؟
1: سمعتك ودايما بتحط الاصبع على الجرح، ولحد هلا اللي قلتيه مظبوط. نحن عم نجرب نعمل المستحيل، اولا لنضل هون، ثانيا لنقول انه لازم نعمل شيء، وثالثا ليضل المسرح موجود. بس البشع انه من سنه لسنه وفاء عم تصعب كثير الامور. يعني انا من سنه على قد كان عندي مسرحيه، كان الوضع احسن من هالسنه لما كان عندي مسرحيه. عم بحكي على الصعيد الانتاجي، الامني، الاقتصادي. للأسف سنة عن سنة عم تصعب، لدرجة بلشنا نسأل قديش رح نضل قادرين نكون مضاينين. بس نحن نقول انه نحن بهذا البلد محكومين بالأمل، يعني ما عنا مجال إلا نضل نتأمل، لأن أخذوا منا كل شيء. بقلنا الأمل يلي نحن متمسكين فيه، على أمل انه عم جد يتغير، رغم انه كل مرة عم نشوف انه الأشياء بمحلة كما نقول عم تتراجع.
0: للأسف للأسف. ويمكن في شيء أهم من الأمل، واللي هو بيعطي الأمل، هو الإيمان. الإيمان بهيدا البلد رغم الظروف اللي عم تمرق عليه وعلينا.
1: صح، والإيمان أنه هيدي المهنة عن جد عندها أبعاد أكتر بكتير من أنها تكون مهنة بس فنية. وهالشي أكتر شيء نحن بنلمسه بالمسرح، لما يخلص عرض وتلاقي حدا عم بيقلك بتشكرك لأن حكيت عن هالموضوع، أو لما حدا يقول أنا ظاهر من هون أغمر لبحبن لأن هيدا الموضوع ذكرني فيهم. نحن بحاجة بس لناس بالسلطة عندهم الثقافة الكافية والوعي الكافي ليفهم نحن شو منجرب نعمل. من هون بتحسن الأوضاع، بس طالما الموجودين بمراكز السلطة بيشبهوا اللي موجودين حالياً، للأسف نحن مش كتير عم نتأمل بأشياء حلوة.
0: يعني أهم شيء يكون عندهم ثقافة الإنسان اللي صح. يبدو ما بدنا نعمم في 10% ترفع لأنهم القبعة لأنهم فعلا، ولكن هالأمور بدها أكترية، والتسعين بالمية أو 95% ما عندهم ثقافة الإنسان، وهيدي المشكلة.
1: مظبوط،
0: للأسف. رالف سمير معتوق، فكرت يوما ما بالهجرة ولا لا؟
1: لحد هلأ لا، وبقول انه الشغل اللي عم بعمله والناس اللي بحبهم اللي هون بيربطوني بهالبلد، والذكريات اللي عندي اياها بتربطني بهالبلد. بس بدقين انه عم نتعب شوي شوي، يعني مثل كأن حدا قاصد يتعبنا لتعمل بلان بي، وهالبلان بي بطل محبب ابدا لان اثر على فئة كتير كبيرة من اللبنانية وما بدنا اياه بقى. بس انه طالما في عنا نفس بدنا نضل موجودين هون وعم نجرب نعمل شيء لهون.
0: صحيح صحيح. رالف عمل مسرحي تحت عنوان بعدك.
1: مظبوط.
0: العنوان غريب، العنوان يعني بس نشوف بعدك ما بنقدر نتخيل شو معقول يكون فيه على خشبة المسرح بهيدا العمل المسرحي. صح
1: صح، وهيدا شيء انا دائما انا وياك بنحكي فيه، عناوين الاعمال قد ايه بتهمنا تكون ملفته، وبنفس الوقت فكر انك اخذت كل شيء منا وتفوت تتفاجئ بشيء تاني، لان بالنهايه هيدا اذا بدك الواجهه تبع العمل. وانا حبي للتفاصيل بخليني بلش من الواجهه لا انتقل على الباقي.
0: يعني انت بالبدايه بتحط العنوان بعدين بتكتب، ولا بتكتب مثل العاده يعني مثل الشيء المتعارف عليه وبعدين العنوان بياخد وقته معك؟
1: لحد هلأ بسبع تجارب كتابية، مرات زبطت أنه يكون العنوان حاضر قبل العمل، ومرات نطرت ليخلص العمل لأرجع عنوان. بعدك بالتحديد كان العنوان حاضر والموضوع حاضر، كان ناقص بس تسلسل الأفكار والصياغتهم إذا بدك.
0: نعم، أنت دي أخذ وقت، دي أخذت وقت الكتابة معك؟
1: أخذت بين الأبحاث اللي كنت عم بعملهم والتنفيذ والفينيساج إذا بدك النهائي بحدود الأربعة أشهر.
0: أربعة أشهر متواصلين؟
1: متواصلين، من الأبحاث، من الكتابة، من أنه جربت التقى بناس عايشوا هالتجارب اللي حكيت عنها، لأن أنا أؤمن أنه ما فيك تكتب أنت بعيدة عن الموضوع، لأن قد ما جربت تقرب عليه بتضلك غريبة عنه. بس اليوم بس تتعرف على حدا عايشه، بس تسمع شو عايش، مش ممكن إلا ما يتغير مسار من مسارات هالقصة،
0: حتى يتغير تتغير نظرتك لهالشخص.
1: مظبوط، وللتجربة العيشة، لأن مرات نحن بنحكم عن بعيد.
0: صح.
1: وهذا الشيء كتير بضر الموضوع وبضر الشخص. بس لما تقرب منه بتلاقي لا، في إذا بدك قصة تانية غير القصة المعلنة.
0: صحيح. رالف معتوق، كتبت، أخرجت، مثلت. ليه عملت هالثلاث اشياء؟ مش انه مثلت كان في مخرج وكان في كاتب، ليه؟ لانه حسيت انه رسالة ما بتوصل الا اذا انت كتبت واخرجت ومثلت
1: بهيدا العمل بالتحديد. ايه؟ انا لي 5 سنين تقريبا عم بكتب ومثل وانتج وسلم الاخراج لحدا غيري.
0: صح.
1: بس هالمرة بالتحديد حسيت انه هالقصة هالقد انتيم وحلوة ومصدقة ومآمن فيها اولا. ثانيا يلي ساعدني انه اعمل هالخطوة هو المسرح، صغر المسرح. انا عم بارد بمسرح يصنف من فئة البلاك بوك.
0: صح.
1: مسرح خشبته 4 أمتار وبساعة 50 شخص. فحسيت انه هيك بس وقفت قدامه انه لا، هالمرة انا قادر اتحكم بكل تفاصيله. لا شك انه كان شيء كتير متعب وصعب، بس أنا اليوم بس أحكي بمسرحية مبلشة بأكتوبر. أنا تجهيزاتي كانت مبلشة من أيار لأقدر أطلع بأكتوبر على المسرح، فتحضير كبير ومنظم مثل اللي عملته قدر يوصلني للنتيجة اللي أنت شفتيها مبارح.
0: صح.
1: على أمل أن تكون احترمت عين المشاهد من كل أطرافها يعني.
0: رالف، أدي وجعك هيدا السيناريو انت وعم تكتبه، انت وعم تحبكه، قد ايه وجعك؟
1: كثير، لانه ولا مره
0: عمل اعمالك المسرحيه السابقه على طول كان فيها نوع من الوجع، ولكن هيدا تحديدا كان الوجع كبير. صح.
1: صح 100%. وانا دائما بآمن انه اذا ما حطيت حالك انا بقول الكلمه بجلد الشخص اللي عاش هالتجارب وحكيت بمصطلحاته وبالانتوراج تبعه وحطيت حالك بجلده هالقد، هالكلمة بتعبر عن شو قصدي، ما ممكن تقدر تكتب عنه والناس تصدقك. يعني اليوم أنا كل الألعاب، كل الأدوار اللي لعبتها قبل واللي كلهم أنت حضرتيهم، أنا مش قريب لولا واحد منهم بولا شكل من الأشكال.
0: صح.
1: لفات أنه قدرت خلي الناس تصدقهم ويوصلونهم، هيدا معناتها أنه أنا صدقتهم، وهالشي أثر علي نفسيا وجسديا كتير مرات. ببعدك بالتحديد لأن كمان أنا كتير بعيد عن الموضوع اللي رح نخليه سيربريز للعالم.
0: أكيد.
1: جربت أعمله أن حط حالي محل هيدا الشخص بكل شي عايشه، بكل وجعه، بكل فرحه، بكل شي مرق فيه لا قادر أكتب عنه. فلما اكتملوا هول العناصر عندي لقيت لحالي عم بحكي بلسانه بجمل يمكن لو أنا عشت تجربته كنت قلتهم أو كنت فكرت فيهم.
0: رالف، يمكن أنت معش، أكيد معش التجربة، تجربة الشخص اللي حكيت عنه بقلب المسرحية واللي أديت شخصيته، ولكن يمكن كان في شخصيات قريبة منك حتى تقدر تعالج هيدا الموضوع بهالقد صدق. يعني بحس انه في شي حدا بالانتوراج، في حدا بالعيلة، في حدا يمكن عاش الى حد ما البعض من هذه التجربة،
1: في جزء من التجربة اللي هي ما بعد هالتجربة اختبرتها مع ناس حوالي. بس التجربة بحد ذاتها انا اليوم ما في ما اذكر انه هذا العمل بالتعاون مع جمعية امبريس اللي هن أمنوا لي كل الـ الأرقام اللي عشتها لأعرف وكل المعلومات
0: الإحصائيات.
1: الإخفائيات مظبوط. فلما صار هيدا الشيء صار إذا عندك إذا بدك عندي هيك أرشيف بين إيدي ما اضطريت كتير أتعب عليه ومنه قدرت أنطلق بكتير أشياء.
0: نعم. ما توقفت للحظة أو لدقيقة أو لنهار أنه الشعب اللبناني تعبان كتير بده شيء موه عنه، ما كان عندك هيدا إذا بدك هيدا الصراع بين أنه بعمل هالمسرحية أو أنه بنقي شيء أو بكتب شيء ممكن شوي يرفه عن نفسية هذا اللبناني اللي وصل للقعر يعني؟
1: مرتي وفاء هالسؤال اللي كل كاتب وكل فنان بفكر فيه، لأن نحن ديب انسايد عبالنا نفرح وأكيد عبالنا ننبسط. وأنا شخصيا عندي كم تجربة كوميدية بعد ما أبصر النور، بس اللي بيصير دايما أنه كل ما نوصل قدام فرصة جديدة لنطلع فيها على المسرح صدقيني هذا اللي أنا شخصيا بعيشه واللي مش عم بقدر أتخطاه لهلأ. بتطلع حوالي بجي بقارن كمية المواضيع اللي لازم نحكي عنها ومش عم ينحكى عنها لا بالدراما ولا بالسينما ولا بالمسرح، وبتطلع بالميل الثانية انه عندي اوبشن يا احكي عن هول المواضيع اللي لازم نعمل توعية عليهم، لان بعدها تصنف مسرحية توعوية الى حد ما من دون ما يكون فيها وعظ. وبتطلع من تاني ميل بلاقي انه ممكن يكون عم بحكي عن شيء كوميك مهضوم يضحك، شوية فارس على المسرح او فودفيل. بتطلع هيك بقول بعد بكير على هالمواضيع. انا برايي في اشياء لازم نضوي عليها، لان اذا ضوينا عليها ممكن تفيد كتير ناس، ممكن كتير تعمل توعيه بطريقه غير مباشره. فهذا اللي عم بختبره حاليا، هذا اللي عم بختبره بالمسرحيه، ردات الفعل على الموضوع وعلى الارقام اللي حكينا عنها وعن التجارب اللي بعشوها هون ناس اللي حكينا عنهم، صدمت كتير ناس تانيين ووعيت كتير ناس على انه هول الاشخاص موجودين حوالينا ونحن مش منتبهين لهم.
0: وما بنسمعهم
1: وما عم نعطيهم وقتهم الكافي، ومرات عم نستسخف اوجاعهم لان قدرتنا على التحمل اكبر من قدرتهم. فكل مرة بس اوصل قدام انتاج جديد بدي اعمله وقرب وين بدي اذا بدك وظف هالمبلغ، بلاقي انه بعد بكير الضحك في مواضيع لازم نحكي عنها، وهول المواضيع بعيطولي إذا بدك أكتر من غيرهم.
0: نعم. رالف معتوق كمان سؤال، عملك المسرحي كان بيحمل بالنسبة لي، أنت بلشت بالبداية بهذا العمل، ببداية هذا العمل كان في نوع هيك من الأمور، يعني كان في نوع من الضحكة ولكن كانت قليلة ووقت قليل، ما كان في مجال أنه شوي بالبدايات تكتر من هالضحكة شوي؟ ما أنت مهضوم يعني ويومنا مهضومة.
1: اللي صار انه اذا بدك نحسب الوقت
0: يعني اذا بدك تأهلنا حتى هالقد نزعل وهالقد يمسنا الموضوع وهالقد يمسنا النص، لانه كاتب نص بيطير العقل، يعني حتى تأهلنا نوعا ما، يعني حتى نتقبل اللي نطرنا.
1: انا اعتبرت انه المساحة الاولى من العمل انا شخصيا اعتبرتها كافية حتى اولا نقدر نحافظ ونحترم الوقت المفروض تكون مدته هذا العمل اللي هو ساعة. لان اليوم انا بآمن نحن بعصر السرعة، بدنا او ما بدنا نحن بعصر السرعة. اليوم انا اني اطرح اني عمل مسرح ساعة ونص او ساعتين، نحن اليوم الفيديو اللي بيطلع بوجنا على السوشيال ميديا اذا كان اكتر من دقيقة ما عم نحضره. فغضى منا انه نحن كمسرحيين اليوم نضل عم نحكي بساعات طويلة من العمل الا لانواع اعمال معينة مع انتراكت مع رياحة. فبعدك ما كانت بتحمل انك تعمل انتراكت وتقل الموضوع، ما كان بيحمل انه تمد اكتر من ساعة. من هيك كانت الفقرة الاولى اذا بدك اللي هيك بتفرش لشو جاي
0: تمهيدية،
1: اضطريت انها تكون نوعا ما هالقد بس وقتها لنفوت بالموضوع التاني، لان في كتير معلومات كان لازم نحكيها ويمرقوا بسلاسة بلا ما نكون عم نوعظ. هذا دايما بقوله.
0: نعم. يعني رالف بعد عندي كتير اسئلة اطرح عليك ولكن الوقت هيك شوي عم يمرق بسرعة وبيمرق بسرعة معك لانك هالقد حقيقي. وكمان معنا الممثلة الموجهة تحية والمغنية ولو انه هي حاطة الغناء على جنب، يمنى بوحنا واللي سمعناها بقلب هيدا العمل المسرحي. هيك كمان وعد فينا هالحنين، وعد فينا هيدا إذا بدك هالشعور المرهف اللي جوات كل حدا.
1: أنا بدي أقول شيء على السريع معك ما قلته بعد ولا مرة، لأن ما حدا بعد استضافنا من بعد العروضات، كانوا عم يستضيفونا قبل العروضات، انه الثلاث اغاني اللي تغنوا بالمسرحيه انعملوا خصوصا للمسرحيه.
0: نعم.
1: وبفتكر انه نسبه لانه نحن لا نصنف عمل غنائي،
0: صح،
1: بفتكر هيدا اول مره بتصير انه عمل مش غنائي عنده ثلاث اغاني
0: اوريجينال
1: ميوزك واغاني وتوزيع كاملين له.
0: نعم صحيح. رالف سمير معتو، انا بدي اقول لك مبروك على العمل.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله نحن مرافقينك يعني بكل أعمالك رالف، لأنه منعرف كتير منيح أنه بس تعلن عن عمل مسرح يعني معناتها سافولا بين أنه نحضره.
1: أنا بتشكر كتير دعمك وحضورك، وكتير بيعني لأنك تحبي، وموعود هيك نلتقى ونحكي أكتر عن هالمسرحية. ولكل حدا حابب يحضرها، هي رح تكون بمسرح ديستريكت 7 بالصيفة طول شهر أكتوبر، كل خميس جمعة وأحد.
0: نعم نعم. معقول ينقل تنقلوها بعدين على مسرح أكبر؟ لأنه تستاهل أنه عدد كبير من العالم يشوفها.
1: أنا عندي هدف أنه نتنقل فيها ريجاردلس إذا مسرح كبير أو صغير، لأن بهمني الشيء اللي كنت ناشد فيه من 4 سنين وهلأ بلش ينعمل، وللأسف أنا بعد ما صار عندي دور فيه، أنه نبلش نعرض بالمحافظات. هلأ شوي هالفكرة بلشت نتفي
0: تراودك
1: بلشت تصير، انبسطت انه بلشت تصير، بس اعمالي قبل مع كبر الديكور كانت صعبة انه نتنقل فيها. اليوم انا ديكوري محمول،
0: صح،
1: فعندنا هدف انه نكون عم نتنقل بهيدا العمل لنعمل هالاويرنس اذا بدك ننشر اكثر.
0: الله يوفقكم رالف معتوق، وشكرا لك، شكرا على هيدي المداخلة اللي عن جد قيمة.
1: مرسي كتير وفاء، مرسي انك بتقدري دايما بساعة وبعشرين دقيقة تطلعي من الشخص اجمل ما عنده، عن جد مرسي.
0: يا اهلا وسهلا فيك رالف. ومننتقل لأحلى بيوت راس بيروت، مننتقل لثورة الفلاحين، مننتقل للعودة، مننتقل لبعدك مع الممثلة يمنى بوحنا. الف تحية لك يمنى.
2: بونجور ليك وفاء.
0: بونجور وميت بونجور بعد غيبتك.
2: عن جد أنا كمان اشتقت صراحة، كتير اشتقت.
0: وصلت على المسرح ولا بعدك بالسيارة؟
2: أنا صراحة كنت عم بسمعكم أنا ونازلة، وصفيت عجنة بس لأقدر ركز معكم.
0: نعم نعم.
2: بعد ما وصلت
0: قديش في هالكيمستري بينك وبين رالف معتو حتى قدرتوا توصلوا لنا هالشعور من خلال هيدا العمل؟
2: بتصدق ما كنت عارفة انه هالقد هالقد في كيمستري.
0: انت اول
2: يعني
0: مرة
2: بلشت اسمع العالم عم تحكي انه قديش منصدقكم ككابل،
0: صح،
2: على المسرح من بعد بس عرضين. يعني كان هيدا الشيء كتير كريديبل للناس ويصدق، وهو اللي خلينا نحس انه عن جد الكيمستري كتير قوية.
0: صحيح. يمنى انت اشتغلتي انت ورالف، بس ما كنتوا انتوا يعني بغربة، انت ورالف كنتوا بقلب المسلسل
2: كممثلين. يعني
0: صحيح كممثلين كنتوا تلتقوا وكان في حوارات بيناتكم، ولكن خيو لرالف كنت انت مدامته بغربه.
2: مظبوط. صح؟ صحيح.
0: بس تبين الكيمياء بينك وبين رالف على المسرح، بينت واضحه، وصلتوا الرساله اللي بدكم توصلوها.
2: اكيد لما تجمعي لما تجمعي الممثلين هيك بنص حصريهم بوجه بعضهم بيكون شيء مغاير عن ما يكون الدور مثلا بعيد عن،
0: صح،
2: عن الممثل الثاني. او رفتي يعني انت حطيتينا هيك بوجه بعضنا بدورين متوازيين وبدورين فيهم تقل بقى
0: وصلت.
2: يا بتزبط يا ما بتزبط.
0: صحيح
2: صراحة.
0: ما في حل وسط.
2: ايه مضبوط. هي ضبطة منيح
0: جدا. يمنى بوحنا قديش فشيت خلقك بس غنيتي على المسرح؟
2: بتعرفي انا على طول بقول بس انسأل انه حلمي هو اني كون على المسرح عم مثل وعم غني بذات الوقت بميوزيكال. بس هيدي التجربه ما فينا نقول عنها ميوزيكال، مع انها بتحتوي
0: 3 اغنيات
2: عملوا خصيصا للمسرحيه، بس منا باطار ميوزيكال. بس الشعور إذا بديك لمسته، يعني the fact إنه أنا جاية عم بعمل أوديشن وبدي أطلع على المسرح، حسسني بهيدي بالمسرحية، يعني حسسني بهيدي الرهبة والشيء اللي أنا على طول بحلم فيه، هيك مثل كأنه أخذت نقطة جلمس من هالشيء قدام، معقول يكون حلو. وهيدا على كل حال من المشاريع اللي على الليستة.
0: آه كمان يعني يبدو
2: هلا ما في شيء جاهز، بس هو يعني على طول كان حلم لإلي
0: بده
2: لابد ما حققه،
0: لابد ما تحققيه بطبيعة الحال. قديش قديش النص وجعك يومنا أبو حنا، وقديش بتحملي الشخصية معك على البيت لفترة ساعة أو ساعتين حتى ترجعي تقدري تتحرري منه؟
2: بالأول كتير كنت عم بتأثر، لأنه النص كان بعده فريش علينا، ومثل ما شفت فيه تقل، يعني فيه حزن، فيه رجوع للذات، فيه أفكار وأسئلة منسألهم ومظهر يمكن ما معنا جوابهم. بقى كتير بالأول كان في تقل أكتر من هلأ لأنه هيك انعركنا مع الناس وصرنا مشغولين فيه، بتحس فيه شوية كنترول أكتر، بقدر أفصل أكتر. بس ما في شك أنه نص حزين وهيك عميق بذات الوقت، بقى أكيد بيأثر، بس هلأ عم بقدر أفصل شوي.
0: نعم، شو حملت من التلفزيون لخشبة المسرح وتحديدا بهيدي المسرحية؟
2: هلأ أكيد لما منصل على التيفي منكون قاعدين ببيوت الناس، هون العالم هنا اللي عم يصدوك لحتى يشوفوا شو شغلة، أو بيكون هني عندهم الحشرية يروحوا لعندك يشوفوا شو بدك تقدمي لهم. بقى اثنيناتهم تمثيل، بس اثنينات بس يعني كل واحدة بتفرق عن الثانية بالتكنيكاليتيز، ممكن بالبروجكشن والصوت. الشيء الكومن هو الاحساس.
0: صحيح،
2: هيدا ما يعني بالاثنين موجود.
0: نعم، بحكم المسرح الصغير اللي عم تعرضوا عليه، وبحكم نعم. انه المشاهد كتير قريب عليكم على المسرح،
2: صح.
0: هيدا الشيء بيريح ولا بتعب انه يكون هالقد قريب الجمهور من الممثل ومن الخشبة؟
2: هيدا الشيء بيريح لانه المسرحية انتين وكوزي وبتتطلب انه يكون الجمهور كتير مصغي وكتير مشدود. فهيدا القرب هو بيفيد بهيدا الناحية. التحدي هو انه كل نفس يعني بينسمع، إذا بتزبط الإبرة تسمع رنتها. بقى في حال كان في شوية ديستراكشن بالصال أو هيك أكيد بدها تنعكس عليك، لأنه مثل ما شفت العالم كتير قراب من المسرح. بقى عم نجرب نوفق بين اثنين. هو لا شك تحدي، بس بذاك الوقت في له جانب كتير بوزيتيف بينعكس على العمل.
0: الشخصية اللي أديتيها بمسرحية بعدك، هذه الشخصية وين حسيتي عن جد بنوع من الخوف انت وعم تأديها؟ يعني في مشهد من المشاهد او مشهدين او ثلاثة بتحسبي لهم الف حساب انت وعم تجسديهم على الخشبة؟
2: اكيد في عندك اول شيء نقلات بين الثلاثة باللعب وبين الانتقال لحالة سودة. هيدا المفصل اذا ما كان كريدبل وسلس ووصل للعالم بطريقة سلسة كتير بيكون الموضوع كريتيكال. بقى اشتغلت كتير على النقلات انه يكونوا هيك يصدقوا. والأكيد بس اول ما يعني نفصل، انت حكيت انه المسرحية هي جزئين، مثل جزء هيك شوي لايت
0: صح
2: وجزء ديب اكتر،
0: صح.
2: بقى هيدا الحد الفاصل بيناتهم، هيدا المشهد بالتحديد لازم يكون يعني فول فوكس فول باور، ولحتى لانه دقيق، لانه هو الحلقه المفصليه يعني.
0: صحيح، اذا بدك لمعه النص.
2: صح مظبوط.
0: صحيح. يومنا أبو حنا، قديش بتحني للمسلسلات اللي لعبتيها قبل؟ قديش بتحني على الشغل مع المخرج الله يرحمه مروان نجار؟
2: نعم أكيد الكاتب مروان نجار والمنتج تحية لروحه أول شيء، أنا ابتديت معه وهذا الشيء رح يضل بذاكرتي يعني لبطل وجودي. بقى كتير في عندي حنين لهيدي المرحلة لأنه هي المرحلة اللي بلشت فيها
0: صح.
2: بقى وبذات وقت يعني الدراما بوقتها كانت بعزة، وكانت العالم بعدها كلها كعائلة تنطر وتتجمع قدام التي في، وبتكون هيدي المسلسلات هي جمعت العائلة فعليا.
0: صح صح.
2: وأكيد أكيد أكيد لما التقى بالناس وينسوا أو يتذكروا أكثر شيء من أحلى بيوت أو الطاغية أو الأعمال اللي شاركت فيها مع أستاذ مروان، هيدا شيء كتير بيكبر لي قلبي وبيعز علي، لأنه اشتغلت كتير أدوار بعدهم بس ظاهر أن بلمع براس الناس يعني بهالأدوار بالذات مع أنه صار قاطع عليها كتير وقت.
0: صح.
2: بنبسط أنه أكتر شيء بيتذكرونا بهالأدوار هيدا.
0: نعم. يمنى أبو حنة، وجهك كتير معروف أكتر من الاسم صح؟
2: وجهي
0: ايه
2: يمكن يعني لأنه ايه تيب ديستانجي شوي ما بعرف ما حلو الواحد يحكي عن حاله.
0: لا عن جد بس نقول يمنى أبو حنة يمكن لأنه غبت. مين يمنى أبو حنة ممثلة اوكي بس مين
2: ايه بس ما يشوفوا الوجه دغري
0: صورة دغري بيتذكروا.
2: صحيح هيدا نعمة
0: أكيد. يمنى السؤال الأخير لأنه يعني ياريت بعد في وقت أكتر حتى نحكي أكتر، ولكن هيدي مش رح تكون أول وآخر مقابلة، هي أول مقابلة بس مش رح تكون آخر مقابلة. إن شاء الله بنتمنى أنه تكونوا معنا أنت ورالف بقلب استوديو، لأنه
2: المقابلة الثانية بتكون بالستوديو.
0: صحيح لأنه عندكم كتير أشياء تقولوها. يمنى قبل المسرح كل حدا عنده شيء معين، ناس بتصلي، ناس بتتأمل، ناس ما عندها مشكلة بتقعد مع مجموعة وبتشرب قهوة وشو بتطلع على المسرح. أنت من أي نوع؟ إذا بدك الطقوس بين هلالين اللي بتكون عندك قبل ما تطلع على المسرح.
2: أول شيء بشتغل على القصص التكنيك، يعني أنه جسمي يكون جاهز ستريتشينج، انه صوتي يكون جاهز ونفسي يكون مفتوح. بعمل ريهرسل يا انا ورالف بهيدا الكيس، يا لحالي بمرق على النص شوي لحتى ما يضيع منا شيء. وبحرص انه اخر يعني نص ساعه اكون هيك عم لحالي اول شيء معزوله وعم مرتاحه عم بتنفس، ما عم اكون ديستراكتد بولا شيء تاني. يعني لا بالتليفون ولا بشي من هيدول، يكون بس هيك مركزة ومع حالي و I take it from there صراحة.
0: نعم
2: هيدا هو الريتشول.
0: نعم. يمنى أبو حنة ألف تحية لأليك، مبروك العمل.
2: أنا كتير مبسوطة بأنك خصيتينا بهيدي المقابلة، وعلى كل حال على طول يعني كان أنت ولا كان الإذاعة متتبعين وداعمين عطول للفن، وهذا شيء نحن كثير نفتقد له وبحاجة لإله
0: بطبيعة الحال، وتحديدا المسرح صحيح. اللي مثل ما قلت بالأول أنه أنتوا عم بتحطوا من جيبتكم، أنتوا إذا مر يعني أكيد ما بتربحوا، يمكن أقل خسارة ممكنة ويمكن خسارة، ولكن أنتوا مستمرين حتى توصلوا الرسالة الحلوة لكل متلقي. يمنى أبو حنة شكرا لأليك ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بتوصلي بخير وسلامة على المسرح.
2: مرسي لأليك،
0: أهلا وسهلا فيك يمنى. الله معك يمنى أبو حنة. مستمعينا الكرام، لهون منوصل لختام برنامجنا من نجوم الظهر. منلتقى الله بريد نهار التلاتة ضمن برنامج نجوم الظهر الساعة 4، وضيف التلاتة ضمن نجوم الظهر هو الممثل الصديق أسعد رشدان، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: لبنان تحت المجهر الأوروبي، المصادقة على إرسال قوة أمنية تصل طلائعها في 25 من كانون الأول. جعجع لا يجوز التعامل مع أزمة الكهرباء على أنها مشكلة تقنية وما يحصل امتحان فعلي للدولة. أرنوفي بعبدة وزير الثقافة السوري في السراي وقائد الجيش يختتم زيارته قبرص.

0: مراحب
1: دور قروات الدوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير لا خرجت اللي بيت حياتي بلا نروق
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس لبنان الحر
3: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي بين التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد واستعار حرب اليمن والتوتر الشديد بين واشنطن وطهران يقف لبنان متفرجا لا حول له ولا قوة فيما المطلوب واحد نزع سلاح حزب الله في الأثناء تتجه الأنظار إلى لوكسمبورغ حيث يتوقع أن يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على إرسال قوة أمنية إلى لبنان
4: في التفاصيل نبدأ من موقف رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الذي رأى أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى معتبرا أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها
3: جعجع وفي خلال لقائه مصلحة المهن القانونية في الحزب وتعليقا على التطورات في ملف الكهرباء وإعلان وزير الطاقة جو صد اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء قال أن مسارا مختلفا وضع منذ تسلم الصد الوزارة يقوم على إعادة بناء القطاع على أسس مؤسساتية واقتصادية واضحة لافتا إلى أن النتائج الأولية تؤكد وجود اهتمام فعلي بالاستثمار في لبنان إلا أن المستثمر يريد أن يعرف كيف سيسترد استثماره وكيف ستتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من الوفاء بالتزاماتها
4: تابع رئيس القوات لا يمكن الحديث عن استثمارات جدية من دون استدامة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان ولا عن استدامة مالية في ظل هدر غير فني مرتفع وجباية غير مكتملة ومؤسسات عامة لا تسدد ما يترتب عليها وتعرف لا تتفاعل مع التغير الكبير في كلفة الوقود مؤكدا أن اقتراح التعرفة المتحركة ليس تفصيلا محاسبيا بل آلية يفترض أن تربط كلفة الكهرباء بكلفة إنتاجها وختم جعجع أن زيادة التغذية ليست مجرد تحسين للخدمة وإنما تخفيض مباشر للكلفة التي تتحملها الأسر والمؤسسات والاقتصاد
3: من الجنوب حيث دشنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي برعاية وزير الطاقة جو صدي وفي حضوره مشروع نظام التحكم والإدارة المركزي سكادا شدد وزير الطاقة على أن هذا النظام سيتيح متابعة إنتاج المياه وتشغيل المنشآت المرتبطة به بشكل مباشر وسيساعد فرق العمل على اكتشاف الأعطال بسرعة والتدخل لمعالجتها وعلى تحسين استهلاك الطاقة ورصد أي تغيرات غير طبيعية في تدفق المياه مؤكدا أن الهدف الأساس من هذا الاستثمار هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين
4: شدد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال افتتاح معرض بيروت العربي والدولي للكتاب في هذه الأثناء على ضرورة استعادة سيادة الدولة شرطا لنهوض الدولة
5: واليوم ونحن نعمل على استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار فإننا ندرك أن هذه المسارات مترابطة وأن النجاح في إحداها لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة هكذا لا يبقى مستقبل اللبنانيين رهينة قرارات لا يتخذون عبر مؤسساتهم الدستورية أو صراعات لا يريدونها أو حروب لا يخسرونها بل يدفعون أثمانها مرة بعد مرة
6: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

تستعد دول أوروبية لإرسال قوة أمنية إلى لبنان. من المقرر أن تصل طلائعها إلى بيروت بحلول 25 من كانون الأول المقبل في خطوة تهدف لدعم الجيش وقوة الأمن. وكشف دبلوماسي أوروبي عن أن المهمة ستضم لا يقل عن 100 عسكري بمشاركة فرنسا إسبانيا وإيطاليا.

0: في بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جون أرنو التطورات الراهنة محليا وأقليميا والوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان. أرنو أطلع رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في خلال زيارته عددا من الدول من بينها إيران. كما بحث رئيس الجمهورية مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع في العلاقات اللبنانية السورية وسبل تطويرها.
1: الرئيس عون جدد على صعيد آخر تقديره لجهود الصليب الأحمر والهلال الأحمر في خدمة الإنسان وصون كرامته. كلام عون جاء في خلال لقائه مدير البعثة الإقليمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط كريستيان كاردوزا والقائم بأعمال رئيس البعثة في لبنان والعراق روبن روميرو بحضور الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتيني.
0: في السراي الحكومي التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح.
1: تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل جمهورية قبرص الأربعاء والخميس الماضيين والتقى نظيره رئيس الأركان إيمانويل ثيودورو إضافة إلى وزير الثقافة أو عفوا وزير الدفاع القبرصي فازيليس بالماس وتمحور البحث حول تطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. وفي إطار الزيارة تفقد ضباطا من الجيش اللبناني يتابعون دورات تدريبية في قبرص.
0: أشار مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان إلى أن لبنان يمر بمنعطف مصيري فالأوطان لا تبنى بالمواقف السلبية بل بالوحدة والتآخي وعلى اللبنانيين أن يعملوا على تقليص خلافاتهم وأن يعملوا على وحدتهم التي تصون وطنهم وتجنبه المخاطر.
1: وصل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك إلى مدينة ملبورن مستهلا زيارة إلى أستراليا تستمر نحو أسبوعين ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع واستهلها بلقاءات رسمية وحزبية تناولت أوضاع الجالية اللبنانية وتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. غياث شدد على أن لبنان أمام فرصة تاريخية حقيقية للخروج من دائرة الحرب والعداء المستمر داعيا الدولة إلى اتخاذ خطوات جريئة ومنتقدا الطروحات التي تدعو إلى التعايش مع السلاح غير الشرعي على أساس وقف المواجهة مع إسرائيل. واعتبر يزبك أن هذا الخيار لا يعالج جوهر الأزمة الفعلية.
0: من غانا وجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي رسالة إلى اللبنانيين في الاغتراب عنوانها الدولة والسيادة والارتباط بالوطن مؤكدا أن بناء دولة قادرة على حماية طموحات أبنائها واحتضانها السبيل إلى تحويل لبنان من وطن يهاجر منه أبنائه إلى وطن يعودون إليه.
1: دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات لاعتداءات التي استهدفت مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي وجددت تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الثابت إلى جانبها.
0: أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن جهاز أمن المطار وسائر الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة على جاهزية تامة لتأمين تشغيل مطار الرئيس ريني معوض لقليعات وضمان انطلاقة آمنة ومنظمة لهذا المرفق الحيوي فور استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المطلوبة.
1: دخل إضراب السجناء في عدد من السجون اللبنانية يومه 27 احتجاجا على تعليق قانون العفو العام وارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 69 حالة حتى ظهر اليوم وفقا للمتحدث باسم السجناء الذي لفت إلى أن الأوضاع الصحية للمضربين تزداد سوءا لاسيما في السجون الصغيرة ومنها سجن بعلبك.
0: عثر على رجل الأعمال عبدالله كرامي صهر رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات.
1: أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قرارا دعا فيه معاصر الزيتون المرخصة إلى اتباع إجراءات ضرورية لتجميع زبار الزيتون في خزانات وعدم رميه في الطبيعة أو الأنهر أو المجاري المائية في انتظار إعادة تدويره تحت طائلة الإقفال في حال عدم الالتزام.
0: أوقفت شعبة المعلومات شخصا في المصيلح قام بسرقات عدة لضوابط المكيفات.
2: RLL Weather Report.

0: طقس خريفي مستقر ودافي مع درجة حرارة فوق المعدلات الموسمية حتى بكرة الظهر، ليرجع يتحول الطقس لمتقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط الأمطار متفرقة أحيانا تشتد بالمناطق الجنوبية والداخلية مع برق ورعد ورياح نشطة.
1: كان في الجولة المحلية، لبنان تحت المجهر الأوروبي المصادقة الاثنين على إرسال قوة أمنية تصل طلائعها في 25 من كانون الأول. جعجع لا يجوز التعامل مع أزمة الكهرباء على أنها تقنية وما يحصل امتحان فعلي للدولة. أرنوفي بعبة وزير الثقافة السوري في السراي وقائد الجيش يختتم زيارته قبرص.
0: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة.
1: المستقبل مش بعيد، المستقبل عم بيصير اليوم. أفراد شركات ناشئة مؤسسات وصناع قرار بيجتمعوا ضمن إكسبيريا إكسبو بأفكار وحلول بتغير طريقة عيشنا وشغلنا. إذاعة لبنان الحر بقلب الحدث، بتغطية مباشرة من الخميس للسبت من الخمسة للستة ونص المساء. إكسبيريا إكسبو، عيشوا المستقبل معنا اليوم.

0: مباشرة من الفورم دو بيروت ومن قلب إكسبيريا بتغطية خاصة عبر إذاعة لبنان الحر. إذا كنتم انضميتوا إنه هلأ نحن اليوم بمساحة فيها حركة من كل الجهات، شركات، مبادرات، شباب، أصحاب أفكار ومؤسسات جايين يعرضوا تجارب مختلفة، وكل واحد حامل معه قصة أو مشروع أو حل. وبقسم الثاني من برنامجنا جولتنا بعدها طويلة رح ننتقل بين عالم الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى للخدمات المصرفية الرقمية للطاقة المستدامة وصولا لفرص الشباب وسوق العمل وحتى قطاعات الجمال والطبيعة والمساحات الخضراء. يمكن المجالات مختلفة ولكن يلي بيجمعها هو محاولة تقديم شيء جديد أو تطوير شيء منعرفه أصلا بطريقة بتناسب عالم عم بيتغير بسرعة. ونحن هون مش بس حتى نشوف شو عم بينعرض، بدنا نسأل نفهم ونسمع من أصحاب التجارب نفسهم ووين بلشوا لوين وصلوا وشو عندهم بعد شيء جديد. فورم دو بيروت، أهلا وسهلا فيكم من جديد، ومنكمل سوا القسم الثاني من تغطيتنا الخاصة لإكسبيريا عبر إذاعة لبنان الحر. الكاميرا بعدها موجودة والمخرج بعده موجود، بس طريقة صناعة الصورة عم تتغير بسرعة. الذكاء الاصطناعي صار قادر يدخل بمراحل مختلفة من الانتاج، من تطوير الفكرة والصورة وصولا للمؤثرات وتنفيذ مشاهد كانت بحاجة بوقتها وحتى وقت وكلفة أكبر. بس السؤال مش إذا الـ AI قادر ينتج صورة حلوة، السؤال إذا قادر ينتج صورة عندها روح وهوية، لأنه التكنولوجيا ممكن تختصر الوقت لكن الخبرة البشرية بعدها هي اللي بتعرف شو بدها تحكي وكيف بدها تحكي. من يعني شركة إنتاج بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بصميم أعمالها، أسسوها نخبة من المخرجين ومديري التصوير والمنتجين المخضرمين يلي أمضوا عقود بإدارة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والإعلان التقليدي قبل ما يوصفوها ويوصفوا خبرات ومهارات الإبداعية بعالم الذكاء الاصطناعي. من كرييت معنا المدير العام نديم مسيحي، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر نديم.
1: مرسي.
0: الاسم كرييت لأنه هيك عم بيسمعوها المستمعين، ولكن لما بيشوفوها على مكتوبة على السوشيال ميديا حيعرفوا أكثر عن شو عم نحكي بطريقة كتابتها. مين هي كرييت؟ التأسيس أمتى تأسست وشو بتعمل؟
1: مثل ما قلت هي لعب على الكلام أول شيء كرمال الاسم. نحن حبينا نزيد حرف الإي تتصير كرييت أي آي، لأنه بس فكرنا بالشركة قلنا أنه الشغلة الوحيدة رح تبقى مع كل هالتكنولوجيا اللي عم تصير هي الكرييشن، أو أنه واحد يخلق شيء يكون هو مفكر فيه وشغله مزبوط. نحن مثل ما قلت كمان مجمعين بعض منتجين ومخرجين، في المخرج باسم كريستو هو السي او تبعنا جاي من عالم التلفزيون، نوجه له تحية. في عنا كمان البروديوسر إلي رزق كمان من عالم التي في والإيفانس، روجي غانتوس مدير تصوير كمان مشهور، في عنا تريبل ايت هولدينج سيد فنيانوس هو انتربرونور بعالم الميديا، إلي غنيمة ونزار جرجس. فنحن كتار بس جمعنا بعض لأنه من آمن أنه كلنا سوا فينا نتعلم هالتكنولوجيا الجديدة لوين رايحة ونعرف نخدع المحل اللي بتضلها يعني الإنسان عم بيأثر عليها إيجابيا وهو يكون عم يخلق بالاي اي.
0: نازيم، يعني كيف عم بيساهم الاي اي بتسريع عملية الانتاج وشو الفرص الابداعية يلي بيمنحها للمخرجين مقارنة نحن عم نحكي بالانتاج السينمائي التقليدي؟
1: لكن من 100 سنة كان في الكاميرا كان انجاز انه صار فينا نصور شغلة مش نرسمها تاخد ساعات، هلا صار فينا نفكر بشغلة ونعملها بثواني، فهيدي مسؤولية كتير كبيرة. من ميلة بيصير في كتير مثل ما عم تشوف على السوشيال ميديا كتير فيديوهات سريعين يمكن مش كتير مفكر فيها، او في الواحد تقليديا يقعد يمكن شهر يفكر تعمل فيديو دقيقة. نحن هذا الاتجاه اللي عم ناخده يعني على الكواليتي العمل ويضل الفن موجود، بس انه وسيلة عم تتغير.
0: بدنا تحكينا عن شو بيميز كرييت ستوديوز عن شركات الانتاج الاخرى يلي كانت بتستخدم او هي بعدها عم تستخدم الذكاء الاصطناعي، وكيف عم بتحافظوا على المعايير السينمائيه وجوده العمل بعيدا عن المحتوى خلينا نقول الجاهز والمتكرر؟
1: سؤال كتير مهم وديس از واي نحن عملنا كرييت. بالزمانات كان في شقين للعمل الفيديو، عندك شق التحضير بده خبرة، بده واحد يعرف الزبون يترجم شو بده على production value، وفي الشق تروح تصوري بالستوديو وتنفذي. الشق الأول نحن جبناه معنا وبقي هو ذاته وبقي هو نفسه، هي سنين وعشرين وثلاثين سنة خبرة نعرف شو لازم يبين وبأي شكل وبأي سرعة وبأي ألوان. بعدين يلي تغير بدل ما نروح على الستوديو ونجيب موتور ونصور وكاميونات وكذا صرنا عم نعملها using الـ AI، بس كمان صار فينا نعمل قصص ما بتنعمل قبل.
0: حكيت عن الخبرة يعني وقلنا بالإنترو إنه عند كلكم عندكم خبرات وأنتوا أصلاً مو خضرامين بهذا المجال، كيف عم تستفيدوا من خبرات فريقكم الطويلة بصناعة السينما ومن فهمكم للثقافة واللهجات؟ يعني مثلاً مش عم نحكي أنتم مش عم تشتغلوا بس بلبنان، يعني عنا الخليج كمان
1: صحيح،
0: وفي حتى يعني اللغة الشامية بسوريا لإنتاج محتوى بيخاطب الجمهور العربي وكمان وبيغير يعني
1: أو
0: بيعبر عن هويته.
1: هلأ هيدا السؤال مهم. شركائنا عندهم شركة كمان اسمها سين بلاتفورم، سين عم تعمل أول مايكرو دراماز بالعالم العربي اللي هو مسلسلات بس بيجوا دقيقة واحدة على التليفون، وعم نعملهم. هلأ عملنا مع سيرين عبد النور كانت بطلة أحد المسلسلات، وعم نستعمل كمان AI تنعمل مسلسلات باللغة العربية. فهيدا الحلو انه العالم عم بيتغير، عم بيصير اسرع، عم بيطلب اكثر انتاج، ونحن عم ناكد ونرجع ناكد انه تضل الكواليتي وتضل واحد يعني ياخذ كل شيء اللي بيعرف يعمله يدخله بالاي اي، لانه الاي اي اذا ما في انسان عم بيديره بيطلع نفس النتيجه نفس الفكره نفس المسلسل والناس بتزهق. فكتير مهم هالتعامل بين الانسان والاي اي. اذا بدي
0: من كرييت كان معنا المدير العام نديم مسيحي، بنتشكرها كثير من اذاعه لبنان الحر.
1: ميرسي لكم.
0: طبعا نعرف انتم بيت مسيحي دائما هيك يعني عندكم مخرجين
1: عائله. احنا تلاميذ ولا الي يعني، وها هي يعني بنجرب.
0: بدنا نوجه تحيه كمان لزميلنا الي مسيحي الموجود معنا اليوم. يا اهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي.

0: مستمعينا نحن مكملين معكم باليوم الثاني بالفورم دو بيروت ضمن معرض إكسبيريا، وصرتوا يعني عارفين لبنان الحر عم بتبس صوت وصورة أيضا. وهون بدنا نقول أنه البس عم بيكون من خلال 5G ألفا يلي هو أكيد صرتوا كلكم يمكن عندكم إياه على تليفوناتكم، وأيضا يعني بيغطي كل المناطق اللبنانية، مش بس عم نحكي ببيروت أنا نحن ببيروت. فمن لبنان الحر بدنا نشكر ألفا على هذه التغطية يلي أبدا ما تعذبنا بالتغطية تبعنا يلي كانت عن جد بحاجة لإنترنت. So thank you ألفا كتير. من للدفع ومتابعة المصروف جزء كبير من علاقاتنا اليوم ممكن تليفون، والخدمات المصرفية الرقمية عم بتغير مفهوم الفرع التقليدي نفسه. المستخدم صار بده معاملته بسرعة بأي وقت ومن أي مكان وبأقل عدد ممكن من الخطوات، بس كل ما صارت الخدمات أسهل بيكبر تحدي الأمان، والمصرف الرقمي الناجح مش مزيان يلي بيخلينا ننجز معاملاتنا بسهولة ونحن مطمنين بالنا على مصرياتنا وبياناتنا. بفضل مجموعته الشاملة والمتنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية بيحتل المرتبة الأولى بين المصارف اللبنانية من حيث إجمالي الأصول وحقوق المساهمين وودايع العملاء والقروض والتسليفات. اليوم عم نستضيف معنا نائب الرئيس التنفيذي لبنك نايو الرقمي التابع لبنك عودي. تحياتنا لك أستاذ جبران جبران على أثير إذاعة لبنان الحر.
1: أهلا وسهلا وتحياتنا للمستمعين.
0: أستاذ جبران، بداية شو هو نايو من بنك عودي يلي بعض أشخاص يمكن ما بيعرفوه، وشو الجديد يلي عم بتقدموه للزبون، وكيف ممكن يسهل حياته معاملاته المصرفية اليومية؟
1: أنا بالأول بدي أقولكم أنه إحنا كتير مبسوطين اليوم عم نشارك بهيدا المعرض إكسبيريا، لأنه بيشبهنا كنايو اللي هو innovation، اللي هو كان نتيجة ابتكار بالقطاع المصرفي، ابتكار بأصعب أيام القطاع المصرفي. بنك عودي طلع نايو كخدمة وتجربة مصرفية جديدة بأصعب الظروف، وتكون تسهل حياة المواطنين اليومية وتشبه دول العالمية والخدمات اللي بتصير بالدول المتقدمة. سو نحن بنلاقي حالنا كتير بنشبه إكسبيريا والإنوفيشن. هلا نحكي شوي على نايو، شو هو بالتفاصيل أكتر. نايو هو دمج ما بين التراديشنال بانكينج سيرفيسز، خدمات مصرفية المعودين عليها بالفرع، والخدمات اليوم ديجيتال اللي عم نشوفها من خلال الوالتس وغيرها. نايو هو حساب مصرفي ببنك عودي، إنما بتفتحيه من خلال الابليكيشن بتنزليها اسمها نايو على التليفون، وبخمس دقايق بتاخدي صورة من الهوية، بتعبي بعض المعلومات الشخصية وبتفتحي حساب مصرفي مع ايبان، مع كل ما يمكن يكمل استفادة منه كحساب مصرفي. وانس صار عندك حساب المصرفي، صارت تقدر تطلب عليه ديبت كارد، تصلك على البيت، ما عندك حاجة ابدا لزيارة المصرف، كل عملية تعمليها محل ما كنت وبأسرع طريقة. تصلك دابت كارت على البيت، تعمل حوالات على رقم تليفون من شخص لشخص، بتستخدمي الحوالات الخارجية، بتستقبل حوالات من الخارج، قادرة تقدمي على قروض. وكل الخدمات المعودين عليها as a traditional bank أمرناها من خلال a convenient service. سو اللي قدمناه للعميل هو تسهيل لحياته اليومية ب convenient service، خدمة أسهل أهين أوفر طبعا، ولما تكون ديجيتال حتكون اوفر
0: للوقت، وبطريقه
1: بالوقت ما نترك اشغالنا ونوصل على الفرع ونلعب عجله السير، كله قادر امنه. والنجاح هو قد قدرنا امننا خدمه عدد كبير من الخدمات، كله صار ديجيتال على هذا الابلكيشن، وطبعا ترانسبيرنسي بالسيرفيس والكوميتمنت، انه انا اليوم بظهر كلفه اقل والالتزام بكل الخدمات اللي نحن وعدنا نقدمها.
0: أستاذ جبران، أنت ذكرت أنه يعني فينا حتى نحول لبرا مصاري من خلال نايو، بس شو هي العمولات وقدي عدد العمولات اللي نحن قادرين نكون عم نتصرف فيها بنايو؟
1: اليوم إذا الواحد بده يفتح حساب مصرفي، اليوم نايو عطى خدمة مش موجودة بكل لبنان، أنك تفتح الحساب بزيرو كلفة، بس عندك حساب مصرفي بولا كلفة. هلأ تطلبي بطاقة بكارت، هون بتزيد كلفة $199 per month اللي هي خلفة كمان أقل تكاليف الموجودة بالسوق المحلي. لاستقبال الحوالات كمان اليوم كتير من اللبنانيين اللي عايشين بالخارج بيستعملوا نيو وتحولوا لعيالهم وتحولوا لمصاريفهم بلبنان، كمان عم نأمن سيرفيس مش موجودة بلبنان من ناحية الكلفة والسهولة. يعني أنا اليوم لبناني عايش بالخليج أو بحال لبلد، من حساب المصرفي بحول على حساب المصرفي بلبنان، الحوالي بتوصل على الحساب بوقت قليل جدا بالنسبة لشو كانوا معودين على المصارف. اليوم صارت الحوالي توصل بشكل أسرع على الحساب، ما في كلفة، زيرو فيز على استقبال الحوالي، كاش أوت بسحب من أكبر شبكة اي تي امات بلبنان، زيرو فيز أب تو 4 اي تي ام. استخدمونا عايشين برا تحولوا على لبنان ويحولوا لعيالهم ويدفعوا مصاريفهم بلبنان. وانس حول على لبنان بيدفع فواتيره، بيدفع لأهله، بيدفع لأولاده. حتى قدمنا خدمة نيو 14s، نيو للتينيجرز يقدروا يفتحوا حسابات طبعا تحت حساب الأهل.
0: اوكي بس ما قلتنا شو هي العمليات، يعني في عنا دولار، عنا لبناني، عنا شو كمان؟
1: اوكي لما يفتح الحساب مصري في عنده لبناني ودولار طبعا
0: اكيد،
1: وعنده نقينا اكثر عملات اليوم اللبناني بيستعملها، اليورو
0: صح،
1: الجي بي بي استرليني، الاماراتي، السعودي والقطري، هلا كمان رح نطلقوا كلهم بذات الكلفه. يعني اليوم زيرو فيز عم بيفتحهم كل هالعملات لاستقبال ويبعث حوالات عليه، ولا يقدر يوصل حتى الكارت تبعه اذا سافر على اوروبا بدل ما يعمل اكسشينج ويدفع بالدولار بيوصل كارته على اليورو وبيصرف فيها باوروبا.
0: بالنسبة لتحويل الأموال واستلام الرواتب وسحب المصاري أو إيداعها، شو التسهيلات اللي عم بتقدمها نيو، وهل فعلا صار فينا ننجز المعاملات من دون ما نزور أي فرع مصرفي؟
1: طبعا يمكن حكينا عنها شوي هلا، انه كل هيدا الخدمه لاستقبال الحوالات او ارسال الحوالات من الابلكيشن، مش مضطره تزوري اي فرع، بكل شيء بتعمليه بنيو يا بيوصل لعندك على البيت يا بتعمليه من الابلكيشن. وان يشير الايبان نمبر تبعك اذا بتوصل لك حوالي من برا، او اذا داخليا بس على رقم التليفون انستنتلي ولا كلفه تقدر تحولي لحي لشخص.
0: طيب منعرف انه الامان والدعم المستمر من اهم الامور بالنسبه يعني للزبون، كيف بيقدر مستخدم نيو يكون عم بيتابع حركه ماليه على حسابه، غير قصه اذا بيوصلوا له مسجز، وشو وسائل الدعم والمساعده المتوفره له؟
1: طبعا اليوم نحن مع كل التطور اللي عم نشهده بالتكنولوجيا، كان في مقابير وتطور للفرودسترز للمحاولات للخرق وغيرها. نحن اللي ناخذ هذا الموضوع بجديه كامله، لانه عم نحكي بحسابات العالم يعني لازم تكون فيلي بروتكتد. بنأمن لهم اول شغله اكيد من خلال الابلكيشن عم شوف كل حساباته شو عم بيصير عليها وشو حركته، مش مضطر يزور فرع ويسال شو صار عنده. عم نأمن له خدمه نوتيفيكيشن حيلا حركه على الحساب، اذا استقبل الحوالي وصل معاشه بيوصل له مساج انت وصل معاشك، انسحب من الحساب بيوصل له كمان مسج تاني سحب من الحساب، سو هاي الحركة على الحساب عم بتبلغ فيها العميل بشكل آني. وطبعا on top of this نحن منأمن security اللي هي technology security security against fraudsters، كلها هي منأمنها وعنا budget كبير بس نحمي العملاء بطريقة التكنولوجيا اللي عنا كيف نحميهم من أي خرق أو أي خلينا نقول مس بحساباتهم بدون موافقتهم.
0: آخر سؤال، يعني من الخدمات اللي عم بيقدمها نيو هي إمكانية الحصول على سلفة بتوصل ل50% من الراتب الشهري، كيف بتشتغل هالخدمة ومين يلي بيكون عم بيقدر يستفيد منها وشو الشروط المطلوبة؟
1: يعني حقيقة هي من أحلى الخدمات، إنه اليوم نحن بالبلد يلي بعد ما صار عنا ريفورمز مطلوبة للقطاع المصرفي، القابلو مش موجودة، كله هيدا ناطرين ونحن تيسير ونحرك كل القطاع، قدرنا نأمن فاسيليتيز تسليفات للعالم بالاخص الشركات. اليوم عندنا اكبر حصه من شركات خاصه وقطاع عام عم تقبض معنا، وامنا لهم يا 50% من المعاش، كل واحد اليوم بالشركه عم بيقبض معاشه عامل مع الشركه تبعه ونعمل اتفاق ومنحط ادفانسمنت اللي مسميه كريتيكال اكسس، اذا عاز يوصل وقت المعاش يسحب، ما في زيارة على الفرع، ما في عنده أي عملية ولا ورقة ينفي. أما أنه personal loans اللي أنت تلاقي مع معاش لكب تليفون، تنزل مصاري عندك على على التليفون وتقبضيها دايركتلي، ما عندك كمان ولا زيارة ولا بيبر وورك. كارلون كمان، كريدت كاردز، كلهم هولي تأمنوا للأشخاص بالأكثريين اللي بيقبضوا معاشاتهم. وكمان في أشخاص اللي هني إنديبندنت بيكونوا على البلاتفورم بيستعملوها بروفيشنالز بنسميهم مثل الحكمة والمهندسين. سو كل هالتسليفات صارت موجودة. يعني رح تتحسن اكثر خدمه الهاوسنج لونز، تصير افيلبل اكثر للعالم، مور اند مور سيرفيسز. رح يكون عندنا سيربريز ان الله راد قبل اخر السنه بخدمه جديده
0: فينا نحكي عنها،
1: لبنانيين مش معودين يشوفوها على ابلكيشن البنك، رح تكون كثير حلوه لكثير من اللبنانيه.
0: هلا بلشت تحكي نحن تعطينا سكوب.
1: لا ان شاء الله ان شاء الله ان الله راد رح نوصلها من هلا لقبل اخر السنه، خدمه حلوه وما كانت موجوده انما مطلوبه وحينبسطوا فيها كثير ان الله راد.
0: يعني ان شاء الله من خلال نيو بنك عوده ترجع اسئله اللبنانيين بالقطاع المصرفي اللي كلنا بنعرف شو هو اللي عم بيصير. نائب الرئيس التنفيذي لبنك نيو الرقمي التابع لبنك عوده، شكرا كثير لك استاذ جبران جبران، وان شاء الله بيكون كمان بلبنان الحر بادونيس لنا لقاءات اخرى معك.
1: شكرا لكم،
0: يا اهلا وسهلا فيك.

0: شمس، هواء ومي. لبنان عنده أكثر من مصدر ممكن يدخل بمعادلة الطاقة المتجددة، بس وجود الموارد وحده ما بيكفي. التحول لطاقة أنظف بحاجة لاستثمارات، شركات، خبرات، بنية تحتية وقوانين تساعد المشاريع بدل ما تعرقلها. وببلد كلفة الطاقة فيه بتضغط على المواطن والشركة والمصنع، الطاقة المستدامة ما عادت مجرد قضية بيئية، صارت قضية اقتصادية كمان. والتحدي اليوم هو كيف منحول الإمكانيات الموجودة لطاقة فعالية أرخص وأكثر استدامة. مؤسسة لبنانية بتدعم ريادة الأعمال والابتكار وبتساعد الشركات الناشئة والشباب يحولوا أفكارهم لمشاريع ناجحة. ومن خلال برامج التدريب والاحتضان والتمويل وربط رواد الأعمال بالمستثمرين، بتساهم هالشركة بتطوير بيئة الأعمال بلبنان وبتشجع الابتكار وخلق فرص عمل جديدة. بيسنى نستضيف مدير تجمع الطاقة المستدامة بمؤسسة بريتاك الأستاذ يوسف يمين. تحيتنا إليك من إذاعة لبنان الحر.
1: ثانك يو.
0: كيفك اليوم؟
1: الحمد لله منيح.
0: هلا نحن عم نضطر شوي نعلي صوتنا بس لانه قد ما في ضجه اليوم بالفورم دو بيروت من وراء الاكسبيريا اكسبو. يعني شو هو تجمع الطاقه المستدامه يلي اطلقتوه بمؤسسه بريتاك، وشو الهدف الاساسي من هيدي المبادره خصوصا بظل ازمه الكهرباء والطاقه يلي عم بعيشها لبنان؟
1: مثل ما قلتي بالاول، اول شيء ثانك يو فور هافينج مي. انا يوسف بشتغل بريتاك. مثل ما قلتي بالاول، التجمع تبع هذه الطاقة المتجددة هي تجمع بيجمع كل إذا بدك ستيك هولدرز أو الأشخاص اللي بيقدروا يأثروا إنه يدفشوا هذا السكتور لقدام. مشكلة الكهرباء بلبنان كلنا بنعرف إنه عندنا كتير مشاكل، وهلأ أسعار الموتورات عم تكون كتير عالية، بس نحن محظوظين إنه عندنا طاقات متجددة فينا نستعملها تنقدر نحل مشكلة الكهرباء. بس كل شركة لوحدها ما نحن بنعتبر إنه الشركة لوحدها ما بتقدر تحل هذا المشكل. تجمع الشركات هو بيجمع كل الناس اللي عندها قدرة تقدر تأثر على هذا السكتور لنقدر حل المستدام لقدام.
0: يوسف، اليوم أزمة الطاقة بلبنان قلنا أنه ما عادت بس مشكلة كهرباء، بل صارت بتأثر على الاقتصاد والصناعة والبيئة. كيف ممكن هالتجمع يكون عم بيساهم بمعالجة هذه المشاكل ويساعد لبنان ينتقل لطاقة يعني أكيد أنظف وأقل كلفة؟
1: الكهرباء هي بالاقتصاد وبكل الشركات هي مثل الهواء للإنسان. ما في ولا شركة بتقدر تسكيل أو تقدر تشتغل إذا ما عندها كهرباء. ونحن هذا الموضوع عم يعمل ضغط على كل الأسعار وعم يعمل ضغط على كل الشركات لأنه ما عم يقدروا يكفوا شهرهم أو ما عم يقدروا ينتجوا أكثر. الشركة اللي بتجمع كل هودي الشركات التجمع طبعا بيجمع كل شركات الطاقة المتجددة بيشتغل هدف منه يشتغل مع كل السكتورات. يعني نحن ما عم نجرب نخلق كهرباء بس لوحدنا، نحن عم نجرب شوف مشاكل كل هيدي الشركات بحيالة سكتور معين نشتغل معهم تأمن لهم أوفر وأحسن طاقة متجددة تيقدروا يكفوا لو بقى ما نتأثر باللي عم بيصير بالريجن حوالينا.
0: يعني كمان لبنان عنده إمكانيات كبيرة بمجال الطاقة المتجددة، بس يعني مش عم يستفيد منها مثل ما كنا عم نقول بالشكل المطلوب. شو هي أبرز هالإمكانيات من الطاقة الشمسية والهوائية للمائية حتى، وكيف ممكن نستثمر فيها يعني بطريقة أفضل؟
1: اكزاكتلي متملتي. نحن الله نعم علينا بشمس 300 نهار بالسنة، حتى نعم علينا بهواء فينا نولد منه طاقة. ونحن اللي ما بيعرف نحن بال 1960 وقبل كان 80% من كهرباء لبنان كانت تجي من هيدرو من المي. عندنا ريسورسز قد ما بدنا، بس الشيء المطلوب منا انه نشتغل كلنا سوا تنقدر نحول هذه الطاقه لكل العالم تستفيد منها. نحن شفنا الازمه السنه الماضيه او اخر 4 سنين صارت الاشخاص تركب سولر عندهم على الروف على بيوتهم، بس كل واحد كان عم بيحل مشكلته لأله. الهدف من التجمع اللي نحن عم نعمله انه نقدر نجمع كل هودي الاشخاص لنحل مشكله الكهرباء ان جنرال، مش بس بالشخص الواحد.
0: نعرف أنه في شركات ناشئة وجامعات ومؤسسات عم تشتغل على حلول مبتكرة بقطاع الطاقة، كيف أنتوا عم تجمعون تحت سقف واحد، وشو نوع التعاون والمشاريع يلي ممكن تنتج عن هالشركات؟
1: بس هقول 2 things. نحن هذا التجمع هو funded by السفارة الهولندية بلبنان. الشركات الناشئة، ترجع أنا ماي باكراوند ببريتاك. بريتاك مثل ما قلت حضرتك نحن بنساعد كتير شركات ناشئة بيشتغلوا بكل المجالات. آخر 10 سنين كتير ركزنا على موضوع الانرجي. اللي عم نجرب نعمله عم نجرب شوف هول الابتكارات، نحن نشتغل مع الجامعات ونخلي هول الابتكارات يفوتوا على البرايفت سيكتور. يعني أكتر شيء عم نقدر نجرب نعمله كل هالحلول الصغيرة اللي عم يبتكروها رواد الأعمال عم نجرب نفوتهم بقلب الشركات الكبيرة ونجرب كل الناس تقدر تستفيد من هذه السولوشن تقدر تسكيل.
0: تحول الطاقة المستدامة هو منه بحاجة بس لتكنولوجيا واستثمارات، بل كمان قوانين وقرارات بتسهل هالانتقال. شو الدور يلي عم بيلعبه تجمع الطاقة المستدامة بالدفع نحو إصلاح القوانين والسياسات المرتبطة بهذا القطاع؟
1: السؤال هو الجواب اللي لازم تنقدر نحن نستفيد نحول الطاقة ونعمل انرجي ترانزيشن، لازم نشتغل مع كل الناس. نحن عم نجرب قد ما فينا نأثر على القوانين، يعني عم نحكي نحن مع الهيئة الناظمة، ونحن معنا كمان LCEC بالكلاستر تبعنا، عم نحكي مع الشركات اللي بتنتج طاقة متجددة اللي عندهم سولر أو اللي بيشتغلوا ويند، أو الشركات حتى اللي بتعمل production، يعني بتستعمل كتير انرجي. نحن كل الهدف انه نجمع كل هودي الشركات نقدر نطلع بحل، واحد لوحده ما بيقدر يعمل مشكلة.
0: طيب واخيرا يوسف، يعني ليه بتنصح الشركات الناشئة والمؤسسات والخبراء انه ينضموا لهيدا التجمع، وشو الفرص والفوائد العملية اللي ممكن يحصلوا عليها سواء من ناحية التعاون وتبادل الخبرات او تطوير مشاريع جديدة بقطاع الطاقة؟
1: بجملة واحدة، نحن بنصحهم لانه الواحد لوحده بيقدر يعمل sustainability له، بس ما بيقدر يغير بالقطاع وما بيقدر يحل حل كل الدولة. ننصح يفوت لعنا لأنه أول شيء بيتعرف على كل الأشخاص اللي بيشتغلوا بهذا القطاع، بيستفيد من خبراتهم. اثنين، نحن عم you are connecting them ل our partners برات لبنان، عم نروح لبرا، عم نروح لبرا عم نشوف كيف عم بيحلوا المشاكل، ونحن نتعلم منهم نقدر نحل مشاكلنا بلبنان. سو بس يفوت على مجموعة كلهم بيشتغلوا بسكتور معين بيقدر يستفيد ويصير في تبادل خبرات.
0: فيك تعطينا شوي فكرة عن قد ايه الشركات اللي انضمت لكم؟
1: نحن بلشنا من سنة على قد ب 11 شركة، هلا صرنا 20 شركة، وبلشنا شراكة مع 3 جامعات، والهدف باخر 2027 يصير 50 شركة.
0: يعطيكم الف عافية. مدير تجمع الطاقة المستدامة بمؤسسة باريتاك يوسف يمين، شكرا لك بإذاعة لبنان الحر.
1: شكرا لك.

بعدنا معكم من الفورم دو بيروت وضمن معرض إكسبيريا. يعني رح نجرب نعطيكم شوي هيك فكرة عن شو اللي عم بيصير بهيدا المعرض إلى جانب كل المقابلات اللي عم تكون معنا على هوا إذاعة لبنان الحر. وقبل ما نكون هيك بشوية تفاصيل بندعيكم مستمعينا إنه تكونوا يعني عم بتابعوا كل الشركات كل المشاريع اللي عم تنطرح اليوم بإكسبيريا واللي عم نجرب قد ما فينا نكون احنا عم ننقلكم إياها على أثير إذاعة لبنان الحر. تجربوا تفوتوا تشوفوا الويب سايت تبعهم تتعرفوا أكثر عليهم. بالنهاية نحن هون كمان كنا عم ندعم شركات لبنانية 100%. الإكسبيريا يعني معنا رقم كتير كتير كتير دقيق, ولكن أكيد يعني في زوار بالألف عم تزوروا لحد يتهلق بهود الأول نهارين. يعني عم نحكي عن أكتر من 6000 شخص, عم ينطرح أكتر من 100,000 تجربة, عم بكون في أكتر من 85 سبيكر موجودين معنا هون بالمعرض, وفي أكتر من 100,000 يعني استثمارات $100,000 كاستثمارات. فبعد عندكم بكرة فيكم تكونوا كمان عم بتحجزوا موقعكم أو تفوتوا as visitors يعني زوار تتعرفوا أكتر على الشركات الموجودة هون بإكسبيريا بالفورم دو بيروت. كمان عم يكون في مسابقات عرض الأفكار والمشاريع, عم يكون في جوائز ليف لوف, في هاكاثون الابتكار بالتعليم, وكمان هاكاثون الابتكار عفوا بالرعاية الصحية, في جلسات حوارية ورش عمل عم بتصير, في كمان المركز الرئيسي للتفاعل والتواصل, كمان التشبيك العكسي بين الشركات والمبتكرين, أيضا في جدار الأمنيات, وكمان في عم بيصير في تحديات صناع المحتوى يلي رح نجرب نكون كمان بكرة معهم عم بتابعون بهيك ريلز عم بينزلوا على إنستغرام إذاعة لبنان الحر مع الزميلة كارين مطر.

منذكر انه امبارح كان معنا SJBL OLX NDU Fast and Curious Samsung كمان LAU Medical Center. بنرجع نذكر بقصة LAU Medical Center، يعني إذا قادرين تفوتوا يعني فيزيتورز على المعرض اليوم أو بكرة فيكم تكونوا يعني عم تحصلوا على كشف مجاني عندهم بالبوس عندهم. اليوم كان معنا على الساعة 3 أبليكيشن تعارف، مثل ما قلنا هالأبليكيشن يلي هي أبليكيشن لبنانية 100% كتير سيف. أيضا كان معنا من ميدكو الأستاذ روبير بالش وأستاذ شكري حبيب من كولي سيرف. من شوي كان معنا نزيم مسيحي من كرييت والأستاذ جبران من بنك عودي، وتحديدا عم نحكي عن نيو. ويعني آخر مقابلة كانت معنا مع يوسف يمين من سستينبل أنرجي ببري تاك.

لقائتنا مستمعينا بعد ما خلصت أكيد رجعين معكم من بعد محطة مع جولة المحلية، ومن بعدها بنرجع مع لقاءات مع شركات وأيضا شركات تعرفوها وشركات لح تتعرفوا عليها على هوا لبنان الحر. بدي أعتذر ما في محلية في موجز 6 إلى ربع. شكرا لكم، رجعين معكم.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في حوش السيد علي في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، وأفيد عن سقوط 6 إصابات طفيفة. وبحسب إعلام إسرائيلي إن الاستهداف في الهرمل هو محاولة اغتيال إحدى الشخصيات ولكنها فشلت. وفي الجنوب استهدفت غارات إسرائيلية المنصوري ومحيط حاريس وسط تحليق للطائرات الحربية. أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اللا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، مشددا على العمل على استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار. وخلال افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب لفت سلام إلى أننا لا نستطيع أن نطالب بدولة عادلة ونقبل بالمحسوبية حين تخدمنا، أو نطالب بمؤسسات قوية ثم نتجاوزها حين لا تناسبنا قراراتها، أو ندعو إلى الوحدة الوطنية فيما نواصل تغذية الانقسامات. حصل اشتباك مسلح في جرد عرسال بين عناصر الجيش وأحد المواطنين المهربين من دون وقوع إصابات في أثناء محاولاته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وتمكن الجيش من توقيفه وضبط نحو 60 كيلوغراما من حشيشة الكيف و35 كيلوغراما من الكبتاغون و22 كيلوغراما من الماريوانا، إضافة إلى مسدس حربي وذخائر. إلى ذلك أحبط الجيش عملية تهريب عبر الحدود من الأراضي السورية إلى لبنان في منطقة القصر الهرمل، وضبط كمية من القذائف الصاروخية ونحو 24 كيلوغراما من TNT شديدة الانفجار معدة للتهريب. أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان ضبط كميات كبيرة من المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة المهربة، إضافة إلى عطور مقلدة في بيروت وصيدا. إقليميا إلى اليمن، حيث أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أن القوات الجنوبية استعادت سيطرتها على حدود الجنوب في المضاربة وباب المندب وجزيرة ميون. وفي هذا الإطار تعقد في هذه الأثناء جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

المستقبل مش بعيد، المستقبل عم بيصير اليوم. أفراد، شركات ناشئة، مؤسسات وصناع قرار بيجتمعوا ضمن إكسبيريا إكسبو بأفكار وحلول بتغير طريقة عيشنا وشغلنا. إذاعة لبنان الحر بقلب الحدث، بتغطية مباشرة من الخميس للسبت من 5 to 6:30 PM. إكسبيريا إكسبو، عيشوا المستقبل معنا اليوم.

كن مستمعينا مستمعي إذاعة لبنان الحر بيروت إكسبيريا يعني كل المقابلات بدنا نرجع لألفا لأنه اليوم عن جد كثير عم بيساعدونا لنا لكل هون فبس بدنا نعمل هيك على الكاميرا للأشخاص اللي بعدين عم بيحضرونا ألفا بهذا الوقت الحالي فرح نكبس جو على التليفون كده وتشوفوا السرعة المضبوطة 5G من ألفا ويلي كمان اليوم عم بتساعدنا بنقلنا هوا لبنان الحر. Thank you ألفا. بالمبدأ خلصنا هيدا بدكم قول قديه هوا قديه بقول as down 62 والأبلود 22 فا it's good يعني أكيد. شكرا ألفا من جديد.

منرجع للمقابلات مع الشركات، وصرتوا بتعرفوا انه اكيد في شركات خاصه كثير بالاي اي. معنا هلا رئيس مجلس اداره شركه فرونتا الاستاذ جورج سلوم، تحياتنا لك.

0: معين يلي هو الانفورماتيك ساكت بالعمل ريموتلي من كمبيوتر ديفلوبمنت اي اي ريموت تقريبا صرنا عم نخدم 15 شركة بخمس بلدان تقريبا بالعالم.
1: استاذ جورج قلت لي كنا عم نحكي من شوي قلت لي انه انت كمان بتعلم الاي اي بالجامعة وحتى بالشركات، خبرنا اكثر وبدك تركز لنا وكمان لانه المستمعين عم بيسمعوا كثير بالاي اي بس مش الكل عم بيتقبل الذكاء الاصطناعي وفي كثير عالم عندها بعد خوف.
0: مزبوط. المشكله الخوف جاي اذا بدك اكثر بعد ما بيعرفوا الشغل، مثل ما كان في الخوف من الكمبيوتر اول ما ظهر بالشركات بالتسعينات.
1: مزبوط.
0: مثل ما كان في خوف باول القرن التاسع عشر او القرن العشرين عفوا وقت الكهرباء، صارت العالم تخاف الكهرباء، كل شيء ما بنفهمه بنخاف منه. ولكن اللي بدنا نشوفه هو انه الاي اي هي مجرد تكنولوجيا جديده انوجدت. الخوف انه الاي اي تاخذ محلنا مش موجود اليوم على القليله،
1: يمكن هذا هو الخوف كان الاساس
0: 100%. وهذا الشيء بعد لليوم بعيد. اي اي ما بتاخذ محلك، بس حدا بيعرف يستعمل اي اي رح ياخذ محل حدا ما بيعرف يستعمل اي اي.
1: اوكي.
0: وهيدي اذا بدي كمان بعطي اكزامبل دائما بالشركات بالتسعينات والكانت مثلا سكرتير او الاسيستانت على الدكتيلو، وقت فات الكمبيوتر على الشركات هالاسيستانت يلي تعلمت وورد واكسل واتسترا قدرت تضلها بشغلها وتحافظ على شغلها. اللي ما تعلمت اعتبرتها انه شيء بخوف واتسترا وضلت على الدكتيلو، ايفنتشولي لقيت حالها برات الدومين كله سوا. فانا برايي اي اي هو تول بتحضر فلومه وبتسمع اخبار، اتس نوت ذات سكيري. هو تول شغلته عملته بيسهل لي شغلي. يعني انا مثلا اليوم بين تعليم بعلم بكذا جامعه وبين اداره شركات بدير تقريبا اربع شركات، اي اي بيعمل 80% من شغلي. وهذا الشيء بيعطيني وقت اجي على معارض روح جزر، عرفت كيف؟ انه هاي الفكره انه استعمل اي اي تا يسهل لي شغلي تا انا يكون عندي وقت اكثر عيش. هاي هي الخبريه كلها سوا. شو هو اي اي؟ هلا ما بدي فوت بالتكنولوجيا وراه انه هيدا، بس at the end of the day هو يطلع فيه اتس سوفت وير، منه شيء واو يعني منه شيء بيخوف.
1: عم تبسط لهم اياها للمستمعين اكثر انه ايه فينا نعتبره سوفت وير نحن او مثلا شيء ابلكيشن نزلت على التليفون، بس علينا نكون عم نتعلم اكثر نفهم
0: أكتر تنعرف نستعمله. بدنا نفهم شو بتقدر تعطينا. يعني مثلا استعملوا تشات جي بي تي مثل كم هذا شيء كتير غلط بالانجليزي سايكوفان، اذا بدي ترجمها باللبنان الدارج بيض تناظر. يعني بجاوبك دايما انه عم بيعطيك حق، وهذا شيء كتير هيدا انا اتس تول من ما بيفهمني ولا بيعرفني. هاي الكونسبت انه ايه شات جي بي تي بيعرفني، بيجي شات جي بي تي عنده الكونفرساسيون اللي عملها انا وياه. اتذكر كنت بدي اشتري بنطلون اسود، قال لي اوكي عم تشتري قميص صفرا ما بتلبع البنطلون، بتلبع البنطلون ذاتس ات، بس ما بيعرفني.
1: اوكي
0: اوكي سو هيدي هي. استعماله اذا بدك بالشغل بيسهل لي شغل، ايه استعماله لا يساعدني بحياتي
1: ما نفوت يعني هالقد بحياتنا الشخصيه معه، لانه مثل ما انت قلت يمكن بيض طناجر معنا ودائما انه نحن اللي معنا حق،
0: وهذا الشيء خطير كثير.
1: صح،
0: هذا الشيء كثير خطير. مثلا اليوم ما بقول لك في ابلكيشنز، مثلا من فتره عملنا ابلكيشن لبسيكولوج بامريكا تستعمل الاي اي مش تشات جي بي تي ولا كلود ولا شيء، بس مودلز نحن عملناه لتريننج يقدر يجاوب على أسئلة معينة ومحدودة لهالبسيانس والسيانس. الباسيان تبعه يقدر يكون عندهم حدا يسأله أسئلة بس شغلة كتير محدودة وكتير إذا بدك محطط لها safeguards تا نحمي من قصة إنه حدا يسأله كيف بدي انتحر كيف بدي أعمل هيدا. سو كتير كتير أخذت معنا تقريبا شي سنة ونص شغل تنقدر نسكر هالموديل بشكل إنه ما يجاوب أجوبة كيف ما كان.
1: استاذ جورج بعرف ان وقتنا شوي ضيق، رح يكون معنا اكيد يعني مقابلات اخرى على هوا لبنان الحر خارج الفورم دو بيروت، لانه يعني اللي عم بتقلنا اياه هون بدهم حلقه وحلقات لدائما، يعني هي بالنهايه رح تكون توعيه للعالم. شكرا لك رئيس مجلس اداره فرونتال جورج سلوم.
0: انا بتشكركم ويعطيكم الف عافيه لبنان الحر.
1: الله يعافيك.
0: ثانك يو.

0: المولد صار جزء من يوميات اللبناني ومعه فاتورة أوقات بتفتح باب للأسئلة والخلافات. قديش استهلكنا؟ كيف انحسبت الفاتورة؟ أمتى اشت الكهرباء وأمتى انقطعت؟ وهون التكنولوجيا قادرة تعمل فرق حتى بملف تقليدي مثل المولدات الخاصة. لما يقدر المشترك يتابع استهلاكه وفاتورته بشكل أوضح، بيقدر صاحب المولد ينظم العدادات والجباية والمشتركين رقميا. العلاقة بين الطرفين بتصير أكثر شفافية، وأوقات حل مشكلة كبيرة ببساطة وبمعلومة أوضح. تطبيق ذكي بيساعد المواطنين بلبنان يتابعوا استهلاك الكهرباء وفواتير المولدات ويعرفوا بأي لحظة إذا المولد شغال أو متوقف، وكمان بيساعد أصحاب المولدات ينظموا شغلهم من إدارة المشتركين لإصدار الفواتير ومتابعة الجباية، وكمان بيساهم بتعزيز الشفافية وتخفيف الخلافات بين الطرفين. صاحب تطبيق هاويز السيد جهاد سيبا، تحياتنا لك ويعطيكم ألف عافية.
1: Thank you.
0: شو هو تطبيق هاويس؟ يعني هلا اكيد بس عالم سمعت هاويس رح يعرفوا عن شو عم نحكي، وكيف اجت فكره تطويره ببلد مثل لبنان عم بيعاني يعني من وقت كثير طويل مش من هلا بكهرباء، من ازمه كهرباء مستمره من عقود، ومعظم الناس بيعتمدوا على المولدات الخاصه.
1: صحيح. ثانك يو. اول شيء هو لانه في عنا المشكله موجوده اوريدي بلبنان طلعت فكره تطبيق هاويس. هي الفكرة لازم تكون يوجلي معمولة لشرك كهرباء، لأنه هي بتساعد للمانجمنت تبع إدارة الكهرباء، بس نحن بلبنان قادرين نستعملها كمان للمولدات، وهيك اجت الفكرة. الفكرة بلشت معنا بال 2018 لما الدولة فرضت عدادات على مولدات الكهرباء وصاروا بحاجة لسيستام يقدر يساعدهم أو يطور شغل الموتورات ويقدروا يقروا العدادات تبعهم بشكل سريع. يمكن اليوم بعدها شركة الكهرباء تعتمد ببعض المطارح طرق رح أقول بدائية بورقة وقلم بيقروا فيها العداد وبيرجعوا بيعملوا فيها كل الحسابات طبعاً. من شان هيك مرات نحن بندفع فواتير للدولة بتكون أشهر لورا، أما عند صاحب المولد هذا الشيء بده يكون أسرع من هيك. وعلى هالأساس طورنا نحن تطبيق هاويس، قدرنا نقرأ فيه العدادات، نصدر فيه الفواتير، نبعث فيه المسجز للعالم، وأكيد في نظام الجباية موجود
0: رح نحكي عنهم أكيد. هو لي بس قبل ما أنتقل على سؤال تاني، كيف طلعت فكرة الاسم؟
1: هاويس. هو هاويس يلي في أشخاص ما بيعرفوا شو يعني هاويس، لأنه بطل موجود، بس نحن ربينا على الهاويس. يعني نحن بفترة وط الهاويس، علي الهاويس، قلوب الهاويس،
0: بس عم يعني ديجونتور
1: نو ليكي. هو ديجونتور هو اللي بيفصل بين، يعني هو اللي بيعطي الكهرباء وبيفصل، هو الديجونتور الصغير له كبسه صغيره. الهاويس هو اللي بدك تقلبيه بايدك، يو نو. سو الديجونتور ممكن يتك لحاله اذا صار في عندك زياده استهلاك كهرباء بتك الديجونتور. الهاويس لا، بدك انت تنزل لتحت، كنت ايام زمان على البنايه وتعلي الهاويس او تقلب الهاويس. سو اجت من هون لانه هو بيقلب بطريقه اللي هلا رح نوصل اكشلي بين الدوله وبين
0: يعني هيك قربتوه اكثر للناس يعني حتى exactly. بالاسم
1: قريبة صح.
0: المواطن اللبناني عم يدفع فواتيره، يعني عم نحكي عن فواتير كهرباء كثير عاليه، واوقات ما بيعرف كيف انحسبت. كنت عم تقول هلا من شوي، فأويت كنت بدي أقله للجيبة، بقول له أنه قلي كيف حسبته أنه هو القصص. فكيف عم بيساعده هذا التطبيق أنه يراقب استهلاكه ويتابع فواتيره ويتأكد من المبالغ أنه يلي عم يدفعه؟
1: صحيح. بالنسبة للمستهلك، نحن بفكرة الابليكيشن كيف كنا عم ننفذها، قررنا أنه الفاتورة يكون عليها تفاصيل كتير تيقدر الزبون يكون أكيد من المعلومات اللي عم تنحط. من جملتهم نحن يمكن من الأوائل يلي استعملنا فكرة تاريخ النهار والساعة يلي عم بينقرأ فيها العداد. فلما الجابة يقرأ عداده للزبون بيكون عم تتخذ بتوقيت محدد، نهار وساعة، السابق والحالي. يعني
0: بس ليه هيدي الدقة هالقد يعني؟
1: لأنه هذا اللي بيأكد لك أنت بهالفترة الزمنية من آخر شهر الماضي لآخر هذا الشهر قد ايه استعملتي كيلووات. سو ما في يعني اذا بدك مطرح للمراوغه انه انا عندي استهلاك اكبر او استهلاك اقل، واضحه لانه بالنهار وبالساعه وبالدقيقه ماخوذه ومحطوطه على الفاتوره. سو هيدي نوع من انواع الشفافيه، والفاتوره اكيد بتتضمن سعر الكيلووات، بتتضمن سعر الثابت، كل التفاصيل يلي الدوله فرضتها موجوده على الفاتوره تعطي شفافيه.
0: يعني من الميزات اللافتة بتطبيق هاويس انه بيخلي المشترك يعرف مثل انه بشكل فوري اذا المولد ماشي ولا متوقف. كيف تشتغل هذه الميزة وشو اهميتها بحياة المواطن اليومية خصوصا مع التأنين وانقطاع الكهرباء؟
1: هيدي وحدة
0: وحتى التأنين ما بقى فيه يعني بس انه
1: اكزاكتلي هيدي وحدة من الميزات يلي نحن زدناها بالتطبيق، ساعدت الطرفين، ساعدت صاحب مولد الكهرباء وساعدت الزبون. هيدي بتجي محل اللمبة الحمراء او الخضراء الموجودة على العمود يلي موجودة وين ما كان. بفترة اللي كنا عم نشتغل فيها على التطبيق اكتشفنا انه هول اللمبات بالذات يا بيخلقوا حالة هدر يا نسبة سرقة لصاحب المولد، وبعض الاحيان يستعملوا بطريقة غلط. فاللي جربنا نعمله انه نحط هاللمبة بالابليكيشن، سو لما تفوت على الابليكيشن اذا مضوي اللمبة اخضر يعني موتورك داير، واذا اللمبة حمراء يعني الموتور مطفي. سو بهالطريقة اصحاب المولدات بلشوا يستغنوا عن اللمبات المحطوطين على الطرقات، وبطل في عنا حطوا لنا لمبة هون وغيروا اللمبة هون واحترقت اللمبة هون، صاروا كل التليفونات عليهم هالميزة. واكيد اذا كنت انت برات المنطقه يعني لتسي انت ساكنه بجونه وانت موجوده بشغلك ببيروت، كمان انت على الابلكيشن رح تعطيك ريل تايم انت شو عم بيصير عندي كونيكس، وفيك تعرفي اذا كهرباء او موتور، ما ضروري تكون انت بقلب المنطقه تتعرفي.
0: بس ما نذكر انه فينا هيدي الابلكيشن لقيها على الاب ستور وجوجل بلاي صح؟
1: يس 100%.
0: اوكي هاويس مش بس للمشتركين بس كمان قلنا يعني لاصحاب المولدات ومزودي الكهرباء، كيف بيساعدهم ينظموا هذا الشغل من قراءه الاعدادات واصدار الفواتير وصولا لمتابعه الجبايه واداره المشتركين؟ يعني هن كمان عم يكونوا عم بيستفيدوا من هيدي الناحيه
1: اصحاب المولدات
0: صح،
1: يلي بطبيعه الحال بس تكوني عم تشتغل على سيستم وعم تجمعي فيه داتا ومعلومات، اذا استعملتي بطريقه صحيحه واستعملت الاي اي مثل ما نحن هلا وصلنا هالمعلومات هيدي فيها تفيدك انك تعرفي فيها وين عندك هدر، لانه اليوم نسبه كثير كبيره من اصحاب المولدات بعضهم عم بيشتغلوا بنسبه هدر عاليه كثير وهن مش عارفين. يعني بتكون عم بتقدمي البروجي لحدا بيقول لك انه نسبه الهدر 15-18% وهو ممنون لانه بفكر انه هذا النورم طبيعي، بالوقت اللي هو لا قادر الهدر تبعه يوصل ل 7-8%. نحن وصلت معنا اكيد حسب تجارب والسوفتوير حد ذاته اذا استعمل بالشكل الصحيح بيقدر انه يوصل لهالنتيجه.
0: اعطينا شويه ارقام يعني قديش عم بيكون الهدر؟
1: 7% هي رقم اوريدي. رح اقول لك ليه، لانه بدي استشهد باستاذ نكد يلي هو مدير
0: شركه زحله
1: الكهرباء. هو بمقابله تلفزيونيه من شي جمعتين كان الحديث انه قادر يوصل لل 7-8%، سو لما هو حضرته قالها ونحن اوريدي هنيك عرفنا انه هالارقام اللي عم نشتغل فيها هي مطابقه للحقيقه، سو هذا رقم مزبوط.
0: بظل ارتفاع اسعار المازوت وتغير تعرفة الكهرباء، كيف عم بيساهم هاويس بتعزيز الشفافيه بين صاحب المولد والمشترك اللي هو نحن كناس والحد من الخلافات على الفواتير، وشو الخدمات كمان الاضافيه يلي بيقدمها التطبيق حتى يبقى المستخدم على اطلاع دائم؟
1: اوكي هلا الشفافيه هي بتبقى متوقفه على صاحب المولد او شركه الكهرباء يلي عم بتوزع كهرباء، لانه هذا شيء ما فيك انت تكون عم تحددي الا اذا الشخص المعني فيه كصاحب مولد كان هالقد شفاف. التطبيق بيعطي اقصى درجات واذا استعملناه بشكل صحيح قادر كتير يوضح للطرفين ان كان صاحب المولد او ان كان الزبون انه كل شيء عم بيكون صح، الارقام مزبوطه، الجبايه مزبوطه، لحتى ببعض المطارح قادرين انه نوضح للزبون اذا المصاري استلمها الجيبه او استلمها صاحب الموتور، سو التطبيق قادر يفسر له.
0: اوكي
1: بدك قلي كيف؟
0: إيه؟
1: لما نحن في الجيبه يلي بيروح بلم مصاري من الزبون، سو لما الجيبه يلم المصاري على الابلكيشن بحط انه هو استلم المصاري.
0: اوكي
1: لما يسلم المصاري لصاحب الموتور اوتوماتيكلي على الابلكيشن كمان عند الزبون بيبين انه راحوا المصاري من الجيبه لصاحب الموتور، سو بهالطريقه بطل يقدر الجيبه يلم المصاري يتركهم بجيبته، صار مضطر انه هو يعرف انه صاروا معه استلموا صح.
0: هي اللي عم تحكي عنها سهل اكثر حياتنا نحن ك يعني يمكن يجي يقول لك صاحب الموتور انه عم تعمل لي لبكه، هل بتحي على حيحسها لبكه او هي رح تكون اسهل من هيك؟
1: دائما بس تكون عم بتعرفي حدا على شيء جديد بيكون شوي عتلان همه لانه بيكون جديد، بس بالمومنت اللي انت بتبلشي تشتغلي فيه وبتعرفي اهميته بتبلشي تكتشفي قد ايه في اشياء فيها تساعده، هذا عم يخلق مانجمنت ما رح أقول إنه عم ياخد محل موظفين، بس عم يعمل كنترول على طريقة الشغل تبع الموظفين، وكصاحب بزنس بغض النظر إذا موتور أو غيره هو بحاجة لهذا الشيء. بعرف عندي شغلة بدي زليك إياها، لأنك سألتيني الزبونات كيف شو في شيء يستفيدوا منه. لأنه نحن تطبيق هوس هو ضمن مناطق، يعني إذا صاحب موتور أو شركة معينة ضمن منطقة، يعني كل الأشخاص الموجودين بهالمنطقة بيكون عندهم أكسي على الأبليكيشن.
0: أوكي.
1: خلقنا بالكلاينت أب يلي هي الأبليكيشن تبع الزبونات.
0: أوكي.
1: خلقنا فيها جزء للأدفرتايزين، وهذا شيء كتير بهم الأشخاص يلي بيبقوا عايشين بذات المنطقة، وخاصة يلي عندهم بزنس صغير بحبوا أنه يعملوا دعاية للبزنس تبعهم ضمن المنطقة. سو الأشخاص يلي عم يستعملوا هيدي الفيتشرز على الابليكيشن عم بيأكدوا انه الدعاية تبعهم عم بتكون واصلة للأشخاص تروح ضمن شبكة كبيرة. هيدي من ناحية. ومن ناحية تانية قدمنا فيتشر اسمه دايركت الأشخاص اللي عندهم بزنس يلي عندهم سيرفيسز استاذ بيانو، حدا صبي جاري whatever، اذا بحط هو عنده هيك المنطقه بيكونوا عم يشوفوا خدمته، رح يفاجئوا مرات انه اذا انت بحاجه لحدا يعلم حدك، بس انت ما فيك تعرفي الا اذا شفتيه على الدايركتوري تبع الابلكيشن. هذا شيء عم بتساعده لانه عم بتكون ضمن المناطق محدده وبيقدروا يعرفوا فيها.
0: جهاد يعطيكم الف عافيه بهاوس. جهاد سيبا صاحب تطبيق هاوس، تحياتنا لك.
1: ثانك يو، بتشكري.
0: يا اهلا.

0: عرب ممكن يكون بمنتج تجميل قائم على البحث العلمي بفكرة تفتح فرصة أمام الطب أو حتى بتصميم يحول مساحة عادية بالكامل من الجمال والعناية لزهور والنباتات وتصميم المساحات. الإبداع موجود بقطاعات يمكن ما بنربطها بمبكر مش خط فكرة موجودة وتقدمها بطريقة أجمل أسكى وأقرب لحاجة الناس. علامة تجارية فرنسية عالمية متخصصة والعناية بالبشرة والشعر تجمع بين الابتكار والبحث العلمي لتطوير منتجات بتناسب احتياجات مختلفة وبتسعى لتعزيز ثقة الأشخاص بحالهم من خلال مفهوم الجمال المتنوع والشامل وشعار المعروف لأنك تستحقين. إذاعة لبنان الحرة عم تستضيف بتوديهاتها بفورم دو بيروت ضمن إكسبيريا مديرة الموارد البشرية بشركة لوريال لبنان ليليان أبو حمدان. حياتنا إليك.
1: ميرسي سيمونا.
0: يعني ليليان شو هي أبرز النشاطات والتجارب المبتكرة يلي راح تقدموها بجناح لوريال اليوم بإكسبيريا بفورم دو بيروت وشو
1: موجودين لليوم؟ تو سيكتورز وان يلي بيقدروا يشوفوا لوريال براند ستورم هي بيقدروا يكتشفوا ثرو ذا هولوجرام اكثر اكسبيرينس عملناه ريليتد تو اي اي يكتشفوا عن هيدي الكومبيتيشن يلي هي بيقدر كل حدا بتوين 18 تو 30 يسجل فيها. اليوم الريجستريشن اوريدي مفتوح بتخليهم يكتشفوا كيف بيقدروا يكونوا اكثر ريدي للديفرنت ثيم. الثيم تبع هاي السنه رح تكون ريليتد للسكن بين العمر 18 ل 30 مثل ما قلت بيكون ثلاثة لازم يقدموا 3 شورت دان اكوردنجلي بس يوصلون لك كل هالفيديوز والبيع. نحن راح بروجكت حتى يعملوا بيتشينج بلبنان ومع بس لبنان بفرنسا. سو هيدي الكومبيتيشن هي بتخلي اوريدي عم بيكتشفوا كيف بتكون التشالنجز ان بيكون بكل المجالات ان كانت كوربريت فاينانس اتش ار بزنس ماركتينج لانه بكون نحن عم نهيئهم وننميهم من كل المنتورشيب والكورسز يلي بنعطيهم اياه هون وبياخذوا سيرتيفيكيت. سو هيدي بارت البراند ستورم يلي رح يكتشفوها على البوث تبعنا. في سكشن ثاني يلي هي الكارير كومباس اليوم نحن كمان ثرو اي اي في كويشنرز 6 كويشنز من خلال هول الست اسئله بيكتشف كل شخص اذا هو بالكارير الصح. كمان اذا كنت بعدك اندر جراديويت او جراديويت بتختاري انت باي مرحله اليوم موجوده عندك سنتين خبره او اكثر او اقل بتعبي الكويشنر بيطلع لك وين المجال اللي انت اليوم لازم تكوني فيه. وفي يقول لك انه اوريدي صار في عنا كذا شخص يلي اجى او لا انه عن جد هو بالكارير الصح او اكتشف يمكن هو بالماركتينج بس لازم يكون اتش ار او باذر فيلد. سو عم بيكون في انتر اكتيف كثير حلو على البوث عم نتعرف على الشباب والصبايا جراديويتس اندر جراديويتس عم نخبرهم عن البروجرامز اللي بنعملهم وعم نشجعهم لحتى يكونوا مشتركين بكل شيء بروجرامز عم نعملهم يطوروا حالهم ويكونوا ريدي لهالفيوتشر والكارير يلي عم بيكون.
0: ليليان بعالم عم يتغير بسرعة خصوصا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شو أبرز المهارات اللي صار سوق العمل بحاجة لها اليوم وكيف عم تشتغلوا داخل لوريال لبنان على تطوير مهارات الموظفين حتى يواكبوا هالتغيرات؟ نحن هون عم نحكي لأنك أنت الـ HR
1: بلبنان. صح أكيد نحن اليوم دايما من ندعم ومنقول الـ AI والتكنولوجي والفاست بيس وهالديجيتال اللي صار موجود بكل يوم بحياتنا وبكل شيء بأشغالنا تشينج كتير حلو وانا دايما بقول انه تشينج از هيلثي يعني دايما صح انه يكون في تغيير واي اي ما بدنا يكون عبء بالعكس بده يكون هو شيء عم بيسهل حياتنا عم نستعمله لحتى يكون عم بيساعدنا بالاسس الريباتيتيف والادمن لنعمل فوكس على الاسس اللي هي يعني بس اكيد تيون هالتولز ونقولهم يو هاف تو يوز اي اي والديجيتال والفي كمان بتكوني عم تعطيهم عم توتر وتعطيهم الليرنينجز او يعملوا هيدا التولز او الاي اي. دونك اكيد اليوم one of this skills يلي هي سوبر مهمه هي الليرنينج مايند سيت انه الواحد ما يكون محدود بالتوجه وبالتعليم وبالتطور تبعه لا هيدي وان ضروري يضل عم بيتطور عم بيتعلم وانا ما بقول انه الشخص لازم يكون اي اي اكسبرت بس اتليست تكون عم نعرف كيف بنستعمل هالاي اي تولز بالطريقه الصح الكونفيدنشال بطريقه البروبر واي، يلي تكوني عم تستعمل الاي اي تولز وايل ستيل في

0: بده يكون بالديجيتال اب سكيلينج ما عندك بقى فرصه انك تقولي ايه او لا، بدك تنخرطي وتفوتي بالمجال وبالتغيير. سو هول شيء كثير مهم، يعني اكيد الكوميونيكيشن تواصل كثير مهم، كريتيكال ثينكينج، والشيء اللي كمان كثير مهم هو الايموشنال انتليجنس. سو انا بقول كل هول السكيلز، انا فور ذا سيك اوف تايمينج ما حنفوت فيهم ان ديتيلز، بس وذر كنا عم نحكي عن كريتيكال ثينكينج، ادابتابيليتي، فلكسيبيليتي، كوميونيكيشن، problem solving, the way of learning and keep on learning, هن كلهم اليوم بحاجة لهم للشخص يضلوا يتطور ويضلوا ماشي بهالبيس السريع والتغيير اللي عم بيكون.
1: ده بيحبوك as موظفين بلوريال.
0: هنون.
1: As HR.
0: Yes.
1: بالعادة بيقولوا انهم HR مش كتير بحبوهم بالشركات، بس انت as HR سمر لعلي. يعني انت مع هيدا على يعني اعات كيف بنترجموا هيدا الدعم على ارض الواقع، وشو الفرص اللي ممكن يستفيدوا منها الطلاب والخريجين الجدد؟
0: نحن مثل ما قلت لك دائما بنكون بهمنا كثير ندعم جيل الشباب، واليوم نحن عم نحضرهم من خلال شرحته. عندنا بروجرام ثاني اللي اسمه لوريال فور يو، يمكن ما كان عندهم الفرص لحتى يروحوا على جامعات او لحتى يكونوا او يكونوا عم بيدفعوا سكيلينج نيدد. سو نحن عم نعمل بارتنرشيب اذا بدك مع ان جي اوز مثل لايف بروجكت فور يوث، عم نعمل بارتنرشيب مع يو ان اسكوا، عم نعمل حتى بارتنرشيب مع ليبانيز يونيفرسيتي سنتر مين، نكون عم ندرب جيل الشباب بالقطاعات مختلفة. يعني عنا اوريدي لحد اليوم صرنا أكثر عاملين من 500 بلوريال فور يوث، عم ننمي كارير ريدنس يعني بكل القطاعات مثل ما حكيت. بيكون عنا الأكسبرتس من لوريال، كل واحد حسب من الفاينانس، من الاتش ار، من الماركتينج، من الديجيتال، بفسر لهم عن الشغل، نعطيهم وركشوبس، بنخليهم ريدي لهيدا الكارير. وبارت كتير كبيره كمان عم نعمل بارتنرشيب مع الجامعات. سو نحن بننزل على كل الجوب فيرز تقريبا بجميع المناطق، بنكون عم نعمل اول شيء الانتراكشن مع الستودنتس، بنعمل وركشوبس عن السي في رايتنج، الانترفيو تيبس. سو هيدي كلها بتخلي جيل الشباب اليوم ما يحس انه ماركت از فيري كومبتيتيف. في يقول لك يعني اليوم ما فيهم الستودنتس يتوقعوا انه انا حاخلص الجامعه والوظيفه ناطرتني. ومع اي اي عم تعمل بريشر اكتر عليهم انه بلكي بس خلصت ما لقي شغل لانه اي اي عم بياخد وظيفتي. انا ما بقوم الشخص اللي هو بالجامعة بيدرب حاله ويطور حاله ويفوت بالريال عم بتأمنه ليكون ready change، يكون عنده adaptability و flexibility. اي اي will take jobs، بس كمان اي اي عم تخلق فرص عمل ready for the change and what my the next future will hold.
1: هلا اكيد يعني في مستمعين يمكن ما يلحقوا اليوم او بركي بكره يكونوا عم بيزوروكم هون بالبوست تبعكم، كيف قادرين يكونوا عم يتواصلوا معكم؟ وين قادرين يكونوا كل هال يعني اذا بدنا يكونوا اقرب اكثر من لوريال؟
0: كان حدا ياخذ الفرصه انه يفوت على كاريرز براندز يقدر يسجل ابليكيشن، يكتشف شو هو براند ستورم، يفوت يتعلم اكثر. دونك اذا ما قدر يكون معنا اليوم هون بقدر اسجله نيكست تيم يلي رح نكون كاريرز ويب سايت على طول بيكون في ابليكيشنز للجوبس يلي موجوده عندنا. نحن وي ار اولويز ان اول جوب فيرست، سو فيل فري تو باس باي اور بوث اون لينكدين. سو وي ار اولويز اوبن كونكتد مع كل حدا الموجود هون او مش موجود.
1: ليليانا ابو حمدان مديره موارد البشريه بلوريال لبنان، شكرا لك.
0: ثانك يو سو ماتش.

0: حوالينا اليوم بالإكسبيريا خلونا نروح للحظة باتجاه مختلف تماما للطبيعة. نعتبر النبتة بالمكتب أو الحديقة بالبيت أو حتى بيئة ورد صار جزء أساسي من تصميم البيوت المكاتب الفناء والمساحات العامة. والفكرة ما عادت بس نحط شوية هيك نبتات حتى يكون المكان أجمل، صار في اهتمام بكيف مندمج أو مندمج الطبيعة بالمساحة، كيف منختار النباتات المناسبة وكيف منخلق بيئة فيها حياة وراحة أكثر للأشخاص الموجودين فيها. ويمكن بعالم السريع يلي صرنا نقضي جزء كبير منه قدام الشاشات، حاجتنا للطبيعة صار أكبر مش أصغر، من وردة مقدمة لشخص على مكتب لحديقة كاملة أو تغيير بسيط بالمكان قدر يغير أساس نرجع طبيعة أو من تفاصيل حياتنا اليومية. شركة لبنانية رائدة بعالم الزهور والنباتات بتقدم مجموعة وديكورات مميز بالمناسبة والمناسبة الفترة الطويلة قدرت بيعة والمساحات العادية لأماكن. وأنا البراند مانجر لإكزوتيكا سينتيا داغر، شكرا لك سينتيا. اليوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عم بيغني، يعني مع مختلف نحكي اليوم عن قطاع شوي يمكن منفكر انه هو بعيد عن الاي اي، فمنفهم احتياجات عملائها بشكل افضل.
1: نحن بنحب انه بتخلينا بالعكس على العالم بتفكر نتقرب اكثر منه ونفهم لنقدر نفهم هن شو بدهم الالكتروني السوشيال ميديا من خلال التفاعل لا صل بطريقه اسرع اضبط نيتشر كونكت وذ اس على سعيد بيوصلونا على سعيد او حتى اوف لاين بكل اكسس بوينت بنكون عم نوصل لهم فيها.
0: انا اكزوتيكا عم تشتغل على خدمات من تنسيق الورود والهدايا للمناسبات والاعياد الاعراس والمناسبات الكبرى، وصولا لتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء للمنازل والشركات وحتى الفنادق. هون كيف التكنولوجيا والادوات الرقميه ممكن تكون عم بتساعدهم بالتخطيط والدعم؟ وهل بتشوفي انه الاي اي ممكن يفتح افاق جديده للابداع والتصميم؟
1: هلا كل كلاينت حتى ينظم الحديقة اللي عنده أو ليصممها أو حتى هلا before the Christmas season إذا بدك تعرف أكثر كيف to decorate your place، معظمهم عم بيكونوا عم يطلبوا إنه أوكي كيف في أتخيل الشجرة هلا اللي بدكم تركبوا لي إياها أو decoration اللي بدكم تحطوها عندي كيف في أتخيلها بالspace تبعولي. So نحنا as Exotica we are encouraging our team and our florists as well and our engineers to use AI and to use this technology حتى نقدر نكون عم نجمع بين البرودكتس اللي عنا البلانتس اللي عنا الديكوريشن ايتمز اللي عنا ونقدر نحطها بالسبيس ليقدر العميل اللي عنا عم يتخيلها اكثر اذا بدك بالسبيس تبعوله. وهيك بنسهل الامور، يعني البروجي اللي كان ياخذ معنا شهر لنخطط له ونشوف وين بدنا نحط البلانت وكيف بدنا نزرعها او التري
0: هلا صار اسرع
1: exactly. هلا صار اسرع بكثير نعملها and this also encourages اذا بدك the use of AI للفلورست او يكون يمكن هن قاشعينها بس من منظار معين، بس لما يستعملوا هول التولز that we also encourage as I said عم يقدروا يخلقوا قصص جديدة، يبتكروا تولز جديدة طرقات جديدة ليقدروا يركبوا فيها نعم. الأعراس و other places as well.
0: هلأ يعني بقطاع مثل قطاع كنا أساسه الجمال والطبيعة والتفاصيل وهيك واللمس الإنسانية، سينسا كيف بتشوفي دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بالمستقبل وكيف ممكن إكزوتيكا تكون عم تستفيد من هالابتكارات لتطور تطور خدماتها من تجربة العميل واختيار الورود والهدايا لا حتى تنسي يمكن المناسبات والأعراس.
1: Yes. نحن يمكن مشكلة العالم بتعرف إنه إكزوتيكا is part of the بين سائل جروب. The بين سائل جروب الكور ميشن تبعوله هو is to delivering quality for a better life للعالم ولا كل شيء حوالينا كمان. So part of this mission هي to try to إذا بدك use this technology لنجمع ب our everyday use. يعني نحن كيف فينا نخلق هذا nature space using technology بأزبط طريقة أو بأحسن طريقة للعملاء تبعولنا. So نحن هذا the future تبعنا, مش يعني نحن we will cancel nature. بالعكس, it's to create the best nature that we can using the technology that we have كرمال نحسن هذا الحياة اللي عنا إياها. يعني أكيد
0: سينسا براند مانجر إكزوتيكا, نحن نتشكرك من إذاعة لبنان الحر. يا أهلا وسهلا فيكم, هيك خلونا لبنان هالقد حلو.
1: يس
0: يا أهلا وسهلا فيكم.

0: مستمعينا لقائنا بعد ما خلص معكم اليوم ختامه رح يكون مسك مع رئيس الحكومه السابق نجيب ميقاتي. تحياتنا لك.
1: اهلا فيك.
0: يعني جربنا نخطفك هيك خطيفه.
1: مساء الخير. يعطيك الف
0: عافيه. اول شيء شفناك عم تعمل هيك برمي بالمعرض. اول شيء خبرنا هيك بهجولتك شو قدرت تشوف وين واصل لبنان بمجال الاي اي وحتى التكنولوجي.
1: الحقيقة اليوم بلشت جولتي من الساعة 4 بلشت بمعرض الكتاب العربي، فكمان الكتاب والكلمة والثقافة من بيروت بعدها موجودة. بس سألت مع نفسي هل هالكتاب صار من الماضي أو بعده لا يزال مستمر؟ وجدنا أنه مستمر، ولكن وصول اليوم للمعرض تبع الاي اي وعم شوف هالشباب وهالصبايا الكل يتو جيل جديد، جيل حقيقة صدمني مدى مدى مدى التقدم اللي موجود عنا واللي منه ظاهر بعد اللي عم بسمع في شركات موجودة عند مبرمجين هنا موجودة بلبنان وعم برمج لأكبر شركات بفرنسا، عم شوف السوفتوير اللي عم بينعمل والأبليكيشن عم تنعمل، حقيقة مدهش جدا. فأنا بعتقد أنه اليوم أكثر من أي يوم آخر نحن بحاجة لوزارة التكنولوجيا، وزارة هالوزارة أنها تنعمل تنحط موضع موضع موضع اهتمام من قبل المجلس النيابي الكريم لحتى تقدركم لحتى يصير في نوع من ريجوليشن من تنظيم لهالمهنة، وبنفس الوقت يصير من نوع من حضانة لتحضن هالناس أحسن ما يصير في فوضى وبعدين ربما يبطل في مصداقية للي عم نعمله. فعندما هي تكون موجودة وعم تراقب وتعطي مصداقية لهالعمل بعتقد أنه لبنان قادم مثل ما قلت بلشت بالماضي والمستقبل إن شاء الله بيكون أحسن بكتير بوجود هالشباب وهالصبايا. حقيقة بدعي كل شخص يعمل برمته بهالمعرض وبيشوف مدى يعني اندفاعهم وكل واحد ما فخور بما يقوم به بكل معنى الكلمة، بقى إن شاء الله دايما لأحسن.
0: بدنا هون نوجه تحية لوزير كمال شحادة اللي بكرة رح يكون ضيفنا بلبنان الحر ضمن المعرض. بس كمان بدي أحكي يعني كرئيس حكومة سابق تستعمل الـ AI؟
1: طبعا، بس في شغلة
0: قبل
1: إذا بدك نستعمل الـ AI ونسأله شو رأيه بكمال شحادة ساعتها بوقف الـ AI، لأنه كمال ساعتها بأبدا مثل ما يقولوا بيتلت، لأنه كمال معرفتي فيه قديمة كتير وكمال من الأشخاص الحقيقة اللي بقدر أقول بشعلة ذكاء والشخص المناسب بالمكان المناسب، ودفاعه هو أكيد اليوم هالمعرض ما كان بيصير لو ما كمال وأستاذ شويري والهيئة المنظمة كلياتهم قدروا عملوه أنه بيكون كتير كويس. بستعمل AI؟ إيه بستعمل AI، بس يعني صرت شوي حذر باستعمال AI، صرت شوي حذر باستعمال AI لأنه كنت أسأله أسئلة. يعني في مرة واحد قال لي خلي يقول لك شخصيتك، أنا سألته عن شخصيتي قال لي كل الأسئلة اللي أنا سألته إياها، وكأنه حسيت نقطة ضعف عندي أني عم بستشيره. فهلأ عم جرب أني بطريقة موهة أسأله لحتى ما يكشف أكثر من هيك عن شخصيتي. شكرا لك وإن شاء الله كل خير للبنان الحر وإن شاء الله كل ملكم لتقدم.
0: شكرا لك. إذن مستمعينا كنا بحديث سريع مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عبر إذاعة لبنان الحر. أكيد يعني تأخذنا شوي رأيه عن الجولة اللي عملها بإكسبيريا إكسبو بفورم دو بيروت، ويعني السؤال سألناه إذا بيستعمل الاي اي، حتى رؤساء الحكومات بيستعملوا اي اي. وهيك منكون وصلنا لنهاية تغطيتنا لليوم الثاني من إكسبيريا مباشرة من الفورم دو بيروت عبر إذاعة لبنان الحر. بعرف اليوم طويل مرق بسرعة بين ضيوف وتجارب وأفكار ومشاريع وبين قطاعات يمكن بعيدة عن بعضها، ولكن جمع مكان واحد من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية والطاقة ومن الشركات الناشئة وفرص الشباب وصولا للجمال والطبيعة. حاولنا ناخدكم معنا بجولة بين الناس عم تشتغل عم بتجرب عم بتفتش عن طرق مختلفة لتطور شغلة وتقدم حلول جديدة. بجولتنا بعد ما خلصت معرض إكسبيريا بعده مستمر، ونحن كمان راجعين نلتقي فيكم بيوم الثالث والأخير بكرة بتشوف جديد قصص جديدة وأفكار بعدها ما حكيناها أو حكينا عنها من قلب فورم دو بيروت. شكرا لك تابعنا وكان معنا بهالتغطية من إذاعة الحر. شكرا لكل حد شوفنا وفريق العمل أنا رئيس مجلس. شكرا وجودك معنا وملحنا لنا. كما عم شوف كل شيء عم بيصير. كما كن سيمونا حتشيتي. إلى الملتقى بكرة بألف خير. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أتريدون الخلاص أم الفوضى؟ أتريدون الدولة أم الدويلة؟ أتريدون الجيش اللبناني أم الميليشيا غير الشرعية؟ أتريدون الاستقرار أو الحروب الدائمة؟ أتريدون الازدهار أم الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تنتهي؟ أتريدون العيش بكرامة وحرية أم الموت البطيء والذل والمهانة؟ أتريدون لبنان الشراكة والتضامن والتوازن والتنوع؟ أم تريدون لبنان التنازع والصدام والأحقاد المتوالدة؟ أتريدون وطنا للأجيال الآتية أم مزرعة تتهارشون فيها على الطالع والنازل؟ أتريدون استمرار الهدر والسرقة والنهب والصفقات والمحاصصات والفساد؟ أم تريدون دولة سوية وإدارة شفافة؟ أتريدون البقاء في دائرة الاستعطاء والاستزلام والتمنين للحصول على الحقوق الطبيعية؟ أم تريدون الحصول على حقكم من دون حاجة إلى إحناءة رأس وتقبيل أيد ومنة من أحد؟ نحن اليوم أمام مفصل حاسم، إما الانطلاق إلى مرحلة جديدة عنوانها الحياة الحرة الكريمة، وإما الانزلاق أكثر فأكثر إلى المزيد من المآسي والآلام المغلفة بالشعارات والأكاذيب. ويا أيتها الدولة العزيزة، يا أهل الحكم والحكومة، أنتم من تحددون مسار الأمور، وإلا فإن الأمور ستنفلت من أيديكم وسنذهب إلى واقع خطر وإلى خيارات موجعة. نحن نريد لبنان الدولة السوية والقوية والعادلة، نريد التزام الميثاق والطائف والدستور والقانون والقرارات الدولية والقرارات الحكومية، وأنتم المسؤولون عن هذا الالتزام وعن تطبيق كل ما تقدم. تكلمتم كثيرا وآن أوان التصرف، وعدتم كثيرا وآن أوان الوفاء بالوعود، اتخذتم قرارات كثيرة وآن أوان تطبيقها. أقرنوا القول بالفعل واضربوا أبا الهول الكامن في نفوسكم ورؤوسكم قبل أن تضربوا أبا الهول القابع خلف الصواريخ الصادئة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

إنها السابعة إلا ربعاً في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم بانوراما. فشل محاولة اغتيال إسرائيلية وجرح بغارة على حوش السيد علي الهرمل. قبيل نهاية العام قوات أوروبية في بيروت دعماً للجيش. سلام نعمل لاستعادة القرار وإطلاق الإصلاح وإعادة الأعمار. جعجع عن أزمة الكهرباء لا يجوز التعامل معها على أنها تقنية وما يحصل امتحان للدولة. الصدي في الجنوب معتكف عن الجلسات وليس عن الإصلاح تقرير خاص. سيطرة الشرعية على باب المندب وفرض عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية.

0: مراحب
1: دور قروات دوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير خرجت اللي بيت حياتي بدنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-0004-72 فرعنا الجديد بالمكلس

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. فيما تتزاحم في واجهة المشهد المحلي الهواجس الأمنية والسياسية والمعيشية، يبقى حصر السلاح وبسط سلطة الدولة الهم الأكبر، إذ لا سيادة كاملة ولا مساعدات من دونهما وسط مساع دولية لتفادي الفراغ في الجنوب وتأمين مرحلة ما بعد اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني. أما خارجيا فالأنظار نحو عملية فجر اليمن التي أطلقتها القيادة اليمنية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها، ونحو تداعياتها على دول الإقليم وبخاصة المملكة العربية السعودية.
1: ميدانيا، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في حوش السيد علي في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، وأفيد عن سقوط 6 إصابات طفيفة. وبحسب إعلام إسرائيلي فأن الاستهداف في الهرمل محاولة اغتيال إحدى الشخصيات لكنها فشلت. وفي الجنوب، استهدفت غارات منطقة العين في حداثة والمنصوري ومحيط حريص، وسجل قصف مدفعي طاولة برعشيت في قضاء بنت جبيل.
0: وسط هذه الأجواء تستعد دول أوروبية لإرسال قوة أمنية إلى لبنان، من المقرر أن تصل طلائعها إلى بيروت بحلول 25 من كانون الأول المقبل، في خطوة هدفها دعم الجيش وقوات الأمن. وكشف دبلوماسي أوروبي عن أن المهمة ستضم ما لا يقل عن 100 عسكري بمشاركة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لنشرها، على أن تعمل القوة على دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية من دون الانتشار في جنوب البلاد. أضاف أن المصادقة على المهمة ستعلن في خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين المقبل، موضحا أن هذه المصادقة تمثل خطوة قانونية وسياسية ضرورية والمرحلة الأخيرة في مسار الإعداد للمهمة.
1: في بعبدة، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو التطورات الراهنة محليا وإقليميا، إضافة إلى الوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان. وأطلع أرنو رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في خلال زياراته إلى عدد من الدول ولا سيما إيران. كما بحث رئيس الجمهورية مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع في العلاقات اللبنانية السورية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى الاتفاقيات بين البلدين. وجدد الرئيس عون على صعيد آخر تقديره لجهود الصليب الأحمر والهلال الأحمر في خدمة الإنسان وصون كرامته. كلام عون جاء في خلال لقائه مدير البعثة الإقليمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط كريستيان كاردوزا، والقائم بأعمال رئيس البعثة في لبنان والعراق ريبن روميرو، بحضور الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني.
0: تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل جمهورية قبرص يومي الأربعاء والخميس الماضيين، والتقى نظيره رئيس الأركان إضافة إلى وزير الدفاع القبرصي، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. وفي إطار الزيارة تفقد ضباطا من الجيش اللبناني يتابعون دورات تدريبية في قبرص.
1: وفي إطار التعاون المستمر بين الجيشين اللبناني والفرنسي، تم اليوم في مرفأ بيروت تسلم كمية من الذخائر هبة من السلطات الفرنسية للجيش بهدف مواصلة دعم السلطات الفرنسية للمؤسسة العسكرية في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتحديات التي تواجهها.
0: في المواقف، قال رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح معرض الكتاب: نعمل على استعادة قرار الدولة وإطلاق الإصلاحات وإعادة الأعمار.
2: واليوم ونحن نعمل على استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، فإننا ندرك أن هذه المسارات مترابطة وأن النجاح في إحداها لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى، فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة. هكذا لا يبقى مستقبل اللبنانيين رهينة قرارات لا يتخذونها عبر مؤسساتهم الدستورية، أو صراعات لا يريدونها، أو حروب لا يخسرونها بل يدفعون أثمانها مرة بعد مرة.
1: جعجع لا يجوز التعامل مع أزمة الكهرباء على أنها مشكلة تقنية وما يحصل امتحان فعلي للدولة. بسام البيطار.
3: دعما لموقف وزير الطاقة جو الصدي، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وأوضح أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى. جعجع وفي خلال لقائه مصلحة المهن القانونية في الحزب لفت إلى أن الصدي وضع مسارا مختلفا منذ تسلمه الوزارة، يقوم على إعادة بناء القطاع على أسس مؤسساتية واقتصادية واضحة، لافتا إلى أن النتائج الأولية تؤكد وجود اهتمام فعلي بالاستثمار في لبنان، إلا أن المستثمر يريد أن يعرف كيف سيسترد استثماره وكيف ستتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من الوفاء بالتزاماتها. من هنا شدد رئيس القوات على الحاجة إلى استدامة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان، مشيرا إلى أن الاستدامة المالية لا تتحقق في ظل هدر غير فني مرتفع، واجبي غير مكتملة، ومؤسسات عامة لا تسدد ما يترتب عليها، وتعرف لا تتفاعل مع التغير الكبير في كلفة الوقت.

0: خطة إصلاحية تنتظر قرارات حكومية في اختبار جديد لمن يريد الكهرباء فعلا ومن يكتفي بالمتاجرة بعتمة اللبنانيين. والرد هذه المرة ليس بموقف سياسي بل بخطوات عملية بدأت تترجم على الأرض. تسلم أمس مجلس إدارة الجديد لمؤسسة كهرباء لبنان مهامه وباشر الحلول العملية مع وزير الطاقة جو الصدي لزيادة الإنتاج بأقل كلفة، إلى حين إقناع مجلس الوزراء بإقرار التعرفة المتحركة التي توفر معدل 40 دولار تقريبا على المستهلك شهريا. وبحسب معلومات لبنان الحر، يعمل الوزير الصدي مع مجلس الإدارة لوضع حل يحفظ حقوق كهرباء لبنان ويعيد تشغيل الوحدات الحرارية العاملة في معملي الزوق والجي، لكون بعض الوحدات قد تخطت ساعات عملها ولا يمكن تشغيلها من دون مخاطر، وبالتالي ستنتج الوحدات العاملة ما يعادل ساعة إلى ساعة ونصف إضافية لمدة 3 إلى 4 أسابيع مستخدمة للفيول الموجود، خلافا لما يقال عن 4 ساعات ولأشهر عدة. بالتوازي يعمل الصدي على استقطاب الغاز من الأردن أو قطر في خلال أسابيع للتمكن من إنتاج الطاقة بكلفة أقل، وبالتالي استخدام الجباية الحالية لتغطية ساعات أكثر. يبقى الأهم أن تدفع وزارة المال مستحقات ومتأخرات المؤسسات العامة في خلال الأشهر المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج، ومن الضروري إقرار التعرفة المتحركة من الآن لتبدأ مفاعيلها في بداية العام المقبل. جو الصدي يثبت اليوم أن المسؤولية لا تقاس بعدد الجلسات التي يحضرها الوزير بل بحجم الحلول التي يقدمها، فالصدي وضع الحلول على الطاولة والكرة باتت في ملعب الحكومة وتحديدا في ملعب وزير المال، فإما أن تواكب الإصلاح وتضيء بيوت اللبنانيين وإما أن تتحمل مسؤولية إبقائها في العتمة.
1: من الجنوب، حيث دشنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي برعاية وزير الطاقة وفي حضوره مشروع نظام التحكم والإدارة المركزي سكادا، وقد شدد وزير الطاقة على أن هذا النظام سيتيح متابعة إنتاج المياه وتشغيل المنشآت المرتبطة به بشكل مباشر، ويساعد فرق العمل على اكتشاف الأعطال بسرعة والتدخل لمعالجتها وعلى تحسين استهلاك الطاقة ورصد أي تغيرات غير طبيعية في تدفق المياه، وأكد أن الهدف الأساس من هذا الاستثمار هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: نواصل تقديم بانوراما من لبنان الحر. دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها الدولي، وجددت تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الثابت إلى جانبها.
1: من أستراليا، شدد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غياث يزبك الذي استهل زيارة إلى أستراليا تستمر نحو أسبوعين ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على أن لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من دائرة الحرب والعداء المستمر، داعيا الدولة إلى اتخاذ خطوات جريئة ومنتقدا الطروحات التي تدعو إلى التعايش مع السلاح غير الشرعي على أساس وقف المواجهة مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الخيار لا يعالج جوهر الأزمة الفعلية.
3: ومن غانا، وجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي رسالة إلى اللبنانيين في الاغتراب عنوانها الدولة والسيادة والارتباط بالوطن، مؤكدا أن بناء دولة قادرة على حماية طموحات أبنائها واحتضانها السبيل إلى تحويل لبنان من وطن يهاجر منه أبناؤه إلى وطن يعودون إليه.
1: في المكتبة الوطنية لقاء وزيري الثقافة اللبناني والسوري. جورج كرم.
4: في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين لبنان وسوريا، التقى وزير الثقافة غسان سلامي في مكتبه في المكتبة الوطنية نظيره السوري محمد ياسين صالح، وتم البحث في خلال اللقاء أفاق التعاون الثقافي بين البلدين، ولا سيما في مجالات التراث والفنون وتبادل الخبرات الثقافية. الوزير سلامي أكد بعد اللقاء أن العلاقات بين لبنان وسوريا لا تقاس فقط بالزيارات المجاملة، بل بالتعاون العملي وتعزيز الثقافة بين البلدين.
5: أعتقد أن الوقت قد حان لكي نعطي لهذا التعاون بعدا عمليا في مختلف المجالات، من الصناعات الثقافية إلى عالم الأثار إلى تعاون في مجالات الثقافة. الثقافة العربية واحدة وهي تجمعنا، وبالتالي فالسوق العربية للكتاب وللأغنية وللفيلم هي سوق واحدة، بالتالي فعلينا أن نعمل معا في سبيل التعافي الاقتصادي لكلا البلدين، أن نعطي زخما لهذه الصناعة من خلال تعاون عملي نشيط ولا يتوقف.
4: الوزير صالح أكد من جهته أنه آن الأوان أن تبنى العلاقة بين الشعبين اللبناني والسوري كما يجب أن تبنى.
6: آن الأوان لهذه العلاقة المميزة بين الشعبين وبين البلدين أن تبنى كما يجب أن تبنى، بناء على المحددات التي رسمتها السياسة التي عبر عنها القادة وعبرت عنها الحكومات ممثلة بوزارات الخارجية، وآن للمسارات الثقافية أن تفتح في شتى التخصصات من النشر والكتاب، وبيروت مدينة من مدن النور والنشر والكتاب، وبيروت طالما فتحت فضاء الحرية للسوريين كما فتحته للبنانيين، خاصة في المرحلة التي كان فيها نظام الاحتلال الأسدي يكمم الأفواه ويغلق السماء على المبدعين من كتاب ومن رسامين ومن عازفين ومن أصحاب فكر وأصحاب وعي.
4: إشارة إلى أن الوزير صالح يزور لبنان بدعوة رسمية لحضور افتتاح الدورة 67 من معرض بيروت الدولي للكتاب من المكتبة الوطنية في الصنائع جورج كرم، لبنان حر.
1: أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن جهاز أمن المطار وسائر الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة على جهوزية تامة لتأمين تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض لقليعات وضمان انطلاقة آمنة ومنظمة لهذا المرفق الحيوي فور استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المطلوبة.
3: حصل اشتباك مسلح في جرد عرسال بين عناصر الجيش وأحد المواطنين المهربين من دون وقوع إصابات، في أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وقد تمكن الجيش من توقيفه. إلى ذلك أحبط الجيش عملية تهريب عبر الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة القصر الهرمل.
1: أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان ضبط كميات كبيرة من المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة المهربة، إضافة إلى عطور مقلدة في بيروت وصيدا.
3: دخل إضراب السجناء في عدد من السجون اللبنانية يومه 27 احتجاجا على تعليق قانون العفو العام، وقد ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 69 حالة حتى ظهر اليوم، وفقا للمتحدث باسم السجناء الذي لفت إلى أن الأوضاع الصحية للمضربين تزداد سوءا لا سيما في السجون الصغيرة ومنها سجن بعلبك.
1: عثر على رجل الأعمال عبدالله كرامي صهر رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس، وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.
3: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
7: مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم، أكد اليوم مصدر عسكري يمني سيطرة القوات الحكومية بإسناد جوي من القوات الجوية السعودية على مضيق باب المندب. وضمن عمليات فجر اليمن واصل التحالف ضرباته مستهدفا منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وبعد تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى اعتداءين أعلنت هيئة وكالة الطيران المدني السعودي مقتل 3 مواطنين وإصابة 10 أشخاص. ودانت الخارجية السعودية بأشد العبارات اعتداءات الحوثي على مطار الملك خالد الدولي. المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حذر اليوم من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن تهديدات الحوثي للملاحة الدولية تنعكس سلبا على الأسواق العالمية، وقال: ندعم السعودية والحكومة اليمنية في دفاعهما عن النفس. وعلى خط إيران، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن نجاح المباحثات مع واشنطن لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات. وقال بازشكيان إن الحوار لا يكتسب معنى ولا تتوافر له فرص النجاح إلا إذا قام على الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة. وفي سياق منفصل وعلى خلفية فرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن لم يتم كبح جماح المحكمة الجنائية الدولية فالولايات المتحدة ستواصل العمل على تفكيكها. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أشيد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبروبيو لقرارهما الحاسم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
8: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس خريفي مستقر ودافئ مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى ظهر الأحد، حيث يتحول إلى متقلب فتنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا تشتد بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع برق ورعد ورياح ناشطة وضباب كثيف.
3: ختاما إعادة للعناوين. فشل محاولة اغتيال إسرائيلية وجرح بغارة على حوش السيد علي الهرمل. قبيل نهاية العام قوات أوروبية في بيروت دعما للجيش. سلام نعمل لاستعادة القرار وإطلاق الإصلاح وإعادة الإعمار. جعجع عن أزمة الكهرباء لا يجوز التعامل معها على أنها تقنية وما يحصل امتحان للدولة. الصد في الجنوب معتكف عن الجلسات وليس عن الإصلاح، تقرير خاص. سيطرة الشرعية على باب المندب وفرض عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية.
1: بانوراما انتهت. شكرا لحسن المتابعة وللزميلين مارون بشعلاني وإلي كامل على الإخراج الإذاعي،
3: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الكهرباء المطلوب قرار. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قدم إحاطة شاملة في ملف الكهرباء. هذه الإحاطة تشكل خارطة طريق لمعالجة هذه الأزمة التي كادت أن تكون مستعصية. من هذه الإحاطة نقتطع ما يلي: أزمة الكهرباء لم تعد تحتمل فلسفة الوقت، والمطلوب اليوم قرار لا تشخيص جديد وتنفيذ لا مزيد من ترحيل المسؤوليات. بعبارات بسيطة مبسطة، رسم الدكتور جعجع خارطة الطريق المطلوبة لإنقاذ الكهرباء في لبنان. في هذه الحال لماذا التباطؤ ولماذا التلكؤ؟ على السلطة التنفيذية اتخاذ القرار للخروج من هذا المستنقع. فالكهرباء استثمار، يعني ضخ رأس مال، والمستثمرون لا يضخون رساميل في مشاريع غير منتجة. في هذه الحال على الدولة أن تكون جدية وأن توفر البيئة المطمئنة للمستثمرين، وفي حال التمنع سنبقى ندور في حلقة مفرغة.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: إسحاق إبراهيم إسحاق، الياس ودي حنة، مخايل حنة حيدر، جرجس عبد الله دعبول، مارون نقولة نعوس، نقولة حبيب نعوس، جورج نقولة نعوس، جيزيل جورج سمعان، شوقي عزة سلوم، أنطوان شكري حمصي، نعيم خليل مخرز، إلي يوسف السويد، شوقي جان الزغبي، جورج عبدو عبدو، فريد يوسف سركيس.
1: ارتفعوا كالأرز.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ماته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين، أيمن هو وجنوده وعطل حرية للكنيسة، وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

0: الأب نهر صفير الكرملي.
1: وبينطلق النص اليوم بهيدا الإنجيل بكامله من موقف عداء قتال تجاه يسوع، وأخذ يتكون ويشتد لدى السلطة اليهودية، وهالشي لأنه بخالف الشريعة، لأنه شفى المفلوج يوم السبت، ولأنه على الأخص بيساوي نفسه بالله وبيدعي الله بيه. وبيتضمن النص بالآيات الخمسة المشار لإلى 19-23 على الجزء الأول من جواب يسوع على موقف اليهود، حيث بيشدد على علاقته الحميمة البنوية الفريدة بالله الآب، ذاكر الآب والابن معا 7 مرات متتالية للدلالة على العلاقة الشاملة والكاملة بينهم بكل عمل. إجا جواب يسوع على موقف اليهود العدائي منه بهالعبارة: أبي ما زال يعمل وأنا أيضا أعمل. هالقول بيختصر بكل شيء إجا حول علاقة يسوع الابن الحميمة بالله الآب. وهون ارتبط مجد الآب بالابن ومجد الابن بالآب، ونحن هون حقا بقلب هالعلاقة الفريدة بين الآب والابن، وبنفس الوقت تدعينا لحتى نكون عم نبني هيدي العلاقة الصداقة مع الإله، يلي منعرف فعلا قديش هو بحبنا مثل ما نحنا. إلو المجد من هلأ وللأبد، أمين. والله معكم.

العرض الأول لفيلم شربل في بلاك بوكس ام تي في برعاية وحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون. الأدوية الإيرانية والهندية منتشرة في المستشفيات وتوزع بعلم وزارة الصحة. ما سر المسيرة في شريفة؟ من أطلقها؟ ولماذا تم تفجيرها؟ وهل أتلف معها دليلها؟ عملية فجر اليمن تتوسع وقوات باكستانية في السعودية بمهمة دفاعية.

0: مساء الخير. عملية فج اليمن مستمرة، ووفق القوات المسلحة اليمنية فأنها نفذت حتى الآن 1729 عملية دقيقة ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في كل المحاور، ونجحت في تحقيق تقدم واضح في عدد من المناطق. القوات اليمنية الشرعية تخوض معارك ضارية لملاحقة فلول الحوثيين في محيط باب المندب، كما أن الحوثيين اضطروا إلى إرسال تعزيزات عسكرية بحرا لعناصرهم المحاصرين في ذباب. كل هذه المعطيات تؤكد أن جماعة الحوثي أضحت في موقف تراجعي، وأن وضعها العسكري يتقهقر، وهو ما يفسر استهدافها مطارات ومنشآت مدنية في السعودية. لكن الواضح أن هذه الخطة لن تغير في الواقع العسكري ولا في سياسة السعودية تجاه اليمن، خصوصا أن اتفاق مكة يحسن الوضع السعودي ويعززه. واللافت إعلان باكستان أن قوات تابعة لها منتشرة في المملكة وأن مهامها دفاعية، وهذا يعني أن تحالفا عريضا يتبلور للتخلص من الحالة الحوثية التي تزرع الخراب والدمار في منطقة الخليج بأسرها. مقابل الحراك العسكري في اليمن والخليج، فأن الجمود سيد الموقف في لبنان، علما بأن الجميع في انتظار مفاوضات تامبا، وما إذا كانت ستعقد في 20 من الجاري أم ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، مع الإشارة إلى أن لبنان وبخلاف ما تردد سابقا لم يتبلغ رسميا حتى الآن أي دعوة للمفاوضات. لكن الجديد اليوم ما كشفه دبلوماسي أوروبي عن أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية ستصل إلى بيروت نهاية العام الجاري، وهي تضم أكثر من 100 عسكري من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مهمتها دعم الجيش وقوى الأمن. لكن قبل تفصيل التطورات داخليا وخارجيا، البداية من حدث تعيشه الام تي في في هذه الأثناء، وذلك احتفاء بإطلاق فيلم شربل وسط حضور سياسي ودبلوماسي وإعلامي وفني لافت. التفاصيل مع جويس عائد. جويس، مساء الخير، الأجواء عندك تفضلي.
1: يعني ديانا، الام تي في اليوم تعيش حدثا ضخما جدا، وكانت على قدر هذا الحدث وتزامن هذا الحدث الضخم يلي هو اطلاق فيلم شربل مع الذكرى 49 لتقديس القديس شربل الذي بارك اليوم الام تي في من عليائه. وايضا طبعا هذا الحدث الضخم هو من تنظيم ام تي في اكيد، ولكن حدث ايضا برعايه رئيس الجمهوريه العامه جوزيف عون الذي حضر شخصيا، وأيضا حضر تبريك كابيلا جبل الزيتون، وبعدها جال في الأقسام ووصل إلى هنا، إلى طبعا جال في بيروت ميديا زون، لأنه الام تي في اليوم هي بيروت ميديا زون، هي إمبراطورية إعلامية إذا صح التعبير، وثم أتى إلى هنا حيث أنا أقف بلاك بوكس ستوديو. طبعا إطلاق فيلم شربل، هذا الفيلم هو من كتابة كلوديا مارشليان وإخراج نديم مهنا، إنتاج أم تي في وأم أن برودكشن. أيضا طبعا عم نشوف حضور أكثر من 1000 شخص هون ناطرين بداية هذا إطلاق هذا الفيلم. طبعا عم نحكي عن استوديو بكل تقنياته الصوتية المبهرة، وأيضا بالإضاءة المميزة، عم نحكي أيضا عن شاشة ضخمة، الشاشة الأكبر بلبنان، وهذا استوديو هو استوديو الأضخم والأكبر في الشرق الأوسط، يتحول هو يعني متعدد الاستخدامات إذا صح التعبير، هو اليوم سينما، بكرة راح يكون استوديو ضخم لدانسينج وذ ستارز يلي هو طبعا البرنامج المرتقب. أيضا لنبقى بشربل قديس لبنان، من منا لم يقل يوما يا شربل ساعدنا. هذه الترتيلة رتل صوت مميز جدا، لطالما كان صوت لبناني أصيل بمواقفه وأيضا بفنه، وهي إلى جانب الآن السيدة ماجدة الرومي، نورتي الام تي في اليوم. أولا سؤال سريعا عن مشاهدتك لبيروت ميديا زون، لما جيت على الام تي في كيف شفت الام تي في؟
2: شيء رائع، شيء ما بتتوقعي تشوفيه هلأ بلبنان، شيء بيكبر القلب. الله يزيدكم خير وتوفيق.
1: شكرا. ست ماجدة، رتلتي يا شربل ساعدنا، قلتي الأرض غرقت بأوجاع ضو سراجة زيت قلتي له. اليوم إذا بدك تقولي له شي لمر شربل شو بتقولي له؟
2: نفسها هي الجملة هاي بعيدة بعيدة، ما كأنه الوقت مرق أبدا. كنا نشبه حديدة ضخمة وقاعدة من 75 تاكل ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، وكحسبينا حديدة كنا. كان حلو هيدا البلد ينتهي ونحن ننتهي، بس عن جد إذا نحن باقيين
3: لا ما تقطش.
2: بدك تسألي ليه؟ بقوتنا؟ لا نحن ما منكفي حتى لو عنا كل الإرادة، بس لأنه في شفع على قلنا بالسماء، في جنود مثل ما لبنان عنده جيشه بالأرض، عنده كمان بالسماء شفاعة مار شربل والقديسين لبنان يشفعوا له. هن جنود السماء، هن اللي عم بدافعوا عنا، هن اللي عم بيحكوا عن لبنان قدام عرش الرب. نحن باقيين لأنه في صالحين من كل دين بعدهم عم يصلوا، مش هيك نحن باقيين.
1: ست ماجدة، كمان من سنين غنيت سيدي الرئيس تحية وبعد. اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حضر هذا الحفل تكريس الكابيلا وأيضا جال بأقسام الأم تي في. ماذا تقول السيدة ماجدة الرومي اليوم إذا بدأت تكتب سيدي الرئيس تحية وبعد العماد جوزيف عون؟ ماذا
0: جويس
1: تقول؟
0: جويس بدي أعتذر منك، مضطرة أنقل عن زميلنا رامي نصار يلي معه السيدة الأولى.
4: بس ما الشربي اللي بيجمع الكل، وإن شاء الله بليلة تقديسه 50 لما الشربي إنه يكون هيدا نهار مبارك من هون من انطلاق هالفيل، يكون نهار مبارك ويعطينا الرجاء والسليم يلي كلنا لبنانيين ونطلب منه لما تشربي يضلوا جمعنا ويأمن السليم ويعطيكم ألف عام.
5: مدام عون، قبل ما تتوجهوا لتحضروا الفيلم كمان بدي أطلس وجودك هون لحتى أسألك، ما الذي يجب أن يستخلصه كل مسؤول من تجربة وسيرة القديس شربل يلي من دون ولا أي أدوات سلطة قدر أنه يعمل أهم تأثير مش بس بلبنان بل بالعالم؟
4: يا ريت يا ريت بياخدوا ربع اللي كان عنده يما تشربي، التواضع، الخدمة، السليم الداخلي اللي عنده يي، ويؤمن بربنا انه هو ربنا اللي بيعطي كل شيء، لانه كل شيء على الارض مجد باطل.
5: وحضرتك حكيت عن الانتاج تبع بيروت ميديا زون واصريت على هذه الشراكه وهذا التماهي بالقضيه وبالمبادئ. شكرا لك السيده نعمه عون على هذه الرساله، وطبعا سوف نترك لكم على وقع التراتيل وعلى وقع البخور الذي يفوح من بيروت ميديا زون ايضا. اذا
6: مدام عون يعطيك الف عافيه.
5: اولاد رئيس الجمهوريه حضروا. خليل، خلينا ناخذ منك كلمه سريعه، اخذنا من فخامه الرئيس ومن السيده الاولى، اخذنا منهم كل هي قالت لنا اساله خليل شو بيعني له مار شربل، كلمه واحده عن مار شربل.
7: اول شيء بونسوار، مار شربل بيعني لي كثير لانه مار شربل هو في علاقه صداقه انا وياه. مار شربل انا كل شهر لازم روح زوره واحكي معه، والفضل كمان لوجود مرتي لانه هي ساعدتني اكثر اتقرب من قديس شربل. فالله يحمي لبنان وان شاء الله قديس شربل يضل مع لبنان وحد لبنان لأبد الأبدين.
5: شكرا لك.

0: تي في لحضور فيلم اطلاق فيلم شربل. بدي ارجع انتقل لزميلتنا جويس عقيقي من داخل بلاك بوكس كمان قبل انطلاق عرض فيلم شربل نتابع معها. بدي اعتذر منك جويس ومن سيدة ماجدة نتابع معكم.
1: ابدا ابدا السيده ماجده طبعا تتفهم هذا الموضوع. ست ماجده كنت عم اقول لك انه من سنين غنيتي سيدي الرئيس تحيه وبعد وكانت رساله مؤلمه جدا لرئيس الجمهوريه يومها. اليوم اذا بدك تغني نفس الغنيه تكتبي نفس الرساله لرئيس الجمهوريه العيمة جوزيف عون بتقولي له سيدي الرئيس تحيه وبعد شو؟
2: بعيد القصيده نفسها نفسها بنفس الكلام وبقول له أتسمع الأحرار حين يسألون. يعني أنا بعرف أنه فخامة الرئيس عم بيعمل اللي بيقدر عليه وبعرف هو استلم سفينة كلها مكسرة مكسرة مكسرة ومطلوب منه يقلع بهالبحر الهايج. ما بعرف شو بيقدر يعمل بس الكلمة الأخيرة منا لكبار هالأرض. بالنسبة لإلي لبنان وقف الله بالأرض. لبنان أرض قداسة. لبنان السيادة والاستقلال والحرية موجود بقلوبنا لنهار اللي الله بقول كلمته وإن شاء الله يكون هيدا بوقت قريب.
1: ست ماجدة كمان مثل ما عرفنا رح ترتلي ترتيلي بالفيلم اللي جاي يلي هو فيلم القديسة رفقة، وأنا بعرف أنه القديسة رفقة لها مكانة خاصة بقلبك. شو بتحب تقولي عن هذه التجربة المقبلة؟
2: أنا متأسرة أنه يكون يعني عم يعطوني هالثقة رتل هالقديسة الحبيبة الغالية القريبة لقلنا لقلوبنا لبيوتنا شقفة منا قديسين
1: حتى بألامة
2: أكيد قديسين لبنان. أنت بتفتكرينهم ناس قاعدين بالسما. طب أنت شو رأيك الصبح أنا بس بلش شغلة باكل تفاحة بحطك صورهم قدامي قديسين لبنان بقول هاي شقفة التفاحة اللي هاي إلكم. أنا بدي حس إنه في عندي حدا بالسما عم دافع عني إني مش مسطوطة بالصدفة بهاي الأرض إنه إلي مرجعية أكبر من كبار هاي الأرض يلي بقول إذا هاي الأرض إلى الشياطينة
1: نعم.
2: إلى كمان ملايكتها موجودين بالأرض في صالحين من كل دينا
1: نحن ما بدنا الشياطين بكفينا بدنا ملايكة.
2: في ملايكة بهالأرض عم تصلي وفي ملايكة بالسماء متبعتنا والكلمة الأخيرة عم قلك لربنا بعد ما قال كلمته. هلأ ليه مطول ما تسأليني عن جد الواحد تعب
1: وملل الجلجلة. سيدة ماجدة الرومي نورت الام تي في حتى يعني صوتك أيضا صوت ملائكة ربنا عطيك هذه النعمة إن كان بالحكي أو بالفن. شكرا لوجودك معنا. نحن نفتخر بالفن اللي بتقدميه وبسيدة مثلك. شكرا لحضورك
2: ومبارك عليكم هالعمل جميعا. أنتوا كلكم اللي تعبتوا بهالشغل صليتوا حطيتوا قلوبكم حطيتوا جهدكم وتعبكم الله يبارك في هذا العمل وإن شاء الله ما شرب الليلة بلش يعني عجيب. صح.
1: شكرا ست ماجدة الرومي. اذا ديانا دقائق ويبدا عرض فيلم شربل. بدي اقول طبعا كان هناك حضور سياسي حضور ديني حضور فني. بدي اذكر كمان ابطال او عدد كبير من الممثلين الذين شاركوا بهيدا الفيلم منهم جاري غزال منهم أيضا السيدة رندا كعدي. ما بدي أنسى أسماء هني أسماء لامعة وكبيرة كارول حاج بعالم التمثيل. إذا الجميع ينتظر. عم نحكي عن آلاف الحضور يلي وصلوا الحضور بدأت القاعة تمتلئ. مع زميلي إذا سيف عم نشوف كيف أنه لحظات قليلة طبعا شخصيات روحية أيضا تحضر هذا العمل. بدي أقول كلمة أخيرة يعني طبعا مار شربل مثل ما قالت الست ماجدة وقديسو لبنان هم الذين يحمون هذا البلد على أمل أنه يضلوا ضل عين علينا لأنه لبنان يحتاج إلى عناية قديسين وربما أيضا للأسف حتى بالشق السياسي يحتاج إلى أعجوبة ما لتنتشله من ما هو عليه. ديانا
0: نعم شكرا لك جويس، والآن نسمع

0: استمع إلى أبرز المقابلات والكلمات التي ألقيت خلال حفل إطلاق فيلم شربل.
1: نعرف أنه مار شربل بيعني لك وبيعني للسيدة الأولى، لماذا اخترت هذا الحدث وبيروت ميديا زون؟
2: مار شربل ما بيعني لي لإلي، بيعني لكل لبنان. أول شيء القيمة الأولى أنه اسمه مشهور بكل لبنان. اثنين، قديس عالمي، يعني صار اسم لبنان مرتبط بمار شربل ومار شربل مرتبط اسم لبنان. النقطة الثانية أنه عابر للطوائف، وهيدي قيمة مضافة، لأنه يعني ما في مرة بنطلع على مار شربل لما نلاقي في ناس من كل الطوائف. وثلاثة والأهم، مار شربل جمعنا حول محبته، محبته مش لأنه رجل سلطة ورجل مال، لأنه أول شيء إيمانه بالله، قوة إيمانه بالله، وثاني شيء المحبة هي أقوى سلاح بالإنسانية. نتمنى هيدي تتعمم مع كل اللبنانيين ويكون عنا إيمان قوي بقضيتنا يلي هي لبنان، يلي مفروض نضحي كرماله مش نضحي فيه.
1: قديش بعد بدنا نصلي لمار شربل لحتى الدولة تبسط سيادتها وينسحب الإسرائيلي ونحتكر السلام؟
2: ما تخافوا، على لبنان في قديس اسمه شربل.
3: وجود رئيس جمهورية هذا فخر كبير وشرف لنا، لأنه السياسة اللي متبعة فخامة الرئيس منفتخر فيها، إن شاء الله نوصل على نتيجة قريبا.
4: لما كنت مأمل إنه في مجال وفي في أمل، ما كنت بقعد هون أبدا ولا دقيقة. يعني طول ما أنه أنا هون تكملوا تتأملوا بالحق وبالحلو. اليوم هيدا عجيب، لأنه شوف قدي الشربل كيف جمع العالم كله من كل البيئات اللبنانية.
1: كنت كمان عم بسألك من شوي إذا بتمبا رح يكون في اجتماع، يعني لو على هامش هذا الحدث.
4: صراحة بعد ما تأكد 100% بعدنا عم نشتغل عليه. في كونديشن لازم تسائب بمحل حتى ينجمع.
5: يعني معدو هذا الفيلم مهم جدا بالنسبة إلى لبنان وأكثر من نسبة إلى لبنان. يعني سان شربل شخصية روحانية مهمة، وأنا سعيد جدا يعني أشهد هذا الفيلم.
6: مار شربل بكل تواضع هو قمة وروعة الإيمان. يعني
1: عندكم إيمان ورجاء بهذا الوطن وبقضيته؟
6: هيدا بلاد مار شربل وما فيها إيمان عيب السؤال.
7: هيدا الفيلم بالنهاية نحن عم نقدم أحسن هدية لألنا وللأجيال القادمة. مار شربل هالناسك يلي ترك كل شيء بهالدنيا، عايش بصمت وبصمته وصل لبنان للعالم.
8: أكيد لحظة وطنية، لأنه ليك الشعب اللبناني من أكثر الشعوب العولمة بالعالم، وشربل هو اكثر لبناني معولم بالعالم. عم يعمل عجيب. طالما في عندنا قديسين عم تفرخ جبل لبنان، لبنان بألف خير.
9: وقتها حكينا استاذ ميشيل مر مع استاذ نديم مهنا، مساهمه الرهبنه كانت بهالشغلتين، انه ديورتنا انفتحت تيقدروا يصوروا الفيلم، وابونا روكوز قبل انه يكون هو بطل الفيلم.
10: فرحتنا اليوم كثير كبيره، لانه هيدي احدى رسائل ام تي في انه تكون جامعه لكل اللبنانيين، رساله لهاللبنان يلي نحن بنحبه يلي نحن بدنا نطمح ليصير هيك متوحد وكل العالم عايشة على فرد قلب. إن شاء الله بهيك بشفاعة مار شربل لبنان ينهض من هالأزمة يلي هو فيه.
11: قسم كبير من لبنان موجود اليوم، هذا بيثبت مرة جديدة أنه في نقاط التقاء كثيرة حقيقة بلبنان، منا بس أنه القضايا، يمكن القضايا السياسية أحيانا بتفرق، الخلافات السياسية أحيانا بتفرق، وإنما أكيد أنه في مشتركات أنه كثير قوية وكثير مهمة.
12: استوديو صرنا 3 سنين عم نشتغل عليه، وبالرغم من أنه عنا 15 استوديو بالام تي في، قرر استاذ ميشيل مثل دايما السباق ودايما بحب التشالنجز، نعمر أكبر استوديو بلبنان وبالميدل إيست. فلحنا هلأ بأكبر استوديو بالمنطقة. هذا استوديو 1500 متر، ارتفاعه 15 متر بلا ولا عمود، وتعمر بأحدث تقنيات، وأكثر من 1000 شخص سيتد قاعدين على تريبيون. هيدي الوحيدة بلبنان والمنطقة اللي هي اليوم كلهم قاعدين، وبكبسة زر بكرة
13: بيتحول هيدا الاستوديو.
12: صحيح، بيتحول بيرجع بيصير استوديو اوبن سبيس.
14: هذا وجال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على مبنى الأخبار وغرفة أخبار الام تي في برفقة رئيس التحرير وليد عبود، وتعرف إلى استوديو البث المباشر، كما استمع إلى شرح مفصل عن مسار العمل وصولا إلى بث الأخبار المباشرة. حياتيا وصحيا، وزير الصحة يعلن تجميد الأدوية المشبوهة لكن التسليم مستمر. الام تي في ترصد 345 وحدة من 3 أدوية هندية في 4 مستشفيات وتضع المعطيات أمام القضاء. تقرير مجدولين اللحم.
15: من تموز 2026 ووزارة الصحة عند تقرير طبي من كتير تقارير بوثق حالة صيدلاني بالنقابة بعاني التهاب بالعمود الفقري وكمستقر لسنوات على دواء السرطان الأصيل، ومن بعد تبديل علاجه بالدواء البيوسيميلر الإيراني من دون موافقة طبيبه ورغم اعتراضه الصريح كاختصاصي بالمفاصل والروماتيزم، رجعت الأوجاع وارتفعت مؤشرات الالتهاب فطالب الطبيب بإعادة العلاج السابق. شو كان حل الوزارة بوقت الوزير عم يعمل ماركتينج بميلانو؟ المريض ياخد على عاتقه إبرتين إيرانية دبل دوز بدل وحدة. هيدا حال مرضى السرطان مع وزراء الصحة المتعاقبين الأربعة. أما الوزير الحالي اللي أبلغ اللبنانيين والقضاء بتجميد توزيع الأدوية الهندية والإيرانية التي تقدم على أنها بايو مماثلة مش كتير دقيق،
16: ما نعرف جمدوا الأصناف لنتريث ونتأكد شو القصة.
15: المعطيات اللي جمعتها ام تي في من مستشفيات حكومية وخاصة أظهرت أنه الأدوية الإيرانية والهندية استمر بشرائها من الوكيل وبقيت تتوزع بعلم وتواطؤ من فريقه بموجب مناقصة 2025. نقينا 3 أدوية بايوسيميلر هندية واتصلنا بأربع مستشفيات، والكميات اللي رصدتها ام تي في ووصلتهم من أيام توزعت كالآتي: بمستشفى بيروت الأشرفية 60 وحدة من بيفاسيرال و45 من تراستورال و38 من ريتوكسيرال. أما بالمركز الطبي الشهير بجامعة ببيروت 30 وحدة من بيفاسيرال و30 من تراتسيرال و55 من ريتوكسيرال. وتبين أنه أهم مستشفى بجبل لبنان استلم بعد مؤتمر الوزير 35 وحدة من بيفاسيرال 400 و20 من تراتسيرال و12 من ريتوكسيرال، وحتى أحدى المستشفيات الحكومية بطرابلس وصلها 10 وحدات من بيفاسيرال و10 من تراتسيرال. 345 وحدة دوائية. هذه المعطيات نضعها أمام القضاء للتحقق، والسؤال الأهم: أين اليقظة الدوائية وأين صيادلة المستشفيات من هالجريمة بحق مرضاهم؟
17: ردا على التحقيق الاستقصائي الذي عرضته الام تي في، اصدرت نقابه اطباء لبنان في طرابلس بيانا اوضحت فيه ان الطبيبين المذكورين في التحقيق يخضعان للمتابعه والملاحقه من الجهات الامنيه بالتعاون مع النقابه. وكشفت النقابه ان الدكتور عثمان استدعي منذ عده اشهر ووقع تعهدا، فيما اكدت الدكتور حسن المصري طبيب الصحة العامة متقاعد منذ عام 2021، وقد أبلغت الجهات الضامنة بذلك وسحبت أختامه. وشددت النقابة على تعاونها مع الأجهزة الأمنية لملاحقة أي مخالفات، مؤكدة تمسكها بالقانون وصحة المواطنين، ومطالبة جميع الأطباء بالالتزام بالقوانين تحت طائلة الملاحقة الجزائية.
14: كما القطاع الصحي كذلك قطاع المطاعم تحت الضغط، الانكماش والتضخم يهددان بموجة إقفالات. التفاصيل مع ميريلا بوخليل.
18: من المطاعم والمقاهي إلى خدمات الدليفري، يواجه قطاع المطاعم في لبنان مرحلة صعبة مع تراجع الحركة والإنفاق وارتفاع كلفة التشغيل في وقت تضيق فيه القدرة الشرائية وتتراجع حركة الاستهلاك، وبين موسم سياحي لم يتجاوز أسابيع وأزمة سيولة خانقة، تحذيرات من أن تتحول الضغوط المتراكمة إلى موجة إقفالات ما لم تتغير المعادلة الاقتصادية.
19: حرب مدمرة بجنوب الوطن، تداعية الحرب واقتصاد الحرب على مساحة الوطن، وناس عم تنقصف في بيوتها وكمان ناس عم تخرب بيوتها. عم نستورد التضخم العالمي، وطلعت كلفة مشترياتنا من 25% ل 35%، أيضا كلفة الطاقة أو اليوتيليتيز من 7% ل 18%، ومنضيف عليهم الكلفة التشغيلية الباهظة، وصرنا قدام معادلة ثلاثية: أو المؤسسة أو العامل أو التاجر.
18: الانكماش والتضخم يؤديان تدريجيا إلى تآكل الطبقة الوسطى مع تراجع القدرة الشرائية.
19: والطبقة الوسطى هي دينامو محرك الاقتصاد خصوصا السياحي. تراجع بالقطاع السياحي بنسبة 50%، ولو اشتغلنا بقاب اللهاب بمصاريفه، ولو اشتغلنا يومين بالأسبوع، هذا منه اقتصاد سياحي. لا مخزون ولا مزخرات ولا مصارف ولا قروض. رجعنا مجددا إلى إدارة الأزمة والصمود.
18: إلى متى سيواصل اللبنانيون تحمل تداعيات حرب فرضت عليهم وما تحمله من أعباء إضافية على حياتهم اليومية واقتصادهم؟
14: أمنيا، ما سر المسيرة التي سقطت في شليفة؟ من أطلقها؟ ولماذا تم تفجيرها؟ وهل أتلف معها دليل قد يكشف نشاطا عسكريا خارج سلطة الدولة؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
20: مسيرة مجهولة الهوية تسقط في بلدة شليفة في منطقة دير الأحمر بالبقاع، لكن الغموض لا يقتصر فقط على مصدرها ومسارها، بل يمتد إلى ما جرى بعد سقوطها. فبحسب المعلومات، انطلقت المسيرة من جهة بدنايل في البقاع واتجهت شمالا غربا قبل سقوطها في شليفة. حضرت أولا دورية من قوى الأمن الداخلي، تلاها فريق من مخابرات الجيش اللبناني الذي كشف على المسيرة وعاين موقع سقوطها. لكن اللافت وفق المعلومات نفسها أن العناصر عمدت بعد المعاينة إلى وضع المسيرة داخل حفرة وتفجيرها. وهنا بدأت الأسئلة: من أطلق المسيرة ومن أين؟ ما طبيعة مهمتها وتجهيزاتها؟ لماذا جرى تفجيرها؟ هل استكمل التوثيق الفني قبل التفجير؟ والسؤال الأبرز يتعلق بهويتها، فإذا كانت إسرائيلية ماذا يكشف مسار تحليقها؟ وإذا كانت تابعة لحزب الله فهل يشكل تحليقها نشاطا عسكريا خارج سلطة الدولة في ظل القرارات الحكومية المتعلقة بحصرية السلاح؟ أسئلة لا يمكن حسمها من دون نتائج تحقيق رسمي يحدد الجهة المشغلة للمسيرة وطبيعة مهمتها ويوضح أسباب تفجيرها. حتى الآن تبقى هوية المسيرة وأسباب تفجيرها غير محسومة في المعلومات المتاحة، لكن القضية تتجاوز مجرد سقوط طائرة مسيرة في البقاع لتعيد طرح علامات استفهام حول أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان في التعامل مع حوادث مماثلة. حادثة جديدة تطرح تساؤلات حول جدية الدولة في ترجمة قراراتها إلى إجراءات فعلية لاستعادة سيادتها وفرض سلطتها على كامل أراضيها.
17: وفي السياق الأمني، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش عن اشتباك مسلح في جرد عرسال بين عناصر من الجيش والمواطن ألف باء الذي يعمل في التهريب دون وقوع إصابات، وذلك أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية. وأوقفته وضبطت بحوزته كيلوغرامات من المواد المخدرة المتنوعة، إضافة إلى مسدس حربي وكمية من الذخائر. كما أحبطت وحدة من الجيش في منطقة القصر الهرمل عملية تهريب أخرى من الأراضي السورية إلى اللبنانية، وضبطت كمية من القذائف الصاروخية ونحو 24 كيلوغرام من مادة TNT. تم توقيف المهرب واستكمل التحقيق معه لكشف المتورطين.
14: وفي متابعة للاعتداءات الإسرائيلية، استهدفت مسيرة سيارة هذه المرة في البقاع في منطقة حوش السيد علي، وسجل عدد من الإصابات من دون أن تنجح، إذ سقط الصاروخ بالقرب من السيارة، فيما سجل تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية في سماء الهرمل وجوارها. أما جنوبا فالقصف تواصل بوتيرة مرتفعة على المنصوري وزوطر الشرقية والنبطي الفوقة وكفر تبنيت، وسجلت تفجيرات في مجد الزون والطيري.
17: في المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بتراجع ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى، معتبرا خلال لقائه في معرب مصلحة المهن القانونية في الحزب أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عدة عقود إلى مرحلة اتخاذ هذه القرارات المطلوبة لمعالجتها. وشدد جعجع على أن المطلوب اليوم قرار لا تشخيص جديد وتنفيذ لا مزيد من ترحيل المسؤوليات.
14: كشف عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي أن وزير الطاقة والمياه جو صدي قد يتجه إلى الاستقالة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه. وفي خلال إطلالته عبر برنامج بيروت اليوم، أشار رياشي إلى اتضاح الأمور خلال 10 أيام. نستمع الآن إلى كلمة رئيس مجلس إدارة الـ NTV ميشيل البر.
21: مساء الخير حضرة السيدة الأولى، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، أصحاب المقامات الروحية والعسكرية، حضرات السيدات والسادة، أهلا وسهلا فيكم جميعا ببيروت ميديا زون. الشكر بالأول لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على حضوره وتكريس الكنيسة وغادر أكيد بسبب ارتباطات مسبقة. اليوم نتشرف نستقبلكم بهالمسرح اللي بيحمل الرقم 16 ضمن مجموعة استوديوهات ببيروت ميديا زون، واخترنا انه اول احتفال رسمي فيه يكون على اسم قديس لبنان يلي كلنا من كل الطوائف منصلي له ومنعتبره سفير لبنان للعالم. صحيح انه بعد شهر منحتفل بالعيد 35 لمجموعتنا الاعلامية يلي صارت اليوم بتضم 3 تلفزيونات، شركة انتاج، محطتين راديو، جريدة، وأكثر من 10 منصات رقمية. بس كل هالشي ما بيخلينا ننسى الجوهر والأساس اللي هو وطنيتنا وإيماننا، وما في حدا بيمثل لبنان أفضل من مار شربيل. حبينا أول صورة تنعرض بهذا استوديو جديد وأول قصة تنحكى من قلبه تكون قصة مار شربيل، واخترنا يوم 29 الأول تحديداً لأنه مثل ما كلكم تعرفوا أنه الذكرى 49 لإعلان قداسة مار شربيل بتصادف اليوم. مار شربيل بالنسبة لنا مش بس قديس لبناني، مار شربيل هو صورة عن لبنان يلي منحبه بالعالم كله، واللي خلى البابا يركع قدام ضريحه بالزيارة التاريخية اللي كانت افتتاح لعهد فخامة الرئيس، واللي منتمنى يستمر ليحقق كل أهدافه اللي انذكرت بخطاب القسم التاريخي. عم نحتفل سوا اليوم بهالعمل يلي بده يبرم العالم لينقل رسالة مار شربيل وين ما كان بالعالم، مع فريق عمل فيلم، مع عائلة الام تي في وأصدقائها. فبرحب فيكم من جديد وبتمنى انه هالفيلم يكون مثل صلاة عم تجمعنا كلنا اليوم، وأهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة.
14: إذن مشاهدينا استمعنا إلى كلمة رئيس مجلس إدارة الام تي في الأستاذ ميشيل المر. نتابع الآن نشرة الأخبار. كشف عضو كتلة الجمهورية القوية النائب من الحمرياشي أن وزير الطاقة والمياه الجوصدي قد يتجه إلى الاستقالة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه، وفي خلال إطلالاتها عبر برنامج بيروت اليوم أشار الرياشي إلى اتضاح الصورة خلال عشرات أيام.
0: جوصدي استراتيجيا أسس وبني الأساسات لمؤسسة كهرباء لبنان ولوزارة الطاقة بعد سنين عجاف من الأهمال وعدم وجود أي شيء جدي. يعني بلش بده يعمر الطوابق تيطلع ببناية وزارة الطاقة، اجرت الأزمة العالمية عرقلت كل شيء. جوصدي إذا عرقلوا له بالحكومة طلباته اللي هي بسيطة وأساسية، والأول والطلب الأساسي فيها هو تعرفة متحركة لأسعار الطاقة للجباية، يعني هيدي القصة الأساسية. إذا ما مشي الحال فيها أكيد جو ما رح يكمل. حزب الله حزب ممثل بالبلد، يعني عندهم شريحة كبيرة من المجتمع الشيعي معهم، كيف ما بدنا نحكي معهم؟ كيف ما نكمل؟ هلأ ما نحكي مع حزب الله بالحوار، أنا كنت عند الرئيس من يومين مرافضين يحكوا مع رئيس الجمهورية، كيف بده يحكوا معنا نحن؟
2: وصلوا له رسالة
0: يحكوا مع زمير جعجع، مع رئيس الجمهورية رافضين يحكوا.
17: في السياسة، أهل الحكم في لبنان يواصلون المساعي الحثيثة حتى الموعد الحاسم للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب. التفاصيل نتابعها في الاستوديو مع الزميلة منى صليبة. مساء الخير منى. يعني في معلومات بتقول أنه ما راح آخر معلومات ما راح يتمدد لليونيفيل، ولكن المساعي بعدها مستمرة، كيف؟
22: صح. لبنان لم يستسلم بعد أنه ما في تمديد أو تجديد لليونيفيل، لأنه لا يرغب بالفراغ طبعا. فطبعا في خطوة أوروبية، شفنا امبارح تقرير الام تي في خبر عنها، والأوروبيين مكملين بالخطوة تبعهم، ولكن هذا منه تحت مظلة مجلس الأمن. لذلك لبنان لم يستسلم وهو ما زال يسعى ربما يصار إلى التجديد أو التمديد. في وفد نيابي قد يتوجه إلى نيويورك للطلب بأن يصار إلى التجديد أو التمديد أقل فترة، إذا مش فترة طويلة بل فترة 6 أشهر، فترة قصيرة إذا ما كان سنة، يعني رح يجربوا سنة، لأنه الوضع هيك مش ظابط أنه يكون ما في يونيفيل، ما يكون في قوات بديلة لليونيفيل، ولا تحت باتفاق الإطار، تحت اتفاق الإطار ولا تحت مظلة الأمم المتحدة. أيضا لبنان أمام وضع صعب ديانة حتى سياسيا، لأنه موعد نحكى كثير انه في موعد مفاوضات عسكريه وربما تكون مطعمه بالسياسيين بتامبا وغير تامبا. معطيات اليوم تقول بانه لبنان الرسمي لم يتبلغ موعد محدد للمفاوضات. خلينا نقول شو يعني انه نكب مواعيد؟ يمكن كان في رغبه ولكن شيء لم يقدم، بالتالي ما في تأكيد من الجانب الأمريكي بأنه رح يكون في مفاوضات بعشرين أو 21، يمكن مشان الضغط على لبنان. هلأ حتى الرسميين ما تبلغوا إذا بده يكون فقط عسكريين أو عسكريين وسياسيين دبلوماسيين، يعني السفير سيمون كرم أو السفيرة ندى معوض. فحتى بهذه النقطة في فلو، يعني الصورة ضبابية وما في موعد ثابت، وفي معطيات أنه ممكن تترحل لبعد الانتخابات الإسرائيلية اللي هي بات معروف أنه ب 27 تشرين الأول. إذا لبنان يعني يغلي على الملفات كلها، ما بعد اليونيفيل غير واضح، المفاوضات غير واضح، وللأسف للأسف بدي أقول أنه مصادر سياسية تكشف أن تلقت معطيات غير مطمئنة لناحية الوضع الأمني في لبنان. يعني إيه بالفعل، يعني دايما منقول أنه من هون للانتخابات الإسرائيلية ممكن يصير شيء. هلأ المرجعيات السياسية غير مطمئنة، لبل بقدر هيك يشير ببساطة أنه النائب السابق وليد جملاط كان ألمح منذ قرابة الأسبوع أو 8 أيام أنه يرجعوا يجهزوا الملاجئ والمؤن وغيره، وما بيقول شيء من عبس يعني. فبالتالي الجو غير مطمئن للأسف عم أولئك، ولبنان أمام ملفات كتير غير محسوبة.
14: مرحلة صعبة.
22: صعبة.
17: شكراً لك.
14: شكراً. هل تتحول الجبهة في اليمن إلى ورقة ضغط على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ أم إن التصعيد الحوثي سيدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع قبل أن تنجح الدبلوماسية في إطفاء نيرانها؟ تقرير رنا نمر.
2: غارات جوية عنيفة تركزت على مواقع عسكرية حوثية في قلب العاصمة اليمنية صنعاء، كما على مخازن صواريخ ومنصات إطلاق في جبل عطان، وذلك بالتزامن مع إعلان التحالف بقيادة السعودية تدمير 3 منصات صاروخية وتوعده برد حازم على الاعتداءات الحوثية. وعلى جبهة الساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية اليمنية استكمال سيطرتها على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، فيما تواصل ألوية العمالقة الجنوبية تقدمها وتسيطر على سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على معسكر العرضي. وفي ذباب انتهت مواجهات عنيفة بأسر عدد من عناصر الحوثيين بعدما حصرت القوات الحكومية مواقعهم ووجهت إليهم انذارا بالاستسلام استمر 3 أيام. الحوثيون في المقابل يحاولون عرقلة هذا التقدم عبر زرع أعداد هائلة من الألغام والعبوات الناسفة، فيما تواصل الفرق الهندسية عمليات التمشيط ونزع الألغام لتأمين المناطق المستعدة.
3: دعم البحر للقوات.
2: وفي محاولة لكسر الحصار أرسل الحوثيون تعزيزات عسكرية بحرا إلى ذباب، وكثفوا إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه باب المندب. أما في تعز فتدور مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية المسراخ بعد تسلل عناصر الجماعة إلى مركز المديرية، والتصعيد تجاوز الحدود اليمنية إلى السعودية لليوم الثالث، حيث تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداءين استهدفا مرافقه وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وأسفرا عن مقتل 3 سعوديين قبل استئناف حركة الملاحة الجوية. كذلك اعترضت الدفاعات السعودية 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض وخميس مشيط، فيما تسببت الشظايا بأضرار في منشآت مدنية بينها روضة أطفال ومجمع عيادات طبية. وفيما الجبهات الميدانية ساخنة في اليمن، تتحدث واشنطن عن تقدم في المفاوضات مع طهران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 من تشرين الثاني، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن بلاده لن تنسحب من المفاوضات وأنها تسعى إلى إنهاء الحرب مع الحفاظ على حقوقها.
17: إلى فرنسا حيث قدمت الحكومة إجراءات عاجلة لتعويض نقص المعلمين، لكن الدعوات إلى مواصلة الاحتجاجات لم تتوقف، وسط مطالب بتمويل أوسع للتعليم وتحسين ظروف الدراسة تتجاوز معالجة غياب المدرسين. وأعلنت السلطات تعبئة نحو 3000 معلم بديل، مع إعطاء الأولوية ل 114 مدرسة ثانوية تعاني أشد النقص في الكوادر، وتشمل الاستجابة الحكومية توظيف كوادر إضافية وتعزيز تغطية الغيابات قصيرة الأجل، فيما تعهد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بتقديم تعديلات على مشروع موازنة 2027 لتحويل بعض مطالب الطلاب إلى إجراءات ممولة خصوصا بشأن المعلمين البدلاء. بعد الإعلان إنجاز لجامعة الروح القدس
14: و3 ملايين دولار تنقذ جاد

0: على رحمه.
1: هل يحدث قرار اعتكاف وزير الطاقة تغييرا في مشكلة الكهرباء؟ وما هي الخطوات التي قد تلجأ إليها القوات اللبنانية إذا لم تمتثل الحكومة؟ وما هو المتوقع من جولة طنطا العسكرية؟ وهل اختيار الشيخ نعيم قاسم الخيار العسكري للتحرير يعني إسنادا جديدا؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواص.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: ريمكس ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريمكس تعرفوا شوي من كل شيء.
0: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: مروان ونور عساف على لبنان الحر.
1: المستقبل مش بعيد، المستقبل عم بيصير اليوم. أفراد، شركات ناشئة، مؤسسات وصناع قرار بيجتمعوا ضمن إكسبيريا إكسبو بأفكار وحلول بتغير طريقة عيشنا وشغلنا. إذاعة لبنان الحر بقلب الحدث، بتغطية مباشرة من الخميس للسبت من 5 to 6:30 المساء. إكسبيريا إكسبو، عيشوا المستقبل معنا اليوم.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: الميزان مش دايما بيقول الحقيقة. تطلعوا على الميزان وبتلاقوا الوزن زايد كيلو فجأة، قبل ما تخافوا اسألوا حالكن هل فعلا زدتوا كيلو دهون؟ الجواب عادة بيكون لا. الوزن بيتغير من يوم ليوم بسبب السوائل، كمية الملح، الدورة الشهرية، الإمساك، وحتى كمية الأكل الموجودة بالجهاز الهضمي. ممكن اليوم وزنكم يكون أعلى من مبارح وبعد يومين يرجع ينزل من دون ما تكون زدت أو خسرت دهون فعليا. لهيك ما تخلي الرقم على الميزان يأثر عليكم، تابعوا التغييرات على فترة، راقبوا كيف.
2: تربوياً إنجاز جديد تسجله جامعة روح القدس وتأكيد أمريكي على دعم لبنان سيد ومستقر. تقرير ستريدة بعينه.
3: احتفلت جامعة روح القدس الكاثوليك بحصولها على الاعتماد المؤسسي من لجنة نيو إنجلند للتعليم العالي نيتشي، وما يرافقه من التزام بمعايير الجودة والمراجعة المستمرة.
4: نيتشي's accreditation confirmed that USAC meets the commission rigorous standard of institutional quality, and it also strengthened the university standing as its graduates pursue further studies and careers.
5: This is why establishing an independent national quality assurance agency for higher education is not anymore an institutional luxury, it's a national necessity.
6: And above all, to prepare our students not simply for the world as it is, but for the world they will shape.
3: تخلل الحفل جلسة حوارية حول كيفية ترجمة الاعتماد إلى أثر عملي وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال لإعداد كفاءات تواكب احتياجات سوق العمل.
7: الأكريديتيشن عم تاخدها من هيدي المؤسسة البودي، يعني نيتشي بودي، كتير أساسية، لأنه في عندك عم بتطلع في 4 جامعات من الجامعات الأساسية بأمريكا مثل هارفارد وام اي تي وييل وغيرهم، يلي هن اخدين نفس نوع الأكريديتيشن. هلا أهم شيء إن احنا لما بنخرج طلابنا بدنا نوقف نخرجهم ونبعتهم لبرا.
3: بهذا الاعتماد تفتح جامعة روح القدس الكاثوليك أفاقا جديدة لطلابها وتؤكد التزامها بتعليم يعزز مهاراتهم ويمنحهم فرصا أوسع لبناء مستقبلهم.
8: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الصحيف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نقول أنا وياكم أي سي دي سي، عن شو منكون عم نحكي؟ ما منكون عم نحكي عن مرض ولا دواء ولا حتى وسواس، عم نحكي عن فرقة من الأهم بالعالم. وإذا بدنا نحدد أكثر وأكثر منقول فرقة هارد روك تأسست سنة 73 بسيدني أستراليا على يد الأخوين يونغ. إنما هالفرقة، فرقة الهارد روك ACDC الأسترالية، المؤسسين ما ضلوا معها كل الوقت، إنما في أفراد صاروا يغنوا ويعملوا موسيقى معها وفي منهم ماتوا. الأعضاء المؤسسين مثل ما قلنا يونغ، بس كمان كان في ديف إيفانس وغيرهم. وأبرز مغنيين بـ ACDC هن بون سكوت يلي مات سنة 80، برايان جونسون وغيرها أكيد كتير. من أبرز الألبومات كمان باك إن بلاك عام 1980. وإذا بدنا نحكي هلأ ومش تاريخ عن ACDC، منقول إنه هالرمز العالمي لموسيقى الروك بالعالم، جمهور بحفلة وحدة ممكن يوصل ل 100,000 وأوقات أكثر.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع ليلا من لبنان الحر.

0: قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حفل إطلاق فيلم القديس شربل من قناة الام تي في: لا تخاف على لبنان وفيه قديس اسمه شربل.
1: مر شربل ما بيعني لي لإلي، بيعني لكل لبنان. أول شيء القيمة الأولى إنه اسمه مشهور بكل لبنان. اثنين، قديس عالمي، يعني صار اسم لبنان مرتبط بمر شربل ومر شربل مرتبط اسم لبنان. النقطة الثانية إنه عابر للطوائف، وهيدي قيمة مضافة، لأنه يعني ما في مرة بنطلع على مر شربل إلا بنلاقي في ناس من كل الطوائف. وثلاثة والأهم، مر شربل جمعنا حول محبته، محبته مش لأنه رجل سلطة ورجل مال، لأنه أول شيء إيمانه بالله، قوة إيمانه بالله، وثاني شيء المحبة هي أقوى سلاح بالإنسانية. بنتمنى هيدي تتعمم على كل اللبنانيين ويكون عنا إيمان قوي بقضيتنا يلي هي لبنان، يلي المفروض نضحي كرماله مش نضحي فيه. ما تخافوا على لبنان، في قديس اسمه شربل.
0: السفير الأمريكي ميشيل عيسى قال من ناحيته إنها رسالة أمل.
2: لما كنت مأمل إنه في مجال وفي في أمل، ما كنت بقعد هون أبدا ولا دقيقة. يعني طول ما إنه أنا هون تكملوا تتأملوا بالحق وبالحلو. اليوم هيدا عجيب، لأنه شوف قديس شربل كيف جمع العالم كله من كل البيئات اللبنانية.
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس بيغوت لقناة الجزيرة إن حزب الله لم يتلقى 200 مليون دولار من إيران، فقد قطعنا مصادر تمويلها. أضاف: رأينا حزب الله يدفع الشعب اللبناني للصراع مرارا بتحريض من إيران، وموضحا أننا نعمل على تفعيل مليارات الدولارات بالتعاون مع شركائنا لإعمار لبنان، ونعمل مع شركائنا على دعم حكومة لبنان ووضع مسار للسلام عبر اتفاق الإطار. وتابع: أننا نقطع ما تبقى من شريان الحياة المالية للنظام الإيراني وعزله عن وكلائه، وعلى حزب الله القبول بنزع سلاحه وفك ارتباطه بالنظام الإيراني والتوقف عن نشر الأكاذيب إذا كان يريد مساعدة النازحين. أعلنت وزارة الصحة أن الاعتداء الإسرائيلي في محيط بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل أدى إلى سقوط 6 جرحى، من بينهم 5 من الجنسية السورية، وفي عدادهم سيدتان، إضافة إلى جريح لبناني. أخيرا، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام في البلاد قوله أن مساعد طيار عماني الجنسية يعمل لدى شركة فلاي دبي كان يخطط لخطف طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون في 30 أيلول، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية قبل أن يتمكن قائد الطائرة من إحباط الخطة. أضاف النائب العام أن التحقيق الذي بدأ في الأول من تشرين الأول خلص إلى أن الخطة استلهمت من هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة، وأن مساعد الطيار استخدم رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الجاية.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
2: الميزان مش دايما بيقول الحقيقة، تطلعوا على الميزان وبتلاقوا الوزن زايد كيلو فجأة، قبل ما تخافوا اسألوا حالكن هل فعلا زدتوا كيلو دهون؟ الجواب عادة بيكون لا. الوزن بيتغير من يوم ليوم بسبب السوائل، كمية الملح، الدورة الشهرية، الامساك، وحتى كمية الأكل الموجودة بالجهاز الهضمي. ممكن اليوم وزنكم يكون أعلى من مبارح وبعد يومين يرجع ينزل من دون ما تكون زدت أو خسرت دهون فعليا. لهيك ما تخلي الرقم على الميزان يأثر عليكم، تابعوا التغييرات على فترة، راقبوا كيف التياب صارت عليكم، كيف تغير شكل جسمكم ومستوى طاقتكم. الميزان هو أداة مش حكم على نجاحكم أو فشلكم.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع ليلا من لبنان الحر.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس بيغوت لقناة الجزيرة إن حزب الله لم يتلقى 200 مليون دولار من إيران، فقد قطعنا مصادر تمويلها. أضاف: رأينا حزب الله يدفع الشعب اللبناني للصراع مرارا بتحريض من إيران، وموضحا أننا نعمل على تفعيل مليارات الدولارات بالتعاون مع شركائنا لإعمار لبنان وعلى دعم حكومة لبنان ووضع مسار للسلام عبر اتفاق الإطار. وتابع: أننا نقطع ما تبقى من شريان الحياة المالي للنظام الإيراني وعزله عن وكلائه، وعلى حزب الله القبول بنزع سلاحه وفك ارتباطه بالنظام الإيراني والتوقف عن نشر الأكاذيب إذا كان يريد مساعدة النازحين. أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال استقباله وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح أهمية بناء العلاقات اللبنانية السورية على أسس من الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما وتعزيز التعاون بين مؤسساتهما، وشدد على أن ما يجمع الشعبين من روابط تاريخية وثقافية. وفي خلال اللقاء قدم الوزير صالح إلى الرئيس سلام سيفا دمشقيا. أطلقت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربرة في قضاء جبيل القطار الكهربائي الأول في لبنان باراترين برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في خلال احتفال أقيم قرب الميناء في البلدة. رسامني أكد في كلمته أن التعاون بين الدولة والبلديات والقطاع الخاص والداعمين يتيح تحقيق مشاريع ملموسة تستجيب لحاجات المواطنين، مشددا على ضرورة إرساء مركزية فعلية تمنح البلديات الصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بمسؤولياتها. وفي عرض لتفاصيل المشروع أوضح رسامني أن باراترين قطار كهربائي يسير على نحو 3.5 كيلومترات من مسار سكة الحديد القديمة بسرعة تشغيلية تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة وبقدرة استيعابية تبلغ حوالي 45 راكبا. حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غراندنبرغ من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية تنعكس سلبا على الأسواق العالمية. مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل حذر من أن تداعيات تهديدات جماعة الحوثي تتجاوز اليمن والمنطقة، مؤكدا أن استمرار تصعيدها العسكري سيطيل أمد الأزمة اليمنية. من جانبه أكد السفير عبد الله السعدي مندوب اليمن في خلال جلسة لمجلس الأمن أن الحكومة اليمنية منحت السلام فرصا متتالية وتحملت كلفة اقتصادية وإنسانية كبيرة للتهدئة، لكن الحوثيين قابلوها بالتحشيد وتوسيع الاعتداءات. وفي موقف أمريكي داعم للسعودية والحكومة اليمنية أكد ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن دعم بلاده للرياض والحكومة اليمنية. قتلت 26 امرأة وأربعة أطفال بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في جنوب شرقي السودان. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نقول أنا وياكم ACDC عن شو منكون عم نحكي؟ ما منكون عم نحكي عن مرض ولا دواء ولا حتى وسواس، عم نحكي عن فرقة من الأهم بالعالم. وإذا بدنا نحدد أكتر وأكتر منقول فرقة هارد روك تأسست سنة 73 بسيدني أستراليا على يد الأخوين يونغ. إنما هالفرقة، فرقة الهارد روك ACDC،

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: أنا وياكم ACDC. عن شو منكون عم نحكي؟ ما منكون عم نحكي عن مرض ولا دواء ولا حتى وسواس، عم نحكي عن فرقة من الأهم بالعالم. وإذا بدنا نحدد أكتر وأكتر منقول فرقة هارد روك تأسست سنة 73 بسيدني أستراليا على يد الأخوين يونغ. إنما هالفرقة، فرقة الهارد روك ACDC الأسترالية، المؤسسين ما ضلوا معها كل الوقت، إنما في أفراد صاروا يغنوا ويعملوا موسيقى معها وفي منهم ماتوا. الأعضاء المؤسسين مثل ما قلنا يونغ، بس كمان كان في ديف إيفانس وغيرهم. وأبرز مغنيين بـ ACDC هن بون سكوت يلي مات سنة 80، برايان جونسون وغيرها أكيد كتير. من أبرز الألبومات كمان Back in Black عام 1980. وإذا بدنا نحكي هلأ ومش تاريخ عن ACDC، منقول إنه هالرمز العالمي لموسيقى الروك بالعالم جمهور بحفلة وحدة ممكن يوصل ل 100,000 وأوقات أكتر.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
3: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 ليلا من لبنان الحرة.

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في حوش السيد علي في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، ووفق وزارة الصحة أسفرت الغارة عن سقوط 6 جرحى بينهم 5 من الجنسية السورية، وفي عدادهم سيدتان إضافة إلى جريح لبناني. وبحسب إعلام إسرائيلي فإن الاستهداف محاولة اغتيال إحدى الشخصيات لكنها فشلت. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توماس بيغوت لقناة الجزيرة إن حزب الله لم يتلقى 200 مليون دولار من إيران، فقد قطعنا مصادر تمويلها، مضيفا أننا رأينا حزب الله يدفع الشعب اللبناني للصراع مرارا بتحريض من طهران، وموضحا أننا نعمل على تفعيل مليارات الدولارات بالتعاون مع شركائنا لإعمار لبنان ودعم حكومة لبنان ووضع مسار للسلام عبر اتفاق الإطار. وتابع أننا نقطع ما تبقى من شريان الحياة المالية للنظام الإيراني وعزله عن وكلائه، وعلى حزب الله القبول بنزع سلاحه وفك ارتباطه بالنظام الإيراني والتوقف عن نشر الأكاذيب إذا كان يريد مساعدة النازحين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على طرح وقود الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية، متعهدا بأن يساعد ذلك في الحد من تصاعد تكاليف الطاقة في ظل الحرب مع إيران. رفضت المحكمة الجنائية الدولية بشدة العقوبات التي فرضتها عليها الحكومة الأمريكية، ودعت الدول الأعضاء فيها إلى ضمان قدرتها على مواصلة عملها. ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.7 درجات وقع قبالة الساحل الجنوبي لبنما، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار. الزلزال دفع نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد العاتية إلى التنبيه من احتمال حصول أمواج تسونامي. أخيرا، سقط قتلان سوريان في حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية في بلدة مرياطة على الطريق العام الذي يربط الضنية بطرابلس. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: بوليكلينيك. الالتهابات المعوية بين العوارض الخفيفة والخطورة الداهمة. الالتهابات المعوية محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور جان بول نامور، الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الأمعاء الالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نقول أنا وياكم ACDC عن شو منكون عم نحكي؟ ما منكون عم نحكي عن مرض ولا دواء ولا حتى وسواس، عم نحكي عن فرقة من الأهم بالعالم. وإذا بدنا نحدد أكتر وأكتر منقول فرقة هارد روك، تأسست سنة 73 بسيدني أستراليا على يد الأخوين يونغ. إنما هالفرقة، فرقة الهارد روك ACDC الأسترالية، المؤسسين ما ضلوا معها كل الوقت، إنما في أفراد صاروا يغنوا ويعملوا موسيقى معها وفي منهم ماتوا. الأعضاء المؤسسين مثل ما قلنا يونغ، بس كمان كان في ديف إيفانس وغيرهم. وأبرز مغنيين بـ ACDC هني بون سكوت يلي مات سنة 80، برايان جونسون وغيرها أكيد كتير. من أبرز الألبومات كمان باك إن بلاك عام 1980. وإذا بدنا نحكي هلأ ومش تاريخ عن ACDC، منقول إنه هالرمز العالمي لموسيقى الروك بالعالم، جمهور بحفلة وحدة ممكن يوصل ل 100,000 وأوقات أكتر.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: الميزان مش دايما بيقول الحقيقة. تطلعوا على الميزان وبتلاقوا الوزن زايد كيلو فجأة، قبل ما تخافوا اسألوا حالكن هل فعلا زدتوا كيلو دهون؟ الجواب عادة بيكون لا. الوزن بيتغير من يوم ليوم بسبب السوائل، كمية الملح، الدورة الشهرية، الإمساك، وحتى كمية الأكل الموجودة بالجهاز الهضمي. ممكن اليوم وزنكم يكون أعلى من مبارح وبعد يومين يرجع ينزل من دون ما تكون زدت أو خسرت دهون فعليا. لهيك ما تخلي الرقم على الميزان يأثر عليكم. تابعوا التغييرات على فترة، راقبوا كيف التياب صارت عليكم، كيف تغير شكل جسمكم ومستوى طاقتكم. الميزان هو أداة مش حكم على نجاحكم أو فشلكم.

0: استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في حوش السيد علي في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية. ووفق وزارة الصحة أسفرت الغارة عن سقوط 6 جرحى بينهم 5 من الجنسية السورية وفي عدادهم سيدتان إضافة إلى جريح لبناني. وبحسب إعلام إسرائيلي فأن الاستهداف في الهرمل هو محاولة اغتيال إحدى الشخصيات لكنها فشلت. جنوبا أيضا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي ليلا حداثة وأطراف بلدتي ميفدون وكفر تبنيت. وكانت غارات استهدفت منطقة العين في حداثة والمنصور ومحيط حريص. وسجل قصف مدفعي طاول برعشيد في قضاء بنت جبيل. إلى البقاع حيث أوقفت قوى الأمن الداخلي على حاجز ظهر البيدر سيارة رباعية الدفع من طراز دوتش كارافان. وكشف مصدر أمني لبناني لقناة العربية الحدث عن أن 500 كيلوغرام من المواد الشديدة التفجير ضبطت داخل السيارة، مضيفا أن من بين المضبوطات 250 كيلوغراما من مواد TNT و250 كيلوغراما من مادة C4 التي تستخدم عادة في عمليات التفجير والتفخيخ. وأشار المصدر نفسه إلى أن الأمن أوقف أيضا شخصين ينتميان إلى حزب الله، موضحا أن قوى الأمن سلمت المضبوطات والموقوفين إلى الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني للتوسع في التحقيق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس بيغوت لقناة الجزيرة إن حزب الله لم يتلقى 200 مليون دولار من إيران، فقد قطعنا مصادر تمويلها. أضاف: رأينا حزب الله يدفع الشعب اللبناني للصراع مرارا بتحريض من طهران، وموضحا أننا نعمل على تفعيل مليارات الدولارات بالتعاون مع شركائنا لإعمار لبنان ودعم حكومة لبنان ووضع مسار للسلام عبر اتفاق الإطار. وتابع المصدر الأمريكي أننا نقطع ما تبقى من شريان الحياة المالي للنظام الإيراني وعزله عن وكلائه، وعلى حزب الله القبول بنزع سلاحه وفك ارتباطه بالنظام الإيراني والتوقف عن نشر الأكاذيب إذا كان يريد مساعدة النازحين. وسط هذه الأجواء تستعد دول أوروبية لإرسال قوة أمنية إلى لبنان، من المقرر أن تصل طلائعها بحلول 25 من كانون الأول المقبل في خطوة تهدف لدعم الجيش وقوات الأمن. وكشف دبلوماسي أوروبي عن أن المهمة ستضم ما لا يقل عن 100 عسكري بمشاركة فرنسا إسبانيا وإيطاليا. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لنشرها على أن تعمل القوة على دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية من دون الانتشار في جنوب البلاد، مضيفا أن المصادقة على المهمة ستعلن في خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين المقبل. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حفل إطلاق فيلم القديس شربل من قناة الـMTV لا تخافوا على لبنان، وفيه قديس اسمه شربل.
1: مر شربل ما بيعني لي لالي، بيعني لكل لبنان. أول شيء قيمة الأولي أنه اسمه مشهور بكل لبنان. اثنين، قديس عالمي، يعني صار اسم لبنان مرتبط مر شربل، ومر شربل مرتبط اسم لبنان. نقطة تانية أنه عابر للطوائف، هيدي قيمة مضافة، لأنه يعني ما في مرة بنطلع على مر شربل لا منلاقي في ناس من كل الطوائف. وثلاثة والأهم، مر شربل جمعنا حول محبته. محبته مش لأنه رجل سلطة ورجل مال، لأنه أول شيء إيمانه بالله، قوة إيمانه بالله، وتاني شيء المحبة هي أقوى سلاح بالإنسانية. نتمنى هيدي تتعمم مع كل اللبنانيين ويكون عنا إيمان قوي بقضيتنا يلي هي لبنان، يلي مفروض نضحي كرماله مش نضحي فيه. ما تخافوا على لبنان، في قديس اسمه شربل.
0: السفير الأمريكي ميشيل عيسى قال من ناحيته إنها رسالة أمل، وخص لبنان الحر بكلمة.
2: لما كنت مأمل إنه في مجال وفي في أمل، ما كنت بقعد هون أبدا ولا دقيقة. يعني طول ما إنه أنا هون تكملوا تتأملوا بالحق وبالحلو. اليوم هيدا عجيب، لأنه شوف إدي الشربل كيف جمع العالم كله من كل البيئات اللبنانية.
0: وللمناسبة قال وزير الاتصالات شارل الحاج:
3: هيدا الفيلم بالنهاية نحن عم نقدم أحسن هدية لألنا وللأجيال القادمة. مار شربل هالناسك يلي ترك كل شيء بهالدنيا عايش بصمت، وبصمته وصل لبنان للعالم.
0: وكانت كلمة أيضا لوزير الصناعة جعيس الخوري.
4: أكيد لحظة وطنية، لأنه ليك الشعب اللبناني من أكثر الشعوب العولمي بالعالم، وشربل هو أكثر لبناني معولم بالعالم عم يعمل عجيب.
0: في إطار التعاون المستمر بين الجيشين اللبناني والفرنسي، تم في مرفأ بيروت تسلم كمية من الذخائر هبة من السلطات الفرنسية للجيش اللبناني بهدف مواصلة دعم السلطات الفرنسية للمؤسسة العسكرية في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتحديات التي تواجهها. قال رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح معرض الكتاب: نعمل على استعادة قرار الدولة وإطلاق الإصلاحات وإعادة الأعمار.
5: واليوم ونحن نعمل على استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، فإننا ندرك أن هذه المسارات مترابطة وأن النجاح في إحداها لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى، فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة. هكذا لا يبقى مستقبل اللبنانيين رهينة قرارات لا يتخذونها عبر مؤسساتهم الدستورية أو صراعات لا يريدونها أو حروب لا يختارونها، بل يدفعون أثمانها مرة بعد مرة.
0: دعما لموقف وزير الطاقة جو الصدي، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وأوضح جعجع أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى. جعجع وفي خلال لقائه مصلحة المهن القانونية في الحزب لفت إلى أن الصدي وضع مسارا مختلفا منذ تسلمه الوزارة، يقوم على إعادة بناء القطاع على أسس مؤسساتية واقتصادية واضحة، لافتا إلى أن النتائج الأولية تؤكد وجود اهتمام فعلي بالاستثمار في لبنان، إلا أن المستثمر يريد أن يعرف كيف سيسترد استثماره وكيف ستتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من الوفاء بالتزاماتها. من هنا شدد رئيس القوات على الحاجة إلى استدامة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان، مشيرا إلى أن الاستدامة المالية لا تتحقق في ظل هدر غير فني مرتفع وجباية غير مكتملة ومؤسسات عامة لا تسدد ما يترتب عليها وتعرف لا تتفاعل مع التغير الكبير في كلفة الوقود. لذلك نوه جعجع باقتراح التعرفة المتحركة، مشيرا إلى أنه ليس تفصيلا محاسبيا بل آلية يفترض أن تربط كلفة الكهرباء بكلفة إنتاجها. من الجنوب، حيث دشنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي برعاية وزير الطاقة جو الصدي وفي حضوره مشروع نظام التحكم والإدارة المركزي سكادا، شدد وزير الطاقة على أن هذا النظام سيتيح متابعة إنتاج المياه وتشغيل المنشآت المرتبطة به بشكل مباشر، ويساعد فرق العمل على اكتشاف الأعطال بسرعة والتدخل لمعالجتها وعلى تحسين استهلاك الطاقة ورصد أي تغيرات غير طبيعية في تدفق المياه، مؤكدا أن الهدف الأساس من هذا الاستثمار هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين. حصل اشتباك مسلح في جرد عرسال بين عناصر الجيش وأحد المواطنين المهربين من دون وقوع إصابات في أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وتمكن الجيش من توقيفه. عثر على رجل الأعمال عبدالله كرامي صهر رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس، وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وبوشرت التحقيقات. سقط قتلان سوريان في حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية في بلدة مرياطة على الطريق العام الذي يربط الضمي بطرابلس. حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندنبرغ من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية تنعكس سلبا على الأسواق العالمية. مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل حذر من أن تداعيات تهديدات جماعة الحوثي تتجاوز اليمن والمنطقة، وشدد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو أمن الملاحة البحرية. السفير عبدالله السعدي مندوب اليمن قال في خلال جلسة لمجلس الأمن أيضا إن الحكومة منحت السلام فرصا متتالية وتحملت كلفة اقتصادية وإنسانية كبيرة للتهدئة، لكن الحوثيين قابلوها بالتحشيد وتوسيع الاعتداءات. أمريكيا، أكد ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي دعم بلاده للرياض والحكومة اليمنية في ممارسة حقهما في الدفاع عن النفس. نقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام في البلاد قوله أن مساعد طيار عماني الجنسية يعمل لدى شركة فلاي دبي كان يخطط لخطف طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون في 30 أيلول بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية قبل أن يتمكن قائد الطائرة من إحباط الخطة. وذكر النائب العام أن التحقيق الذي بدأ في الأول من تشرين الأول خلص إلى أن الخطة استلهمت من هجمات 11 من أيلول، مضيفا أن مساعد الطيار استخدم رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لطرح وقود الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية. بوتين قال لاحقا أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. قتلت 26 امرأة وأربعة أطفال بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع جنوب شرقي السودان. رفضت المحكمة الجنائية الدولية بشدة العقوبات التي فرضتها عليها الحكومة الأمريكية ودعت الدول الأعضاء فيها إلى ضمان قدرتها على مواصلة عملها. الخبر الأخير، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.7 درجات وقع قبالة الساحل الجنوبي لبنما، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أي أضرار. ودفع الزلزال نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد العاتية إلى التنبيه من احتمال وصول أمواج تسونامي. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. بلا رحمة.
1: هل يحدث قرار اعتكاف وزير الطاقة تغييرا في مشكلة الكهرباء؟ وما هي الخطوات التي قد تلجأ إليها القوات اللبنانية إذا لم تمتثل الحكومة؟ وما هو المتوقع من جولة طنطا العسكرية؟ وهل اختيار الشيخ نعيم قاسم الخيار العسكري للتحرير يعني إسنادا جديدا؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواص.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بس نقول أنا وياكم أي سي دي سي، عن شو منكون عم نحكي؟ ما منكون عم نحكي عن مرض ولا دواء ولا حتى وسواس، عم نحكي عن فرقة من الأهم بالعالم. وإذا بدنا نحدد أكثر وأكثر منقول فرقة هارد روك تأسست سنة 73 بسيدني أستراليا على يد الأخوين يونغ. إنما هالفرقة، فرقة الهارد روك ACDC الأسترالية، المؤسسين ما ضلوا معها كل الوقت، إنما في أفراد صاروا يغنوا ويعملوا موسيقى معها وفي منهم ماتوا. الأعضاء المؤسسين مثل ما قلنا يونغ، بس كمان كان في ديف إيفانس وغيرهم. وأبرز مغنيين بـ ACDC هن بون سكوت يلي مات سنة 80، برايان جونسون وغيرها أكيد كتير. من أبرز الألبومات كمان باك إن بلاك عام 1980. وإذا بدنا نحكي هلأ ومش تاريخ عن ACDC، منقول إنه هالرمز العالمي لموسيقى الروك بالعالم، جمهور بحفلة وحدة ممكن يوصل ل 100,000 وأوقات أكثر.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يا الله
1: لبنان الحر أكثر

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: الميزان مش دايما بيقول الحقيقة. بتطلعوا على الميزان وبتلاقوا الوزن زايد كيلو فجأة، قبل ما تخافوا اسألوا حالكن هل فعلا زدتوا كيلو دهون؟ الجواب عادة بيكون لا. الوزن بيتغير من يوم ليوم بسبب السوائل، كمية الملح، الدورة الشهرية، الإمساك، وحتى كمية الأكل الموجودة بالجهاز الهضمي. ممكن اليوم وزنكم يكون أعلى من مبارح وبعد يومين يرجع ينزل من دون ما تكون زدت أو خسرت دهون فعليا. لهيك ما تخلي الرقم على الميزان يأثر عليكم. تابعوا التغييرات على فترة، راقبوا كيف التياب صارت عليكم، كيف تغير شكل جسمكم ومستوى طاقتكم. الميزان هو أداة مش حكم على نجاحكم أو فشلكم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر الدولة المنشودة والخلاص من ثنائية الدويلة والدولة العميقة. هل دخلنا مرحلة لا حرب ولا سلم؟ مع الكاتب والباحث القانوني القاضي أنطوان الناشف. حوار حر مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة الواحدة.
1: الله معكم مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر. لبنان عم بيتخبط بأزمات كتيرة، سياسية وأمنية واقتصادية ومالية واجتماعية، وأسئلة كتيرة عم تطرح حول أدي الفرصة رح تضل سانحة لحلول ثابتة بمسألة حصر السلاح بإيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأسئلة كتيرة رح نحملها اليوم لضيفي باستوديو القاضي الرئيس أنطوان الناشف، وهو مستشار سابق لدى مجلس شورى الدولة وكاتب وباحث بالشؤون القانونية والدستورية. أهلا وسهلا فيك رئيس بلبنان الحر.
2: شكرا، تعطينا شرف يا ست جمانة.
1: الله يخليك، أهلا فيك. رح نبلش رئيس، بدنا نحكي ونفصل عن اتفاق الإطار، ولكن بداية الفرصة يلي كنت عم بحكي عنها، هل برأيك رح تضل سانحة قدام لبنان؟ يعني اليوم كتار عم بيقولوا فرصة ذهبية قد لا تتكرر، والمطلوب ترجمة الأقوال لأفعال خصوصا بمسألة السيادة وحصر السلاح بإيد الدولة.
2: الأكيد إذا بنقدر نطبق اتفاق الإطار كما هو يلي فرض أكيد واجبات على الدولة اللبنانية وفرض واجبات على إسرائيل وكان في رعاية دولية لها، والاتفاق الإطاري مبين أنه هو يمكن 15 مادة محدد بالتفاصيل شو الواجبات اللي علينا وشو الواجبات اللي على الدولة المعادية. إن شاء الله إذا قدرنا نطبق الاتفاق الإطاري، مع العلم أنه كنا عم نحكي قبل اتفاق الإطار مبدئيا ما لازم يكون في واجبات على حدا، هو بينعمل كخطوة أولية، لأنه إذا صار اتفاق كامل لازم تتم مناقشته من قبل مجلس
1: النواب.
2: مثلا إجا هالاتفاق يقول من ضمن الواجبات اللي موجودة على الدولة اللبنانية إنه أكيد يكون في الجيش اللبناني هو السلطة الوحيدة يلي الحق يكون إلى يلي يكون هي تشرف على خصوصا المناطق يلي فيها توترات، وهو الجيش ما لازم يكون، لازم يكون بالسلاح الدولي الشرعي، لازم يكون هو الوحيد. نحن عندنا عدد من القوانين أساسا هذا الموضوع مش مطروح بكثير من الدول إنه يكون في أكثر من سلاح. لازم يكون الدولة اللبنانية وأحد عناصر السيادة للدولة هي إنه يكون عندها وحدانية السلاح. وإذا منتابع القوانين بلبنان، كان قوانين قانون الأسلحة والذخائر، كان قانون الدفاع الوطني، كان القوانين المتعلقة بكل الأجهزة الأمنية المختصة، أكيد قبل الكل هي إنه يكون السلاح محصور فقط بإيد الأجهزة المعنية بالدولة. وإلا لو ما هيك ليش بنعطي رخص؟ يعني اليوم إذا حدا بده يرخص ببارودة صيد لازم يكون عنده رخصة تحت طائلة عقوبات. إذا بده يكون حدا مرخص بفرد أو حتى أقل، من زمان كان السكيني، لازم يكون عنده رخصة. وإلا ساعتها بنكون عم نحكي عن سلاح متفلت، وهذا دايما بنحكي فيه، ومرات بغض النظر إذا كان في مجموعة عندها سلاح أو غيره، حتى السلاح المتفلت قديش عم بنحكى فيه وقديش عم يسبب خسائر. عشان هيك اتفاق الإطار إذا تنفذت كل الواجبات إن كان على الدولة اللبنانية أو على إسرائيل، أكيد هالفرصة رح تكون سانحة ورح تكون موجودة ورح نلاقي الحلول المناسبة. بس إذا
1: إذا يعني هيدا إذا كتير مهمة لأنه بعد لهلأ ما عم بيتطبق يعني أكيد. لبنان عم بيتهم إسرائيل إنه هي ما عم بتطبق وإسرائيل بالمقابل عم تقول على الدولة اللبنانية واجبات كمان ما عم تقوم فيه
2: يمكن من هالاتفاق الإطار الفرصة كانت سانحة من عشرات السنوات من وقت اتفاق الهندي هذا الحكي كان موجود
1: 49
2: أكيد نعم. حتى باتفاق الهندي خلي حدا يراجعه في محل بيقول إنه ما لازم يكون في سلاح على الحدود إلا الجيش اللبناني من وقتها ما صار شوفي قديش صار
1: واتفاق الطائف كمان
2: قبل عينينا بتعرفي قديش من الوجود الفلسطيني على الحدود يلي سبب اللي سبب مشاكل وقصص وبوقتها من اتفاق القاهرة وغيره وغيره وكان عم ينحكى عن وحدانية السلاح وأنه السلاح يكون بإيد السلطة ومن وقتها ما صار الظروف ما خلت تسير والسيادي بلبنان ما اكتملت وإحنا عم نقول الدولة عنصر من عناصر السيادة اللي عندها إنه يكون القرار بإيد السلطة القائمة لا سيما القرار الأمني يعني بقى إن شاء الله هالمرة بيكون الوضع مختلف
1: اليوم مطلوب ريس من لبنان إنه ما يبقى متفرج يعني بدنا ننطر اتفاق أمريكي إيراني بدنا ننطر تحرك إسرائيلي لحل الملف يلي عم نحكي عنه أم لازم الدولة هي يكون عندها تحرك أفعل أكيد. وأكبر لمعالجة سلاح الحزب وتفكيكه
2: إذا الدولة بدها تتكل بس على الظروف الخارجية كيف وين عنصر السيادة إذا الدولة هي مش مهيئة إنه قرارها يكون موجود
1: بإيده
2: أكيد خصوصا أكيد قرار السلم والحرب يلي صار مطروح دائما المشكلة دائما ببعض الدول يلي هي على حدودها في مشاكل بيكون في مجموعات هي بتقول إنه هي مجموعات مقاومة مرات المقاومة بتكون جزء من الدولة والدولة مرات هي بتسلح الناس لما بتواجه عدوان خارجي ومرات المشكلة إنه المقاومة أو هي بتكون عم تشتغل مش بتكامل مع الدولة الظروف يمكن بتقول بعض الأحيان إنه يمكن هالمقاومة عم بتكلف مبالغ طائلة من المال أو عم بتسبب بأضرار أو غيره بيصير في كتير من الأحيان تنافر أو عدم تكامل هلأ بضل السؤال إنه لازم المقاومة تبقى ولا هي بتصير عمل غير مشروع والدولة هي اللي لازم تسيطر بالحالة اللبنانية مبين أكيد إنه الدولة وحتى هي أخذت قرار وعملت وبوقت من الأوقات
1: كان
2: في تكامل بين عمل المقاومة وعمل الدولة وكنا نشوفها بكثير من الشعارات وبغيره وحتى انطرح بوقت من الأوقات ويمكن بعضه مطروح شيء اسمه الاستراتيجية الوطنية لأنه مرات كتير تعرف الناس اللي هني بيكونوا المقاومين هني أبناء البلد بغض النظر عن التدخل الخارجي إذا عم بيصير وإذا صار في أي أشكال ممكن يؤدي إلى حرب داخلية وهذه اللي بيتخوفوا منها ومرات كتير عندنا في ناس معنيين بالأزمة بيقولوا بدنا نغلب فكرة التوافق على فكرة الحرب الأهلية وإنه إذا بدنا ناخد أي إجراء تجاه الناس يلي هن عندهم فعل المقاومة هو أساسي بالجنوب ولا يمكن يصير في عنا حرب داخلية ويمكن تؤدي كمان إلى انقسامات بالأجهزة الأمنية اللي موجودة بس هيدا من ميلة تاني ما بيخلينا نطبق الاتفاقيات يلي نحن
1: نعملها
2: وهي الاتفاقيات اليوم صارت لأنه الدولة بغض النظر موقفها صحيح ولا مش صحيح أخذت موقف معين وقالت إنه لا بدنا نغلب عنصر الدولة على عنصر المقاومة وحتى يمكن طلع قرارات عن مجلس الوزراء بهالمعنى وصار الاتجاه واضح وصريح بس بتقولي اللي عم نطبق نحن عم ننفذ الالتزامات اللي علينا
1: بالسرعة المطلوبة
2: الإطاري ما بين إذا بنراجع الاتفاق الإطار، وما فينا نقول كمان إنه الدولة الثانية، الدولة الطرف الثاني يعني إسرائيل تنفذ، بس نحن كمان بعد ما قدرنا نعمل صيغة إنه سلاح يكون لا بإيد الجيش اللبناني، وبعد ما قدرنا نوصل لمحل إنه الدولة اللبنانية قادرة تفرض سيادتها بكل المناطق، لا سيما بالمنطقة يلي فيها نزاعات وتوترات بالجنوب. إن شاء الله الفرصة بتكتمل وبتصير أقرب.
1: رئيس كمان
2: هلأ ما بين في شيء أبدا يعني، بالعكس كرمال عم الأمور رايحة للتوتر
1: ما
2: أكثر.
1: هيك يعني عم تحكي عن الطرف الآخر إسرائيل، نحن عم نشوفها أنه كأنها عم بتمهد لبقاء طويل الأمد بالجنوب، إجراءات لوجستية أكثر، مواقع محصنة شمال الخط الأصفر، وحتى يعني نتنياهو بيهدد أنه السكان يلي فلوا من الجنوب ما رح يرجعوا بوقت قريب. يعني الوضع ما بيبشر بالخير على هيدا الصعيد،
2: وهذه أكيد رح تنعكس على كل المناطق بلبنان، ومبين أنه وحتى هاي كمان هون مشكلة أنه هل هيك بتنتهي الأمور؟ مبين أنه أبدا مش هيك بتنتهي الأمور، لأنه طيب اليوم شفنا آخر موقع صار بحد النبطي، موقع علي الطاهر،
1: تلت علي الطاهر،
2: هلأ بيحكوا عن مناطق تانية وكمان في
1: وصولاً صوب جزئي.
2: طيب خلصت هاي المناطق صار في جبهة جديدة، طيب خلصت بعدين صار في جبهة تاني، شو يعني نوصل على كل لبنان؟ وبتعرف في مرات ناس بيحكوا انه بالأول وبعد الأول ومدي يوصلوا على المحل الفلاني وعلى المحل الفلاني. ان شاء الله انه هالاتفاق الإطار يقدر يوصل للخاتمة الصحيحة قبل ما نكون عم نخسر منطقة ورا التاني، وهالحرب تتنقل من محل لمحل تاني. والحروب بلبنان بعد لهلأ ما عملت أي نتيجة، يعني عم نشوف أنه خلصت منظمة التحرير الفلسطينية، صار في كمان أكثر مسلحين كمان، رجعت الحرب من أول وجديد بلبنان،
1: أيام الاحتلال السوري
2: ترجع. نعم. كل فترة بعد فترة عم ترجع التوترات هي زيت، وعم يرجع الجنوب مرة تانية يولع، مع العلم أنه إذا بتعرفي قديش الجنوب عم بيكلف بلبنان ولبرا، جبنا قوات اليونيفيل 10,000 عسكري يلي هلأ في مشكلة مين بده يجي محلهم، هول 10,000 عسكري قديش عم بيكلفوا الأمم المتحدة. هلأ هني أكيد عم بيخلقوا دورة اقتصادية كتير كبيرة بالجنوب، وأثناء وجودهم ما في شك أنه كان الوضع الاقتصادي أفضل بكتير، بس هلأ في حكي أنه لا إذا فلوا رح يصير فراغ، مين رح يستلم محلهم؟
1: في قوة جديدة
2: لو نحن، لو الدولة اللبنانية عندها السيادة الكاملة، وبتعرف كم مطروح إنه يعينوا عسكريين جداد، وما بعرف إذا بعدها موجودة ولا لا، إنه كان بدهم 1,000-2,000 ما بعرف قديش، كان بسهولة لو في هالقد تكامل بين الجيش وبين المقاومة، أو بين أو الجيش عنده السيادة الكاملة، ما كان في أسهل منه. كان اليونيفيل إذا موجودة ولا مش موجودة، حتى بظل وجود اليونيفيل ممكن هذا واحد من الأسباب اللي خلوهم ينسحبوا، أنه عم نحكي عن بنية عسكرية وأنفاق ومرات دولة تحت الأرض
1: ودويلة داخل الدولة،
2: دولارات كيف ما احنا عارف فيها يعني، واليونيفيل هني وظيفتهم يراقبوا. وبالعكس بآخر قرار أخذته الأمم المتحدة عن اليونيفيل عززولها من صلاحياتها ومن المهام تبعيتها، كلها ما كانوا كافيين إنه في بنى عسكرية عم تشوفيها اليوم مرات عم بينحط، يعني إسرائيل لما بتفجر بنية معينة لتعم يصير في مثل زلزال على منطقة، طب كيف هالبنية هالقدي تكاملت وانبنيت بظل وجود هالرقابة؟ مشان هيك اليونيفيل واحد من الأسباب عم بيقولوا
1: انه كأنه دورة ما كان فعال
2: في الكبير اللي عم تنحطين، هذا جيش كامل. مشان هيك اليوم في مشكلة إذا بده يجي اليونيفيل، بس بتقولي لي إذا اتفاق الإطار منطبقه كما يجب ما بدنا،
1: ما بنعود بحاجة لا ولا قوة دولية
2: أبدا، أبداً. نعم. إذا كل إذا منطبقه مثل ما هو، واليوم في طرفين هني دول عم يتفاوضوا. بس مثل ما قلت لك المشكلة إنه يمكن الطرف اللبناني قديش عنده قدرة ينفذ الالتزامات اللي عليه بظل الوضع اللي موجود. ما في كتير ثقة، وعم نشوف كتير تصريحات أمريكية عدا عن التصريحات الإسرائيلية إنه قديش الثقة موجودة. حكينا بمناطق تجريبية ما تنفذت ولا تطبقت، حكينا بمهل صرنا إحنا بالمفاوضات صرنا بالجولة
1: الثامنة.
2: نعم. بعد لهلا
1: وبعد مش أكيد رح تنعقد
2: عملي. وكل ما يصير في جولة بتعرفي قديش بيصير في تحفظات وقصاص، قديش بتدخل هيك الجهات الدولية لتنعقد. بس لحديت هلا ما بين في نتيجة. لكن هيك سؤالك الأوليني، هي ريت الفرصة بتصير كاملة وهيك كل الناس بتطلع بخير وبودي، ما حدا مش مطلوب حدا يهزم حدا بلبنان، ولا حدا مطلوب،
1: مطلوب لبنان يربح أبداً بالأخير
2: أبداً يربح
1: وهالشعب يعيش هاليومين
2: أبداً.
1: رئيس إذا بدنا نحكي على مدى أبعد، بتعتبر الحياد وحضرتك بكتاباتك حاكي أنه الحياد أمر كتير مهم نظرا لموقع لبنان الجغرافي بين جيرانه قدام مهم اليوم.
2: كل الدول بالعالم يلي عندها على حدودها عدم استقرار أو اللي عندها طرفين أقوياء عملت وتبنت الحياد، بتاخدي السويد، بتاخدي فنلندا، خصوصا هم أجوا كلهم بعد الحرب العالمية الثانية أو حتى بالحرب العالمية الأولى بنوا مفهوم الحياد، لأنه في دول قوية على حدودهم وهني ما عندهم استعداد لا يكونوا مع هاي الدولة ولا يكونوا مع هاي الدولة. ومرات كتير الناس مش على اتجاه فكري واحد. كتير من الناس لما بيكون في دولتين أقوياء على الحدود، ناس بيكونوا مع هاي الدولة وناس بيكونوا مع هاي الدولة، وهيدي بتخلق نزاعات داخلية وبتخلق إشكالات كبيرة
1: بتغذي النزاعات.
2: لكن طيب نحن القائمة. أيام النظام السوري اللي سقط كان في كتير ناس مؤيدين لهالنظام، وهن اليوم يمكن أكثر ناس سياديين، بس بوقت من الأوقات كانوا كتير مع النظام السوري السابق. وشوفي قديش صار فيه إشكالات وقديش صار فيه مشاكل، ويمكن كل الحروب اللي صارت والحرب اللي اختلفنا إذا كانت حرب أهلية ولا هي حرب بين لبنان وفلسطين أو هي حرب
1: بين الآخرين
2: بين إسرائيل أو بين سوريا، طب هاي كلها تأجيت لأنه كان في طرف يمكن مع هالطرف الخارجي وطرف تاني هو منه مع هالطرف، وهذه أساس كانت الحرب الأهلية. لو بوقتها كان في هالحياد نظام المتصرفية بلبنان يلي بوقت من الأوقات عطى لبنان، عطى اللي كان يسمى لبنان هالجبل لبنان كل هالامتيازات وكل هالحصانات اللي كانت موجودة، لأنه كتار بيفسروا أنه كان نظام محايد. الحياد أكيد ممكن يقدم لنا حلول، بس وكمان هون في مشكلة، في طرف من اللبنانيين بعده بيقول أنه الحياد هو خيالي وما لازم يكون في أقناع. العلم أنه الحياد مش معناتها أنه نطلع من جامعة الدول العربية، ولا معناتها أنه نطلع من ميثاق الأمم المتحدة. وبهالحرب اللي صارت بين روسيا وبين أوكرانيا الدول المحايدة أخذت قرار مع دولة ضد دولة، لأنه اعتبرت أنه الحياد هو بيعزز فكرة عدم العدوان، وأبدا هو ما بيوقف على الحياد بالمسائل المتعلقة بتعدي دولة على دولة أخرى. ومش معناتها أنه نطلع من كل المحاور اللي نحن ملتزمين فيها. يعني نحن ملتزمين بجامعة الدول العربية، نحن ملتزمين بميثاق الأمم المتحدة. الحياد أبدا ما بيأثر، لكن الحياد بيخلينا نروح على قضايانا الداخلية أكثر ما يكون في عندنا التزام ب محاور وجهات خارجية، ومرات أكثر ما تكون عندنا هالالتزام بالجهات الخارجية بيكون أكثر من الالتزام بالقضايا المحلية.
1: رئيس، من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لاتفاق الإطار بحول مضيق هرمز، ويلي هلأ كمان عم بيصير عملية فجر اليمن، شو رأيك باتفاق الإطار حول مضيق هرمز؟ يعني أداء إيران فقدت من قوتها، مزبوط أو لا؟
2: لا، ما بدنا نزعليك.
1: هاي حوار حر.
2: رح قلي شغلي، دايما اتفاق الإطار، هم عارف كل الاتفاقيات اللي ما بيسموها اتفاقيات إطار لحتى اللي يطلعوا من رقابة المجالس النيابية، بس كل اتفاق فيه التزامات، هذا اتفاق لازم يمرق على السلطة التشريعية. إيران مع أمريكا واتفاق الإطار بالمقدمة وبالمواد شوي شبيه، يعني إحنا يمكن اتفاق الإطار طلع عنا من بعد إيران وأمريكا. اتفاق الإطار فرض التزامات على إيران وفرض التزامات على أمريكا بموضوع مضيق هرمز. لكن في بالقانون الدولي شيء اسمه نظام البحار، قانون البحار، بالمواد 37 ل 45 جاء بنظم المضائق الدولية، بيعرفها وبيعطي تعريف كامل لها وبيحدد أصول الملاحة ضمن هذه المضائق. المضيق في شيء اسمه مرور عابر وفي شيء اسمه مرور بريء. مرور عابر بالنسبة للقضايا للسفن التجارية حدا لازم يتعرض لقلون أبدا أبدا، وحرية الملاحة حرة على الآخر بدون أي رسوم. الدولة المعنية يمكن بهرمز إيران ولا عمان اللي حق تاخد خدمات إرشاد أو غيره، بس بالمرور العابر ما اللي حق أبدا تتعرض لحرية الملاحة. إيران ما وقعت لا اتفاقية جنيف الأربعة ولا قانون البحار، هي التزمت فيه عرفا بس هي مش موقع عليه. هي بتعتبر أكثر أنه، وهلأ صايرين عم نشوفها دايما، أنه المرور هو مرور بريء. مرور بريء، البريء يعني مرور تعاقدي، يعني هي بتحدد قديش المبلغ اللي بدها تاخده وقديش الرسوم، وهيدي في كتار من الدول أبدا مش قبلانين بهالقصة. أكثر لما المرور بيصير يتعرض للسيادة الداخلية لدولة معينة يمكن بيصير إلى حق تسكر. كمان في كتير من الدول بيقول أبدا ما إلى حق تسكر، خصوصا على السفن التجارية. وبتعرف اليوم الأزمة العالمية اللي عم تسببها ارتفاع أسعار المحروقات، ويلي انتخابيا مين بيقول ما بتسبب بمشكلة كبيرة بالولايات المتحدة بعدين. بتقولي لي قصة العقوبات إذا كانت
1: فعالة،
2: ما بعرف قديش فعالة ولا لا، لأنه اليوم في كأنه إيران عندها اتفاقيات بالنسبة للنفط مع الصين ومع روسيا ومع الهند، وهي عم تعطيهم أسعار تفضيلية. قديش مسكر البحر هيك ما بعرف، وبس نشوف بالإعلام من برا وأمريكا بتقول خلص إلنا هرمز نحن عم نمارس السيادة عليه، وإيران بتقول ما في شيء تغير. إذا كان بعده هالخط موجود بين إيران وبين الصين وبين روسيا وبين الهند، الأكيد هذه العقوبات منها كتير فعالة. ومش دايما عم نكفي انهيار العملة ببلد معين هو دليل على أنه هالدولة منهارة. العملة إلى مفهومين بالدول، في دول خصوصا الدول القوية واللي عندها إيراداتها العملة أكثر الأحيان هي مفهوم تجاري، والدول اللي مثل حكايتنا ما عندها إيرادات العملة هي مرفق وطني. نحن بلبنان بس تنهار العملة أكيد في مشكلة كتير كبيرة، كل الناس فقدت ثرواتها وكل الناس صارت بوضع اجتماعي أو أكتريتها مش سليم، لأنه العملة انهارت بلبنان. بس بتركيا مثلا أو بالصين أو حتى يمكن بإيران انهيار العملة مرات مشان يصدروا أكتر، وارتفاع العملة مشان يمنعوا التصدير أكتر، أو مشان يكون عنصر منافسي بين السلع اللي عندهم والسلع اللي بدولة تاني. مشان هيك مسألة أنه انهيار العملة أو مسألة العقوبات إذا كانت عم تنعكس هالقد سلبا أكيد على الناس عم تنعكس سلبا
1: على الشعب الإيراني. نعم.
2: بس على الدولة قديش هيدي بدها بحث أكيد،
1: مسألة فيها نظر
2: وموضوعي.
1: ريس
2: لسيما أنه مرات فقر الناس بيساعد الدولة. يعني طيب نحن بلبنان انهارت العملة، الدولة كدولة والمصرف المركزي أكيد بيهمهم الناس وأكيد اللي بدك إياهم، بس الديون اللي كانت على الدولة بالليرة اللبنانية خصوصا نزلوا 60 مرة قد ما انهارت العملة. يعني إذا كان الدولة عليها مليارات صاروا ملايين ويمكن صاروا ألوف بالنسبة لكانوا قبل، وهذا شيء بصب بمصلحة الدولة مش بصب ضده، مع العلم أنه في فقر للناس والناس اللي دفعوا الثمن الكبير. نعم. بها القصة، بس مش دايما الحياة الصعبة للمواطنين هي مصدر ضعف بالنسبة للدول، لا، مرات بتساعدها أكثر بتحرير ديونها وبتصير أقوى اقتصاديا مما كانت.
1: بدنا نحكي عن أزمة كبيرة كبدت الخزينة مليارات. وهي أزمة الكهرباء. والوزير الصدي اللي اعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء وهو في ورطة كبيرة ورطها بهيدا المجال، يعني متوارثة وتحتاج لإدارة لوقف الهدر ورؤية لحل مستدام، وهيدا الشيء اللي الوزير الصدي عم بيعمله، بس الحكومة وزارة المال ما تجاوبوا معه، يعني مقابل استسهال صرف اعتمادات لا وزارات ولا جهات تانية. شو رأيك بموضوع الاعتكاف؟
2: أول شيء بالليك الاعتكاف منه مفهوم دستوري، ما بالدستور ما بنص أبدا على الاعتكاف، مع أنه شفنا حالات أحزاب اعتكفت. هو عمل سياسي مش عمل
1: تسجيل موقف. نعم.
2: وأكثر الوزير ما بيقدر إلا ما يسير المرفق العام. مرفق العام، تسيير المرفق العام هو واجب، ومشان هيك هو فصل بين وجوده
1: يعني بعده بالوزارة عم بيمارس صلاحيته،
2: بالوزارة بالعادي بيمارسوا عمل سياسي، بس بالمبدأ الاعتكاف. وبتعرفي قرارات مجلس الوزراء بتصدر وفقا لآلية معينة، يعني إن كان الوزير ولا المكان، في بالمبدأ لازم قرارات مجلس الوزراء تتاخد بالإجماع، وإذا ما قدروا ياخدوها بالإجماع بياخدوها بالأكثرية المطلقة، إلا ببعض الأمور يلي هي مواضيع أساسية لازم يكون بأكثرية الثلثين. بقصة الكهرباء من زمان كل ساعة كهرباء على الدولة كانت تتكلفنا ملايين الدولارات. بتعرفي لأنه الهدر وعدم الجباية ومناطق معينة ما بتدفع أبدا، وهاي وين كان لازم تبين وبتسمحي لي هون. عندنا كل سنة بنحضر موازنة، ولا سنة نعمل قطع حساب لهالموازنة. هذا قطع الحساب هو لازم نبني عليه للموازنة القادمة. نحن ما حد عم يقطع الحساب، وبس يطعنوا النواب بقانون الموازنة، وكل سنة في مجموعة من النواب بيقدموا طعن.
1: نعم.
2: وهذا شيء ما فينا إلا من احترمهم على أساسه. المجلس الدستوري عم ياخد قرار إنه ما بيبطل الموازنة مشان قطع الحساب. هو بيعتبر إنه قطع الحساب نعمل مشان الموازنة، مش الموازنة نعملت مشان قطع الحساب. بس لو عم نقطع الحساب، نحن بنحكي دايما بالحكي شيء اسمه الحوكمة الرشيدي هلأ بالدول الجديدة.
1: نعم.
2: شو الحوكمة الرشيدي؟ هي قطع الحساب. اليوم مؤسسة تجارية صغيرة إذا ما بتعرف حالك كل يوم كل يوم مرات بيعملوا دفتر اليومية ودفتر التاجير كل يوم بده يعرف قديش ربح وقديش خسر ومنين عم يخسر وليش عم يتكلف هالقدي ومحل ما عم يتكلف بيلاقي العلاج دغري ليقدر يعالج. الكهرباء من فترات طويلة وهي عم تعاني من خسائر خسائر متتالية ولا مرة عم يصير في قطع حساب بيقلنا أو بيبيننا بوضوح طب وين هالمصاريف ليش ما عم نسكرها ونعمل خطوات جديدة للموازنات الجاية. واستمرت هالأمور بتعرفي قديش صار فيه هدر. الوزراء اللي كانوا قبل هني بقناعتهم انه بالعكس كانوا ناجحين وهني قدموا خطط متكاملة قديش نتائجها كانت
1: بس هني استأجروا بواخر كلفت
2: وفي نتائج وعلى المستوى اللي هني بنتسبوا لأنه أبدا كانت أفضل. نحن الكهرباء لما جبناها من تركيا كانت أرخص. نحن المعامل اللي انعملت يمكن لو تسيرت ولو اشتغلت كانت وفرت أكتر بكتير. الهدر اللي هو مسؤولية سيادة الدولة بنرجع منقول السلاح الموحد وغيره وغيره. طيب اليوم تعرفي معلش لو حكينا المخيمات الفلسطينية كانت تدفع عنه الأونروا الكهرباء ما بتدفع عنه من سنوات طويلة. كل الكهرباء هي كهرباء مجانية وانت بتعرفي قديش بالمخيمات في مؤسسات تجارية مرات عم بيستأجروا معامل ومصانع وغيره من المخيمات لأنه الكهرباء هونيك ببلاش وبيبيعون خارج ال. طيب هودي وحده لو في عندنا كان قطع حساب طب ما بدناش نعرف قديش عم بيكلفونا. طب ما بدنا نعرف ليش الأونروا وهالمنظمات الدولية ليش ما عم تدفع. مشان هيك عم تواجه الكهرباء تراجع. هلأ بارح في قرار لمجلس الوزراء رجع فتحوا اعتماد 50 مليون دولار ويمكن هاي ما بعرف إذا ترجع العلاقة جيدة ويرجع الوزير على الاعتكاف لأنه بعتقد كانت المشكلة أكثر هي مشكلة أنه السياسة العامة ما عم تتجاوب مع سياسة وزارة الطاقة يلي هي كانت بحاجة إلى مبلغ معين ليقدر يأمن ساعات الكهرباء أكثر من ما كانت
1: موجودة. وفي مؤسسات ما عم تدفع يعني موضوع الجبائي
2: وهلأ أنه وزير هالكهرباء كأنه بالأخبار عم بيحطوا وصار في اجتماع بين مرجعين كبار من يومين ثلاثة على مستوى السلطة التشريعية ومستوى السلطة التنفيذية انه لا عم بيقولوا لازم نروح صوب الخصخصة وهلأ. طيب ليش مش من قبل ليش من كذا سنة وقت ما كنا عم ندفع هالقد هالمبالغ الطائلة على الكهرباء خصوصا انه اليوم
1: في أزمة عالمية
2: في خصخصة بلبنان خصخصة غير قانونية لقطاع الكهرباء. كل المتريات الكهرباء اليوم يلي عم يعطونا الكهرباء 20 ساعة الكهرباء هي 3 عناصر هي الانتاج هي النقل هي التوزيع. انت عارفي كل المتريات بلبنان عم ياخدوا النقل والتوزيع من الدولة بدون ما يدفعوا مصاري حتى ما عم يدفعوا ضريبة لأنه بيعتبرون غير مشروعين. هني بس عم ينجوا حق الانتاج عم ياخدوا كلفة ضرب 2.5 عن الدولة يلي مأمنة الانتاج والنقل والتوزيع. كهرباء لبنان بالسنة 70 كانت تحقق أرباح كانت تعطي قروض لدول تانية. عملنا كذا مؤسسة عدا عن كهرباء لبنان أمنت الانتاج والنقل والتوزيع. كل المتريات اليوم النقل والتوزيع وهودي الكلفة الأساسية هودي الكلفة الكبيرة بياخدون من قبل الدولة. هن فقط بينجوا كيف كيلوات اللي عندهم 62 والكيلوات تبع الدولة اللي بتأمن 3 خدمات هي 27. شو هالفرق الكبير؟ عقل إذا بيصير في خصخصة بيكون أفضل بكتير تحت إشراف وتحت وصاية الشركات الوزارات المعنية بالدولة بيكون أفضل بكتير. بس ليش هلأ عم نوصل للنتيجة من بعد ما كلفت الدولة هالمبالغ الطائلة من سنة 2010 لليوم يلي نحط على الكهرباء في كتار بيقولوا انه يمكن انهيار العملي وانهيار النقدي اللي شفناه واحد منهم هو قد ما كانت كلفه الكهرباء.
1: رئيس
2: أيه؟
1: لحتى نستفيد من الوقت عم بيدهمنا بدنا نحكي عن العفو العام. يتوقع صدور قرار المجلس الدستوري النهائي أيه؟ قريبا بخصوص الطعن المقدم بالقانون. هل بتشوف احتمال إبطال بعض مواده من دون إلغائه بالكامل أو نسف جوهره؟
2: هلأ المجلس الدستوري لو ما شاف أنه هل قد الأسباب جدية ما كان علق ما كان وقف مفاعيل القانون.
1: نعم.
2: دغري عملوه دغري. قوانين العفو ست جوفانا بتطلع من مبادئ دولية وبتطلع من أكيد قوانين محلية. في دول ليش نحن عندنا بلبنان بيصير فيه قوانين عفو؟ لأنه أكتر عندنا النظام توافقي. طيب شوف في هلأ بسوريا ممكن يعملوا قانون عفو ولا ممكن؟ لأنه نظام مش كتير توافقي. في فريق هو هلأ موجود، بالعكس كل اللي عملوا جرائم أو مشاكل أثناء النظام السابق لازم يتحاكم. نحن بلبنان أكيد النظام توافقي أكتر، مشان هيك كل فترة بعد فترة وراء الحرب عملنا عفو، رجعنا عملنا مرة تانية، وهلأ عم نعمل قوانين عفو لأنه مفهوم الإرهاب تغير، في كتير مفاهيم تغيرت بالنسبة للي موجودين بالسجون، وفي كتير ناس مظلومين وصلوا فترة
1: ما عملوا محاكمات.
2: ايه ما تحاكموا. هو أحد الأسباب الموجبة إجت قصة الاقتصاص بالسجون، ومع أنه السجون هي مرفق عام ما لازم ينحط فيها هيدا الأسباب الموجبة. في كذا مبدأ بين القانون الدولي وباجتهادات المحاكم الدولية بتقول أنه في بعض الجرائم ما لازم تكون مستثنات من قانون العفو، وفي جرائم تانية ممكن استثناءها. الجدل هون في وحدة أنه العسكريين بعتقد ليش استثنيناهم من قانون العفو العام، وهذا في عليه جدل وممكن أنه هذه المادة تتغير. هلأ طالما هو عند المجلس الدستوري ما حدا بيقدر يحكي هي موضوع قضائي،
1: ناطرين القرار.
2: موضوع واحد انه خلال شهر المجلس الدستوري فيه نصاب معين، اذا منع قد يبقى القانون كما هو يعني. وهي في جدل عليها مرات انه ما بيجتمعوا مشان النصاب، هيدي كأنه امتناع عن احقاق الحق. بالمحاكم العادية القاضي ما بيقدر يغيب ولا المحكمة بتقدر تغيب، وبهالحالة بيكون الحق أبدا. حتى يلي بنشك بكونه مرتكب الجريمة بنطلعه براءة للشك بس بحكم. وبالقانون الصفة هي الأساس. إحنا بالحكي العام قد ما بدك بنعطي صفات، بس المحكمة تتاخد صفة تقول هذا مجرم أو هذا سارق أو هذا بريء. أو مرات بنضل 4 سنين و5 سنين و10 سنين وما بيقدروا يطلعوا حكم، بس إني بالآخر لازم يطلعوا الحكم وإلا بيكونوا ممتنعين عن إحقاق الحق. إن شاء الله المجلس الدستوري يجتمع، وإذا في مواد ممكن أبطالها، إذا في مادة مادتين اللي هني، وبعتقد هيك الاتجاه بيكون، لأنه أكيد القانون تم دراسته
1: من مختلف جوانبه.
2: أكيد بضل في كم مادة ممكن يكون المجلس الدستوري يلاقيهم مخالفين للدستور. مع ذلك النيابة العامة التمييزية بلشت تعمل الآلية المتكاملة، لأنه قانون العفو ما عمل آلية لا كيف الناس بتظهر من السجون. هلأ عاملين غرفة عمليات، يمكن النيابة العامة مع الأجهزة قيادة الدرك لحتى لي يشوفوا كل ملف بملف وبأسرع وقت ممكن، يلي رح نبلش ب900 ملف إلى 1300 ملف. هودي ملفات صار فيهم جلسات، وفي 5000 ملف بدون حكم. هاو كلهم بدأ غرفة العمليات تاخد فيهم قرار وبسرعة. يعني شوفي قديش رح يكون في أكيد شغل على هالموضوع. الآلية أكيد مشربكة، بس إذا بس يطلع قرار المجلس الدستوري قادرين يلاقوا حلول وحلول سريعة بالقصة.
1: إذا بدنا نختم رئيس نحكي عن استقلالية القضاء قدي كمان مهمة اليوم بإطار بناء الدولة السيدة.
2: هي وحدة بالأساس، وصار في قانون جديد هلا بتعرفي صار في اعتراضات من بعض القضاة المختصين ببعض مين آلية التعيين وكيف لازم يصير في تعيين، بس استقلالية القضاء اليوم في مبادئ دولية وصارت واضحة، ويمكن كتير عنا القانون أخذ كتير من هال المبادئ، وإن شاء الله إنه نوصل لوقت يصير القضاء مستقل بدون أي
1: ولبنان مستقل.
2: هيدي بتطلع على طول ساعتها بنرجع لحكيك بالأول.
1: نعم
2: الفرصة بتكون سانحة وبصير أحلى دولة يعني.
1: على أمل. الحقيقة ما بقى معنا وقت، كان في كتير ملفات كمان ممكن نحكي عنها. بدي أشكرك كتير القاضي أنطوان الناشف، ومستمعينا ومشاهدينا الكرام أعطيكم موعد الجمعة اللي جاي.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أتريدون الخلاص أم الفوضى؟ أتريدون الدولة أم الدويلة؟ أتريدون الجيش اللبناني أم الميليشيا غير الشرعية؟ أتريدون الاستقرار أو الحروب الدائمة؟ أتريدون الازدهار أم الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تنتهي؟ أتريدون العيش بكرامة وحرية أم الموت البطيء والذل والمهانة؟ أتريدون لبنان الشراكة والتضامن والتوازن والتنوع؟ أم تريدون لبنان التنازع والصدام والأحقاد المتوالدة؟ أتريدون وطنا للأجيال الآتية أم مزرعة تتهارشون فيها على الطالع والنازل؟ أتريدون استمرار الهدر والسرقة والنهب والصفقات والمحاصصات والفساد؟ أم تريدون دولة سوية وإدارة شفافة؟ أتريدون البقاء في دائرة الاستعطاء والاستزلام والتمنين للحصول على الحقوق الطبيعية؟ أم تريدون الحصول على حقكم من دون حاجة إلى إحناءة رأس وتقبيل أيد ومنة من أحد؟ نحن اليوم أمام مفصل حاسم، إما الانطلاق إلى مرحلة جديدة عنوانها الحياة الحرة الكريمة، وإما الانزلاق أكثر فأكثر إلى المزيد من المآسي والآلام المغلفة بالشعارات والأكاذيب. ويا أيتها الدولة العزيزة، يا أهل الحكم والحكومة، أنتم من تحددون مسار الأمور، وإلا فإن الأمور ستنفلت من أيديكم وسنذهب إلى واقع خطر وإلى خيارات موجعة. نحن نريد لبنان الدولة السوية والقوية والعادلة، نريد التزام الميثاق والطائف والدستور والقانون والقرارات الدولية والقرارات الحكومية، وأنتم المسؤولون عن هذا الالتزام وعن تطبيق كل ما تقدم. تكلمتم كثيرا وآن أوان التصرف، وعدتم كثيرا وآن أوان الوفاء بالوعود، اتخذتم قرارات كثيرة وآن أوان تطبيقها. أقرنوا القول بالفعل واضربوا أبا الهول الكامن في نفوسكم ورؤوسكم قبل أن تضربوا أبا الهول القابع خلف الصواريخ الصادئة. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار.

0: استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في حوش السيد علي في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية. ووفق وزارة الصحة أسفرت الغارة عن سقوط 6 جرحى بينهم 5 من الجنسية السورية وفي عدادهم سيدتان إضافة إلى جريح لبناني. وبحسب إعلام إسرائيلي فأن الاستهداف في الهرمل هو محاولة اغتيال إحدى الشخصيات لكنها فشلت. جنوبا أيضا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي ليلا حداثة وأطراف بلدتي ميفدون وكفر تبنيت. وكانت غارات استهدفت منطقة العين في حداثة والمنصور ومحيط حريص وسجل قصف مدفعي طاول برعشيد في قضاء بنت جبيل. إلى البقاع حيث أوقفت قوى الأمن الداخلي على حاجز ظهر البيدر سيارة رباعية الدفع من طراز دوتش كارافان. وكشف مصدر أمني لبناني لقناة العربية الحدث عن أن 500 كيلوغرام من المواد الشديدة التفجير ضبطت داخل السيارة، مضيفا أن من بين المضبوطات 250 كيلوغراما من مواد TNT و250 كيلوغراما من مادة C4 التي تستخدم عادة في عمليات التفجير والتفخيخ. وأشار المصدر نفسه إلى أن الأمن أوقف أيضا شخصين ينتميان إلى حزب الله، موضحا أن قوى الأمن سلمت المضبوطات والموقوفين إلى الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني للتوسع في التحقيق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس بيغوت لقناة الجزيرة إن حزب الله لم يتلقى 200 مليون دولار من إيران، فقد قطعنا مصادر تمويلها. أضاف: رأينا حزب الله يدفع الشعب اللبناني للصراع مرارا بتحريض من طهران، وموضحا أننا نعمل على تفعيل مليارات الدولارات بالتعاون مع شركائنا لإعمار لبنان ودعم حكومة لبنان ووضع مسار للسلام عبر اتفاق الإطار. وتابع المصدر الأمريكي أننا نقطع ما تبقى من شريان الحياة المالي للنظام الإيراني وعزله عن وكلائه، وعلى حزب الله القبول بنزع سلاحه وفك ارتباطه بالنظام الإيراني والتوقف عن نشر الأكاذيب إذا كان يريد مساعدة النازحين. وسط هذه الأجواء تستعد دول أوروبية لإرسال قوة أمنية إلى لبنان، من المقرر أن تصل طلائعها بحلول 25 من كانون الأول المقبل في خطوة تهدف لدعم الجيش وقوات الأمن. وكشف دبلوماسي أوروبي عن أن المهمة ستضم ما لا يقل عن 100 عسكري بمشاركة فرنسا إسبانيا وإيطاليا. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لنشرها على أن تعمل القوة على دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية من دون انتشار في جنوب البلاد، مضيفا أن المصادقة على المهمة ستعلن في خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين المقبل. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حفل إطلاق فيلم القديس شربل من قناة الـMTV لا تخاف على لبنان، وفيه قديس اسمه شربل.
1: مر شربل ما بيعني لي لإلي، بيعني لكل لبنان. أول شيء القيمة الأولى إنه اسمه مشهور بكل لبنان. اثنين، قديس عالمي، يعني صار اسم لبنان مرتبط بمر شربل ومر شربل مرتبط اسم لبنان. النقطة الثانية إنه عابر للطوائف، وهيدي قيمة مضافة، لأنه يعني ما في مرة بنطلع على مر شربل لا بنلاقي في ناس من كل الطوائف. وثلاثة والأهم، مر شربل جمعنا حول محبته مش لأنه رجل سلطة ورجل مال، لأنه أول شيء إيمانه بالله، قوة إيمانه بالله، وتاني شيء المحبة هي أول سلاح بالإنسانية. نتمنى هيدا تتعمم مع كل اللبنانيين ويكون عنا إيمان قوي بقضيتنا يلي هي لبنان، يلي مفروض نضحي كرماله مش نضحي فيه. ما تخافوا على لبنان، في قديس اسمه شربل.
0: السفير الأمريكي ميشيل عيسى قال من ناحيته إنها رسالة أمل، وخص لبنان الحر بكلمة.
2: لما كنت مأمل إنه في مجال وفي في أمل ما كنت بقعد هون أبدا ولا دقيقة، يعني طول ما إنه أنا هون تكملوا تتأملوا بالحق وبالحلو. اليوم هيدا عجيب لأنه شوف قد الشربل كيف جمع العالم كله من كل البيئات اللبنانية.
0: وللمناسبة قال وزير الاتصالات شارل الحاج:
3: هيدا الفيلم بالنهاية نحن عم نقدم أحسن هدية لنا وللأجيال اللي قدمي. مار شربل هالناسك يلي ترك كل شيء بهالدنيا عايش بصمت، وبصمته وصل لبنان للعالم.
0: وكانت كلمة أيضا لوزير الصناعة جويس الخوري:
4: أكيد لحظة وطنية، لأنه ليك الشعب اللبناني من أكثر الشعوب معولمة بالعالم، وشربل هو أكثر لبناني معولم بالعالم، عم يعمل عجيب.
0: في إطار التعاون المستمر بين الجيشين اللبناني والفرنسي، تم في مرفأ بيروت تسلم كمية من الذخائر هبة من السلطات الفرنسية للجيش اللبناني بهدف مواصلة دعم السلطات الفرنسية للمؤسسة العسكرية في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتحديات التي تواجهها. قال رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح معرض الكتاب: نعمل على استعادة قرار الدولة وإطلاق الإصلاحات وإعادة الأعمار.
5: واليوم ونحن نعمل على استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، فإننا ندرك أن هذه المسارات مترابطة وأن النجاح في إحداها لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى، فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة. هكذا لا يبقى مستقبل اللبنانيين رهينة قرارات لا يتخذونها عبر مؤسساتهم الدستورية، أو صراعات لا يريدونها، أو حروب لا يختارونها، بل يدفعون أثمانها مرة بعد مرة.
0: دعما لموقف وزير الطاقة جو صدي، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وأوضح جعجع أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى. جعجع وفي خلال لقائه مصلحة المهن القانونية في الحزب لفت إلى أن الصدي وضع مسارا مختلفا منذ تسلمه الوزارة، يقوم على إعادة بناء القطاع على أسس مؤسساتية واقتصادية واضحة، لافتا إلى أن النتائج الأولية تؤكد وجود اهتمام فعلي بالاستثمار في لبنان، إلا أن المستثمر يريد أن يعرف كيف سيسترد استثماره وكيف ستتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من الوفاء بالتزاماتها. من هنا شدد رئيس القوات على الحاجة إلى استدامة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان، مشيرا إلى أن الاستدامة المالية لا تتحقق في ظل هدر غير فني مرتفع وجباية غير مكتملة ومؤسسات عامة لا تسدد ما يترتب عليها وتعرف لا تتفاعل مع التغير الكبير في كلفة الوقود. لذلك نوه جعجع باقتراح التعرفة المتحركة، مشيرا لأنه ليس تفصيلا محاسبيا بل آلية يفترض أن تربط كلفة الكهرباء بكلفة إنتاجها. من الجنوب، حيث دشنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي برعاية وزير الطاقة جو صدي وفي حضوره مشروع نظام التحكم والإدارة المركزي سكادا، شدد وزير الطاقة على أن هذا النظام سيتيح متابعة إنتاج المياه وتشغيل المنشآت المرتبطة به بشكل مباشر، ويساعد فرق العمل على اكتشاف الأعطال بسرعة والتدخل لمعالجتها وعلى تحسين استهلاك الطاقة ورصد أي تغيرات غير طبيعية في تدفق المياه، مؤكدا أن الهدف الأساس من هذا الاستثمار هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين. حصل اشتباك مسلح في جرد عرسال بين عناصر الجيش وأحد المواطنين المهربين من دون وقوع إصابات في أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وتمكن الجيش من توقيفه. عثر على رجل الأعمال عبد الله كرامي صهر رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس، وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وبوشرت التحقيقات. سقط قتلان سوريان في حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية في بلدة مرياطة على الطريق العام الذي يربط الضمي بطرابلس. حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندنبرغ من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية تنعكس سلبا على الأسواق العالمية. مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل حذر من أن تداعيات تهديدات جماعة الحوثي تتجاوز اليمن والمنطقة، وشدد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو أمن الملاحة البحرية. السفير عبد الله السعدي مندوب اليمن قال في خلال جلسة لمجلس الأمن أيضا إن الحكومة منحت السلام فرصا متتالية وتحملت كلفة اقتصادية وإنسانية كبيرة للتهدئة، لكن الحوثيين قابلوها بالتحشيد وتوسيع الاعتداءات. أمريكيا، أكد ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي دعم بلاده للرياض والحكومة اليمنية في ممارسة حقهما في الدفاع عن النفس. نقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام في البلاد قوله أن مساعد طيار عماني الجنسية يعمل لدى شركة فلاي دبي كان يخطط لخطف طائرة متجهة من دبي إلى تل أبيب لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون في 30 أيلول بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية قبل أن يتمكن قائد الطائرة من إحباط الخطة. وذكر النائب العام أن التحقيق الذي بدأ في الأول من تشرين الأول خلص إلى أن الخطة استلهمت من هجمات 11 أيلول، مضيفا أن مساعد الطيار استخدم رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نال موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لطرح وقود الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية. بوتين قال لاحقا أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. قتلت 26 امرأة وأربعة أطفال بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع جنوب شرقي السودان. رفضت المحكمة الجنائية الدولية بشدة العقوبات التي فرضتها عليها الحكومة الأمريكية ودعت الدول الأعضاء فيها إلى ضمان قدرتها على مواصلة عملها. الخبر الأخير، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.7 درجات وقع قبالة الساحل الجنوبي لبنما، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أي أضرار. ودفع الزلزال نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد العاتية إلى التنبيه من احتمال وصول أمواج تسونامي. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.